برشا أحاسيس دي نحياتي حليت دعيت وحدي في السر ما تكونش يميت ما صدقتش اش عطيت عشت معاك تريب ما سارش عشنا حاجة تيرش كل من اللي عرفنا ما غارش نحكي غدوة بعيدة تقول لي هذا

بديتهم ما كنتش مفرق نهاري من الليل نعرف سباحتي لو كان بيك بديتهم حياتي معاك كان علاش بينو في شوفين ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم ما كناش واعيين كل من يوب العين

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

0: ونخبش روحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعب.
1: عبد المجدك على ديوان فاتي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: مجزوة السابعة ديوان افهم. صباح الخير. وزارة التربية تفيد بأن نسبة النجاح في دورتي البكالوريا 2026 رئيسية ومراقبة بلغت 50.72%. يذكر أن نسبة الناجحين في دورة المراقبة من امتحان البكالوريا التي تم الإعلان عنها مساء أمس بلغت 46.95%، وتصدرت شعبة الرياضة نسبة الناجحين ب 64.27%، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 52.51%، ثم شعبة الأداب بنسبة 50.83%. ووفق أرقام نشرتها وزارة التربية، فقد تصدر التعليم العمومي نسبة النجاح في امتحان البكالوريا بدورتيه بنسبة 55.82%، يليه التعليم الخاص بنسبة 21.72%، والمترشحون الفرديون بنسبة 14.20%. مصالح وديوانات تمكنت خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية من حجز كمية هامة من المواد المخدرة فاقت 214 كيلوغراما، إلى جانب مبالغ من العملة الأجنبية المهربة بقيمة تناهز 5.5 مليون دينار. والإدارة العامة للديوان توضح أن هذه المحجوزات تتنزل في إطار جهود مكافحة التهريب على كامل التراب الوطنية، وأشارت إلى أن التدخلات الميدانية أسفرت أيضا عن ضبط معادن نفيسة شملت ما يناهز 17 كيلوغراما من الذهب و72 كيلوغراما من الفضة. إلى الشأن الدولي، معبر رفح البري يستقبل أكثر من 90 جريحا ومريضا ومرافقا فلسطينيا من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. 12 قتيلا بحرائق غابات جنوب إسبانيا، وحوالي 150 رجل أطفاء يواصلون إخماد الحريق الذي اندلع وسط ارتفاع حاد في درجات الحرارة. والجيش السوداني يشترط انسحابا كاملا لقوة الدعم السريع من المدن للموافقة على مقترح سلام أمريكي. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة، المشوار ينطلق الآن مع سامح مفتاح. أجمل تحيات بهير عوج، يومكم سعيد.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس 9.2.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: بوبليسيتي.
1: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
2: يلا جو
3: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوف جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
3: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج.
1: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: 7:17 صباحكم مبروك يا توينسا وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أحلى مع ناس الديوان. صبحيتكم على ديوان FM طيلة الموسم الصيفي من 7 للـ10. لوغران عزيز في الإخراج بحضينا اليوم، العزيزة أمونة في الإخراج الرقمي، سلموا على النسرين زيدا بحضينا في الريجي. تحياتي لكم وين ما كنتوا. سيد العميد توفيق ديدي صباح النور.
6: صباح النور. صباح النور يا كابتن يا أخوي. يا أخوي والله البقعة هذه فهمتي
7: ديناميك
6: سبحان الله.
7: والله توحشكم
6: والله. نور السليم محمد. اسمع باش نبدا من نقطه الموسم. تصوروا العميد توفيق ديدي يقصوا عليه الضوء.
5: كنت نوصي
6: يا ودي منظم، تعرف منظم
7: أي.
6: منظم تعرف علاش قصوا عليه الضوء؟
7: عليه
6: ما جتني حتى فاتوره وحتى اشعار
7: صحيح،
6: لكن ما يصيرش. نحب تحيه كبيره كبيره لك الوليدات تاع ستاك اللي معلقين في البوتوات في 40 درجه سخانه. انا قلت لهم غدا باش نتكلم عليكم خاطر والله يدوروا بقعة البقعة في غرغور القايلة.
7: قال
6: ربي معاهم يا خويا، راهو انا نعرف معناها سخانة وعملت دوري اما راهو وليدات. قالوا لي بربي سيد العميد رانا حاشمين. قلت مشيت للمدام محلاها قالت لي خويا الله غالب، قالت لي انا هذه رئيس الفرع نتاعنا نتاع ابو عرقوب تخدم هي وعون. لا عند ما عندهاشكم باش يعمل رولفي، معناها العباد فاتوراتهم ما توصلهمش، رولفي ما تصيرش في الاخر شي النتيجه.
5: ما زيد انت كي ما تجيكش فاتوره بالسؤال المده تمشي تسال
6: مشي انا بر انا نعرف الريليفي تاعي في العاده، انا نهزلهم نصور الرقم نهزلهم. المره هذه غفلت لاني هاك شفت الحاله مناش بالضبط. انا كنت ساكن في سبيطار العسكر والامور فهمتي شفتها كيفاش في جوره سيدي واء، معناها غفلت شويه يلسي فيه باش غفلت شويه. هي انا باش نقول يا سيد مدير العام للستيك بربي بو عرقوب اعطيها باش تخدم، راهو ما تجيش مراه وعاون ما تجيش راهو يزمها اكيب باش نجم تقوم بدورها. مراه رائعه خدامه محلاها، علاش يا رسول الله اخويا هاي نوت بوزيتيف، تحبوا نوت بوزيتيف اعطيهم او ريكروتمون او باش نخدموا العباد. ثاني حاجه مدينه كبرت برشا كبرت برشا
7: تو انت فيها كابتن كل جهه.
6: هاني نتكلم عليها باش المراه تكون بوجبه وتحاشمه من الناس خاطر يجيو قص مش هي تقص الضوء. جماعه الحمامات يجيو قص الضوء.
5: تحيه للاعوان كل الناس الكل اللي تخدم في السخانة في الشمس في القايله. ان شاء الله ربي يفضلكم وربي يعطيكم برشا صحه. وكما يقول ديما الدكتور الماء ثم الماء راهو الماء دواء. انتم لازم تشربوا اكثر برشا من اللي يشرب غيركم الله. وديما حاولوا انه تغطيوا روسكم، تاخذوا الاحتياطات على الأقل أكثر ما يمكن. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي صباح النور. مرحبا.
8: صباح الفل سماح كابتن. صباح الفل سيد العميد نوروز الفنان تاعنا الغالي محمد عزيز إيمان سيد المستمعين. عود خلص فاتورتك سيد العميد فهمتم بعد تجي تدخل الضوء قص
6: يا سليم
5: يا سليم تعرفني
6: يا ودي خبي لا لا مش نتكلم. جاتني فاتورة ما خلصتهاش.
8: لا لا هو باش نقول
6: ما جاتنيش أصلا ما خرجتش الفاتورة.
8: ها باش نقول لك باش تعمل سيد العميد. فما يظل عندهم سيرفيس اس ام اس يبعثوا لك تبدا فاتوره ما ثم خلطت
6: لك يعطيك الصحه. لقيت النمره تاع عم جرات النمره نتاع 20 سنه التالي وراي مشيت صلحته ونلقى النمره القديم تاع 10 سنين التالي يبعثوا لي على نمره مش موجود. مره قلت لها مش خارج صلحوا ونحب تجيني تو رساليه اللي هو تصلح. خاطر بصراحه مسكينه والله احراج كبير. امراه طيبه ما تقاش ما تقول لي راه
7: الناس كل تعاني
6: ما تقاش ما تقول لي
5: يعطيهم
6: الف صحه.
8: نكمل خلينا نكمل لحظه بس مزت ما كملتوش
6: خلي خلص فاتورات
8: باه السيرفيس اس ام اس وعندك نجم راهو تخلص بالانترنت تتفقد تبدا عندك ان اسباس كليون في الستيك تتفقد ساعه ساعه فماشي فاتوره فماشي حاجه فهمتوا وتخلص وتخلص اديستانس وانت رايح
6: فكره باهي والله فكره باهي شو كما فعلا
8: انا خاطر فما بيريود صار لي كيف كنتي بون ما تقصش عليا مي وقت البوستة ما عادش تخلط ما عادش عليه البوستاج يخرج يمكن البوستاج يخرج انتريت وما عبروش مازالوا معه جات بريود هكيكا معناتها مش طويله برشا بصراحة تقلقت معناتها فهمت نلقى تنبيه وبيناليتي وما نعرفش شنو من وقت عملت الاس ام اس وعملت الاسباس كليون هذا في ستيك وفي سونات زوز
6: فهمت عملها تمشي
8: اي تمشي غادي تطلب السيرفيس هذا فهمت بون الاسباس كليون انترنت نجم تعمله في الدار وحدك هذاك فهمت موت باس كل شيء فهمت وكا ديستونس
5: تخلص في فاتورات
8: تخلص فاتورات
5: فوالا وكذا زاد نوت بوزيتيف للستيك ولا السناد
6: معلومه باهيه
5: نجموا نخلصوا ا ديستونس وهكاك نقصوا عليهم هما زاد الضغط راهو برشا باش يتلاهوا هما يعملوا في حاجات اهم من انه كالصف الطويل وكل مشاكل هذيك الكل. الطلياني بونجورنو طلياني شو احوالك يا كابتن؟
7: ليك بونجورنو كومي با
5: وما تزيدنيش بعدها حتى كلمة
7: جيت في مهمة خاصة
8: بيني وانا كذي
7: جيت في مهمة خاصة مهمة خاصة
5: مهمة خاصة
7: سرية
8: ميسيون
7: لا ركل فدلك عليك وسيد العميد دكتورنا الغالي نورس
0: بونجورات
7: اخويا شكر لك برافو
5: محمد
7: برافو فهمتي وخاصة يعطي للملاعبي وين العب يعطي قصة قصة
5: الغناية
7: وكيفاش
8: يعطيك الصحة رجعت انا وياك حكينا عادة في الاوف على على
7: على كل يوم حملة
8: حكينا زاد على على لو غرون ماتش هذاك باغمي لي غرون ماتش الكل اللي انت لعبتهم معناتها كم
7: دابيتود
5: كم دابيتود نسمع فيهم وما في بالهمش نسمع في الاوف قالوا انا ديما نتفكر لك ان غرون ماتش انت عملت قالوا الكابتن كم دابيتود
7: عزيز وإيمان شو ستيك حتى حد ما يجي ويستابل سير كل واحدة التقديرية خجاب قالوا لي سي خالتي هل كونت باسم ستيك كل شهر تدفع 100 دينار ولا 150 وما غادي كان أنا أقل
5: أي يقعدك في السولد متاعك
7: قدش مرة جيني زيرو
5: فوالا
7: ولا بالحق وكان كذا وباقي هما عندهم الفلوس يقصوا يلعبوا كذا مره ذي مش مشينا خاطر ما جاونيش ما جاونيش فهمت وحاجه اخرى مش قالوا باش يجيبوا اكل
6: الماكل
7: اكل الكونتور الذكي الذكي مزين ما تذكيش والله العظيم
6: الكونتور الذكي
7: هذاك في مصر عنده قداش من عام تجيبونا يا خويا من تولي التليفون نحطوا الكارت نتاعنا
6: يا حبوب والله ما احلاها
7: والله العظيم اخويا يقولوا لهم جيب سالوا مسؤول حيرها اي اي نوت بوزيتيف
5: تهب برشا نوت بوزيتيف ما حقنيش وصيتكم
6: ولا لا باهي المواطنين باهي معلومات
5: شنو لا والله فما برشا معلومات مفيده ينجم
6: يخدموا مش خلصنا هاي فكره سليم والله رايح
7: وفما الكونت
6: انا باش نعملها انا باش نعملها حكايه الانترنت خاطر علاش نمشي للحمامات
5: وانا قال لي عليها سليم من قبل وعملتها
6: احنا مجبورين
5: وريحتني برشا
6: احنا السياج نتاعنا في حمامات وتو عملوا لنا حيده ظريفه تعبين برشا من البوع رقوب الناس كنت تمشي الحمامات
5: خلص بتاعنا. خلص ا ديستانس سيد العميد
7: انا خلص بالبنك
5: نوروزة الجميله صباح النور
0: مرحبا زلتنا سماح بونجورك بونجور سيد العميد الدكتور كابتن محمد ايمان عزيز نسرين سلم على اسمه فينا الكل وين ما كان يوصلهم صوتنا وكل عاده انا نبدا لكم هكا بالبوزيتيف فايبز نتاعي كل صباح هكا نحن نحاولوا نعملوا حاجه اليوم من غير ما نستناو حتى مقابل نعاونوا حد نقولوا له كلمه باهي على الصباح والا نشربوا قهوه معاه هكا بضحكه بتفادليك بحاجه مزيانه على خاطر
5: ماهيش تعمل فيهم الكل نقول تقوم تجري كالمجنونه جينا
0: نضحك كالعاده
5: نضحك
0: ان شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا تسمعونا يا ربي
5: مرحبا بك نوروزة فنان محمد سعيد. صباحك سعيد يا محمد.
2: صباح النور وصباح الخيرات وان شاء الله نهاركم زين الناس كل. سيد العميد الدكتور الكابتن العزيز الغالي نوروزة سامع عزيز إيمان والناس كل ان شاء الله نهاركم كله خير كله محبة كله أخبار باهية كله رزق كله محبة موزيكا حاجات الباهية كل
5: فن بأنواعه
2: طبعا
5: خاطر حتى المحبة فن والضحكة فن والكلمة الباهية فن
7: والرياضة فن
0: والرياضة والويكاند فن
5: والويكاند فن
2: والقهوة البنينة فن وكيف يعرضك واحد يقول لك ان شاء الله نهارك زين وان شاء الله نهارك طيب
5: والله ما حلف ما رجل عرضنا الكابتن صباح قاعد يقولنا نهاركم زين ان شاء الله ربي معاكم احفيكم دوك اني اسمح لها ساعات
6: سمحت مش شويه للسيد درويش صباح هكا تاع الصباح
7: هذيك صباح كابتن
5: السيد درويش
6: نجم ولا
7: شو نجم
2: السيد درويش صعيب صعيب طبعا
7: مارادونا تاع الاغنية
6: انا وليت شيخ والبرجولية نسلطن كل يوم ما اللي عملت انا سماح خويا ورحم والديك والله واحد ولا شيخ ولا يجي البرنامج شيخ
5: سمعنا انت يا عزيز من عندك سيد درويش توي يكمل يدندن محمد خلي المخرج ينقش شوي
2: باهي ميسالش
5: يلا عزيز
2: ان شاء الله
8: سيد درويش

0: افانغو افانغو
1: برافو والله برافو والله افانغو راه شيخه يا كابتن
2: شيخه برك هاوك هو عندك الغنية هنا ليه اسمها ليه يمك في فيستيفال كارتاج ولا
3: فيستيفال ديوان
0: ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه
3: وحق رتحنا من حاجة مهمة برش ان غران فاردو خاطرنا نخمم ياسر في اللي تبعونا على وسائل التواصل الاجتماعي الكتيبة متاع اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك خاطر موجودين كذلك في التيك توك لايف ديما يقولوا لي سماح سعد كيف تعديو غنيات بهين بالكوبي رايت احنا قصوهم اليوتيوب خاطر ما نجموش توا عندنا الكوبي رايت متاعنا
0: كوبي رايت متاعنا
3: ما لا حتى اشكل اليوتيوب عاش عنده علينا حتى سلطة
0: c'est une façon de contourner
4: حضرنا في جينيريك ناس الديوان
3: ايوه
5: قاعد نحضر في جينيريك وفي برشا حاجات الحقيقه مع الناس ديوان
3: ايوه
5: نعملوا
0: جو كبير
3: ليلى قاعده نتخيل في رمضان ايش باش يعمل ايش باش يعمل في رمضان
0: التقييم نتاعي كان مدون صحيح شبط لك سمع
3: يلا احنا تو باش نخرجوا فاصل موسيقي قصير برشا ومن بعد باش نرجعوا للناس الديوان وقلنا بما انه السيده المهدى العزيزه علينا نركي ولي قتلتنا بالبوزيتيف فايبس عملنا روبريك اسمها بوزيتيف فايبس توت سويت بعد الفاصل
6: ناس الديوان

0: Publicité.
1: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك به مع ماكسويل.
2: ماكسويل for a better life.
3: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec AutoHaul, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
4: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا أكتيفي أوبسيو انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
4: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
5: عندك أورانج
6: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توحتها للعشرة. شكرا على المتابعة. كسكويتكم يفضلكم باش نمشي وتوا سان ترانزيشن روبريك جديدة سميناها بوزيتيف فايبس.
2: بوزيتيف فايبس.

0: الجينجل ويت ولا يتفلى مباشر باش نمشيو البوزيتيف فايبس.
1: في خطوه جديده تعكس تطور الخدمات الطبيه المتخصصه في ولايه جيبس قفصة سامحوني. نجحوا البارح الدكتور وليد الرداوي أخصائي جراحة الأعصاب والمخ والعمود الفقري بالمستشفى الجامعي لحسين بوزيان قفصة في إجراء زوز عمليات جراحية مستعجلين ودقيقين شكلوا بارقة أمل لمرضى كانوا في حاجة إلى تدخلات عاجلة كانت في السباق تستوجب التنقل إلى المستشفيات الجامعية بالولايات الساحلية. وتعلقت العملية الأولى بمريض تم نقله إلى المستشفى في الليل في حالة إغماء وانكشفت الفحوصات عن ضرورة التدخل العاجل لإخراج الماء من الدماغ وهو ما تم بنجاح بفضل سرعة التدخل الطبي وكفاءة الإطار الصحي المشرف. أما العملية الثانية نحكيه على مريض يعاني من نزيف بالجهة اليسرى من المخ وذلك إثر مضاعفات ناجمة عن حادث مرور تعرض له في وقت سابق تسبب له في نزيف بالجهة اليمنى من الدماغ وخضع قبل العملية جراحية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.
0: تحية لكل طاقم المستشفى وتحية خاصة للدكتور وليد الرداوي أخصائي جراحة الأعصاب والمخ والعمود الفقري. نحكي عن المستشفى الجامعي لحسين بوزيان في قفصة. دكتور
2: ليت معناتها حاجة باهية في العدالة الصحية لكل مناطق الجمهورية التونسية معناتها بون لي انترفونسيون هذوما معناتها صعاب شوي يلزمهم دقه ويلزمهم النوروشيرجيان في وقت قريب من الايامات ما كانوش موجودين الاختصاصات الطبيه هذه في المناطق الداخليه اي نون سولمون يلزم النوروشيرجيان يلزم زاده اطباء التبنيج يكونوا موجودين وعندهم زاده كفاءه عاليه ومن بعد الانترفونسيون زاده يلزم معناتها سويفي ميديكال دقيق. دونك برافو على العداله الصحيه ان شاء الله إن شاء الله تشمل ديما كامل الولايات الكل وإن شاء الله الأكسي يكون سهل للسبيطارات في البلايس الكل. دونك أن غران برافو لوزارة الصحة.
3: أنا باش نقول أن غران برافو للسيد وزير الصحة لأنه اللي جاش عمل هو شنو مأساة الجهات الداخلية. أنا من قفص ونعرف المستشفى هذا كانت مشكلتنا هي الأطباء الاختصاص الصعيب هذوما مثلا النيروشيرورجي كانت اللي يمرض من قفص يهزوه لسوسة ولا يهزوه صفاقس. هذه قبل من تولدت هكاك نعرف المجهود اللي عمله السيد الوزير وهذا بالحق انا راني شاهد عليه حاول باش الجهات الداخليه يمشوا لها الاطباء الاختصاص هذا اللقب نتاعه الرداوي راه مش مشير من قفص ظهر. احسن حاجه انه اليوم الجهات الداخليه كما قال سليم توا تولي فيها عداله انه يكون المستشفيات نتاع مدن ضخمه كما قفص وقريب نص 500,000 ساكن يكون عندها اطباء اختصاص. علاش هاك المسافه نتاع 200 كيلومتر ولا 250 كيلومتر باش نداويو مريض؟ اذا انا فرحان برشا اللي بالحق فما بريق امل مستشفيات اللي في القصرين اللي في قفصة اللي في جندوبة اللي في الكيف يولي فيها أطباء اختصاص ويزم ولادنا يقبل وراهي الجمهورية التونسية كبعضها مش كان الساحل راهو نقعدوا نمشي على البحر صحيح راهو سيبليو كونفورتابل الطقس أحسن ولكن يا أخويا راهو زاد هما جزء من التضحيات لبلادنا اللي قراتنا ووراتنا يزمنا نضحيه شوية يقولوا مثالش نعمل 4 سنين 5 سنين في مكان باش نادي دوري وبعد نمشي مش مشكل. أما المهم ثم ألترنانس ما نقعدوش كنا منحازين حتى تونس باش تتكى على الشريط الساحلي وخليوا البقاع الأخرى كل فارغة. تونس جميلة راهي قفصة جميلة والكاف جميلة والقصرين فيها بلايس وفيها أماكن اللي ينجم إنسان يتمتع فيها مش فرصي معها البحر والبحر عادة خالد حسني قال لك البحر معاش تدخل مفضل ربي
4: والله
3: زي ما تقلقوش الواحد كبرى ولدك البرة كل داخل واضح
0: طليني
4: والله شو أنا نحب نشكر الدكتور أعطيه الصحة عليه خاطر كي تجيك أنا مش شعبت قدامي دكتورنا الغالي تبقى خويا السرعة اللي قام بها هذه السرعة ويعرف يعني السرعة تكنيسيتي خرق العادة في سفيش القاء الحل وعمليات صعبة صعبة جدا يعطيه صحة وش نقول يعني الله يرحم والديك ولا سيتو ومشي معاكم أنا زادة كيف كيف تكافؤ الفرص بين الجهات ونتمنى زادة تكافؤ الفرص في التعليم في كذا في كل شيء إن شاء الله هذه
0: أول يعني لأنه يعني يزم زادة المدارس التابعة بشكل يمشي يلقى ويني قاري صغار المترو يلزم كذلك راهو والنقل والطرقات معناها سيد كيف يمشي القاسي الكل يلزم يتبع بعضه هكاك نحكيو فريمون على عداله اجتماعيه كامله وهذه العداله الصحيه اللي حكينا عليها برشا وطالبنا بها برشا ممكن ياسر فرحانه الجهه قفصه محمد
4: ونحب نشكر شو فايز هذه
0: بوزيتيف فايز
4: عليه خاطر 200 عمليه تعملت واحنا نتكلموا على واحده طلقت والاخرى عرفت والاخرى كذا برافو
0: باهي
5: والله انا نحب نقدم تحيه اجلال كبيره برشا للطاقم الطبي التونسي الكل الطب نتاع تونس الكل بالحق خاطر ديما كانوا سابقين معناتها مثلا انا باش نحكي على اول عمليه في العالم لاستئصال الارتجاف الاذيني افيك اون تكنيك اللي هي الكتروبوغاسيون الطفل عمره 9 سنين وديجا عنده فهمت قلب اصطناعي معناتها اتعملت في تونس هذا علاوه على جراحات المنظار اللي صاروا في اوبيتال الحبيب بورقيبه نتاع صفاقس وكذلك زاد ما ننساوش الدكتوره توحيده بشيخ اللي هي اول دكتوره تونسيه وفي شمال افريقيا تخرجت عام 1936 من فرنسا دونك الطاقم الطبي التونسي كان ديما سباق انه يقدم ويطور الطب وكذلك يعطيهم الف صحه الناس اللي قايمين على ليفاك دو ميديسين في تونس خاطر سا سو فوا انه الطب متكونين بالكدا ويعرفوا فاش قاعدين يعملوا معناتها
0: يعطيهم الف صحه التكوين زاد مهم جدا نورز بدايه محمد وحكي قال هذا ماهوش النجاح الاول وان شاء الله مش يكون نجاح
1: جوستومون ديجا الكابتن قال 200 عمليه تعملت ونحن ما حكيناش فيها باش نعطيكم البعض منها مثلا 29 جان في 2025 اول استئصال ورم حميد بالقلب المنظار في تونس والمغرب العربي في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس 16 فيفري 2025 أول عملية جراحية بالموجات فوق الصوتية في مستشفى شارني كول 22 مارس 2025 نجاح 3 عمليات زرع أعضاء من متبرعة واحد صائفة 2025 أول استعمال لتقنية التبريد لعلاج أمراض الرئة المستشفى الجامعي عبد الرحمن ميمي كيف كيف نحكي على 23 ماي 2026 إنجاز أكثر من 1500 عملية مجانية للماء الأبيض في يوم واحد نحكي وزيد على جوان 2026 تكريم الفرق الطبية المشاركة في الحملة هذه متاع 1500 عملية جويلية 2026 أول عملية زرع كلال الأطفال في تونس في مستشفى الأطفال بشير حمزة
0: فلا وإحنا كي قلنا باش نحكي على البوزيتيف فايبز وعلى تونس اللي محلها لقينا اللي فما باشا مواضيع كل يوم دو قلنا بي اليوم مش موضوع واحد باش نمشي المنوبة
1: جستو ما نحكي على الرائد المتقاعد من الحماية المدنية عادل العبيدي اللي أحرز شهادة البكالوريا شعبة اقتصاد وتصرف بعد 36 سنة منذ آخر امتحان بكالوريا اجتزه وبعد 32 سنة من العمل بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة في تحد جديد يضاف لرصيد تحديته في إخماد نيران الحرائق ومجابهة سيول الفيضانات وعملية الإنقاذ والإغاثة وسائر مهام الوقاية والحماية من الكوارث انتظر عادل نتيجة بنته اللي اجتازت معه دورة البكالوريا عبر المساج بعد سنة من العمل والجهد والإرهاق والمسؤولية وصل الخبر أنه هو نجح ب 11-39 وقتها الفرحة كانت فرحتين في فرد وقت
0: فوالا دونك تحية كبيرة للسيد الرائد المتقاعد أونكور أون فوا نعاودو نقولو كل صبحية راهو النجاح والعلم لا عنده عمر ولا عنده لون ولا تقول أنا كبرت ولا ما نجمش ولا مانيش باش نعاود محلاه عدى الباك طلياني مع بنته
4: بالاخر
0: سيد الرائد بالحق
4: والله
0: العظيم
4: اي ان شاء الله معناها كان جات بنته معرسه بنته علاش ليه
0: والله
4: بالحق
0: هذوما
4: هذوما البارح سمعتكم على الوليد يوسف المهيبي برافو نقول له يعطيك الصحه
0: يوسف
4: سيت ان اكزامبل معناها
0: تاخذ
4: اسويبر ويعطيه الصحه
0: فوالا واحنا زاد عندنا اكزامبل راهو في ديوان فهم زميلتنا عفيف الغربي اللي بعد سنوات من انقطاع على الدراسه عفيف رجعت لمعهد الصحافه وعلوم الاخبار لا رجعت كملت يعني رجعت تقرا في معهد الصحافه وعلوم الاخبار وهذا كان مساج حلو برشا حتى للزملاء الاخرين للناس اللي يقول لك انا الحياه خلتني نبعد على مقاعد الدراسه الصغار الخدمه ممكن ساعات الظروف ما تواتيش أما الظروف كي تخلقها أنت تولي مواتية مهما كان العمر دكتور
2: أي العلم عنده حتى العلم والحب الزوز يعني ما تعرفش عليهم البلوة وقتش تهبط عليك
4: يا دكتور
2: العلم والحب لا ما بون معناتها بصراحة العباد اللي ما تهبطش يديها يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم، اللي يحبوا يطوضوا من أنفسهم ويعملوا أن أوبجيكتيف ويخلطوا له كل كسوة العمر، كسوة شهادة بكالوريا ولا إكمال دراسة التعليم العالي ولا ماستر ولا اللي هو، معناتها فرانشمون برافو برافو السيد رائد يعطيه الصحة. ما نعرفش حتى وخذ الباك باش يكمل يقرا فاكولتي
0: باش يكمل
2: ولا لا
0: باش يكمل. وفرحان كي سألوه قال نجحت وجبت 11.39 وراني ما برافو سيد الرايد. هو كان سعادة العدى الباك عام 1990 ما نجحش، التحق بسلك الحماية المدنية، كمل المسيرة المهنية متاعه كاملة. عام 2024 تقاعد اسنة، التحق بمعهد خاص. وقت اللي تكلم من اللي عجبني قال نشكر برشا السادة الأساتذة اللي عملوا لي دروس خصوصية مجانا، قال قراوني اتود بلاش على خاطر فريمون كان تحدي للناس الكل انه هو ينجح وياخذ البكالوريا. وقديش احنا فرحانين بيك سيد الرائد.
2: اي بون موش
1: جوستومون سامحني دكتور، هو اون بلوس راهو باش يعمل باش يكمل يعني التوجيه، جوست مازال ما اختارش الاختصاص الجامعي سولو معناها الديسبونيبيليتي نتاعو والالتزامات نتاع العائله.
2: شنو خاطر خط اغزت هو انتم كي قلتوا متقاعد ان نسخيبوا مسن اكثر الو ذكو كي قلت لي عدى الباك عام 90 معناتها كانه نتيف من ما بين 70 و 72 معناتها
3: عمره 60 سنه،
2: فهمت؟ عمره يمكن ما بين 55 و 60
0: مادام متقاعد.
3: لا تقاعد 57 سنه، تقاعد في الحمايه 57 عام.
2: اغزت هو عدى الباك عام 90
0: عام 1990
2: معناتها الماكسيموم باش يكون عمره 20 سنه عام 90 معناتها اذا كانه نتيف 70 عام 70 قداش يجي عمره؟ يجي عمره 56 و57 سنه
3: 57 عنده 57 عام.
0: دونك مازال راهو سيد رايد مازال كل شيء قدامك
2: ونكملوا مازال ترنكوش
0: مازال ترنكوش سيد عميد
3: والله انا
0: شو تقول له اليوم؟
3: نحب انا نقول له برافو تحيه اكبر لانه هذا صاحب كل شيء اللي يهمني انا، قدوه للجيل الجديد اللي بعض منهم يرمي المنديل من الضربه الاولى يلوح يسلم. شوفوا معنا 57 ولا اكثر شويه وخذا بكالوريا لانه قعد في قلبه ظاهره، لكن اللي يهمني هو القدوه، هو الاكزامبل، الاكزامبل للشباب تاع توا اللي انا نحس اللي ولاو يرميو المنديل في سعفيسة، فهمتني؟ يا راجل قعد في قلبه باك ما خذاهاش ومشى التحق بسلك صعيب صعيب صعيب صعيب اللي خدمت مع عمري كله نعرف. والعلم ما عندوش وقت، انا اللي يعني نعرف راهو اللي
2: والحب سيد
3: يعني.
0: ركز له على الحب.
3: لا لا شوف انا اخر ماستر في
4: ركز له حاجه اخرى
3: مش كيف انا اخر ماستر خيط عمري 48 عام والبنات والولاد اللي كانوا معي في فرنسا عمرهم 26 25 عام. راهي صعيبه في العمر هذاك، صعيبه صعيبه صعيبه لاقصى الحدود، لاني نحس الانرجي اللي عنده مش اللي عندي انا، ودونك انا نحس به ايش عمل وشو المجهود اللي عمله باش خذا الباك بالمعدل هذاك. ماهوش كي الانسان اللي عمره صغير كيما الانسان اللي عمره كبير وهو يقرا، خاطر يتطلب مجهود الكورني با لو ميم، الواحد مش الصبر مش هو النفحه مش هي
0: المسؤوليات،
3: الانتليجنس
0: هي الماده
3: يا كابتن. انا نتذكر في رمضان شقيت فتره على كعبه جازوز ما فقوش
0: في رمضان
3: وفق. والاستاذ غش علي قال لي اسمعني، قال لي مدامك صايم قول واخرج امشي شق فترك وارجع محلاهم. والله بالحق استاذ خاطر فاقوا بيا، فهمتني؟ اللي انا صايم على كل حال صعيبه راهي، يعطيه الصحه
0: صعيبه وتحيه كبيره ليها سعاد،
4: يعطيهم الصحه. انا فرانك توجور اطلبوا العلم
0: من المهدي الى
4: اللحدي، باش خاطر بوزيتيف فايز اللحد ما نفسروش ما نفسروش معناها اطلبوا العلم
0: مادام فيك نفس
4: مدى الحياه اطلب العلم. انا فرانك توجور انا في العمر هذا كل يوم نتعلم
0: صحيح.
4: كل يوم نتعلم صحيح. كل يوم نتعلم.
0: وانا نحب نقول لكم مادام فيك نفس تعلم من كل شيء، مش شهاده جديده راه ساعات الحياه كل يوم تقدم لك شهاده جدد. تعلم من الناس اللي دايره بيك، عاود تعلم من الوجد الوالد والوالده كان يبداو حيين، عاود تعلم منهم كل يوم. ما تقولش كبرت عليهم، صغارك تعلم منهم هما صغار، اصحابك اغلاطك تعلم منهم، نجاحاتك تعلم منهم، وحاول تقدم كل يوم كما قلنا. راو النجاح عنده بارشة الوان وبارشة طرق، الفايده انك انت تكون مصمم عليه وانك تثابر. ان شاء الله ربي ينجح الجميع. باش نمشي وتوا سان ترانزيسيون لي توب ريتشر.
6: توب ريتش.
1: توب ريتش نحكي ولا فيديو؟
0: اسمعني تريد نخرج فاصل؟ نخرج فاصل سيد المخرج من 45 ويقول لي فاصل ورجعي يلا.
6: ناس الديوان
7: بوبليسيتي.
8: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين
9: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسل ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
10: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
11: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
12: يلا جو
13: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
14: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك عليش مع لوفخ جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
13: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
15: خيرها وافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البن يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
16: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
6: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
0: السبعة وخمسين دقيقة جانا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للعشرة باش نمشي ولي توب ريتش
6: توب ريتش
1: في توب ريتش باش نحكي على فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي متاع دبوزة وإلا مجموعة متاع دبيبز مي كاشتي يعني معلبين يتشيو عادي
0: مسكرين
1: كي هكا تحركها شوية تشوف فيها رواسب وإلا هكا أجسام غريبة هكا كيل فتفت حاجة أثارت الجدل حاجة هكا كيل فتفت جستومون دوك حاجة أثارت
2: فكرتني فيك حكاية القطوس
0: فتفتة
1: دونك المشهد هذه أثارت المشهد هذه أثارت الجدل والناس الكلها تتسائل معناها شنو الحكاية هل أنه نجم نشربوا منهم المياه هذوما ولا لي علاش نشوفوا حاجات كيما هكا هيت نفهموا التفاصيل والتفسير من عند حسين رحيلي خبير المياه في تصريحه لناس الديوان
17: هذه أنا في تونس تقريبا نربطها بظروف تعبئة المياه وتقريب ثم تقصير على مستوى فلترة هذه المياه قبل تعبئتها وهذه تقريبا بالنسبة إلى الصناعة تاع تعبئة المياه ضعيف النسبة وحتى العدد القرارات اللي نشوفوهم أو عدد الكمية المياه اللي نشوفوها المعلبة اللي فيها الوضعية دي نتصورها راهي نسبتها ضعيفة جدا هذا لا يعني أنه موجودة وإذا كان موجودة نتصور أني أنا نتثبت في استعمالها هو أنه أصلا المياه المعلبة عندما نفتح دبوزة يلزم بكرو 24 أور نعاود نستغلوها ونشربوها لأنه بعد 24 ساعة تقريبا ما عادش تنجم تكون صالحة صحيا للاستعمال أنا بالنسبة أما بالنسبة للمشكلة اللي مثارة تو عالميا خاصة في الدول الأوروبية والدول الاسكندنافية بشكل عام هو ما يسمى بالميكروبلاستيك هي الجزيئات الغير مرئية البلاستيكية اللي معناها تقريبا تمثل أحد أهم المشاكل بالنسبة للمياه المعلبة في المعلبات البلاستيكية وهذا أثبت التحاليل والدراسات والدراسات الطبية والعلمية أثبتت مخاطر المسائل هذه، وذلك علاش هنالك الدفع نحو التخلي التدريجي على المياه المعلبة في المواد البلاستيكية والتعويضها التدريجي بالبولار. كل شخص يشتري قارورة مياه معلبة بلاستيكية ويشوف وهي مغلقة يثبت أنها مسكرة ويحس أن هنالك جزيئات في الماء لا يستعملها لا يستهلكها وينجم يرجعها للبائع.
0: كي تلقاه وكرويس بهذوك في الدبابز نتاع الماء حتى كي تبدا دبوزه مسكره يقول سير حيلي ويزمنا نرجعوا نجيبوا بحدينا سي حسين الحيلي. عملوا العمل بريستاسيون اكسترا اوردينير.
3: ربي يجيبوه ربي
0: يجيبوه. اي تو يجي بحدينا سي حسين يقول ما تشربوش سينو كذلك. قال حاجه الحقيقه انا ما سمعتهاش قبل ما نعرفهاش. قال كيف دبوزه الماء المعدنيه تحلها ما تخليهاش أكثر من 24 ساعة تولي غير صالحة للاستعمال. دبوزة الماء تولي غير صالحة بعد 24 ساعة من فتح دبوزة الماء هذه. دكتور
2: والله ايش باش نقول لك، لي ميكرو بلاستيك معناتها اللي يحكي عليهم نحن ديما نقولوا هذا احسن تعليم هو في البلاد. البلاد معناتها سي تان ريسيبيون نوتر، ما فماش يشانج بين وبين الحاجة اللي في وسط البلاد. دونك ينجموا يسبوا مشاكل صحية ما الميكرو بلاستيك هذا واحد. الإكسبوزيشن تاع بيبز الماء في الشمس بون تتحل دبوزة 24 ساعة سادبون معناتها تقعد محلولة تقعد في السخانة، خاطر كان تخليها في الفريجو تنجم تصبر أكثر من 24 ساعة، خاطر هي شنو الإشكالية هي البروليفيراسيون ميكروبيان معناتها فهمت. دونك نحن أنا معاه معناتها باش يقول 24 ساعة استهلكها معاه وقاية معناتها 100%. مي بون زاد أوسي إذا كان دبوزة محطوطة في الفريجيدير معناتها تنجم تقعد شوية أكثر من 24 ساعة. خاطر شنو هو سا ديبون أنت كيفاش استعملتها، شربت منك للدبوزة ولا شربت في كاس. خاطر شنو هو الفم فيه جراثيم، إذا كنت تشرب منك للدبوزة تولي تحط الجراثيم في وسط دبوزة الماء في وسط دبوزة الماء. وإذا كنت تخليهم à température ambiante معناتها في درجة حرارة معناتها اللي هي فوق معناتها في 25 درجة فما فوق، هذاك يساعد على تكاثر البكتيريا في وسط الماء. كي تشرب منك بالكاس وتخلي الدبوزة في الفريجيدار ومسكرة
0: دوم أكثر،
2: ما دوم أكثر بطبيعة الحال فهمت. دونك نحن وقاية نقولوا للناس استعملوا الماء 24 ساعة، ابعدوا على الدبابز بلاستيك،
0: ما تشربش من فم الدبوزة
2: وما تشربش من فم الدبوزة. أهم حاجة
0: وشفتوك يبدا 3-4 من الناس يستعملوا نفس الدبوزة
2: بيه اي بون سما هذيك صعيبه شويه 3-4 من الناس باش
0: حتى في العائله في العائله
3: بون موجود
0: اي موجود
2: اي اهم حاجه انا زادة نحب ديما المواطنين ما تشريوش باب زمال بلاستيك اللي اكسبوزي في الشمس من اللي تمشي للحانوت ولا اللي يبيع في باب زمان اذا كان حط باب ستاعه وعدت روتوار ولا مقابلين الشمس واللي
0: ما تشريش
2: هو
0: من عنده.
2: ما تشريش ما عنده بدل البلاصه
4: بليس على وعطيك ساحة تيتني تو قلت معناها نصيحة ما تشربوش تشوف الكورة الناس كل تشرب من الدبوزة دفرسير
2: قبل كانت من البيدون
4: مش من الدبوزة قلت عليها البيدون قبل لا ولا لا قبل لا ما نفهمش ما نعقلش على روحي
2: والله نحن أنا كنت سيد كنا نشربوا من بدون ماء
4: ما نعرفش حق ما كانش بدون ماء عنا
0: يلا مازال
2: شوية ثوية شو حطوا لكم دبابز ماء بلاد في استاد
4: أعطيني الملعبية تو في الناس كل يعني كيفاش تشرب حتى الادفيرسير ساعه يشرب
2: ويعطيه
0: اي بعضهم راهو ماهوش معقول. فما حاجه اخرى كدبوسه الماء اللي هي تقعد في الكرم وتضربها الشمس خليتهاش بردتش الدنيا شويه معناتي حليت كليماتيزور في الكرم بردت الدبوزه يعاود يشرب منها يقول هاي بردت تقولي هي ضربها الشمس اكثر من اللي كانت في العطار سيسوا روحكم وردوا بالكم على الاقل الصغيرات
4: تعرف قصه مارادونا
0: اللي هي يلا طلعني في
4: الارجنتين البرازيل
2: على الميكرو ضد بيت
4: كيف هذه مشكله فيسا
2: فهمت يجي يقعد بحذيه
4: جاو اسرع
0: ارجنتين برازيل
4: هو هز دبوزه بلعني مارادونا يا اخي جا كانيجيا لمركب بونتو وربحوا 1-0 حب يشرب قالوا لي الاخر جاي من البرازيل شرب خاطر فيها شويه منوم يعني حطوا الماء نتاعهم شويه قالوا لي اعطي لي هو
0: هادشي ما تشرب
4: شوفوها شوفوها هو كنيقة
5: هي تقعد ديما المشكله مش في لي ميكرو بلاستيك بقدر ما زاد ثم حاجه اخرى اللي هي لي نانو بلاستيك اللي هي لا ترى بالعين فهمتي مجرده واللي الدراسات الكل اثبتت اللي هي موجوده بكثره في دبوسه الماء معناتها دبوسه الماء الحاجات اللي ظاهرين فيها الفير الكالسيوم المغنيسيوم دي بتيت ريسيبيون ينجم الواحد يشوفهم اما في الماتير بلاستيك اللي هي تسيب لي ميكرو بلاستيك اللي هما كنت ذوكم كيف الدبوزه بلغتنا نحن تشحتها السخانة ثم لي نانو بلاستيك اللي هما لا يراو بالعين المجردة واللي موجودين برشا في دبوسة الماء حسب الدراسات العلمية الكل
4: حتى دي ميكرو ما يتداوش هذا هو حكاية دو مانيير جينيرال خاطر هو دخل محمد في الميكرو نانو هي سي ان بروبليم دو ديمونسيون واحد 10-6 ميكرومتر واحد 10-9 ميكرومتر
0: وكيف
4: ميتراوش
1: ديجا تونس اكثر البلدان في العالم استهلاك المياه المعلبة مرتبتها تتراوح بين الثانية والرابعة عالميا
0: ما شاء الله فلوسنا بزايد فلوسنا بزايد نشرب
4: في الماء الحمد لله
0: معلم يلا يسامحونا اخبارنا شوي اخر راجعين في ساعتنا الثانية من ناس الديوان
7: ناس الديوان
18: بوبليسيتي
19: يلا جو
20: سيف السني حافلة كدويت
21: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
20: فيش تستنى خاطر سيف السني حافلة كدويت ملا يلا جو
21: عندك أورانج
22: محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومده تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
11: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
23: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم 1 في العالم سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم
24: ديوان افام فلاش نيوز
0: موجز الثامنة ديوان افام صباح الخير رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة يقول إنه تم تسجيل 35 حريقا بالغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جمايل الخامس من جويليا وهو ما اعتبره ارتفاعا طفيفا يظل في حدود المعدلات الوطنية المسجلة خلال السنوات الخمس الأخيرة لافتا إلى أن ولاية الكاف سجلت أكبر المساحات المتضررة بحوالي 168 هكتارا فيما تصدرت ولاية جندوب عدد الحرائق بثمان حرائق
25: هو التحقيق في مستوى الحرائق مقارنة ب 2025 ارتفاع طفيف 35 حريق مسجل في الفترة هذه من 1 جوان إلى 5 جويليا ولكن ديما نحكي على المعدلات معناها في المعدلات الوطنية مقارنة بالخمسة سنوات الفارطة معناها هذه ما كانتش معناها سنة 2026 ما كانتش سنة اللي تشهد ارتفاع لا بالعكس كانت في المعدلات الوطنية الحمد لله هذه بتضافر جهود عوامل الحماية المدنية وكيف كيف كافة المتدخلين إدارة الغابات والجيش الوطني ونشكرهم من هذا المنبر بالنسبة لأكثر الحرائق سجلت في الفترة هذه في ولاية الكاف ولكن كان أحكيه عدد كانت في ولاية جندوب في ولاية الكاف وصلنا المساحة تقريبا 168 هكتار مساحات مضرة وفي ولاية جندوب وصلنا لثمانية حرائق هذوما هما الأكثر زوز ولايات اللي شهدوا معناها حرائق غابات في الفترة هذه
8: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن إنجاز 255 كيلومتر من أشغال جهر وتنظيف الأودية بمختلف الجهات خلال سنة 2026. أتمت منها حوالي 55 كيلومتر إلى حدود نهاية السدس الأول من العام الجاري. وضحت الوزارة أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات والحد من أثار التغيرات المناخية إلى جانب حماية الثروة الفلاحية والبنية التحتية والمنشآت المجاورة. قيمة صادرات الغلال التونسية بلغت منذ بداية السنة وحتى 8 من جويلية الجاري حوالي 18873 طنا بقيمة جملية نهزت 88.7 مليون دينار مقابل 15738 طنا بقيمة 76.67 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة بذلك نموا بنسبة 20% على مستوى الكميات و15% على مستوى القيمة. وكهية مدير إدارة تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا يقول وكالة تونس فريق للأنباء إن الصادرات التونسية شملت 27 سوقا خارجية مقابل 21 سوقا خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، موضحا أن هذا المؤشر يعكس توسع حضور الغلال التونسية في الأسواق العالمية. الجامعة العامة للبريد تعلن التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بعنوان الديوان الوطني للبريد، وتؤجل التجمع العمالي المقرر تنفيذه غدا السبت أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. وتقول إن الجلسات المنعقدة طيلة الأسبوعين الماضيين أفضت إلى الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بعنوان الديوان الوطني للبريد الذي سيتم عرضه على مجلس إدارة مخصص للغرض. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن تنظيم تظاهرات عالمية وطنية حول التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، تنطلق أولى محطاتها يوم 15 من جويلية بكلية الطب سوسة. وضحت الوزارة أن هذه الفعاليات تنتظم بالشراكة مع جامعتي سوسة وجابس ومدينة العلوم بتونس، وتتضمن محاضرات حول عروض التكوين وأفاقها المهنية. إلى الشأن الدولي، وزارة العدل الأمريكية تعلن توجيه اتهامات إلى 8 رجال بالتخطيط لشن هجوم واسع خلال فعالية للفنون القتالية المختلطة أقيمت في البيت الأبيض في جوان الماضي بهدف اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه وعدد من الشخصيات البارزة. ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا إلى 3889 شخصا. كوريا الشمالية تقرر تعزيز القوة النووية كما ونوعا في إطار سعيها لتحديث جيشها ورفع الجاهزية القتالية وفق ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون صافيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق، وتتراوح الحرارة القصوى بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهلي، وتهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب، ويكون البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. نهاية الموجز الإخباري هنا الآن فلاش سبورج، جمال تحيات بهير عوجي في أمان الله.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Agile Energy تقدم لكم فلاش سبور.
1: إني آي سينت, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح الخير, صباح الفل, اهلا وسهلا, مرحبا بكم في فلاش سبور. البدايه بالنادي الافريقي اللي تعاقد البارح مع ريان الجبالي لغايه جوان 2031 مع الاتفاق مع الحارس عبد السلام الحلاوي. ريان الجبالي عمره 20 عام, وسبق له انه كان موجود في صنف النخبه في النادي الافريقي كيف ديما في الافريقي, وحسب ما صدرنا اللي حط اهتماماته على محمد علي جويني وايضا اسامه الحدادي لتعويض رحيل بن عبده حمزه بن عبده اللي غادر الى ليبيا. من جهه اخرى, فراس سواد مهاجم الفريق وهدف البطولة قرر مواصلة المشوار مع النادي الافريقي رغم عرض ليبي وعرض اماراتي, بالتالي رسميا فراس شواط يواصل مع النادي الافريقي. النادي الصفاقس يتفق رسميا مع المدرب نبيل الكوكي لتدريب الفريق الموسم المقبل في تجربة جديدة بعد ثلاثة تجارب بالتحديد مع السياسات في وقت سابق. طبعا امضاء العقد باش يكون منتظر في قادم الساعات حسب المعطيات المتوفرة, فإنه الكوكي باش يستحب معاه إطار فني يضم نادر الهبيري وعبد الكريم النفطي في خطة زوج مدربين مساعدين إلى جانب وليد بن حسين مدرب حراس وقيس الغطاسي كمعد بدني. هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة اتفقت رسميا مع المدرب محمد علي نفخة للإشراف على المقاليد الفنية للفريق في الموسم القادم. نذكر محمد علي نفخة كان تولى تدريب النجم الساحلي الموسم الفارط, ومنتظر أن يتم الإعلان على التعيين هذا أو التعاقد هذا في قادم الساعات بعد الاتفاق على كل تفاصيل العقد بين الزوز أطراف. هاني أبو وليدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وجه خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطلب فيه زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية. الزمالك وبيراميدز باش يمثلوا مصر في رابطة الأبطال الموسم المقبل, بينما يشارك الأهلي في كأس الكونفدرالية بعد محتل المركز الثالث. الشيء هذا خلى أبو وليدة يراسل الكاف, وحسب حساب الاتحاد المصري على موقع إكس انشر بيان وقال فيه أنه تضمن طلب أبو وليدة بزيادة عدد الأندية المشاركة في المسابقات من خلال توفير مقعد إضافي لكل اتحاد عضو في الكاف في كل مسابقة. نفس البيان يقول أنه أبو وليدة طلب في ضوء الإنجازات اللي حققتها الاتحادات الأفريقية المشاركة في كأس العالم 2026 تدعيم الفكرة هذه والموافقة على زيادة عدد الأندية في الزوز مسابقات. نمشي ونحكيو على كأس العالم. البارح تعرفنا على أول منتخب يترشح إلى الدور نصف النهائي. نحكيو على المنتخب الفرنسي اللي كان انتصر البارح 2-0 أمام المنتخب المغربي. مباراة كانت للمنتخب الفرنسي تقريبا كاملة, سيطرة كاملة في المباراة. هدف أول جاء عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 60, نفس مبابي اللي كان ضيع ضربة جزاء في الدقيقة 28 تصدى لها ياسين بونو. ثم الهدف الثاني جاء بعد 6 دقائق فقط, دقيقة 66 تحديدا ديمبلي يسجل الهدف بتمريرة أيضا حاسمة من كيليان مبابي. اليوم المباراة الثانية في الدور ربع النهائي 8 متاع الليل بتوقيت تونس, المنتخب الإسباني يواجه المنتخب البلجيكي. فلاسبور قدمه لكم هاني إبراهيم, أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانا فام بونات. بعد لحظات ترجع لكم سامح وكامل فريق ناس ديوانا.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
1: إني آي سينت, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: Publicité.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
1: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. برومواتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمه والشيخات باش تحلى التبحيره مع الشله والعائله، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: يلا جو
3: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
6: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت بايبيين هدية مع العرض متاعك.
3: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك اورانج.
7: جمعة. اسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
8: صباحكم بالخير، صباحكم مبروك يا توينسا وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. تحية لكم وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع، وتحية طبعا خاصة جدا لكتيبة ناس الديوان سورتو على اليوتيوب. توا نحبكم تشاركوا معنا الكل في الكويزة ما قبل باش نطلع على أحوال الطقس في زوم ميتيو مع نورة زلا مشراوي. قبل ما نبدأ في زوم ميتيو نقلبوا اليوم سيد العميد، قلنا أنت شنو الأحوال باش بعد نقارنوا مع المعهد الوطني لرصد الجو.
9: طقس بيقع سخون مع الاسف، كان النهار اثنين فقط
10: باش نحضروك سيد العميد
9: حسونيش. نهار اثنين فقط باش تهبط شويه وعاود ترجع، والاربعاء الجايه باش يكون البيك باش تكون اسخن نهار
8: في الاربعاء
9: الجايه. نهار الاربعاء الجايه طقس سخون كهو هذاك الصيف هذاك هو الوقت.
8: تسمعوا نورس
9: الوقت هذا الوقت هذا كهو
8: هكاو
9: اوسو قاعد يقرب راه ما تنساوش قلب الصيف فهمتني. الفرصه عندها
8: بي هي تشوفوا احنا زوم ميتيو.
11: زوم ميتيو
12: صباح الفل الناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس اليوم الجمعة 10 جويلية 2026، طقس صافن إلى قليل السحب بأغلب المناطق. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب. البحر قليل اضطراب ثم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. تتراوح الحرارة القصوى بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات، وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي، وهذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
11: زوم ميتيو
8: جينا هيش المرة هذيك كلام العميد ترجمه المعهد الوطني للرصد الجوي. نقولوا له عسلامة، كنحاول نستانس انا اللي هو يكون معنا في اللونتين. اني هني البراهمي هني صباح النور. مرحبا
13: صباح الخير صباح الخير صباح الخير نسمع فينا الكل. صباح الخير
8: صباح
13: كابتن منور طلين سيد العميد دكتور ايضا محمد ونورز بتبيع والكتيبه
8: ديما الكتيبه صحيت
10: ونهار الاربعاء اش عملت لنا فيه
8: هكا قالك شي
13: اللي رجعني
8: شفتوا نهار الاربعاء شي لي خاطريني عندو برنامج
13: جاري واسخن نهار في العام
8: اسخن نهار في العام عرقوبك اخضر خويا على ناس الديوان. مرحبا بك هاني مره اخرى. احنا قلنا كويز الاغنيات، خممت البارح وانا مروحه هكا في ثنيه قلت احنا بحثنا فنان أستاذ موسيقى يحضر في الدكتوراه نتاعو في الفن الصوفي. ديما نذكرها خاطر نحب ديما نقول للناس مهما تكون الموهبة اللي عندك ومهما يكون كبرها ديما راهو الجانب الأكاديمي راهو ياسر مهم. دونك عملنا تليفون لسي محمد قلت له سيد سعيد أنت باش تولي تخدم الكويزات بتقولي انت تحضر الاغنيات واللعبة عندك خويا. أيوة حضرت دروسك؟
0: حضرت دروسي بالكدي بالكدي.
8: أيوة يلا بشكون باش نبدأ.
9: ما تصعبش علينا برك، ما تصعبش علينا.
8: خل... كويز اغنيات يلا
9: كويز. ما تصعبش علينا برك.
8: اي
0: والله نبداو بالعميد. نبداو بالعميد.
8: نبداو بالعميد. اي
0: نبداو بالعميد.
8: مريق للأمور نمشي. واي
9: تونسي.
8: اي خليهم له الوقت. اي سي
9: خلي الرياح.
8: هاي
9: على الرياح نسيت الغناية ما أنا ما قلت لا لا لا لا العناوين ما أنا على الرياح ظاهرة
8: أنا بي نلعب لازم ده هذول يا شغلة بيل
0: واو كده
8: ولا
0: شغلة بيل
9: اللي بالي بالي
14: يا شغلة يا شغلة بالي غني لي شوية
8: سامي سليتي برافو سمسومة طلعت في الكتاب سامي كسحة برشا في الموسيقى
9: ومعز منوبي ما شاء الله ومعز
8: زي ما شاء الله عليهم
9: مهند
8: زوز مهند دراوي نوي يضولي السيف
9: مهند هج
8: هج يلا ليش كون الغناية اللي بعد
0: الغناية اللي بعد دكتور
8: دكتور يلا
0: دكتور
9: جورج سهرت الليل
0: الله الله الله
14: سهرت الليل
9: من أول
8: تسوق قارينا وحضرت ليش دندنها شوي

0: برافو برافو
1: برافو.
0: مريق الدكتوره مع جوج يلا قولك
1: نمور هانية ما
2: شاء الله. لا قاعد نتخيل في الاغنيه ذي غني فيها عمرو دياب. لا توا توا باللي ينجم يغنيها ما عنده حتى مشكل.
0: باهي ليش كون نمشيو توا يلا
3: الكابتن
0: الطلياني
3: الطلياني
2: الطلياني جيب لي حيده تاع داليدا.
3: اي بيان سور بيان سور
0: اعطينا الطلياني
4: كتلنا ذيك خايبه
0: تونسية
3: طبعا
0: عدنان
2: شادي الحاجي
0: اي اغنيتك اغنيتك تحبها برشا سي الشادلي اي
4: شادلي
0: ما زلت
4: ما زلت ما نسلموا عليه
0: انت ما زلت صغير يا طارق.

0: مخيرني
1: عن صغري.
2: شفت
1: وجربت تحية الجيب
2: تعدين الشواشي.
1: كبرت والله كبرت الايام غرت بي.
3: انا ثم غنية اخرى هي العدنان الشواشي من احلى ما غنى عدنان الشواشي. وللناس اللي ما يعرفوش اللي مطربين تونس الكل شاركوا معاه فيها صبوا معاه الكورال خاطر اليوم الناس كل يحبوا عدنان الشواشي اللي هي على عيني دلالك على عيني
2: ريت يا كابتن.

0: عيني.
1: الله الله الله
2: الله
1: عدنان
2: عدنان اي اي اخونا واستاذنا
3: كبير عدنان الشواجي
1: بارك الله
2: وتحيه المهند اللي انت تكلمت هو جاي قال لك سيد امين هذه موجود في الكتيبه مهند
1: هكا نرجع البارح براس وديك معلش نضيعوا على برا اللي عندنا هذايا الكل الزخم شادي أيه. الحاجي أيه. نور الدين الباجي أيه. عدنان الشواشي علاش نضيعوا برا والله تو انا ننسى
2: الاغنيه اللي من بعدها محمد لشكون
3: نورز
2: نوروزة
1: شوية زيتون
2: يلا
1: سهل
2: مجدة
1: مجدة دوب
2: أغنية غربية غربية
1: تانا لحظة
3: طيب
2: هيني وينك يا هيني
3: ما نعرفهاش لحظة
1: أنا
3: لا ما نعرفهاش
1: هيني شبيك ذاك شو

0: لا انا علاش على خاطر انا خاطر نعرف معناتها نورز اللي هي فنتقين على الاخر وتبع لي توندونس نتاع الغنيات معناتها كل دونك حبيت نجيب لها هكا فهمت حاجه اللي تقعد تخمم
1: كي طلعت اين بك مش اوت
0: لا لا لا نوروز الجميل
1: ولدنا هاني فماشي حويج
0: والله ثم
2: ان شاء الله نطلع
1: ان شاء الله انت لو تغني غربي تو ولا لا؟
0: انا والله شوية الحقيقه معناتها نجم نغني صحيح اما مش بلغتنا نحن مش بالهنك وبالدنيا نتاعو معناتها فهمت اما نسمع برشا غربي ونكونسومي برشا مثلا
1: برشا غنى يقول
0: اي لا لا غنى لا اكيد بيان سور
1: فعل ما فاول به عايش
0: اكيد اكيد معناتها جو كونسوم لا ميوزيك اي سورتو الجاز ميوزيك كلاسيك معناتها اي سورتو معناتها الجاز خاطر هو فيه اكثر جوي معناتها
1: باهي كيما يقول الطليني واحد ما يتشعبطش يقول كان الناس نسمع برشا انما نغني نجم نغني صحيح ما راه ماهوش هو الغناء اللي انا نبدع فيه اعطينا اغنيه لهاني البراحي يلا
3: سهله
1: هيا
3: صيد الريم
2: صيد الريم ما انا
0: حبيت
2: صابر الرباعي اغنيه صيد الريم
1: تمنيت
4: كي العصفوره تطير تحلم بغراب كبير
2: منيش فاهم شنو المغزى من اللي انا
3: يا صياد يا صياد
1: اسال عزيز تيقول لي
2: ليه مش دخل عزيز
1: هو اللي اختاره لك اللي كتب بالذات
2: بالي محمد حسن
1: صياد الغزلان خويا
3: يا صياد
1: دبالك احنا عندنا غزاله راهو لونطيله
3: ما يرحمش هاني
1: الرحمة لك يا عزيز يا عزيز يا حلوف
3: رأس حربة وهمي
1: قال لي سيبوني مع هاني هنا نتصرف قال لي ما عنديش عطينا شوية صيدري نعرفك تحب صابر وصيدري
0: نحب صابر برشا عيات بيا الخطوات تمنيت كل عصفورة تطير تحلم بغرام كبير وهي صغيرة في التصويره

0: مهما كان الحق في من يا ابن ادم يلي ظالم كانك فاهم يوم.
1: برافو
2: برافو
1: برافو برافو برافو محمد. يلا زيفة ما شوية أغنيات
0: مازال أي مازال أنا حضرت كل واحد
1: لحقيقة. يلا العميد مرة أخرى
0: أيوة
1: يلا العميد أي عزيز عزيز عزيز قلكم تنوريك شو عليها كويزيت أغنية شنو ما تقول الأغنية قولولو
2: قولولو الحقيقة
0: قولولو الحقيقة
2: بحبه من أول دقيقة
1: هيت أغنية أخرى
0: دونسي نغرزان
1: نعمة من أحلى من لا أحلى ما فهم مش نعمة لي معاها لي معاها
0: عليا
1: عليا أي اللي هي بالعربية الغناية
2: شو اسمها الساحرة
0: ملا دكتور
1: نروح ليه دكتور مش تكتشف
0: عليا
1: لم تعرف الحب قبلي لأن النساء على كل لون وشكل
0: تعرف ذكرني في
1: بيفيت
0: عليبسي
1: لأنك لم تعرف الحب قبلي
0: شوف
1: لأن النساء على كل لون وشكل

0: كل حقل،
1: في كل حقل، لأني أحب بعنف وأطلب في العنف مثلا بمثلي.
0: من أحلى الله أحلى الأغاني، الله من أحلى الأغاني الحقيقة، موسيقى وموسيقى وألحان
1: حاجة إكسترا أوردينار.
2: شفتي هاني كيفاش؟
1: أيوة
0: نمشي للدكتور، نمشي للدكتور
1: دكتور يلا
2: خويا. غربي
3: يحب الجاز برشا،
4: تحسها
3: يحب الجاز برشا،
2: غربي مش شربي.
0: هي غربية ما ذي الفيرسيون العربي نتاعها.
1: العربية عاصي الحلال.
4: شوف أيوه. شوف
0: هو كذلك.
2: لا مش شوف
1: شوية على شوف شوف
0: هي شوية على شوف شوف
1: أي أي. يلا سمعنا عزيز.
5: قولي هيدا أنا يلي مبارح كنت عم أحكيكي بالعينين.
1: أيوة.
5: لكن لما
1: حلو تعرف تعرف على شوية شوية
2: خليل
5: حتى بدي أعرف أنت وين محسوبك هاو عاصي قلبه حد.

0: ما تتفل وجميل الاتخ ردوا بيكم تكونوا رقم اثنين. مش نرجع للطلياني؟
1: نرجع للطلياني.
0: هاي طلياني. هاي طلياني.
2: هاي
0: هاي
2: هاي خعبني كفو. هذا ويا هذا اسمه
0: تونسي.
2: تونسي تونسي
3: تونسي.
0: هاي
2: هاي وينك وينك وينك
1: عبد الوهاب الحناشي. عبد الوهاب الحناشي.
0: هاي هاي لا لا لا لا لا لا يا ناس ما تلوموا قلبي عليك
3: من احلى احلى اغاني
0: والله
2: سعد
3: يا كابتن ليش احكي لك عليها حكايه انا انت في بالك اللي الملحن الغنيه ذي اللي هو الفنان الكبير عبد الكريم صحابه الغنيه هذية ما كانتش غنية كان اكزرسيس نتاع ديكتي ميوزيكال كان اكزرسيس اكزرسيس معناتها للي يقراو يعني معناتها الموسيقى يقراو حاجه اللي هي
2: املا
3: الاملا في الاملا بدا يمل هو في الانترفال يمل المقياس الاول الثاني الثالث الرابع كونت جمله بعد الجمله الثانيه من وقتها ولات غناية وغناها
0: ولات غناية من أحلى الأغاني
3: عبد الوهاب الحناشي واللي هي من أحلى أغاني عبد الوهاب الحناشي.
0: نسمعها شوية من عندك بعد الفاصل.
4: ناس الديوان
5: بوبليسيتي
4: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي إن بي إم سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم
5: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
4: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
4: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
5: عندك أورانج.
4: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.

0: تحية كبيرة برشا لكل فنان تونسي تبع فينا ذكرى، تبع فينا بسمة، تبع فينا حكاية من حكاياته. باش نكملوا توا مع أغنية للجميع. أغنية للناس كل.
1: دريعك يا علاف.
0: دريعك يا علاف، شوفوا شكون يطلع الأغنية.
1: هاني
0: هاني اليوم ما عجبنيش.
2: لاغان.
1: شارلز نافور.
2: شارلز نافور.
1: لافول.
0: لا لا لا لا مش شغل راهو بياف
3: هي ديت بياف اما كلكم غلطين
4: لا لا لا
3: ديت بياف فراقك حرقت قلبي وجوجي حتى القمرة شافت دموعي بكات انا عاشق جيت قلبي بنداية حب نغني وضيعت الكلمات
2: حتى انا الرياكسيون تاعي

0: نلقى نجيب الجنة لك هدية نهرب بيك وتهرب بي نحطك في مم وعيني ونخبيك زيد نحبك قد ما نحبك باقي شوية مش نحبك أنا نموت عليك كان نلقى نجيب الجنة لك هدية نهرب بيك وتهرب بي نحطك في مم وعيني ونخبيك نزيد نحبك قد ما نحبك باقي شوية مش نحبك أنا نموت عليك
1: وعلي يموت
2: دالي شو
3: بقى دالي شو بقى تحية لي البارح كان ضيفنا
0: حاضر أيه. محمد علي شبيل اللي هو فنان تونسي واستاذ موسيقى ودايور باش يطلع في لوفرتور نتاع مهرجان كارتاج مع الفنان صابر ربيعي
3: وخلينا نسمع برشا تونسي ونكتشفوا برشا اصوات تونسة الغنيه محلاها وهذه اللي قلناها الصوت الحلو اي لفولا
0: هو عمل الفيرسيون العربي نتاع لفول كلمات سيرين شكيلي
3: بوركوا با و
1: عمل لفول مثل الحمص وتولي بعديش زبيب وحمص
3: زيدوا غنية
2: بربي حاجة سهلة
0: نزيد
3: شوف تونسي سيد المخرج يحكم راك فما ديو يظهر يتخلق حلو برشا
1: هو مقبل
3: شوف راهو المخرجين في الاخر المخرجين راهو فنانين سي دي زارتيست كي يلقى الفن يتلنص يخدم يشيخ بالفن هذاك اللي تخدم فيه دونك كل حد كي تعطيها برودوي به يبدع واليوم ابدعت عزيز الحقيقه برافو عزيز جو سي فيغ دو توا اليوم في الاخراج معنا ويقول لي كل نهار جمعه باش نعملوا جو كبير برشا كيف كيف والسنين وثلاثه بحذنا عزيز دونك استناو برشا هبلات وبرشا خدمه ياسر مزيانه معكم في الصبح
1: باش عملنا لنا لونغ حب في البلد
0: ايوه دكتور
3: عطينا عزوز يلا
1: جو نسيه
4: تلمون عربها نحسب بالتلمون
1: نعرفها
3: اي الكتيبة يلا
1: نبيها كراولي
3: نبيها اي
1: نبيها كراولي
3: كان قلبي طواني نمشي

0: ماشي كان قلبي طواني نمشي ما نرجعش كان قلبي طواني.
1: إنا ان توكا سكي سور الكلنا ناس الديوان شكونوا موجودين نهار 13 اوت في حفل الكبيره نبيها كراولي على ركح مهرجان قرطاج تكون موجوده 13 اوت بمناسبه عيد المراه. تحيه لنبيها كراولي باش تزينه مهرجان قرطاج
2: وتحيه للملحن الكبير ناصر صمود اللي هو ملحن اغنيه كان قلبي طواني وعديد الاغاني اللي قعدت في الذاكرة التونسيه كيما محبوبي كيف ما دخلت القلب تخرج من تمنيت صابر رباعي يم السواعد سمر أجرني إله العرس صوفيا صادق معناتها
1: ناصر صمود
2: ناصر صمود ناصر صمود تحية كبيرة لي
3: تحية كبيرة بعده شوية هو عبد الكريم صحابه
1: بعدوهم حتى الفنانين اللي طلعوا معهم بعدو شوي كينها توت اون جينيراسيون هكا اللي شويه طيحوا يديهم الحقيقه
4: ماشي قاعد
1: فريمون احنا متوحشينهم ومتوحشين الغنيه هذه. سيد المخرج يقول لي لا انا عندي غنيه اخرى نحب نسمعها لكم.
3: باهي هات
1: يلا عزيز عزيز
3: الو عزيز
1: الو تو
3: اهلا عزيز
1: وينك
3: عزوز وينك
1: عزيز
3: شنو الدنيا هيا
5: او صحيح
1: او صحيح
6: سمرة
1: سمرة
2: سمرة سمرة سمرة
6: سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سم

0: هي مستفسر سمعت به.
1: ايه يا حسن رجعتنا للتسعينات.
0: شوف انتم توا باش تبداو تكتشفوا معانا عزيز جو راهو هذا عزيز فهمت عملوا طلع برك على ستوريات تو تفهموا كل شيء.
1: فهمتش بيه حتى بشويه
0: مسرقه مسرقه مسرقه ام السفساري. يلا تحيه ليكم وين ما كنتوا. نورس تقول لي وينو الفن اللبناني وينو نصيف زيتون نشوفوا لك شويه نصيف زيتون
1: ذا فاريونت
0: والكابتن يتنهد
2: ما فماش الاذواق الكل
0: اها
3: شو الاذواق
4: حتى انا محمد
1: حطيت لك حاجات اللي مثلا اللبناني حطينا عاصي الحلاني مثلا اليوم
0: تدافع هاي تغنيه لنورز عزيز وحدك
1: اي وحدك اي كي سهله شنو
0: هيا
1: انا ايه انا ايه شنو انا طلعتها انا في الغرام
0: قلت لكم شي راو معلم

0: شبه
1: تزوي مش تغني تزوي باللغه القفصيه يا تزوي تزوي
2: انا احترمهم اللي حبوهم
0: شيرين
1: انا هي تو تزوي مش تغني
2: ايه

0: شكرا جزيلا سيد المخرج. لا شنو ما تزويش عمي عميد
1: انا شيرين عندها اغاني سمحه هذه قاعد تزوي فيها مش تغني
2: هو سيد العميد هي الغنية هذية والأغاني اللي جاءوا في يعني معناتها ليبوك هذيك الكل هو كما نقولوا سي لا توندونس نتاع لي ديبو دي زاني 2000 الأغاني القصيرة الريتمية
1: المرأة هذية عندها طاقة صوتية رهيبة وعندها لا عرفت تصرف في حياتها ولا عرفت تصرف في صوتها بالحق بل بزتها منه ولا بزتها منه المرأة هذية كانت
3: نجمة رجعت
1: تضرب عندها صوت طاقة رهيبة جدا شوف ايش تغني
4: والله حتى تعمل ديريكتور ارتستيك نتاعها بالحق
1: بلبزتها في حياتها الشخصيه وبلبزتها في الغناء
0: شوف راه هو سعادتي يقول لك فما ناس كيبدا تيكي تاكا كيما قلت نجيب غميض بيناتهم تسمع وتتعلم سمعتوه الكابتن شقال اسمك ديريكتور ارتستيك
1: والله كنت انصحها تمشي في ثنية اخرى في كل جهه خاطر ثم عباد ظلموا رواحهم فهمتني فنانين ظلموا رواحهم
0: يلا يلا شعنا توا سيد المخرج نمشيو فاصل قصير ثواني ونرجعو تو سويت مع هاني في ناس سبور
5: ناس الديوان
6: بوبليسيتي
7: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
8: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
9: يلا جو
8: يلا جو سيف سني حاف الحكايات
10: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
8: فاش تستنى خطر سيف السنه حاف الحكايات ملا يلا جو عندك اورانج
11: التبحيرة ما تحلى كان كي يبدأ البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
5: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
0: رجعنا لكم في ناس الديوان توتسويت مع هاني البراهمي في ناس سبور
5: ناس سبور
12: نحاول في سعفيسة سماح نظرا لذيق الوقت نحكي شوية على المنتخب الفرنسي ومنتخب مغربي البارح وزادة نحكي بعد على قميص حنبال المجبي علاش
0: اكبس روحك انت تدوا اتخو بريسي كونسي على ضيق الوقت معلم
12: ما باش نقول لجميع باش من تو باش نخلي وقت باش نحكيو على حنا بعد خاطر الكابتن
0: والله ما نعرف
3: امشي ما ضيعش
1: قايل ضيع في الوقت وحده
12: خلينا نبدا نحكيو على المنتخب المغربي اللي المنتخب المغربي البارح كانت هزيمه على المنتخب الفرنسي لكن الهزيمه بوم كانت متوقعة ربما نظرا لمعناها على الورق المنتخب الفرنسي واضح انه اقوى لكن الطريقة اللي هزم بها المنتخب المغربي ربما برشا الناس لمتوا على الطريقة اللي هزم بها لانه الحقيقة دخل المباراة معناها ما كانش حاضر المنتخب المغربي واضح وايضا المنتخب المغربي ما كانش منتخب اللي حاب على الانتصار في المباراة السابقة ديجا كان نجمه ايمان تحط لنا الستاتيستيك معناها هذا اكبر دليل على الشيء اللي صار البارح دونك اللي بالاحمر هو منتخب فرنسي واللي معناها الشيره هذه على يسار منتخب فرنسي حاجه الوحيده تفوق فيها منتخب المغرب هي نسبه تمثيل الكره وتفوق طفيف 52-48% مثلا الاكسبكتد جولز واللي هي الاهداف المتوقعه نلقاو 3 فاصل للمنتخب الفرنسي واللي هو سجل هدفين دونك ديجا كان نجم يسجل اكثر معناها بينما المنتخب المغربي عدد ضعيف برشا 0.14 معناها ما وصلش حتى 0.5-0.8 ايضا فهم برشا حاجات معناها مثلا زاد كان نحكي مثلا على التسديدات 22-5 8 كادري لفرنسا وحدك هاو كادري للمغرب معناها دي ستاتستيكي يوري وحتى الناس ما تفرجتش نجم تفهم من البارح المغرب ما كانش كيما مستانس صحيح
0: بلغة الكرة مفسخة معناها
12: صحيح بالضبط لكن صحيح أيضا سميح برشا ناس تقول لك لا خاطر منتخب فرنسي قوي أوكي المنتخب الفرنسي وأنا كنت قلت هنا وبرشا ناس قالت أنه أقوى منتخب في كأس العالم معناها وذي حاجة واضحة واللي باش يربح المنتخب الفرنسي سيتوج بالمونديال وإذا كان ما ربح حد راه سيتوج هو حتى أقوى حتى من الأرجنتين لكن رغم ذلك زاد المغرب البارح الحقيقة شفناها مثلا كانت واجهت في معناها مثلا المنتخب الكندي كانت واجهت هولندا هولندا مثلا ما كانتش
0: كندا
12: بالضعف هذايا
0: ثلاثة بلاش
12: ما كانش بالضعف هذايا مثلا أمام هولندا لكن البارح الحقيقة زيرو رياكسيون في زوز أشواط بالتالي الحقيقة ربما خيبة صغيرة
0: والجول والجول خدم هز هزك هاو بعد ما عادش بي كلمة على مباراة البارح قبل ما نمشوا لحنا بالمجب الإيطالياني
4: كلمة يا باتشوتو تلعب مع بتيتر البطل العالم القادم ومعناها ولي تيتر لا فرانس في بور ا تو الموند خلي المغرب معناها المغرب هذاك هو ما نجموش نلوموها
0: هذاك حد
4: هذاك حد وزاد ما عنده مشكل في في السلاح حد الاخر بليسي الاخر برافو المغرب مره ثانيه كونسيكوتيف يوصل ان كار دو فينال لان كار دو فينال هذيا كان نعملوا مقارنه بين الجمعيه اللي لعبت ضد فرنسا الدومي فينال والواحد هنا نلقاو 8 ملاعبيه ما عادش دونك فما 4 ملاعبيه بركة قاعدوا يلعب هذا يعطيك اللي تجدد الدماء بالرغم الغيابات اللي ما جاتش وما لعبتش كي نصيري وكي زياش وكذا قعدت معناه في نفس المستوى برافو المغرب حتى جمعيه اخرى ما تنجم تعمل
0: حاجه في فرنسا
4: سي لو بروفيل دو بروشان شامبيون دو موند ويقولوا فما يقولوا اللي عنده لا مير ديفونس يهز كاس العالم شكون اللي عنده مير ديفونس
12: المنتخب الفرنسي
4: لا
12: تحكي ديفونس
0: اسبانيا
2: اسبانيا
12: صفر اهداف
0: قويه فيها
4: يا ولدي
12: ما اقوى خط هجوم يا كابتن اقوى خط هجوم بفارق كبير
4: ليه انت قال لك اذا قال لك ماشي يقولوا معناها عاده
12: معدل 3 اهداف
4: عاده اللي عنده احسن كي عندك 4 يعيطوا لهم لي ميشان ديمبيلي اوليزي دوي باركولا مبابي لي ميشان هذوكم بون شكون مشد لي ميشان حتى حد
0: واضح به كلمة فقط دكتور
2: لا أنا البارح نتفرج في الماتش معايا صاحبي تحية ليه سي صفوان قال لي اللي فوت سنتر من المغرب يجدوه صحابه كل شنو ودي تغادي تلمون فرنسا
0: شفما الفوق معهم تلمون
2: فرنسا مبريسيا معناتها بون أنا مونا في فرنسا يا خويا عملت ريفوليسيون في الفوتبول راهو نحنا غير بركا ما ماناش نتبعوا ما نحكيوش عنهم وما زلنا بالعاطفه والبرازيل والارجنتين فرنسا لهم الخيبه نتاع 94 من وسط 98 شوف قدش عامله من فينال وهز دو كوب دو موند معناتها بصراحه نحنا مثال نجموا نتعلموا عليه على الفرنسيس وعلى المغاربه زاد يلزمنا نتعلموا عليهم شو اللي عملوا في
0: انك تخاف من خيباتك عميد في كلمة
4: ايش باش تعرض مبابي تعرض دوي تعرض ديمبيلي تعرض اوليزي كي تحطهم بالارقام اغلى ملاعبيه في العالم وشادين صف معهم ايه ودي لمون مستحي اسمع الارقام وحدها والامور فارق البارح بصراحه اللي ابدا احسن لاعب على الميدان هو الحارس مرمى تاع
0: بونو
4: اللي منع بلاده ما كارطون بلع بلاده من 3-4 بوتو اخرين
3: ما ننسيوش اللي نحن رانا البحري فرنسا في
12: اخر منتخب عربي
4: باش تقولوا انتم فايز
0: بوزيتيف فايبس
4: البارح واحد فرنسي سينيغالي سي تام مارشان بيلون شو اللي كاتب في التيشيرت تاعو بيعها برشا كاتب قال جو دوا الي او بارادي كار ما فام مي في فيفر لانفير دايور التيشيرت نتاعو تبيع كوم دي بيتي با
12: هو
2: رجع حما جريدي قال له باش ناخذ مراه قال له لا اسمع تخوذ معناها فقير تو يغنيك الله قال له ليه قال له تزوجوا اغنياء تفلسكوا من النساء هذا هو مسكين السنغالي هذا اللي صار له
4: معناها قالوا
0: كيما السؤال تنجم مرتك تردك مليونير ولا
4: هذيك
0: يقول لك جوستومون كيبدا ملياردير ولا مليونير تراجع
4: وفي الوقت
0: شكرا هني البراهمي نمشيو اخبارنا وراجعين في ناس الديوان
6: ناس الديوان publicité صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
9: تدلل تدلل
13: صيف السنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات، حتى 19 جويليا جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملازورونا في أقرب إيبير مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
9: تدلل
14: جيون أيام دللنا.
15: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
16: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
17: يلا جو سيف السنة حافلة كدوات.
18: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار، تلافز وبرشا كدوات أخرين.
17: فيش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة كدوات. ملا يلا جو
18: عندك أورانج.
19: تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز، تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: الفني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويليا 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: مازلت عاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي و اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي و فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3. مع لونيفرسيتي Cité centrale, ton mouhak ou un moustakblek.
2: Diwan FM, Flash News.
3: Moujatouat et Sia, Diwan FM, صباح الخير. مجلس الوزراء يتداول في مشاريع قوانين وأوامر ذات طابع اجتماعي واقتصادي تتعلق أساساً بتعزيز الأمن الطاقي والغذائي، إلى جانب برامج السكن والصحة والنقل الجوي والاستعداد للانطلاق قريباً في تنفيذ البرامج والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية بهدف دفع الاستثمار العمومي والخاص وتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية الشاملة. ورئيسة الحكومة تدعو لأحداث ثورة إدارية صلب المرافق العمومية ترتكز على تكريس الانضباط وتطوير نظم الحوكمة، وتشدد على ضرورة متابعة أداء الموظفين وإخضاعهم للمساءلة والمحاسبة في حال التقصير للارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمواطنين. لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تستمع إلى ممثلي وزارة التربية، حيث تمت مناقشة مواضيع حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وإدماج التلاميذ ذوي الإعاقة. ويعد الدمج المدرسي لأكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة موزعين على أكثر من 1700 مؤسسة تربوية أحد أولويات وزارة التربية، لتمكينهم من حق التعلم في إطار شراكة مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، وفق ما أفاد به ممثل وزارة التربية خلال عرض تم تقديمه في الجلسة حول السياسات العمومية في قطاع التربية في إطار المخطط التنموي 2026-2030. وفيما يتعلق بالتلاميذ من ذوي الإعاقة، أوضح العرض أنه تم توفير 160 مرافقا لهذه الفئة من التلاميذ تكفلت بهم وزارة الشؤون الاجتماعية وفق بلاغ للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. الإدارة العامة للأداءات تحذر من تنامي محاولات الاحتيال التي يقوم بها بعض الأشخاص عبر انتحال صفة عوان تابعين لها، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بعدد من المؤسسات قصد طلب تبرعات مالية بدعوى تقديمها لفائدة بعض الأعوان أو الجمعيات أو التعاونيات. وأكدت الإدارة أن هذه الاتصالات لا تمت بأي صلة لها، وتدعو جميع المؤسسات والمتعاملين معها إلى توخي أقصى درجات اليقظة وعدم الاستجابة لأي طلب تبرع يصدر عن أشخاص يدعون تمثيل الإدارة العامة للأداءات أو العمل باسمها. إلى الشأن الدولي، جيش الاحتلال يعلن العثور على منشآت أسلحة إضافية لحزب الله خلال عملياته فيما يسميه المنطقة الأمنية، وهي المنطقة التي يحتلها ويرفض الانسحاب منها في جنوب لبنان. بيانات تتبع السفن تظهر أن المزيد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال استأنفت في الأيام القليلة الماضية عبور مضيق هرمز، فيما قالت طوكيو إن 22 سفينة مرتبطة باليابان غادرت الخليج منذ الثلاثاء الماضي. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي، في أمان الله.
4: ديوان FM.
5: ديوان FM.
4: صوتكم.
5: Politique, social, actualité, économie, sport. Ouken, fatetek haja? Telqaha à site web Diwan FM ou la page Facebook, Instagram, chaîne YouTube Diwan FM. 93.5, 91.2 et khalliukom up to date.

0: بوبليسيتي.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات جلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي

0: وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجة وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 29 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى 10. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا، إن شاء الله ديما زاهين فرحانين، إن شاء الله ديما في صحة جيدة. البرمجة الصيفية أحسن ما فيها أنها ديما تجي مع النتائج الدراسية وآخر العام والفرحة اللي في بيوت التوانسة، وقديش نفرحوا كيف نشاركوكم الفرحة هذية. نحب نقولوا مبروك للشريفة الورتاني، نجحت في الباك البارح، تهنيها عماتها صبيحة راضية ونجات. دونك ألف مبروك يا شريفة، محلاك محلى اسمك، إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب، ومحليهم العمات، العمة راهو حاجة حاجة هيلة برشا، إن شاء الله ربي يفضل لكم العزيز عليكم. ألف مبروك شريفة. أي محليهم ديما نحكيو على الخالة، إحنا ننساو العمة
2: والمامة
1: والمامة. أنت عادة طالييني بابي طالييني. يلا إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، ومحليها الفرحة زادة كي تعم على الناس الكل. والبارح كان نهار فرحة في ديار التوانسة لوليداتهم، نجحوا في دورة المراقبة الأطفال زادة اللي في قرى الأطفال SOS. فما وليداتنا اللي نجحوا، واللي نسبة النجاح الإجمالية لأطفال SOS قدرت عميد ب 67.35%. الأبناء هذوما المكفولين دخلوا الفرحة، فرحة نجاح للديار الكل تاع SOS. نحبوا نتقاسموا احنا الفرحة هذية مع سحر السويسي، بنتنا اللي نجحت من قرية الأطفال SOS المحرس ويذولي. هي اليوم نحب هنا تمثل كل التلامذة اللي نجحوا في البكالوريا. سحر مرحبا، صباح النور.
3: عسلامة،
1: شحالكم؟ شحالك؟ شحالك يا سحر؟
3: الحمد لله، شحالكم
1: انتم؟ مرحبا، مرحبا بيك سحر.
3: عايشة مع
1: الاستضافة، ماشي عايشة. يعيشك، ألف مبروك سحر، محلاها فرحة نجاح بعد الاجتهاد والعزيمة. كن نقول لك العام هذايا كيفاش توصفه، كيفاش تلخصه، شنو تقول لي سحر؟
3: الحقيقة العام هذايا كان عام تعب الحقيقة. ما هوش سهل نجاح، معناتها ما هوش سهل، ما هوش سهل وبالنسبة لنا احنا الفتو، معناتها ما عرفش نقول محلية الفرحة. معناتها ديجا كريت الفرحة امت حسيت تعب تنحم،
1: نسيتوا الكل، مشي تعب الكل. كيف فرحت البارح؟ شالا ديما فرحانة يا سحر. قلت لي مش سهل، جستمو فما مثابرة كبيرة وفما زادة دعم كبير ومتابعة تعايلتك في القرية وفي الجماعة. حكينا على الدعم هذيك، فيش عشتوه العام وسيختوه لي بيريود دو ريفيزيون. نعرف كي حد راوي تيح كنترول، فما ناس تلاشي، فما اللي يقول فكالية، فما يقول ما وفما اللي ثابر ويقول انا باش نجيب هالباك. كيفك انت سحر جبتها اليوم؟
3: لا الحقيقة انا عشان جاب مثل روحي، يعني هذا عامل فيني عامي والمتحتش وما قيستش، قلت صحيت. لا باش نعود وبيش ننجح، وهذيك في الاخر معناتها هيك اش كتب لي ربي، معناتها ربي سنك تبي نجح والحمد لله يا ربي، معناتها امنت بروحي قبل كل شيء وامنت بربي وقلت لا لازم نعود وننجح، ما فيها شيء، الفشل ما ويش عيب ورده، معناتها بالعكس الفشل هيك بعده شيء جتني عزيمة كبيرة باش نعود نقرا ونعود ننجح. حتى ريت عمي وريت كيفاش فرحوا، وريت فرحتهم وريت فرحة اخواتي، وعندي اختي عمي وزيدة نشحت زينب فرحتينها، وحسيت زيدة بروحي قلت انا زيدة عام جاي باش نكون كيفها نعود نعدي، والحمد لله عودت على جديد ونجحت الحمد لله.
1: صحيت وما كنتش وحدك في التشالنج هذايا، كنت معك زيدة عائلتك في قرية الاطفال SOS اللي دعمتك. سحر
3: والله الحقيقة وقفوا معايا عمي وقالوا لي تعاود وتنجح، معناتها بالعكس ترجيحهم هو زيدة قويني اكثر، معناتها باش نعاود الباك، نعاود ناخذ باك. وكيما قلت لك معناتها عمري ما اعتبرت الرسوب ولا الفشل نهايه، معناتها بالعكس
1: بالعكس هي بدايه، هي بدايه لمرحله جديده
3: باش نتعلم اكثر باش ننجح.
1: فوالا اي انت باك شنو يا سحر؟ باكليت شنو تحب وين تشوف روحك سي شنو لي زيتود يونيفرسيتير معناها في الجامعه شنو باش تعمل وين تشوف روحك من بعد
3: انا الحقيقه الناس الكل تعرفني ارتست معناتها فنانه ونعرف البيانو معناتها
1: ايه
3: كيفينا من الاول حتى ريت اسنا في الكلاسات بروفيتي ديما يعطيو الكلمه سحر تنجح بين توجيهها الناس الكل تعرفني وش نعمل ميوزيكا معناتها
1: باش تعمل موسيقى فوالا
2: ميوزيكولوج تولي
1: فوالا برافو برافو سحر ارتست معناتها تغني سحر
3: تعزف
1: بيانو برافو برافو سحر تحية كبيرة ليك سحر أنا من خلالك أنت أولا نحب نشكر برشا قرى الأطفال SOS كل نجاح كل مرحلة كل ديما يكونوا موجودين وموجودين بار بروف مش بالكلام وكالشعارات الرنانة والحكايات الفارغة لا موجودين بالنتيجة وبالكلام وهذه رسالة أنا نحبها منك أنت للعبيد اللي عندهم الظروف الكل وأكثر شوية من الظروف تبدأ مهيئة وما ينجحش وما يثبرش وفما اللي المعادلة تقول نراو الفشل أقرب من النجاح وهو يثبت العكس هكا ولا سحر
3: والله أنا بالنسبة لي اللي عمنيول مع ماما في الدار معنا أثناء أنسلسيون أنا بالنسبة لي اللي عمنيول بالحق دليلي دللت وأنا عمنيول ما دل حتى حد دراو دلولة معناتها هكا نفسي كلها كهكذين
1: ربي يفضل
3: يعني تحسني ما جبت إيش الحقيقة وسنا تحسني معناتها أثناء أنسلسيون وحدي معناتها الكل معايا أختي معناتها بالحق نحب نشكرها بلي أختي وفاء راي وقفت معايا وقفة بيا هي أمي الثانية بالنسبة لي أثناء هي تحسها بدت معايا يعني في كل شيء وقت لي نبكي وقت لي نفرح ديما معايا في كل خطوة هي تكون معايا هي قدوتي بالنسبة لي بحق تحب نشكرها برشا عرفت معناتها تحس روحك وحدك أثناء شوية معناتها مش كيما عمي ومع الأم مش كيما أثناء تحس روحك أنت لسي مسؤول أكثر المسؤولية أكثر من عمي ومعناتها ولازم تحس معناتها تحسيك اللي أنا معناتها وحدي قلت لازم ناخد باك هذيك هو الحاجة اللي باش تخليني ننجح ما تسميش حتى حاجة لازمني ننجح قلت لازمني أنا أثناء ننجح
1: ونجحت
3: يا ننجح
1: صحيت محلاها يا ننجح
2: نربح
3: لازم حتى حاجة أخرى معناتها لازمني ننجح
1: سحر نحب نقول لك حاجة في عمرك هذا وفي نتصور الصعوبات اللي انت تعديت بها في حياتك وانت فاهمة ثنيتك وعارفة روحك وفاهمة النجاح بالنسبة ليك شنو الطريق اللي انت باش توصل فيه انا ان شاء الله نتمنى باش نشوفوك في اعلى المراتب سحر وان شاء الله الكلام هذية منك انت يا ما من شابة عمرها 19 سنة في الاخر يكون درس الناس اكبر برشا في العمر اما اقل برشا في الطموحات ساعات طموحك يكون أكبر من عمرك شكرا جزيلا سحر ألف مبروك إن شاء الله ربي يعطيك من خيره وشكرا جزيلا لقرى الأطفال SOS اللي جابونا مش كان سحر اللي كل عام فما النجاحات وفما الزغريت في ديار قرى الأطفال SOS ونحب نعاود نذكركم أنه للتبرع ودعم أكثر من 10,000 صغيرة فما 10,000 سحر اليوم في كفالة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ما عليكم كان تدخلوا على الموقع www.sosve.in ولا تكلموهم على 58-371-002 مرة أخرى شكرا SOS مش خليكم توا مع الفوندو احنا الغناية متاع 9:30 سميوها الفوندو اليوم اختار لنا محمد سعيد حبيبة قلبي وردة تقول أوقاتي بتحلو

0: أوقاتي بتحلو وردة. توصلنا للتسعة وأربعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بيكم وين ما كنتوا. عندها حكاية ما عندهاش حكاية؟ أنا نعرف فندق كل يوم مش نحكي حكاية.
1: هو محمد ما ثماش غناية ما عندهاش حكاية، كلكو سوا حكاية تاريخية ولا حكاية كيفاش ظروفها ولا كيفاش فهمت الغناية. دونك أنا اليوم اخترت أوقاتي بتحلو. علاش؟ خاطر هي أقرب مطربة لقلبي وأقرب فنانة هي السيدة وردة الجزائرية الله يرحمها، اللي هي الابتسامة متاعها والضحكة متاعها معنت على المسرح وتاريخها
0: الكاريزما
1: والكاريزما متاعها. دونك سبحان الله ديما كل فنان عنده الأخر غناية باش يغنيها في حياته. دونك أوقاتي بتحلو هي ما كانتش للسيدة وردة، كانت باش تغنيها كوكب الشرق أم كلثوم. لحنها سيد مكاوي، الفنان الكبير سيد مكاوي، وكتبها عبد الوهاب محمد. دونك الغنية ذي كانت باش تغنيها كوكب الشرق في البريود اللي هي بعد ما عملت غنية يام سهرني اللي هي زادة كيف كيف ألحان سيد مكاوي. دونك هو حب يكمل في نفس الثنية، وبعد النجاح متاع غنية يام سهرني لحن لها أوقاتي بتحلو. أما وقتها السيدة أم كلثوم كانت في معناتها تعيش في حالة صحية صعبة برشا، مرضت برشا، ما كومام حاولت تتغلب على المرض متاعها، خاطر اللي معروف عليها أنه هي تستمد القوة متاحها من جمهور متاحها وقت اللي يقولوا لها عظم على عظم يا ست والله الله عليك. بدأت البروفات إلى أن توفتها المنية عام 1975. دونك مشيت لغناية للسيدة،
0: دونك خذيتها أم كلثوم
1: هي خذيتها أم كلثوم وبدأت البروفات، ما كملتش خطرها معناتها توفيت. دونك خذيتها وردة الغناية وقعدت أكثر من 45 يوم تبرف على على الغناية وخايفة، وسيد مكاوي بيدو خايف. وثم فهمت اون انكدوت اللي هي في اول مرة تغنيت فيها الغناية ذي اللي هي عام 79، سيد مكاوي قبل ما وردة تطلع يقرأ في القرآن وخايف وكذا وكل شيء، وكانت هي نقلة نوعية في حياة وردة، نقلة نوعية كبيرة برشا، انه هي اللي زادت دخلتها في الجو متاع الاغاني الشرقية وكل،

0: وغنيتها ونجحت بها وولت من أشهر أغاني وردة.
1: أوقاتي بتحلو،
0: أوقاتي بتحلو.
1: تعرفوش اللي وردة الجزائرية دخولها لمصر كان بقرار من جمال عبد الناصر، لأنه كان يعتبر أنها هي فنانة الثورة الجزائرية، وكان يحترم برشا قديش هي كانت امرأة تمن بالثورة الجزائرية. وكانت وقتها فما أوبريت كبيرة في مصر، وكانت وردة مش مبرمجة في الأوبريت هذية. فجمال عبد الناصر قال لا، بالنسبة لي أنا يلزم وردة تكون موجودة. الأوبريت اسمها وطني حبيبي الوطن الأكبر، قال أكبر داعمة للثورة الجزائرية ما تنجمش ما تكونش موجودة. ومن قوة وردة، وردة توفيت 2012، توفيت وهي تحضر في غنياتها، أنا با لشيبريز بالنسبة لها غنيت لآخر رمق. توفيت بأزمة قلبية، ومن أحلى ما غنيت وردة جزائرية أوقاتي بتحلو.
0: أوقاتي بتحلو تيرارم تحلو معاك وحياتي.

0: الله الله الله.
1: أنا عندي اقتراح
0: وردة. أي
1: أخوي محمد الله يطبك ويعطيك الصحة.
2: يعيشك يعيشك.
1: ولكن ما تعرف الكيستي شو يبندق في وسطه سينو يكون حافي.
0: أيوة.
1: علاش ما تجيبناش آلة يا أخوي أكومباني بالعود بكذا؟
2: نجيبوا العود.
1: أي
0: كابتن.
2: نجيبوا العود.
0: هالاثنين بالعود.
2: نهار الاثنين بالعود.
0: هو العميد شيخ شيخ.
1: شيخ
0: هكا هو. نجيبوا العود.
3: اقتراح راقي فن كبير. شيء يعمل كيف ولا؟
0: هلا
2: الله يخليك سيد.
0: شكرا شكرا محمد. كل يوم التسعة ونص تلقاو معنا تقطوقة مع محمد ونسمو حكايتها وندندنوها ونعيشوا الوقت هذيك. وصدقوني قد ما تقولوا للجن ما يسمعوش كي تعرف كيفاش تسمحهم الفن وشنو تقول لهم على الفن هذية بشوية بشوية وليو هما بيدهم مش يتخليوا على أذواقهم راو جديدة راو محليه التنوع في الأذواق. ما ميسالش احنا بيدنا راو وقت اللي كبرنا ما كنتش فما كان وردة وعبد الحليم وكذا حبينا الفن اللي واكبناه في صغرنا وزادت شبعنا وحبينا وكبرنا مع الفنانين الكبار هذوما.
1: ولا بروني سمح وقتي جاتنا جات صغيرة قشي فرمي
0: قشي فرمي وليجان
1: أكثر من جان أكثر من واحد.
2: وحاجة أخرى زادة توا الفيديو الكل على تيك توك وعلى الانستغرام وعلى فيسبوك يعملوا في الريال بالغنيات متاع وردة متاع أم كلثوم معناتها اي سورتو الغنيات فهمتني متاع وردة اللي فيه اللي فيهم الكلمة اللي محلاها واللحن المزيان والصوت الجميل متاع وردة معناتها خاطر بالحق كيما معناتها حكيت انت السماح قعدت الاخر لحظة وهي تحضر وتغني وقعدت ديما بكى القلب متاع الطفل الصغير اللي يحب الموسيقى ويعشق الموسيقى ويحب يقدم حاجة من القلب.
3: تعرف علاش رجعوا؟ سامحني سماح علاش رجعوا؟ قالك الكابتن ما يبقى في الواد كان حجره.
1: طبعا
3: وليس راهو باش يتغربل وما يبقى كان الفن الصحيح وكل باش يتغربل.
2: لا صح الا صحيح.
3: وما يبقى في الواد كان حجره.
0: السيد المخرج فهمت ما هو يحكم. قالك نهار الاثنين ميادة الحناوي. وانا ماني نحكم زيد. انا بعشقك.
2: نحبوا
0: غنيتها نهار الاثنين نحبوا نسمعوا ونشيخوا معك محمد التقطوقة. روبريك نسميوها التقطوقة تو هكا نهار الاثنين ميادة الحناوي انا بعشقك.
1: معناش حق
0: انت الحقوق الكل عندك تاليف تنجم هذا الكل طايحه في الميدان.
1: انا
0: لا ميادة الحناوي باش تكون موجوده 6 اوت في مهرجان قرطاج الدولي. نرجعوا تو للواقع باش نرجعوا تو تسويت في كوت فيل.
4: كوت فيل
0: خلال 6 أشهر الديوانة التونسية تحجز أكثر من 214 كيلو من المخدرات وتحبط كالعادة تهريب ذهب وعملة بالمليارات. مصالح الديوانة التحية اليوم دونك أرقام كبيرة تعكس واقع خطير نعيشوه لكن كذلك تخلينا نحييه كما كل مرة قواتنا الأمنية وعلى رأسهم في المواضيع هذية قواتنا الديوانية. كيف التفاصيل مشكور جدا مع السيد العميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية. سيد العميد صباح النور. مرحبا.
5: صباح النور. تحية ليك سماح كل الفريق المميز العامل معاك كل عاملين في الإذاعة وكل مستمعي ومشاهدي ديوانة فيلم.
0: مرحبا بك سيد العميد. سيد العميد كنت تسمع معنا شوية في الأوف في أوقاتي بتحلو ولا كيف ولا خلط علينا دو شقاولك
5: هذه من الروائع عاد هذه من الروائع اللي ما تموتش راهو.
0: وانا نعرفك تحب ورده برشا راهو سي شكري.
5: اي نعرف نعرف انتم الفريق بتاعكم الكل يحب الفن الاصيل والفن العتيق.
0: فوالا
5: تبع فيكم ونعرف ونعرف ذوقكم رفيع.
0: يا ربي فضلك. شكرا لك سيد العميد. شكري جبري. وانت راهو كيف اتبعنا مهم جدا باش ما نغلطوا حتى غلطه خاطر كيف الديوانه تتبع راهو ما يتعدى حتى شيء حتى شيء في البلاد ما يتعدى. وشكرا لكم على مجهوداتكم وجستمون في إطار التتبعات هذه والمجهودات هذه أكثر من 214 كيلوغرام من المخدرات سيد العميد خلال 6 أشهر ناخذوا من عندك التفاصيل.
5: صحيح سماح كما قلت هذه في الحقيقة هذا راهو مجهودنا المتواصل على مدار السنة وديما عودناكم ديما بالتميز وديما عودناكم بتحقيق الأرقام القياسية والأرقام الطيبة. عملنا أرقام قياسية في حجز المخدرات ونواصلوا السنة على نفس المنوال وعلى نفس المنهج. وكما ذكرت وتفضلت وقلت 6 أشهر الأولى فقط تم حجز أكثر من 214 كيلوغرام المواد المخدرة اللي هي تتوزع بين الكوكايين والزطلة، أكثر من 78 كيلوغرام من مادة الكوكايين، وأكثر من 134 كيلوغرام من مادة القنب الهندي، و1.3 كيلوغرام من مادة الماريخوانا. أما فيما يتعلق بالحبوب المخدرة تم حجز أكثر من 180 ألف حبة مخدرة خلال 16 أشهر. هذه محجوزات مختلف المصالح، سواء كانت معابر حدودية أو وحدات الحرس الديواني.
0: بالنسبة سيد العميد، احنا بشنو انا نحب نعرف أنا هي الجهات ممكن أكثر اللي في تونس توزع فيها المواد المخدرة، أنا أكثر جهات اليوم ممكن الخطر هذية قاعد يتفشى فيها أكثر من غيرها؟
5: إيش تقصد جهات يوزع
0: فيها؟ يعني الولايات معناها اليوم كيف نحكي على الولايات؟
5: لا شوف سماح، احنا راه دورنا هو الحجز المواد المخدرة
0: من مصادر
5: وحدات الحرس الديواني وفي المعابر الحدودية.
0: فوالا بعد التوزيع ممكن أمور أخرى.
5: أي معناه فيما يخص التوزيع والترويج والبيع والاستهلاك، هذا في الحقيقة
0: مصادر الأمنية
5: الجانب اللي نقدم عليه بالطبيعة. أما لكن بالتنسيق مع النيابة العمومية، نحب نذكر يا راو هالقضايا هذه كل والمحجوزات هذه كل راو يتم إحالتها على المصالح الأمنية المختصة بالطبيعة، اللي هم زاد معناه عندهم من الكفاءة ما يكفي أنهم يحجزوا الكميات هامة. لكن نحب نقول لك اللي راو هالقضايا هذه معناها تولد عليها حجز كميات أخرى أكبر وأكبر من طرف المصالح الأمنية في إطار مزيد التحري وفي إطار الكشف عن خيوط كل هالقضايا هذه وكل المغربين هذوما. راو معناها ساهمت القضايا هذه، راو ساهمت في الكشف عن شبكات كبيرة وعن مهربين كبار وموزعين كبار في تونس.
0: يا والله حال شبكات دولية سيد العميد نحكي عليهم.
5: أكيد ما تجمش تخدم، ما تجمش توزع مواد مخدرة وتهرب مواد مخدرة دون أن يكون ثم شبكات دولية مترابطة بين بطبيعة الموزع وبين المهرب وبين المروج وبين المستهلك وبين معناها شبكات هذه. لكن الحمد لله المصالح الأمنية والديوانية عندنا من الكفاءة اللازمة، اللي تم إحباط عديد العمليات وخاصة الأباطرة الكبار اللي تم إحباطهم في المدة الأخيرة.
0: وهو كذلك سيد العميد، ديما احنا نحكي على المخدرات ولكن أنا سيدة نقعد نخمم برشا في تهريب الذهب والعملة، وكأنه العمليات هذه محاولات تهريب الذهب قاعدة تزيد كل فترة سيد عميد.
5: تعرف اللي الذهب معناها القيمة نتاعه ارتفعت برشا، ولا في السنوات الأخيرة ولا مطلوب برشا الذهب. هذاك علاش يتم تهريب الذهب في الاتجاهين، سواء عند الخروج معناها يتم تهريب كميات من الذهب لتصنيعها وإعادة توريدها إلى تونس بطريقة التهريب، أو سواء كيف عند الدخول تهريب معناها الذهب اللي لا يستجيب بالشروط القانونية وما يتمش خلاص الأداءات والمعاليم الديوانية وما يتعداش على المصالح وزارة المالية معناها باش يأشروا عليه وباش يتم إخضاعه إلى الإجراءات القانونية الجارية بهالعمل. دونك يتم تهريبه بطرق ملتوية. هذاك علاش خطر الطلب كثر برشا على الذهب ولا تركيب نتاعه مرتفعة. وتعرف اللي راهو الذهب والعملة معناه يمس من خزينة الدولة بصفة
0: طبعا طبعا طبعا
5: معناه هذا الخطر وين. وهذاك علاش أهمية المحجوزات بتاعنا هو حماية الاقتصاد وحماية خزينة الدولة وحماية موارد الدولة.
0: فما كذلك تهريب المواد الاستهلاكية سيد العميد، نحكي على السجائر، نحكي على القهوة قاعدة تتهرب، الموز قاعد يتهرب من البلاد.
5: أكيد المواد الاستهلاكية لا تقل خطورة عن بقية المواد، خاصة سماح المواد اللي تمس من صحة المواطن، خاصة عن عديد العمليات، عن عديد البضائع المحجوزة اللي تهدد صحة المواطن، خاصة كي نحكي على السجائر المهربة اللي معناها مخطرة برشا يتم تهريبها بطرق معناها مخطرة برشا. كيف عن مواد التجميل، عن المواد الغذائية، عن الأدوية المقلدة، هذه من كل معناها مواد مخطرة برشا، خاطر يتم تهريبها تكون معرضة للشمس، يكون إخفائها وخزنها في مخازن معناها لا تستجيب بالشروط الصحية، تكون معروضة على قارعة الطريق معناها في في في الشمس، هذه تصور في مواد غذائية وإلا جو وإلا شوكولا وإلا معناها الشامبوان وإلا مواد تجميل تكون معناها موضوعة في أماكن لا تستجيب لصورة اختر برشا برشا على مواطنينا. وهذاك علاش مصالحنا قاعدة تقوم مجهود كبير برشا للتصدي إلى مثل هذه الأنواع من البضائع المهربة. خلال الست أشهر الأولى من سنة 2026 تم حجز معناها أكثر من 1,800,000 علبة سجائر وأكثر من 50 طن من مادة القهوة. شفنا رواج كبير برش المادة القهوة والموز خلال المدة الأخيرة من أقطار المجاورة. هذاك علاش عملنا حملة كبيرة برشا على مادة القهوة. تم حجز أكثر من 50 طن وأكثر من 90 طن من مادة الموز وأكثر من 1.3 مليون قطعة ألعاب نارية اللي نعرفوا كيف تزد في موسم الصيف. معناه ثم رواج كبير ياس الألعاب النارية
0: في العروسات.
5: عملنا مجهود كبير عملنا حملات كبيرة وتم حجز كميات مهولة من هذه المادة.
0: تحية كبيرة لكم سيد العميد. شكرا يا جبري. تحية كبيرة لكل قواتنا الديوانية. سيد العميد توفيق ديدي يحب يقول كلمة.
3: شحوالك سيد العميد لباس
5: عايشك بارك الله فيك.
3: أنا أحب تحية لوحدات الحرس الديواني العاملة في سيدي طويب بن مهيرة وفي المرة وفي اللبادة وفي بيرحليم وفي بودرياس لأنه ما عندهم الظل كانت قرابتهم. أنا خدمت معهم وشفتهم الناس راهي تعاني راهو بالحق يزمهم كلام تجيع ويزم الشعب التونسي فيق بالتضحيات نتاع العباد هذه. قسما بالله في الأماكن اللي حكيت لك عليها حتى الجار ما فماش الظل الوحيد نتاعو تاع سيارته. يعني باش تعرفوا الناس فاش تعاني فاش يخدموا. تحيه ليهم خاطر خدمت معاهم ونعرف المعاناه. يعطيهم الصحه على النتائج هذه شيء كبير شيء شرف وكان يعطيهم امكانيات اكثر. راهم ينظفوا البلاد انا متاكد فهمتي. راه خاطر عندنا 480 كيلو متر
0: وراهو النتائج لهنا سيد عميد
3: كبيره برشا
0: باهتين فيها العالم الكل.
3: بالطبع احنا عندنا 480 كيلو متر
0: في النتائج معناها نتاعنا
3: 480 كيلو متر لوطا وعندنا 1000 كيلو متر الفوق راهو باش تعرفوا المعاناه راه مش سهله.
0: تهديدات من كل نوع
3: بطبيعه الحال. هذاك علاش انا نحب حراس الديواني بصفه عامه الحقيقة تحية خاصة جدا سيد عميد.
0: بلا محمد
5: سي شكري فضل كنت تسمع خير من عند سيد العميد احنا نعتز به. علاش
0: فضل
5: جي من عند انسان ولد الميدان ويعرف ايش معناه العمل الميداني. وهذاك علاش وقت تدخل سيد العميد وقال الحقيقة والحرس الديوان المجهود اللي يقوموا به شهادة بتاع انسان يعرف ايش معناه الميدان. رو مهم برش خاطر يبدأ قاعد في بيرو يبدأ المستمع تو يبدأ قاعد على البيرو ولا يبدأ شاهد الكلافيه تي شنو نسيه هذه كي عادش بيت هذاك واجبهم. نعرف اللي واجبنا اما راو باش تجيب محضر باش تجيب محضر من عمق الصحراء من حدود ليبيا راو الدورية تقعد 24 و 36 ساعة في الصحراء
3: في 47 درجة.
5: تعرفش معناها في شهر قوت وجويلية تقعد 36 ساعة وانت في الصحراء
0: معناها
5: في السخانة في الرمل.
0: احنا كي يتكسر الكليماتيزور ما عادش النجم نتنفس
3: ما عندهم مثل
5: الكلمة حتى شيء معناها حتى الماء بيش تهزه ويسخن حتى الماكلة بيش تهزها حتشك تقراز معناها ويمشيوا ويجيبوا المحضر ويدخلوا وتم تأشوف ورو تم معناها اختر كبير ياسر رو تم مهربين معناها يتعاملوا معنا حتى بالأسلحة راو
3: أسلحة نارية أي.
5: بالضبط سيد العميد معناها رو مجهود كبير برشا صحيح واجبنا أما ما فيها باس وقت نسمنوا مجهود الرجال
0: ونقولوا برافو رجال ونص
5: ما نحشموش نقول لهم برافو بقدرة الله عنا الرجال وعنا النساء وباش نحققوا أكثر من هذا.
0: هذا هو أنا ديما أقول الناس هذه تسهر باش احنا نرقدوا تتعب باش احنا نرتاح تيقف هي باش انت تبدا قاعد مرتاح في البيرو هذي. وهذوما راهو حراس الوطن وحراس حدود الوطن. محمد في كلمه مشهوره.
2: السيد العميد تحياتي لكم وبالحق تحيه تقدير وجلال لكافه الحرس الديواني الحرس الوطني شرطه خاطر يخدموا في خدمه كبيره. انا نحكي لك حاجه صدقني ما ثماش مده هكا صغيره ما نحلش التليفون باش نقرا الاخبار ولا حاجه ما نلقاش انجاز من انجازات حومات الوطن معناتها الحقيقه وبالحق. هاني كيف معناتها نمشيو نخدموا احنا في الحفلات ونتنقلوا بين يعني معناتها الولايات صدقني ما ثماش بلاصه ما فيهاش الحرس الديواني وبلاصه ماهيش محروسه وناس تخدم على رواحها ليل نهار صيف شتاء. تحيه تقدير واجلال لكافه المؤسسات الامنيه اللي موجوده الكل.
0: كابتن يطاليني
1: بايجاز بايجاز البارح الليبراسيون عمل دوسي على الموريديه واش تقول تفكرتك انت فما فراس خديتها الفول هذوما هذا لي كارتيل يفول امبوزي ان كونتر موديل دو سوسيتي فوندي سور كوا سور لارجون روا دونك ويفسر لك علاش لارجون روا يقول لك بور لوتي لوتي كونتر سا بار ليكول اي لومبلوا
0: فوالا توت افاي يحاولوا هما اما احنا عندنا سيوده واقفة في الميدان. تحية مرة أخرى سيد العميد، شكري الجبري، وإحنا هذي موقفنا، وإحنا قد ما نحكيه شوية عليكم على اللي قاعدين تعملوا فيه للبلاد هذي العزيزة والغالية. السيد العميد شكري جبري، شكرا لك.
5: شكرا
0: شكرا سيد العميد، تحياتي لك، شكرا لكم الكل اللي تابعتونا. توا احنا باش نمشيو توت سويت و سان ترانزيسيون لي استوس بونوس.
4: استوس بونوس،
0: استوس بونوس، كل يوم تكون معنا خبراء في خاصه مجال التجميل، هما احواجنا لمجال التجميل اليوم في تونس. سعيده باستقبالها بحذانا، هي اخصائيه في التجميل وجميله زيدا، عليا درناوي. عليا مرحبا بك.
6: صباح الخير،
0: شحوالك عليا؟
6: الحمد لله.
0: سبع لباس؟
6: الحمد لله.
0: يعيشك عليا. عليا، انا اليوم بعد ما شفت الإبداعات اللي أنت والسحر اللي أنت تنجم تعمله في أي شعر قدامك، نسيت اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل اللي قاعدين يدوروا يخدموا عندهم عروسات كذا، تلقى فما خدمة وبحر وسهرية متاع عرس فرد نهار، الحل الوحيد قولك أني نعمل سوان شعري، ما عادش نجم، معناش هكا لوكس متاع شتايا وكأيش بتشارك وخليها كثلاثة أربع أيام. اليوم بروتين كيراتين حلول معناها باهية الدوم تنفع تضر؟
6: والله البروتيين حاجة باهية، أيوة. الناس الكل وليت تعرفها، أيوة. فما فرق بالطبيعة ما بين البروتيين وما بين الكيراتين.
0: شون الفرق؟
6: أنا بيرسونيلمون ماذا بيا البروتيين على خاطر هو بطبيعته يداوي الشعر، فهمت؟ ما هوش كيما الكيراتين، الكيراتين جوست يطلقها اشترى أنت غزلتها تحفونا وكها، فهمت؟
0: دونك أولا هذا هو الفرق بين البروتيين والكيراتين. توا قد ما فما دي سنتر وقد ما فما الكلهم اسمهم خبراء والكلهم تجمل وتشوف التصويرات يهبلوا والفيديوهات يقتلوا، كيفاش نعرف ساعة وين نمشي نعمل البروتين متاعي؟ وشو السؤالات اللي انا نسالهم باش نضمن اللي البروتين هذيك راهو كاليتي باهيه وراهو باش يدوم لي في شعري؟
6: فلا يزنك انت بطبيعتك تعرف حاجات باهيه، يزم ما نمشيوش كيما نقولوا احنا الباد جام، يزم أوت جام، فهمت؟ خاطر فما برشا أنواع، فما أنواع خايبة، فما أنواع باهية، يعني هو واحد يزم يعرف وين يحط ساقية كما نقول.
0: كيفاش نعرف هنا؟ كيفاش نفرز؟
6: ما نجمش نسمي دي برودوي بالطبيعة، أما فما دي برودوي يزم حاجة باهية دو كاليتي، فهمت؟
0: علاش الأسوام ياسر تفرق؟ علاش تلقى فما بروتيين ب 100 دينار وفما ب 700 دينار؟
6: على خاطر الكاليتي تفرق زيادة.
0: فوالا معناها دونك ما نفرحوش برشا كي نلقاو السوم رخيص شوي،
6: بالعكس يلزمنا نتفجعوا.
0: كي نلقيت سوم البروتيين رخيص يلزم تتفجع.
6: صحيت.
0: فوالا
6: ديجا خاطر معناها ماك تعرف صاروا برشا حاجات خايبين كاريمون.
0: صحيح صحيح.
6: معناها فهمت؟
0: فما شوية تحرقت، فما ناس
6: تعرف وين تحط ساقيك وين تحط فلوسك زيادة.
0: باهي، البروتيين وحده عليا كيفي وإلا يلزم يكون فما بعده سوان وشامبوانات ومتابع؟
6: بيان سور بيان سور، ماذا بيك ديما شامبوان يبدا حاجه باهيه.
0: اي
6: وماذا بيك زاده تعمل لي سوان، فهمت؟ احنا في صيف كما قلت انت، بيسين، بحر، سيشوار، اللي هذوما الكل يلزمنا نحاولوا هكا نتلهوا برويحاتنا شويه عليهم.
0: فوالا يقولوا انه اللي عامل بروتين ما يلزموش يجبد شعره خاطر قد يحرق فيك الشعر اللي عملها بروتين، ولا لا
6: مش ما يلزموش يجبدوا، اما ايفيتي ماذا بيك لي انت عملت البروتين علاش؟ باش تلقى نفس الريزلت نتاع ان شعرك مجبود.
0: فوالا
6: فهمت.
0: سؤال اخر، تصبغ قبل وبعد تعمل بروتين ولا تعمل بروتين وبعد تصبغ؟ شنو الحل؟
6: تصبغ وبعد تعمل بروتين.
0: تصبغ قبل
6: اي
0: ما يخافوا يقولوا البروتين يبدل لون الشعر
6: نتاع بريود صغيره، فهمت؟ متاع نهاير نهايرين، فهمت؟ ويرجع لك لاكولور اللي حاجتك بيه متاعك، فهمت؟ بالطبيعة نحكي وزادة كي نبدأ نستعملوا حاجة باهية.
0: قعدنا في الحاجة الباهية خاطر عليا تقولي أنا راهو نمن أنه الكاليتي قبل كل شيء، خاطر للأسف احنا في تونس برشا نمشيو نلوجوا على الرخص ومن بعد نقول لي والله هي الحجامة راهي ما عرفتش تعملي البروتين، حجامة ما عندها حتى دخل قدام الإمكانيات.
6: فما حاجات يلزم هي تستي الشعرة وتشوفها فين باش توصل وتقبل البرودوي هذيك، ما تقبلوش ديما أنت يلزمك تشوف الشعرة وين تنجم توصل.
0: الماش والبروتين مثالش؟
6: أي مثالش بيناتهم أقل حاجة اون سمان،
0: أقل حاجة اون سمان،
6: أقل حاجة بي.
0: انتوكا نورس شعرها بالماش وانت عملت لها بروتين الكاليتي اكسترا اوردينير. انا ما صدقتش لي ماش جبده شعرها بعد ما عملت عندك بروتين. مش نحكيو زاده في مرات اخرى على ليكور الاخرين، اما انا نحب نعرف البروتيين تاوينا نقولوا قولوا ريزولتا اكسترا اوردينير كيما اللي شفناه على نارس على عينينا معنا ريت حاجه بعينيا قديش التو قديش يقعد وقت بين كور وكور نتاع بروتين 6 اشهر 7 اشهر
6: هو البروتين يصلح لنا الشعره اللي ديجا هي معناها
0: موجود.
6: طلعت أي. اللي باش يطلع بالناتوريل نتاعو معناها انت هكا 6 موا باش تلقى ديجا لي غاسين طلعوا وفما ديفيرينس ما بين لي غاسين واللونغور نتاع شعرك
0: بدات التغيرات اليوم شو تنصح النساء اللي يسمعوا فينا اللي تقول كنا عندي برشا مشاكل ما عنديش ليهم برشا فلوس شنو الاولويات تقول هيت اعمل هدايا لشعرك وخلي تو بعد نحكيو في الباقي
6: تعمل لي سوا
0: اهم برشا
6: تعمل لي سوا تعمل حتى كي تبدا شعرها تعبه تعمل اون فوا بار سيمين عادي على الاخر
0: سوا للشعر
6: اي سوا لشعرك تنجم حتى تعمله وحدك
0: كيما شنو مثلا نعم
6: به ناخذ دي ماسك يغذي حاجه تغذي
0: اي
6: نخدموها في الشعرة معناها نابليكيوها تنجم تزيد عليها أنواع متاع زيوت بالطبيعة انت والتيب دو شوفو متاعك نحطوها حتى كان انت معناها تحب تحطه في الدار وتنجم تستعملوا شيء ذي في الدار
0: ولا
6: تابليكي في شعرك تنجم حتى منشفة سخونة بالقدي بالقدي تلف شعرك بعد ما تعمل الابليكاسيون متاع البرودوي هذيك
0: ولا
6: وتحط بك البابي سلوفان وتلفه بالمنشفة
0: فلا وين راهو الماسك هذايا جي او لو لوكس عليا هي عملت لي ماسك شعري
6: بقول لك
0: حاجه حاجه غريبه معناها سوا هذيك سوا كابيلير وبالحق معناها نجمو نمشيو وانت تقعد بعده مرتاحه على طول معناها راهو كي تحسبها حتى يظهر لي تحسبها فلوس خير ما كالمشيه كل 3 ايام الحجامه وكل جمعه الحجامه انت تحط الفلوس فرد المره وتربح الكاليتي نتاع الشعر نتاعك شكرا لك عليا ويزمنا مره نحكيو فيها بالكدا على لي سوا ما الكل بعيد على البروتين والكيراتين شنو ما لي سوان المهمين في الصيفيه تحيه ليك عليا الدرناوي كنت معنا في استوس بونوس احنا نخليكم مع اخبارنا هذه كانت ناس الديوان بون ويكاند ان شاء الله نقابلكم في احسن واسعد الاوقات نهار الاثنين في نفس التوقيت دي سيلا سامح مفتاح تقول لكم ربي يحفظكم في لمن
7: ناس الديوان بوبليسيتي في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
8: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تروازيام اي غراتوي
7: متجر ميلانو العلامة الاولى في تونس ديوان افام فلاش نيوز
9: موجز والعشرة ديوان افام عسلمة حالات الوفاة غرقان المسجلة في الفترة بين بداية جوان لغاية الخامس من جويلية الجاري بلغت 16 حالة وفاة أي أقل ب 31 حالة مقارنة بسنة 2025 وفق ما صرح به مدير العمليات المركزية لوحدات الحماية المدنية محسن بوغزالة مبينا أن ولاية نابل قد سجلت أعلى أرقام ضحايا الغرق بسبع حالات تليها ولاية سوسة بأربع حالات وحالتين بتونس وبنزرت وحالة واحدة في ولاية بن عروس أشغال محطة الطاقة الفولتة الضوئية بمعتمدي تشبيكة من ولاية القيروان تتقدم بحوالي 34% وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة ويعد الأول من نوعه بتمويل تونسي وبكفاءة وطنية بنسبة 100% والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة السبيخة ومعتمد شبيكة شوقي سالم يقول لوكالة تونس فريق للأنباء إن هذا الأنجاز الذي تناهز كلفته الجملية 280 مليون دينار ويمتد على مساحة 200 هكتار يندرج في إطار رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 30% من الإنتاج الوطني في أفق عام 2035 الرسالة والشؤون الثقافية تنخرط في مسار دراسة إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الثقافية العمومية استنادا إلى عملية تشخيص لأدائها وإلى دراسات فنية ووظيفية أعدت للغرض وفق ما أفادت به وزيرة الشؤون الثقافية أمين السرارفي في إجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو البرلمان نجلاء اللحياني. والوزيرة تقول أن التصور الأولي الذي أعدته الوزارة والمتضمن لشملة من المقترحات من بينها دمج بعض المؤسسات ذات الاختصاصات المتقاربة لا يزال قيد الدرس. إلى الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول أن الحرب لم تنتهي بعد، مؤكدا أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية سواء باتفاق أو بدونه. ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد استعداد تل أبيب لجولة قتالية ثالثة في إيران. ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 1% مع إقبال المستثمرين على الشراء بعد هبوط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في أسبوع. نهاية الموجز الأخباري في أمان الله.
7: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس 9.2.

0: مونديال إكسبرس.
1: أهلا وسهلا بكم في مونديال إكسبرس. نبدأ نحكيه على التعيين بالنسبة لحكم مباراة الأرجنتين وسويسرا اللي أثار جدل كبير في الساعات الأخيرة خاصة لدى الجمهور الأرجنتيني. هو الفيفا كان عين طاقم تحكيم برتغالي للمباراة هذه بقيادة الحكم حكم الساحة جواو بينيرو، ويعاون الثنائي البرتغالي برونو خيسوس وأيضا لوشيانو مايا، بينما باش يكون الحكم الرابع هو الكندي دريو فيشر. التعيين هذا خلف جدل كبير عند الجمهور الأرجنتيني، بما أنه الجمهور الأرجنتيني يتسائل علاش تم تعيين حكم من نفس القارة للمنتخب المنافس اللي هو منتخب سويسرا. التعيين هذايا صحيح يتطابق مع لوائح الفيفا، لأنه الفيفا ما تنصش على إلزامية تعيين حكم من اتحاد قاري مختلف عن طرفي المباراة، إلا أنه الطاقم هذايا أثار جدل كبير بما أنه الأرجنتيني يشوفوا أنه الحكم هذايا ينتمي للقارة الأوروبية. دونك جدل جديد في كأس العالم 2026. نمشي نحكيه على باقي مقابلات الدور الربع النهائي اليوم. مباراة الثانية 8 متاع الليل بتوقيت تونس، مباراة تجمع المنتخب الإسباني بالمنتخب البلجيكي. المباراة هذه هي الثانية، الفائز سيواجه المنتخب الفرنسي في نصف النهائي غدوة. المباراة الثالثة انطلاقا من 10 متاع الليل بتوقيت تونس، النرويج تواجه إنجلترا، وفجر بعد غدوة الأرجنتين تواجه سويسرا، ماتش انطلاقا من 2 متاع الليل. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدم لكم هاني إبراهيمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا radionfm.net. بعد لحظات تجيكم ربيب فرجاني في برنامج سامر فايبس.
0: مونديال

العشرة وسبعة دقائق. يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مستمعي ديونا فيهم صباح عليكم وما كنتوا تسمعوا فينا. نشكركم برشا على اختيار لي فريكونس نتاعنا. نسلموا على الناس اللي تختار تتفرج فينا زاد كيف على لايف نتاعنا على اليوتيوب ولا على الفيسبوك. ان شاء الله جمعه مباركه لكم وان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. براتيكمون من اليوم تقعدوا تحذروا في البروغرام نتاع الويكاند. نحذروكم اللي ابارتير من اليوم باش تسخن شويه مش شويه برشا برشا برشا يا جماعه. دونك نشربوا برشا ماء ما نخرجوش في أوقات الذروة من بحروز ده كيف في أوقات الذروة. نحاولوا نصحفظ على رواحنا ونرتبوا لماكسيموم بالماء وبالسوائل ونحطوا الكخان على قد ما النجم ونسيس رواحنا ونعملوا كل شابو لكم ظلة ما فيها بيس. المهم نردوا بينا على رواحنا. سمر فايبس من توحة تيجي للنص النهار. محمد عزيز في الإخراج, إيمان في الإخراج الرقمي, معكم ربيب اللي فرجيني. نشكركم على اختيار النصف الصبحية الثاني باش تعديوه معانا كل عادة على برشا فقرات برشا أخبار برشا ضيوف كما عودناكم تقريبا من أول نهار. نحاولوا كل مرة نحكيوا على حاجة تهمكم انتوما, نجاوب على أسئلتكم انتوما, نفيدوكم زيدا كيف كيف مع معلومة من السوشيال ميديا ولا مع مختص, ونجاوبوا على أسئلة اللي راهو على مواقع التواصل الاجتماعي. باش نبداو احنا بالموسيقى الساعات تسيز All But Gold. All But Gold. دونك اليوم باش نعملوا الرحله موسيقيه بين زوز عوالم مختلفه, بين حلب بين اسبانيا, الطرب العربي الاصيل والموسيقى الغجريه اللي دارت العالم. في الجانب الاولاني والاختيار الاولاني عندنا صوت ما يتعودش, صباح فخري, واحد من اكبر الاصوات في تاريخ الغناء العربي, وغنيته قدك المياس.

اكيد جدا تتفكروا الفيديو نتاع كل السهريه هذيك وكل بنيه لابسه روبا كحله وبيضه وقاعده تشطح حسيله سهريه كامله بنفس الرقصه بنفس الاداء دونك هذه الاغنيه والاقتراح نتاعنا الاولاني فكروكم اللي تعملوا تنجيز الباج انستغرام نتاعنا تلقاو ستوري تختاروا بين الاغنيه الاولانيه اللي كما قلت لكم بدينا بالقدود الحلبيه اليوم مع صباح فخري في المقابل موسيقى من العالم فرضت روحها الحقيقه الاغنيه هذه والجروب هذايا ومن اشهر الاغاني العالمية في أواخر القرن العشرين بامبوليو.

الاختيار لكم انتم كما قلت لكم تختاروا معنا شنو الاغنيه اللي تحبوا تسمعوها بعد اخبار الاحداث, وديما الاقتراحاتكم نقبلوها وناخذوا رايكم وشنو تحبوا تسمعوا حتى في البلاي ليست نتاعنا. يكفي تخليونا تعليق ولا تبعثوا لنا ميساج. دونك على ذكر المساجات والتعليقات نفكروكم تنجموا تطلبونا على 31 328 328, وتعطيونا رايكم اليوم في موضوعنا في اللايف رياكشن. لايف رياكشن هو موضوع ثقيل شوية لليوم على نهاية الجمعة بصراحة, أما أنا نستنى تليفوناتكم ولو فما برشة تليفونات باش نستمروا في الموضوع هذا, يا خاطر يعني في ما يتحكي مستمعين مستمعات انتوما الناس اللي عشتوا التجربة هذية. السؤال يتلخص في حاجة بركة, اللي هو أنه كيغيب الشيء نعرفوا قيمته أو ما تعرف قيمة الحاجة كين تفقدها. ساعات نعيشوا حاجات نعتبر وجودها عادي, صحتنا, الضحكة متاعنا, شخص نحبوه, صديق عزيز علينا, قاعدة مع العائلة, وقت فراغ حتى تبدأ وحدك. ساعات واحد يستحق يقعد وحده ويتوحشك القعدة مع روحه. حتى تفاصيل صغيرة في نهارنا أول ما تغيب من حياتنا نكتشفه إنها كانت نعمة كبيرة برشا. اليوم نسألوكم شنو الحاجة اللي ما عرفتوش قيمتها كان كيف قدتوها, شنو الحاجة اللي كانت موجودة في حياتك وما كانتش ما كنتش انت بلوتو مقدرها, وقتاش حسيت اللي الحاجة البسيطة هذه كانت في الحقيقة وفي الحياة نعمة كبيرة. هل الفقدان يعلمنا نقدره أكثر, وشكون الشخص اللي وجوده في حياتك كنت بلوتو تعتبره عادي وبعد فهمت قيمته؟ هل فما كلمة تمنيت تقولها لشخص معين قبل ما يفوت الوقت؟ موضوع ثقيل شوية. شنو الحاجة اللي من نعرف قيمتها كان في دوا بخلاف الفلوس بيان سور دونك هذا كموضوع مفروغ منه, لكن فما ما يتحكيك تكلمونا على 31 328. نبداو بالموزيكا. هي ومحمد عزيز عمل لي في مخه وما نحبش نبدا بها انا الاغنيه هذه. سيد المخرج هو باش يسمعكم اختياره الاولاني في الاغنيه. يلا نستمتعوا مع اختيارات عزيز لون. يلا

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: تحدي قول لي كوتي هذا جديد متاع احمد سعد والافشات نتاعو اللي كل مره يطلعنا بها بغنية اسمع كلمه وكلمه يشبهوا لبعضهم نفس القافيه تكتو الاغنيه نفسي حد يقول لي كوتي لما داي درا شنو خدودي وليت غنيه وليت ترند وليت الناس كل تعود فيه دونك هذه سمر فايبز حتى ويكا العشر وثلاثة وعشرين دقيقة مازالنا مواصلين معاكم حتىش للنصف النهار هيت نمشي وللترندينغ
1: ترندينغ
0: يا سيدي يا بن سيدي اليوم حكاية وروية للأمانة الترند اليوم من تونس المكان في تونس أبطال هذا الترند ديجون توينس مش من بلد آخر فيديو بسيط نتأكد اللي انتو ماريتوه خاطروا تراند وناس الكل شافته وقاعدة تبارتجي فيه وكمية التعليقات المزيانة اللي فيها حاجة يسر تشرح القلب كما يقولوا دونك فيديو من منشط في تونس تنعرفوا تفاصيلهم بعد شوية ما اللي رسالة متاعه كانت كبيرة برشا هو صانع محتوى اوكي اما في الاول مواطن وشاب تونسي خلينا نقولوا انجاجي ومعها زادة شباب اخرى انجاجي ومحليهم نحكي لكم على الفيديو متاع الدرجين هي عاو عنا درجين لولاد في الشط ونمو بوبير في نفس الوقت هذي الفيديو اللي تنجموا تتفرجوا فيه معانا كان مريتوش ومتأكد اللي انتو مريتوه ناسي لكوليكا هل الأبطال الفيديو هذي خلينا نقولوا باش نحكيه معاهم معليش نحكيه هكا هي معاش ان اي حد يسمعني توقع قولي باش تحكي ربي بحاجة عادية أولاد لموا بعضهم تك نصفوا الشط وهما يبحروا ليه خاطر هالقاعدة هذية وليت استثني هذيك علي شرحنا مش نحكيوا معاهم ونقولوا لهم يعطيكم الصحة مش نسلموا عليهم صبحوا عليهم طارق فغالي أهلا وسهلا مولا الفكرة كيما مولا الكرة غادي هي مولا الفكرة
2: كانت عفوية راهو أنا الحق مواطن
0: نهارك زين نهارك زين يا مواطن تونسي سي حتى نحكوا يا ميمتي يا ميمتي شيحكي كطارق سماح الفول والياسمين سي طارق مرحبا بيك خويا نورتني مرحبا سي نور أهلا وسهلا صباح النور نور نور جويني تشرفنا أخويا مرحبا بيك صباح الفل ما شاء الله عليكم والله موش وحده نور مع أسامة الشيرني صباح الفل والياسمين مرحبا فما شكون جينا من تونس والأولاد جيتوا من بيجا يا أخويا شرفتوني وفرحت برشا لريتكم ومرسيل مولا فكرة مرة أخرى اللي قال يسمعني أنا راني من الأخر ما نجيش وحدي مانيش وحدي على خاطر يتقبلنا يا لي ما نتقبلنا مع بعضنا يا لي وكلمهم ومرسيل الأولاد جيتوا معني مش شوية بيجا تونس كمان معناها مرحبا بيكم شرفتوني وفرحان أنا بيكم الكل هنا اليوم سي طارق الفيديو ولا ترند فجأة بابا
2: فجأة
0: هيت الفكرة هيت نحكيه أكثر
2: بون خلينا في طارق بركة من غير لسي لحد شيء
0: يلا مرحبا بيك
2: عايشك
0: اي
2: وانا بريتو راني مواطن تونسي شاب كيف الوليد الكل ناغر على بلادي هذيك علاش الحاجة اللي خلتني أنا نعمل الانيسياتيف هذية فيديو كان عفوي على الأخر فيديو كان عفوي على الأخر مشينا كامبينغ مع أولاد أصحابي شط الزويرة سنتر متاع كامبينغ تعرفونا جمال من يوم الغدوة مشينا يعني باش نروحوا العباد ما يحبوش يروحوا الولاد قالوا لي ما تعرفش شط مزيان قلت لهم نعرف شط مزيان على الاخر اللي هو كابنيدرو يعني مستانس نمشي له الحق نمشي له شتاء والا ربيع عندنا سيركوي روندونور ثميك نعملوه من كابنيدرو حطيش للزويرة نبيتوا ثميك ومن يوم الغدوة نروحوا الشط كي نمشي له في الشتاء والربيع ألور لا شط من أروع الشطوط اللي حتى الأولاد هاو تاو ينجم
0: يأكدوا
2: من أروع الشطوط اللي موجودة في تونس من في شمال إفريقيا أصلا كي مشيت ثميك الحق تفاجأت بالكم الهائل متاع سيرتو ساشيات
0: انت مسين تمشي غادي لقيتو شي هذاك قبل ولا باش نفهموا احنا معناها
2: ماهوش موجود الوسخ هذاك ماهوش موجود هو راهو ممكن زيد حسب ما حكيت مع المتساكنين متاع القريه فميكا زاد العوامل المناخيه الريح وكل شيء بارامون جاب البلاستيك وخرج البلاستيك مي ابري تو البلاستيك هذاك حتى كان جابوا الريح وحتى كان جابوا يعني شكون هذاك خلينا نقولوها يعني هذيك الفضلات نتاعنا الفضلات نتاعنا اللي تطيش في بحر تونس اللي تطيش في بحر سوسه اللي تطيش في اي بحر
0: في اي بقعه
2: ومن بعد البحر بتبيعته باش ينظف روحه وباش يرجع لك يعني الفضلات هذيك باش يرجعها لنا نحن يعني انا نحب نعدي مساج راهو اللي توسخوا اليوم باش يرجع لك غدو
0: هي خي مسيت الفتره على الفيضانات بضاعتكم ردت إليكم مانيا ووف اللي طيشني رجع عنا مانيا ودخل ديارنا
2: كانت اليوم الجيست هذيك البسيطة اللي تشوف فيها طيش بلاستيك وتحقرها راهو الدبوزة اللي طيش هنا والدبوزة اللي طيش هنتي وطيشها الآخر احنا تبركلها 12 مليون تونسي كان كل 12 مليون تونسي يطيش دبوزة نغرقوا في البلاستيك. وراني مانيش باش نحكي على الثروة الحيوانية، خاطر كان باش نبقى نحكي راهي سلسلة مربوطة ببعضها.
0: بيان سور
2: سلسلة مربوطة ببعضها
0: بطبيعة الحال. دونك هذه القصة انت كيفاش مشيت خنق فوق غاديكا انت نور وأسامة اول مرة ريتهم
2: نهارتها؟
0: هيت نعرفهم سي نور وأسامة، هيت نبداو بنور سيدي. انت من بيجة؟
3: من بيجة.
0: هاي جون تونسي تقرا شنو بالضبط؟ عنا خلينا نعرفوك سي نور.
3: نقرا جيني الكتريك في زيت بيجا.
0: اي ما شاء الله
3: مكور زاد في الاولمبي البيجي.
0: مرحبا بك.
3: ولد اولمبي البيجي.
0: ولد اولمبي البيجي مرحبا. المخرج فرحان خطروا من بيجا زاد كيف ما ترى في دخلوا فرحان بيكم. عرفتي محمد عزيز تحيلي دونك تكور جون على روحك
3: من نظر
0: يكون اللي في الفيديو الكل يكوروا الاولاد.
3: ياس الضاوي، احمد جويني، ادريس الضاوي.
0: سميهم لي سميهم لي.
3: ياس الضاوي، احمد جويني، ادريس الضاوي.
0: اي
3: كل كور جاي في الاولمبي البيجي
0: ما شاء الله. رياضيين على رواحهم حاطين كره يكاوروا في الشط. اسامه الشيرني اي محليك بالليكيب ماريو ليكيب ناسيونال. خويا انت تقرا على روحك ماكش تكاور ولا تكاور؟
3: انا ساعه ساعه نكاور
0: ساعه ساعه غراب
3: في البحر
0: ودوم في البحر
3: ونوم في البحر ونقرا البر. انا نجي نصيف ما نجم صيف كان في تونس لهنا
0: الله خير عاد
3: من احلى الشطوط اللي نمشي لهم هو كاب نيغرو. عندي 8 سنين نمشي له انا ودارنا.
0: اوكي انتم مواليد المنطقه خلينا نقولوا. قبل ما يجيكم سي طارق الحقيقه مش نحكي الحقيقه الاولاد كيما كينا تكوروا على رواحكم بحرتوا غطستوا خرجتوا تراو فيها البوبيل معناها ما جات حتى بكم حتى فكره معناها باش تتلموها ولا حاجه قعدتوا تغزروا معناها عادي نورمال.
3: عادي مثلا لقيت ساشي تنظفها وحدك تبعدها منا اما ما لميناش بعضنا
0: ما جاتش الفكره لا. سبحان الله به الا كي جا طارق.
3: جا سي طارق
0: به قعدت تغزر. احكي لي كيما حكيت لي الحكايه خاطر انت خرجت مع جماعه مع جروب مع اصحابك تحيه لهم. اي تعبوا الاولاد
2: والله. انا باش نحكي لك راه غير ما نخبي شيء
0: كيما هي خلينا نعيشوا معاكم التفاصيل.
2: كان باش نخبي انا في ساعة ما نفضح روحي وشكرا ليك وشكرا
0: لديوان فام
2: ولا بالرسمي شكرا ليك وشكرا لديوان فام على خاطركم عطيتونا المساحة هذه باش أنا نحكم
0: بالعكس خاطر هذي النورمالمون ولا عادي ولا استثناء يا طارق الله غالب معنا
2: واضح والله يعطيكم الصحة عطيتونا المساحة هذه باش احنا نحكو ونوصلوا حتى جزء من الأفكار اللي عنا احنا اللي جان عنا برشا أفكار جيست حاشتنا ببلاتويت كيما هكا حاشتنا بعبيد الدز معنا وكها.
0: مرحبا.
2: انا كي مشيت ثميك مشيو معايا اصحابي اصحابي الحق ايبويزي معدين ليلة كومبينغ مع تريح لوغارو مع جو كومبينغ وكل شيء بطبيعتك في الصيف باش تصبح. مشينا ايبويزي لعبيد حشتهم يعملوا عومه كهو انا ما نجمتش. انا هبطت انا وطارق بوزيزي صاحبي نقدم له تحيه
0: تحيلي
2: والله يا ربيب عملنا بلونجون انا الساشي في وجهي هم الجماعه يحكوا
3: ايه والله صحيح
0: ما وهدي عوم على الوسخ سامحوني معناها
2: ما نجمتش رجع ما نجمش نعوم انا في بلاصه خايبه ما نجمش نعوم في بلاصه ماهيش نظيفه. رجعت انا وطارق نلموا منا ومنا في اللي ساشين خرجوا فيهم الشط الكل ومسخ العبيد تعوم عادي. قلت له طارق طروق هاي تعرفش كيفاش برا يدي يدي نبدو ننظفوا. قال لي وحدنا ما نجموش. مشيت لجماعة اصحابي بروبوزيت على الوليد اللي معاي قلت لهم الوليد هكا قالوا لي برجولي طارق شمزير هو على المغرب سويعه ولا اللي هو خلينا خويا ركشين على رواحنا نعملوا غطسه ونروح. لقيت التشكيلة يكور وما نعرفهمش طيش روحي عليهم مين راني نطيش روحي رانا نغزر للعبيد ونطيش روحي
0: سلام عليكم
2: زوني ما تحكيش معانا ساعات يفرحوا بيك ما هكا
0: تيوم الصح.
2: مشيت للجماعة عجبوني ما شاء الله هكا تشوف الشباب
0: ليه تبارك الله عليهم
2: مخاخ نظيفة في وسط بدن نظيف
0: ما شاء الله
2: يعني باش تبروبوزي عليه حكاية كيما هكاك ما وش يقول لك ليه. قلت لهم الوليد ايش قولك انا طمعت في ساعه راه قلت لهم الوليد برا سوي عنا في الدنيا الكل غزروا لي غزره نتاع يا معلم
0: ايش
2: تحكي ساعه كوره تدور بيناتنا وعاملين جو ان هما كوارجي الكوره ما طاحتش
0: ما شاء الله عليهم
2: درج ما طاحتش الكوره في الهواء البرازيل
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فرصه كي ما تعرفهمش هم لهنا معناها واد انا ما ريتش مي بون حسب كريم طارق اما متاكده اللي تبارك الله عليكم معناها
2: قريت من عينيهم ان هما همش باش يركحوا لي على نص ساعه ولا ساعه عباره تعرفش كيفاش طارق برا نجيهم هكا بشوية برا درجي نعملوا ديفي درجي وش بدي ريك تسامر قلت له قديش عندك الوقت في تليفون قال لي 7 درجي قلت له 7 و4 نكمل
0: باي
2: فازي فازي الولاد تك تك دخلنا كهو يدي يدي اللي عجبني في الحكاية هذية احنا بدينا 6 هكاك الولاد جي معنا فادي وأسامة زيادة ومن بعد تلفت لقيت ولاد ما نعرفهمش معانا
0: هذيك خليها لمن بعد هذيك

0: نمشي مشيت سيفاته تصدمت الحق ضرب تصدمت مالوغوزمون تصدمت
1: بلاصة بزين هذيك شوفوا الفيديو شوفوا الجبل شوفوا الشمس شوفوا البحر تصير فيها كيما هكا سامحوني معناه مشيتوا درجين من زمان ولهنا انطلقت الحملة متاع درجين ونحاولوا نلموا وبعدها العبيد انا سمعت تزغريت في الفيديو يا
0: امي
2: هذه والله
1: تزغريت تحية ليه
2: وانك تشوف الفيديو راهو وقت بديت نسي زغرتوا في بيننا عندهم عرس ولا حكاية تلفتنا يعني المشهد لقيناهم كلهم انا ما نحبش نصور نسي وما نحبش نصور اي عبد يقول لي ما ناخوش البرميسيون من عنده فهمت
1: طبعا
2: كي تلفت لقيتهم راهم متلفتين يعني يغزرون ويزغرطوا علينا انا اول مره تصير لي راي في هذه في حياتي الكل راهو يتلفت لي واحد يزغرط عليا كيما هكا بالله نستغل الفرصه نسي اللي زغرطوا علينا خاصه في كاب نيجرو الله يرحم والديكم وان شاء الله ديما تزغرطوا وان شاء الله تفرحوا بوليداتكم وتزغرطوا لهم وعيطوا لنا نفرحوا معاكم والله نجي نحب
1: كلمونا
2: والله نحب انا على البخات وكل شيء عيط لي نفرح هنا وراه شو تحيه لجماعتنا في بيجا انا راني ولد الكيف وصحابي برشا من بيجا بريسك نفز وشتات زاق من اروع البلايس اللي موجوده في ميكا اخرج قبل ما كانش في بالي انه بيجا فيها بحر من أروع البحورات جمال المولا السنتر يسمي فيه مالديف وانا معاه بالرسمي المالديف مالديف تونس
1: حمزي حتى بتعرفه
2: بيان سور نعرفه حمزي
1: امبارح برك قالها مالديف صديقنا اللي في الايميشن
2: اسمه المالديف بالله امشوا فميكا واكتشفوا خليكم تكتشفوا ما نحبش نحكي برشا راه كي باش نحكي برشا نبقى بالساعتين
1: انا نحب نسمع من بعد
2: عندنا المقاصب زيده من اروع الشواطئ في
1: ياسر
2: تونس
1: شبيبة.
2: الكوت هذيك ياسر محلاه الكوت هذيك
1: به فما عزيز قولي فما راجل في اخر الفيديو طلع من سينس يلم وحده ولا سيد هذاك دونك مواطن متفهم انجاجي خلينا نقولوا دونك طلع السيد يجي حتى هو يركح وينظم الدنيا الشط وحده
2: هو فات كيفاه احنا بدينا نلم ومن بعد تحصرنا في كيلمينا برشا هكاك بوبيل تحصرنا فيش باش نعملوه باش تحرقها ما تجيش
1: لا
2: باش تلمها بالرسمي يلزمها راهو سيميرو مورك وشوف تخرج احنا هكاك جينا الراجل هو لا محال يلزم وقت اضافي فك الدرجين الاولاد خاطر حبسنا دقيقتين امين ما عملناش درجين بالضبط دونك جينا الراجل هذا
1: نزيدهم الاربيتر من بعد فوز نتاع شربين مالك
2: ايوا جينا الراجل هذاك قال لنا الاولاد راني مستانس ننظف راني عامل حفره ثميك نلم فيها البوبيل
1: ومن
2: بعد يغفصها بوغ يعمل جيستيون تاع الاسباس نتاع البوبيل كل شيء ومن بعد يجيب ساشيات ويخرجها بارك الله فيك وهذه راهي ماهيش مزيه هذه واجبك خاطرك عايش في بلاصه مزيانه كيما هكاك كي ما تعملش انت هكاك شكون باش يعمل لك هكاك وما عندنا حتى مزيه على شواطئنا وانا طامع ان هي الحمله هذه ما تقتصرش كان على الشواطئ كهو حاجتي بالحوم تكون هكاك وقبل كل شيء انا نحب الحمله هذه في سعمتوف علاش خاطر الحمله هذه ماهيش سوليسيون فوالا هذه سوليسيون دو كونتورنومون سموها انك انت تمشي تنظف انا ماذا بيا ما نلقيش فضلات باش ننظف
1: صحيت ماذا بيا ما نوصلش انا للحاله هذيك اصلا
2: الحل الجذري ان احنا ما عادش نلوحوا يا خويا ما عادش تلوح بوبيل نتاعك ومن المنبر هذا احنا لي جون هانا عملنا انيسياتيف وما عنديش مزيه نزيد نعاودها هذه بلادنا هذه فلوكه راكبين فيها
1: خاطر انا قعدت نراف في لي كومونتير نتاع العبيد وين باش تعملوا مره اخرى اسكو باش تعممها الحمله هذيا وداير فما ميساجات يقول لك حتى احنا بدينا ريت ستورياتك معناها طارق كان تحكينا عليهم
2: جوني برشا ميساجات جوني برشا كومونتيرات ما نجمتش نجاوب عليهم الحق مانيش مستانس اني نجاوب على 700 كومونتير في الاخر وليت نحط في جيم ونتعدى والله سامحوني اللي ما جاوبتش عليهم
1: لك جاوبتهم في الراديو جاوبت عليهم
2: لاني الحمله حاجتي اني هي الويكاند هذا لما حال الويكاند هذا سخون شويه باش العباد زياده سيكوريتي فيرست يعني سيفتي فيرست الوقايه هي الاولى دونك من مش لازم نخرجوا في طقس سخون برش خلينا نعملوا درجين اخ يعني قبل المغرب باربع دراج تبدا الطقس محليه خلينا نشوفوا الويكاند هذا تونس كلها درجين خليها حمله هكاك هو مشي هاشتاج
1: درجين
2: خليها درجين حاجتي نشوف فيديوهات نتاع ستوريات نتاع شباب هكا عائلات ديز اسوسياسيون جماعه يخدموا بعضهم عندك ايفنت مخرج تيم بيلدينغ ولا حاجه ارا فازي درجين هي هذه كلها راهي ماهيش خساره في شواطئنا

0: مش خساره في نظافتنا احنا راه نعملوا فيه هذا الكل لينا احنا راه شوف راهي هي شوف راهي الحكايه سهله على الاخر نجبد لك مثال وما نطولش انت عباره مشيت للحمام حمام مشيت باش تعمل حمام دخلت الحمام لقيته مسخ راك ثم شكون باش يمشي يعمل مطهره ويخرج كان تلقى الحمام نظيف تمشي البيت سخون باش تعدي فيه ساعتين وتعمل تنظيفه محلها على الاخر هذيك هي البلاد الفرق بركة انه هو الحمام تنجم تبدل حمام تمشي الحمام اخر نظيف احنا في تونس ما نجموش نبدلوها وما نحبوش نبدلوها
1: فمش علاش نبدلوه
0: دونك لازمنا ننظفه
1: دونك لازمنا نستحفظوا عليه هذيك هي الحكايه معناها كان كل واحد يبدا من روحه كان كي تبدا من روحك انت ديجا كي تكمل درشنو ساندويتش ما ترميهوش من الكهربه تو ما غادي تفهم تو انت ماشي هز ساشي بوبيل توصل البوبيله كي تلفاست الباسكيت هذيك اللي تعملها زعما تحب لا علاش معناها نجموا نمشيو بطريقه حضاريه وراو البلاد تفهم تطورها من الكياسات من الشوارع من البوبيل من خاطر انت انت معناها هل انت في دارك كيما هكاك اوكي نعرفوا الناس تمشي تكامبي الناس تمشي تبحر البلايص الفيرج ما عادش بلايص فيرج خاطر سي بون كل دخلت شافتها ويخليو في وسخه ومرو البلاستيك هذا يقعد سنوات كبيره باش نجم يتحلل دونك هذه الفكره نتاع طارق ان شاء الله تتعم على الناس الكوليكا ودا يغريت ناس تحب يعملوا معاك اكسيون ما عادش كانت نجم تزيد تنظمها اكثر يكون تنظيمين رايحه باش تكبر الحكايه ما عادش خممت ولا مازلت
0: والله انا ما خممت يعني مخمم هي عفويه هي شوف الحكايه خرجت عفويه وانا ما نحبش نتبناها انا راني جوست عملت الانيسياتيف ديجا قلتها في الفيديو فازي
1: انا بديت انت كمل اي
0: يعطيك الصحه انا جيت اليوم انا وسامه ونور رانا مانيش نمثل روحنا كهورا انا نمثلك انت ونمثل الطاقم اللي جون اللي يخدموا معاك ثميك نمثل اي واحد جون في تونس الكل ثميش جون يقول لك انا ما نحبش بلادي والا هكا ولا هكا فهمت وراك شو نقول لك حاجه حتى كان كلام مش بده كلام تو تحس قيمه تونس كي تخرج منها تو تحس والله ديجا يسمعوا فيا العبيد اللي خرجوا يعرفوني انا على شنو نحكي بالكذا بالكذا
1: انت زرت برشا بلدان طارق وي عرفكين هالإكسبرينس متاعك خاطر انت ابخيتو عشان قدمتك بالول صنع محتوى بالأساس اما شاب واعي انت خرجت ودرت
0: انا خرجت خدمت 3 سنين في اسبانيا وان شاء الله مزي كان مازال عندي مكتوب نخدم خاطر خدمتي يعني بحكم خدمتي ديميسيون بعد رجعت لتونس خدمت زادة في تونس وتوا نعمل في فريلانس نخدم في الدار خرجت بريسك لوروب الكل خرجت دورت البلدين الكل الحق الديفيرونس الوحيدة اللي شفتها هو الريسبي هو مثميكا يقدروا رواح هي راهي شوف حتى البارح عملت فيديو حكيت فيه الريسبي انك انت تحترم روحك في نظافة روحك ومن ثميكا تمشي العدو كي تحترم روحك في نظافة روحك باش تخرج تحترم جارك انت البوبيل هذيك اش معناتها كي طيشها انت في الشارع اش معناتها انت كنتي ما احترمتش روحك وما احترمتش جارك وجارك من ثميكا يعمل هكا يلوح كيف ما لوحت
1: ويرجعها زي
0: ده في الاخر
1: كيفاش خاسر ماني
0: كيفاش باش تجيب توريست انت لبلادك كيفاش باش تهز راسك وتقول بلادي انا متطوره حاجه اخرى راهي النظافه ذي راهو موضوع كبير ياسر راهو من العدل الالهي انك انت ما تنجم تتطور في حتى دومين وما تنجم توصل في حتى حاجه وانت ماكش نظيف والله برا جرب ابد الدهر يعني كان تحب تبقى تجرب كيف ما تحب انت تتطور طونكو انت ماكش نظيف ماكش باش تتطور من العدل الالهي هذاك علاش هما في الاوروب البرا متطورين علاش الجوهك الحكايه
1: الاساسيات
0: ولا الشيفر هذاك الشيفر ماجيك الجو عارفوا لاستيوس انهم هما يلزمهم يكونوا نظاف باش ربي يعطيهم
1: واحنا من خلال الوعي الجديد نتاع الشباب نجموا نوصلوا لحاجات كيما هكا يضحك نحكيوا على فازه كيما هذه كيما قلت لكم القاعده ولات استثناء والحاجات العاديه ولات استثناء علاش احنا نصاتوا عليهم الضوء نحكيهم وعلاش انا متاكده الميساج وصل طارق وانتم الاولاد انه رب العباد لهنا ربي يكثر منكم الشباب واعي برشا شباب عندنا شباب يعمل كيف شال العدوى تنتشر دونك فما من ناس من الفيديو نتاعك جات لهنا باش تتفرج فيكم انا نور جويني ما شيرني طارق قلت له طارق جيت نحكيه على الفازة وكل مشاي ببالي تليفون عادي قال لي اسمعني انا ما بديتش وحدي ما عملتوش الفيديو وحدي الاولاد لازمهم يجيو على خاطر نظاف البدن ونظاف المخ قال لي لازمهم يظهروا معني راهو بالحق كعلاش انا فرحت كي ريتكم اليوم وفهمت على شنو يحكي نور واسامه الناس اللي يعرفوكم تويكا باش راهم باز راهم بعثوا لكم ميساج تعملوا الاولاد بخرب الكوره تزب اكيك خش قالوا لكم
2: اش تعمل غادي شنو علاش ماشي اش فهم
0: سؤالك كيما هكا.
1: بعد الفازة متاع طارق، خلينا نقولها فازة خاطر ما حبيتش تتبنيها طريقة رسمية انت، فازة باهي ان توكا، باش تكملوا تعملوا حاجات كيما هكا، تهبطوا فيديوهات حتى انتوما بوركوا با، توعيوا الناس اللي نديتكم خاطر فوالا.
0: حتى في حياتي العادية الخاصة نلقى واحد ساشي ما نعملش أي حاجة، طايح في القاعة نهزها طايشة في البوبيل، هذيك حياتي كيك.
1: وانت سي وسامك تروح لتونس شنو عرفت يحكي على الغربه قبيله يعملوا هكا تاع حاسس بيك خويا رانا وليت غربه الزوز عرفت.
2: تونس تبقى اول بلاد، بلدي الام، حب حياتي.
1: اي شو تامر حسني عرفت ياك ياك
2: بالحق دغيا كي تشوفها مسخه بالحق توجع توجعك في غلبك معناها. بون تبداها من روحك اول حاجه، ما تطيش في الطريق، ما تطيش في اي بلاصه، في بارك، في اي حاجه، ديما تحتك عندك كارتة، عندك ساشي، عندك جيبك ما فيها بس، حتى تحط في جيبك ومن بعد طيشها في بوبيلة، أي بوبيلة طاردك ديجا خير بألف مرة من اللي طيشها في الغاعة، وما ترسلكش أصلاً من بعد تعمل لا درجين لا درج لحتى تطيب.
1: صحيح
2: ديجا كل شيء يبقى نظيف.
1: به طارق نجمو تابعوا فيديوهاته على الانستغرام وتكتشفوا من خلاله هو حكايات وروايات، خلينا نقوله نعرفهم الأول مرة في الكونتينيو بتاعه على تونس وعلى برشا حاجات اللي عرفت يمشي يوريك كما يحكي لك، والتاريخ كما قال البارح التاريخ يفرض عليك انك تحكي برشا حكايات على البلاصه هذيك. انا نحب نسمع على بيجا من ولد بيجا، اعطيوني افضل بلايص باش نقول انا اي باش نمشي انا في ولا نحكينا البارح مع حمدي تحيه لي، باش نعمل بارتي الثاني ان شاء الله نهار الاثنين. ما نحب نسمع منكم انتم،
0: احكي لك على الشواطئ تاع بيجا،
1: احكي على اي حاجه تقول بيجا انا هذه مش نورمال في بيجا.
0: بالحق شواطئ مزيان على الاخر، مزيج ما بين الغابات، السماء، البحر، مزيج رائع على الاخر والله. اما الغرب مهمش شوي، مش شوي برش
1: برش.
0: عندك الكياسات، امشي انت تركب النيجرو شوف الكياسات كيفاش، برشا برشا برشا نواقص.
1: نجمو نفهمو طارق مش كيما باش كهو، فما برشا ولايات في تونس مهمش رغم اللي
0: سرتو الشمال الغرب
1: صحيت في برشا حاجات مزيانه. سي وسام الاولاد
2: بون بيجا عندك الجبولات نتاعها، الهضم نتاعها برسمك. انا توك عندي عامين البرة معناها ما شفتش، ما باللي تشوف يحكي لك اوروب خضرة وكل شيء، راو السينري اللي تشوف يعني المناظر اللي تشوفها في بيجا معناها ما تشوفهاش في حتى بلاصه في العالم. مشيت لبرشا بلايص، فرنسا، ايطاليا، المانيا، معناها ما تشوفهاش في حتى بلاصه.
1: يعطيكم الصحة، برافو الأولاد، يعطيكم الصحة. يعيشك طارق على فكرة أنه يجيوا معاك زيت خطر مديمة تقول لي مانيش وحدي.
0: المجهود هذا راني كيف ما قلت لك راهو
1: خلي كلمة الختام عندك أنت.
0: المجهود هذا راني مانيش وحدي فيه، مانيش وحدي بالرسم، يكون أناني على الأخر كان جي وحدي وكان نخرج به الموضوع هذا وحدي. الموضوع هذا راهو مزيد ما هوش مقتصر على الجماعة هذو، راني جانسيست بيان، راهو كل شاب تونسي هذي راهي يدي احنا لنا، راهو احنا عملنا الانسياتيف وصلنا لنا. انا كان طلعوا معايا 20 واحد من الاول، نجيب لك 20 واحد في الفاتورة
1: براسمي
0: راهي 20 واحد عادي.
1: اسمع مستمعين يحرز الاولاد مش فاضيين راهو بسينو باش يجيو
0: هذيك كان يجيو ليش جانسيستي بالتليفون تو شو اسمه الياس يعمل في تبحيره في سوسه، قلت له ايش يا معلم، قال لي والله ما نجمش عنده تبحيره يعمل
1: عنده تبحيره وجاوب كثير المخرج بلي
0: على ذكر زيد انا هكا نغرت شويه راهو تحكوا على بيجا زيد الكيف
1: تفضل
0: زيد الكيف
1: راه اريت
0: النغره الغربي وجندوبه
1: خويا يختمنا على الكيف.
0: اي ولا الكيف زيادة مرحبا بكم في الكيف راه مانيش نبقى نحكي عليها هنا، عندنا الدابل دي جيغورتا اللي هي هذيك باتريمون ناسيونال انترناسيونال، هذيك يعني مصنفه اليونسكو وصاروا فيها دي زيفانت، وشكون ما يعرفش الكيف وما يعرفش القصبه وما يعرفش زنق الكيف وما يعرفش التفدليك الكافيه، وراهو اللي عشرنا يعرفنا ولا وجندوبه تم برشا بلايز زيد برشا برشا برشا بلايز عين عند راهم، حمام القويديه، زيد الحدود نتاعنا احنا راهي تونس الكل، لان ما نحبش نحكي شمالا جنوبا غربا شرقا، زيد ثم بلايز مزيانه على الاخر. بلي نحب نعدي ميساج للمسؤولين، اي مسؤول انا مانيش باش نسمي لحتى واحد، اي مسؤول بالله تولهوا لنا بالبلاد هذه، راهي البلاد هذه متروك. انا عندي فيديو على القبور البونيه مشيت نعمل فيه في في في قريه القويسميه في جومين، متعدي بالصدفه والله كنز والله كان جيت البلاصة هذيك في بلاد أخرى راهي يدخلوا منها في الفلوس، راهو العالم الكل راهو في بالو بها. تصور أنت دخلت أنا هي قبور بونية، هي كيفاش يعني يجيك في حجرة ويبني فيها يعمل فيها كالحفرة بشد في الميت متاعه، لقيت فيها رسومات أنا شكيت أنه ثم كامبير وإلا واحد مغروم بالتصوير أنه هو مشي يصور. كمشيت من بعد عملت لي ريشيرش باش نحضر الريل ونخدم ونهبطه، لقيت الرسومات هذيك مصورها عبد عنده 2000 أقل هو 2500 سنة من اللي صور الرسوم هذيك. ومنهم قبر بوني اللوطة محروق عليه هكا يا رسول الله، عليش عليش تاريخنا مهمش، عليش كيما هكا. وغيرهم راهو غيرها من البلايس. انا جمعة جاية نهبط لكم فيديو على اسبانيا، شلالات عمت فيها، والله ما نحبش نحلف، شلالات عين ميزر خير منها برش. بوك شفتوا ديرنيير مو عين ميزر كيفاش صارت، علاش ما يتمش تهيئتها البلايس هذيك وتحط عليها من سكان المنطقة يسترزقوا، واللي يشد باركينج واللي يعمل قهوة واللي المرأة تبيع الملي وكل شيء،
1: ندوروا العجلة الاقتصاد،
0: خنبدوا الفكرة، خنشوفوا تونس مزيانة
1: إن شاء الله يا رب. يعيشك طارق فوغال، ميرسي بوكو. نجموا تابعوا على الانستغرام كما قلت لكم، وإن شاء الله تابعوا القصة متاع بلوتو المحتوى اللي قاعد يهبط فيه محتوى ممتاز جدا، وربما المبادرة اللي عملتها يوصلوا لك برشا فيديوهاتك كي نجموا تابعوا في ستوري. سي أسامة سي نور مرحبا بكم، شرفتوني. أنت سي أسامة إن شاء الله موفق في الدراسة، وأنت موفق زيادة في الدراسة، موفق في الكرة. دونك قلت لي أولمبي البيجي مرة أخرى، هاي شنو البوست
2: بيفو زيادة
1: قالوا بالكرة، راهو إيه أكثر لقطة قالوا بيفو أكسيال في الكرة. دونك تحية اليوم لأولاد الكوليكا، وإن شاء الله عليش ليكيب ناسيونال، وإن شاء الله ربي يوفقكم، إن شاء الله ربي معكم ويوفق الأولاد اللي موجودين زيادة في الفيديو الكوليكا، والسيد وحده يهز. دونك التحيه لي في الحاجات هذيا. هل غالب ولينا القاعده ولت استثنية؟ علاش نحكيوا عليهم الحاجات هذوما؟ ان شاء الله نتبعوهم، والحمد لله عنا شباب واعي من برشا قضايا في تونس. دونك هذا هو اللي احنا على الاقل فرحانين به. شكرا لكم، واصلين حتىش للنص نهار شوي اخر عنا انيس الغول في ديجيتال ويفز، اخر مسجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه. خليكم معنا، ما تبدوش الموجة. Vibes.

0: تخفيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. بعد عدد سنوات من الأبحاث العميقة، نجحت الشركة الإسبانية إيدوم في إطلاق مشروع لتوليد الكهرباء عن طريق الأمواج وبطريقة خضراء وغير ملوثة للبيئة. مع موكاتي ولابسوربور بونكتويل كولوندو أوسيانت، جهاز عملاق يتشابه بوي جيغانتسك تحتوي على كولوندو سيلندريك. الجهاز علو 42 متر، نشوف منهم كان 5 أمتار لما يكون غاطس في وسط البحر. العمل على هذا المشروع بدأ سنة 2016 وتم إطلاق بلوزيورز أنسين فيرسيون، والبروتوتيب الأخير مع موك أسانك ينجم يولد حتى 50 كيلووات، أي ما يعادل استهلاك 20 مازل أون بيريود دو بوينت، لكن الهدف هو إطلاقه على غراند إيشيل لما يصبح بلينمون أوبيراسيونيل. المشروع يتبع الكادر دو أوروبا ويف، البرنامج المختص في الغوشيرش ديفلوبمون للاتحاد الأوروبي، وتقدر ميزانيته ب 20 مليون يورو لتطوير تقنية طاقة الأمواج. تقنية كيما هذه موجودة في عدة دول أخرى متقدمة، كما شفنا سنة 2024 لامبوزون أو 25 ديسبوزيتيف ليوزن 826 طن في هاواي. وفي فيفري زاد 2026 الشركة الدنماركية ويف بوينت أمضت عقدا لإطلاق une installation de 50 ميجاوات لتزويد l'île de Barbade الموجودة في الأرشيبل des Antilles en mer des Caraïbes. الشركة العملاقة والمقاومة الصينية الأصل هواوي تواصل تحدياتها ضد الغطرسة الأمريكية وتتطور يوما بعد يوم، وأعلنت أخيرا على نوفو برينسيب دو كونسيبسيون دو بوس لتحسين لي بيرفورمانس دي سيمي كوندكتور من دون الحاجة للمينياتوريزاسيون تراديسيونيل دي ترانزستور. الطريقة الجديدة المبتكرة هذه تهدف إلى تقليص الوقت اللازم للإشارات والمعلومات حتى تجتاز الشرائح ودي سيستم انفورماتيك. هواوي باش تبدأ في صناعة دي بوس تستخدم التكنولوجيا الجديدة هذه من هنا العام 2031. الشركة تؤكد أن شرائحها باش تكون avec une densité de transistors تعادل les puces gravées en 1,4 nanomètres. وهذه تعاد تطويرات مهمة جدا وتقدم كبير بعد ما كان لجيان دو لا تيك يصنع في دي puces gravées en 7 nanomètres. رغم كل العقوبات الغربية اللي خلت الشركة الصينية ما تجمش توصل لآلات ليتوغرافي اكستريم اولترا فيولي، فإنه هواوي عاود ترتيب أوراقها وبدأت تحضر في لي بروشين puces كيرين، واللي باش تحتوي على الاركيتكتور انوفانت تخليها تنافس أقوى شرائح في العالم وربما ما تفوز عليها. طموحات هواوي المستقبلية واللي ما نجحتش من قبل فيهم بسبب ترامب، وهو التمركز في أول الترتيب العالمي لصناعة الشرائح ونهاية التبعية للدول الغربية بصفة نهائية. نقعد في نفس البلد ومع تطوير آخر خرافي وباش يعمل ثورة تكنولوجية كبيرة في نطورة الصين خوارزميات HGSTR الخاصة بها، واللي تسمح للمسيرات أن تقرر بمفردها من تقتل في ساحة المعركة عن 6.6 ميلي سكوند. بإمكانها أن تقرر من تلقاء نفسها ومن دون أي تدخل إنساني وفي لحظات رغم البغياج. هذه هي المسيرات الصينية الجديدة المتحكم فيها بالذكاء الصناعي، واللي باش يغيروا بصفة جذرية لشون دو باتاي. باحثين في جامعة بوليتكنيك دو نور ويست دو شيان طوروا أن الجوريتم مدانتيجنس ارتيفيسيال HGSTR والقادر على جعل دي درون من انهم يتابعوا ويصطادوا ويدمروا اهداف بطريقه اوتوماتيكيه وذاتيه، حتى لو كان فما ان سيستيم دو بروياج في ساحه المعركه والفيزيبيليتي تكون زادت ديغرادي، والتو دو ديستركسيون وقت التجارب كان بنسبه 100% في دي سيمولاسيون على سيارات وعلى دي درون. الالغوريثم يخلي كل مسيره وهي فوق ساحه القتال تعمل ان سكان وتحلل كل جسم موجود فيها وتعطيه اون بريوريتي تكتيك، ولما تتعرف على هدف عدو تاخذ القرار الحيني لتدميره او انتظار سيارات صديقة لشن هجوم جماعي يكون أكثر نجاعة وتدمير. العديد من الخبراء يشكوا في البرفورمانس افيشي ويحبوا يشوفوا سيدرون داتاك في معركة حقيقية لمعرفة لور فري كاباسيتي دادابتاسيون. هذا كل معنا في ديجيتال ويفز الجمعة هذه، احنا ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.
2: ببليسيتي
4: تدلل تدلل
5: سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
4: تدلل
6: جيون. إيام دللنا.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز الحديث عشرة ديوان FM عسلمة. أعطاؤوا إشارة انطلاق استغلال الجسر المضاعف على مستوى قناة مجرد الوطن القبلي الرابط بين منوبة والطريق الشعاعية وصنهاجة بواد الليل وفتح الجولان العمومي بالاتجاهين. وزير التجهيز والإسكان صلاح زواري يقول أن هذه الطريق ستساهم في تسهيل حركة المرور لمستعمل الطريق القاصدين ولاية منوبة أو تونس العاصمة خاصة في وقت الذروة، مضيفا أن كلفة المشروع الذي امتد على سنتين تقدر بحوالي 10 مليون دينار. وزير الاقتصاد السمير عبد الحفيظ يشدد على أن المرحلة تقتضي تعبئة كل الطاقات لتحقيق تنمية عادلة وشاملة وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية وتحقيق الإنصاف والتوازن بين مختلف الجهات والأقاليم، ما يتطلب بناء اقتصاد أكثر قدرة على خلق الثروة، وفق قوله خلال أشغال جلسة برلمانية عامة اليوم للتصويت على مشروع مخطط التنمية 2026-2030، لافتا إلى أن المخطط المذكور يعد أول المخطط يتم إعداده في ظل دستور 25 جويلية. نجاح عمليتين جراحيتين استعجاليتين ودقيقتين في طب الأعصاب والمخ أمس بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة في إنقاذ حياة مريضين كانا في حالة صحية حرجة. إلى الشأن الدولي، إيران تشيع جثمان مرشدها الأعلى السابق علي خامنئي إلى مثواه الأخير، حيث دفن في مرقد الإمام الرضا في مسقط رأسه بمدينة مشهد شرق إيران بعد مرور أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارة جوية. ووكالة الطاقة الدولية تفيد بأن التصعيد بين واشنطن وطهران قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 2027. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
0: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
3: 9.2.

0: لحديش و 13 دقيقة رجعنا لكم وصلنا معكم حديش ليل نص نهار في الجزء الثاني من ساعتنا الثانية بتبيعة الحال دينا معكم الرحلة من العشرة إن شاء الله طريق سليمة لكم بديت السخانة سيسر وإحنا نشرب برشا ماء المظلة والشابو ما فيها بيس بعديك نقرأ لكم آخر درجات الحرارة في آخر تحديث للمرصد بتبيعة الحال لكن قبلها نعرف البارح نتيجة البكالوريا دورة المراقبة كانت خرجت دورة الأبطال وعندي ما تيسر من التحايا أولا نقول سارة شعباني ألف ألف مبروك على نجاحك في دورة في البكالوريا ميسيلش المهم راك نجحت بدورة الأبطال الرئيسية كيف كيف المهم شنو تعمل للشوا نتاعك سارة شعباني نقولوا لها ألف مبروك إسلام الغربي ديديكاس هذا يجيك من عند جاور ويقول لك شلا ألف ألف مبروك وإن شاء الله في مخير يا إسلام نهى سياري بكالوريا أداب ونقولوا لها مبروك نجاح دونك ألف مبروك وإن شاء الله ديما ناجحين وديما متألقين يا رب العالمين دونك كان عندكم ديديكاس حتى أنتم أبعثوا لي وأنا نقول لكم ومرسي نسكوليك اللي موانسينا ما شاء الله موجودين على اليوتيوب سينو هي تفكركم بأولا نقرأ لكم نشرة متابعة للوضع الجوي اليوم الجمعة 10 جويليا حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي دونك تكون الحرارة مرتفعة في نهارة اليوم وبصفة ملحوظة نهارة السبت ونهارة الحد وين تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح 6 و10 درجات وتكون القصوى عامة بين 41 و46 درجة مع ظهور الشهيلي ما عدا قرب السواحل الشرقية وين تتراوح بين 35 و40 درجة وننتظر انه باش تشهد درجات الحرارة تراجع نسبي ان شاء الله يا ربي نهار الاثنين ونهار الثلاثة بعديك ترجع إلى الارتفاع مرة أخرى بأغلب الجهات إلى نهاية الأسبوع القادم دونك نسيسر روحنا نشرب برشا ماء نحاول وما نخرجوش في أوقات الذروة ولا نحمي روحنا إذا احنا مضطرين ونخرج الخدمة ولا باش نتلهو بصغارنا ولا غيرها على ضوء هذه التغيرات المناخية فما برشا حاجات عندها دور كبير في هالكورة الأرضية في هالمعمورة هذه المرة فاتت كنا حكينا على الشانجمون حكينا على ظاهرة النينيو مع الخبير حمدي حشيد حكينا مع عزة على الحيوانات متاعنا حكينا مع برشا مختصين على عليكم انتوما على بدوناتكم انتوما في مختلف الاختصاصات اليوم فما مجال آخر يستحق نخصصوا له برشا وقت ونحكيه فيه وذي الحقيقة دي للناس المغرومة برشا بالنباتات وعالم النباتات احنا تحضر بحذينا ان شاء الله المختصة في البستناء مدام وئيم بالحاجة صباح النور صباح الفل والياسمين نورتني
1: نورتنا يعيشك يعيشك ميرسي
0: شنحوالك
1: بارفي سخونه شويه كيما تحكي انت يا مال الحمد لله الحمد لله
0: مثل
1: شو مش هايلين شهرين اون فادير ويتعديوا
0: ان شاء الله يا رب
1: يتعديوا كيما يتعديوا ان شاء الله
0: يا رب العالمين قاعده نحكيوا مع مدام وايه محليها ومحلى الانرجي نتاعها وتو نفهم حبها للحيوانات بلستها اخضر بالذمه اليوم باش ننجروا الموجات الايجابيه والطاقه الحلوه الموندو نتاع لي بلونت النوار الزهور اللي ما يحلو لكم انكم تسميوه العالم هذايا حلو برشا وفي برشا فايده ما مش مجرد ديكور لازمنا نفهمه لكن أكيد. عالم كبير برشا وإحنا كعليش انتي موجودة معنا باش تفسرنا أكثر مدام وإيم نعيشوا في السخانة ينطبق هذي على العالم اللي بتاع
1: أكيد.
0: الحيوانات
1: أكيد أكيد
0: النباتات الحيوانات حكينا فيه مع عزة تحية العزة هاي
1: أوكي دونك بالنسبة لنا إحنا معناها إحنا كائنات اللي بتبيعتنا معناها 2000 عام سنة التالي ولا مليون عام سنة التالي قاعدين عايشين في الطبيعة نعيشوا في الجبلات ونعيشوا في الصينية ونعيشوا في الغابة وأصلا الإنسان ما يرتاح ما يتفرهد إلا ما يبدأ هو يرجع للمليون ناتوريل متاعه اللي هو الفوغي وإلى البحر ولا الجبل ولا اللي هو دونك احنا الوبجيكتيف متاعنا كيف نعملوا جاردان في دارنا ولا نعملوا ندخلوا دي بلانت في دارنا سي إننا نتفكروا الوريجين متاعنا نتفكروا أصلنا كيفاش كنا عايشين ملايين السنين التالي
0: مع الطبيعة
1: في وسط الطبيعة ومع الطبيعة عايشين اون سيمبيوز مع بعضنا هي تعطينا وإحنا نعطيها وهي تتلهي بينا وإحنا نتلهيو بها دونك توا ولينا في في في في وقت مودرن في وقت جديد نقولوا إحنا اللي ولينا نعيشوا في ليزابارتمون ولينا نعيشوا في الدار افيك دي بيتي جاردان سي فري دونك توا باش البلانتيت والنباتات نتاعنا اللي قاعدين نجيبوا فيهم لحياتنا باش نتفكروا بهم حياتنا القديمة الكل وليت سي انكور ان بو بلو كومبليكي إننا نتعايشوا معهم وإننا نعيشوهم في الظروف متاعنا، خاطر بلادنا تبدلت وحياتنا تبدلت.
0: صحيح.
1: دونك باش نعطيو كلكوز أسيوس توا باش نحضروا روحنا إنه نخليو النبتة تعيش بحذانا قريب تنا في الميليو متاعنا إحنا، نجيبوها للميليو متاعنا إحنا ونخليو لها تعيش ما غير ما هي تسوفري وما غير ما إحنا نسوفري. وكنا نشوفوا فيها معناها ساعات تدخل الإسباس اللي تبدأ فيه بلانت في حالة أنت بيدك مورالك اللطف يا ربي تحس روحك تولي تكركر في ساقيك، تولي تقول يا ربي خير نشبيني، وأنت تو سامبلومون قاعدة في جاردان مش نظيفة مش مركحة ولا بلانتي سوفرانت معناها
0: ولا ميتين ديجا.
1: صحيح معناها سي با لوبجيكتيف. لو فيت انك انت اخترت انك تجي بلانتي لدارك ولا تجي بلانتي للجاردان تاعك لازمك تعرف كيفاش تتلهي بيها. من اهم الحاجات مثال بالنسبة لي انا راها اللي العابد مثال احنا نعرفوا روحنا هكا ولا هكا في تونس في جويليا اوت وسبتمبر سخونة سخونة، دنيتنا سخونة على غالب عالمنا سخون وتربينا بها كي كنعرفوها. دونك احنا من الاول نقراو حسابنا من شهر جوان ولا من شهر ماي نقراو حسابنا نبداو نحضروا في رويحنا ونحضروا في الجرده نتاعنا. شنو
0: معنى نحضروا في رويحنا ونحضروا جردتنا؟
1: معنى انت ربيب انت بار اكزومبل جايك الصيف عارفه روحك جايك جويليا، اول حاجه تعملها تتفقد روحك اسكو انت عندك مثال شهرك مترشق ولا اسكو انت ناقصه فير لطف عليك عارفه جايتك السيزون تاع البيسين وجاي السيزون تاع الفوضى هذيك الكل كان فما ريجيم باش تعمل حضر سمر بادي بتاعك
0: سمر بادي فما سمر كاو بادي ما فماش كامل كامل
1: مي فوالا سي جوست بور ريغولي
0: مي سوغ
1: مي ان توكا نحضروا روحنا نفس الشيء كيما حضرنا روحنا وحضرنا نفسيتنا اللي جايه سخانه وجايه كانيكول نحضروا البلونتيت نتاعنا نفس الشيء. بي اول حاجه اذا كان احنا عندنا سباس اكستيريور نقراو حساب لومبريير نحضروا امبريير حضروا معناها باش نغطيوها. امبريير تبدا بالفيبر ناتوريل تبدا بالقصب تبدا بحاجه باش نخفوا القويل على البلونتيت نتاعنا.
0: نستعمل برشا القصب ودي حاجه بيه هكا الطبيعه للطبيعه
1: الفيبر ناتوريل سيتان مخير من البلاستيك خير من الامبريير البلاستيك. سيغت اللي لازمنا نتلهو بيه اكثر واصعب شويه في التركيب نتاعو خاطر امبريير هكا باش تشري قماش وترميه باغ كونطخ القصب فما شويه خدمه باش تركحو. دونك هذه مهمه على الاخر تحط امبريير. الحاجه الثانيه تشوف البلانتيت اللي هما لي بلو سنسيبل السخانه تحولها من بلاصتهم ما في حتى عيب. البلانت اللي انت كنت حاطتها مثال في بلاصه اكسبوزي شويه في الشتاء باش تاخذ برشا شمس ميسيش ما فيها بس جهه القويله نتاع الصيف هزها ولا حطها من بلاصه اخرى سورتو اذا كان في بو. اذا كنت عارفها انت ديجا سنسيبل من الاول حطها في بو باش تعرف روحك تقول هذه راني باش نحولها بلانت ما تحملش السخانه نحولها من بلاصه لبلاصه ندخلها ولا نبعدها ولا حاجه. فما دي بلانت بار اكزومبل اللي اوبليغاتوارمون نقصوا لهم الفياج نتاعها كيما الهورتنسيا. الهورتنسيا البلانت مزيانه اللي تعمل ورده محليه مكعبره هكا شابه مزيانه في الجاردان نتاعنا نحطوها. الكليل والزعتر نقصوا لهم الفياج نتاعهم نجمعوهم قبل الصيف بشويه نجمعو نرتاح باش معناها هو يبدا البلانت تفرهد وتشيخ تتخفف عليها جايتها قوي تتخفف عليها وانت بيدك تستمتع بالاوراق نتاعها وبالحاجات نتاعها.
0: اوكي
1: مثال نبداو ننسنسو في البلانتيت نتاعنا ويفو اسباسي لي اروزاج باردون. دونك لازمنا ننسنسو لي بلانتيت نتاعنا بالكانيكول. البلانت نتاعك لازمك تبعث لها انديريكتومون ميساج تيان راه دون كيلكو موا ولا دون كيلكو سمان باش نبدا الماء باش تقوى عليك السخانه. تكون انت تسقي بار اكزومبل كل 10 ايام تولي تسقي كل 13 يوم ولا كل 15 يوم
0: هذا من قبل مش
1: من
0: قبل الصيف.
1: من شهر جوان
0: من
1: تفرق هذوما صحيت هذوما حاجتي باش هي البلان تعرف تقول تيان هاي جايتني سخانه نستانس. تكون تعطش تكون في زعما دوخ مثال ولا حاجه تولي هي تستانس لا فيزيونومي نتاعها تستانس انها تصبر على العطش. دونك بشويه بشويه انت
0: جميل جدا
1: فوالا تخدم الارض نتاع الجاردان نتاعك معناها لو سول اللي كان تاسي واللي كان كومباكتي بصابين نتاع المطر بالمشيين نتاعنا عليها بكذا وكذا نعاودوا نعملوا له اونيغاسيون نفرهدوه التراب نرتحوه معناها نهويوه باش هي كيف تصب الماء خاطر اكثر الماء كيف انت تسقي 99% من اللي انت تسقي من الماء اللي انت تسقيه يتهز بالليفابوراسيون يشيح البلانت ما تشربوش. اذا كان انت عندك ان سول كومباكتي معناها سول ديجا مرصوص على بعض دونك باش تصب الماء سيغتان باش تولي تصير قلته
0: القلته
1: هذيك باش تولي تشيح في ساعه في ساعه البلانت ما تخلقش
0: تشربها
1: عباره ما عملنا حتى شيء. دونك انت البلانت نتاعك زاد تولي تسنسهم تسقي بالعشيات كان باش تعمل دي كومبليمون باش تزيدهم ولا باش تعمل باش تزيد دو نيتريمون باش تحطهم في البلانت نتاعك تعملهم في البيريود هذيك الكل معناها هي لو فيت اللي تخلى عليها الكانيكول دخلت علينا القويل نتاع الصيف وقولوا احنا تكون هي سي بون لي بريت حضرت روحها فهمت روحها علاش قادمه نفس الشيء
0: باش نقاوم كيما احنا باش نقاوموا بالضبط.
1: صحيت
0: اكزاكتومون
1: بون سيغتينمون ثم شكون يقول لي تو نهز هاي انا الكوكوبيتش نمشي نصيف انا والبلانت نتاعي نسوي لهم دي لونيت سولير وكل نو سي با سا سيغتينمون
0: وحدات لي بيهم كوميم
1: فوالا معناها وفينال كائنات بقيت حياة تعيش تحس كيفنا تسوفري كيفنا دونك وانتي انجاجي تروح كنك عمل جاردان كل ما عينك شبه ما تعملش ملول خلول حط عملها داليها الاسباس نتاعك وحط كريسي يا خويا وقتانا مش تعمل بلانتي تبعت خليهم يسوفري ومسيكنات ما يحسوهم كمان منهم الكائنات حياة ربي خلقهم دونك لازمنا نستحفظ عليهم ولازمنا نعطيهم وقتهم ونعطيهم الاهتمام نتاعنا معناها مثل هذوما الحاجات اللي نعملوهم احنا قبل ما تجي ضربه الشمس قبل ما تجينا الكانيكول قبل ما تجينا سخانه نتاع
0: فرضا سي محسن تحيه لي سي محسن نعرف شكون مي سي محسن سي ما تفقدش النباتات نتاعو ولا جرده صغرونا نتاعو في ماي من المفروض وقلت لي جوان احنا توا في جويليا صحيت صحيح حدث ما لم يكن في الحسبان وابارتي من اليوم الدنيا سخنت هل النباتات العزيز الغنين نتاعنا كيفاش نعرفوا اللي فما فيهم مشكل
1: فيها مشكل
0: شنو العلامات
1: اثرت فيهم السخانه اوكي اول حاجه البلانت تكون لابسه عليها تقوم طايحه ورقها الكل مسكينه وهي علاش طايحه ورقها عباره انت كيف ما الشعر نتاع العبيد احنا شعرنا احنا معنى انت شعر النساء ولا شعر الرجال ولا شعرنا اون جينيرال تكون باغ اكزومبل انت ماكش تاكل ماكش تاكل ماكش تاكل ونقصه فير ونقصه 200,000 حاجه والحاجه بدنك شنو يعملها يجي شعري يقول لك تيان ما حشتيش بيه تيان لي نوتريمون اللي انا عندي واللي قاعد نستحفظ بهم نحطهم في اورغان اخر اهم لي بنحطهم في الشعر دونك اول حاجه تصير البيخت نتاع الاوراق الورق أيوه. الاوراق نتاع البلونت كلها يتيحوا طريقه معني ترقد تقوم تك تلقى الاوراق نتاع البلونت الكل تاعو الحاجه الثانيه تجي تشوف لو بوا نتاع البلونت في حذاتها شجره عندك في جرده شجره قارص شجره خوخ شجره مشمش لبوا في حاذيته تلقاه شيح تلقاه تغزل وهذا مسكين
0: كلي يبس ولا درك
1: كيفاش شد في شد في بعضه معني مسكين ما تلقاش كيفاش تتصرف معاه هذه حاجه خايبه على الاخر واهم حاجه اللي احنا ما نجموش نراوها اللي العروق نتاع البلانت ينقصوا تكون عندها اون كونتيتي نتاع عروق اللي واصله البعاد برشا تولي تتلم عروقها تنقص في الارض خاطر هي لي ريسورس اللي عندها باش تعيش روحها ما عادش موجودين مسكينه ما عادش عندها باش تشرب الماء وما عادش عندها باش لي نوتريمون اللي باش تشربهم من الارض ما عادش تنجم تاخذهم معني انت تنجم تحط بلانت وتحط بجنبها فير ولا بوتاسيوم ولا اللي هو وما تنجمش هي ما تعرفش كيفاش تاخذه اذا كان انت ما تصبش مع الماء ما فماش ان اوتر مويان باش يدخل في العروق نتاعها دونك لو اي ليغاسيون سون تري امبورطون دوكو انت تولي ترى العروق نتاعها احنا كي نبداو نحفروا تحت الشجره يكونوا العروق احنا مثال رجعنا 4-5 شهور التالي نلقاو العروق واصلين لهني باش نلقاو العروق نقصوا على الاخر مسكينه فهم دونك هذوما مثل حاجات اللي كي سون تري تري امبورطون كي مونتر اللي راهو فما ضربه نتاع شمس في الجرده نتاعنا ولا ضربه ثرمه نتاع شمس ضربتها البلانت هذا دونك وتولي البلانت في حذاتها اللي تري سوسيبتيبل لي بارازيت معناها تكون جوست ورقها تحتك كيما الانسان
0: كيما الانسان سبحان الله
1: كيما الانسان بالضبط معناها انت تحلك فير سيغتان مش تولي تمرض بالغريب وبالانجيل وتمرض بهم الكل تك تك تك وما تبراش فيه نفس الشيء معناها اهم حاجه هي لا نوتريسيون انه ياكلوا بالكدا تشرب الكدا كيما الانسان تشرب بالصحيح تاكل بالصحيح ومن بعد تولي انت البقيه الكل تنجم تقاوم كيما تحكي انت كان سخانه تقاومها كان بارازيت تقاومها تبدا امورها مريقله البلانت بغير ما تهزها الكوكوبيتش تبدا امورك مريقله شويه امشي انت الكوكوبيتش وخليها
0: هي في
1: خليها يعطيها ماها ويعطيها حاجتها وسيبها
0: حلو حلو حلو حلو فما برشا تفاصيل نجم نحكيو معاك وان شاء الله في حلقات القادمه
1: ان شاء الله
0: حتى البلاصه تاع النبته في حد ذاتها راهي تفرق
1: بيان سور
0: مش كيما في الشتاء مش كيما في الصيف هذيك مش نحرق الاحداث جوست افون غو شنو اللي يستنى فيكم
1: ان شاء الله
0: احنا سخانه والامور ماهيش فما النباتات تنجم تعاوننا في وسط الدار فما شوا معين فما حاجات
1: هاي
0: لله
1: اكيد
0: علم علم علم علم النباتات مش سهله
1: اكيد اكيد هما كيما قلت لك كائنات حيه يتنفسوا يعرقوا يكومونيكيو بينات بعضهم يحكيو ثم بلانتيت اللي في الغابة اكتشفوا ديرنيغمون اللي بين البلانت والبلانت ما تمسش بلانت أخرى معناها زوز بلانتيت من زوز عائلات ديفيرونت توصل ببعضها ما تمسش وثم بلانتيت اللي تدخل في وسط بعضها سبحان الله يحكيو بينات بعضهم وإلا باكزامبل اكتشفوا ديرنيغمون زادة كي تصير حريقة في بارتي من الغابة البلانتيت اللي تحرقوا ديجا يبعثوا دي ميساج نتاع دي فيرومون اللي يشموهم كان البلانت كان البلانتيت بطريقتهم هما بالسيستم نتاعهم باش يعلموا البلانتيت معني اللي بعاد شويه على حريقه اللي فما حريقه صارت دونك حذروا رواحكم ينقصوا من لي فاي نتاعهم ينقصوا من الشجام الوحده نتاعهم معناها من الفرونديزون نتاع بلوتو العروق يلموا في العروق يبومبيو الماكسيموم نتاع الماء باش تتبل سبحان الله
0: سبحان
1: معني
0: الله.
1: عندها طريقتها
0: كما في الحيوانات تصير كومونيكاسيون بيناتهم فما ديزوند معينين يتواصلوا سبحان الله
1: اكيد نفس الشيء البلانتيت اللي عندنا في الدار معني البلانت اللي في الدار بار اكزومبل مش معقول انت انسان تسافر نقولوا احنا 7 مرات في العام ولا 8 مرات في العام تجي تعمل بلانت اللي لازمها تتسقى مره في النهارين تحطها في الدار بعد تقول لي انا ما نجمش نسقيتي علاش جيب فيها في دارك انت تعرف روحك انت تسافر في الطريقه هذه
0: شنو اللي ما نجيبوهوش
1: اللي ما تجيبوهوش مثال
0: وشنو من بعد نجيبوه
1: اللي البلانتيت اللي تحب برشا الماء بار اكزومبل بو موا جو بريفير ايفيتي اذا كنحطوها في بيرو في اسباس تعمل اللي ديما نخدموا فيه ديما فما شكون داخل خارج موجودين وديما فما شكون موجود باغ كونتر البلانتيت اللي انا ننصح بهم في الدار على الاخر توت لي فيكوس الفاميم تاع لي فيكوس الكل تمشي برشا مع مع مع الانتيريور نتاع ديارنا احنا اون جينيرال ديارنا في تونس شبابكنا كبار
0: أي.
1: تحب الضوء هي سي فري اما شبابكنا كبار وهي تحب الشمس بالكدا كي تبدا عندك قايله وثما شباك مثل غربي وباش تعرف 99% باش يضرب فيه الشمس تحط بحذاه لي فيكوس فيكوس تاخذك الشمس هذيك والا ابسورب الا ابسورب التمبيراتور هذيك ومن بعد كيف تعرق هي باش تبغيسبيري خاطر هي مش تعرق غير مو سي سا فاسون دو ريسبيري كيف تعرق هي الاسباس اللي هي فيه الكل تبرد سبحان الله
0: سبحان ربي
1: عندها اون ميثود باش تبدلك السخانه هذيك تاخذها تخرج منها الشمس تاع بالو فوتوس لا فوتو سانتيز نتاعها ومن بعد هي تتعرق الريسبير وتتبرد لك انت دا لي زيلاستيك اللي فيكوس الكلهم بنويهم لي زيلاستيك لي ديكورا الكاوتشو الكلهم سي سون دي بلانت اللي احنا اون بو ريكوموندي نحطوهم في وسط الانتيريور نتاعنا ثم انواع نتاع بالمي انواع نتاع نخل كنت عارفه باش نشوفهم كلي هكا طويله محليها
0: مشبه
1: مشبه هذيك محليها سي ان بلانت امبورتي ماشي نتاعنا ماشي تاع بلادنا معني ماشي بالانديجين نتاعنا سي ان بلانت امبورتي اما تمشي على الاخر في لي انتيريور نتاع تونس تحمل شويه الكليماتيزور سيرت اما ما نحطوهاش بالضبط
0: مش مقابل الكليماتيزور
1: والشوفاش كيف كيف يفو ايفيتي نحطها بحذا الشوفاش في الشتاء وهذه تقبل انك تتحولها مثل من البلانتيت اللي في الشتاء كي تحطها في بلاصه وفي الصيف تحطها في بلاصه ما تقلقهاش باغ كونتر فما بلانتيت اخرين تتقلق تستريسي تحولها من بلاصه
0: لا ستريسي
1: حيدوم مش حاجه ما في بلاصه بركه
0: نكتشفوهم الحلقه الجايه معك
1: ان شاء الله
0: سؤال اخر بخليف المعلومات كيفاش بدي غرامك بالعالم هذا
1: اذا قريت فليحة على بس هي اركيتكتور دو بيزاج وماني حاجه نحبها فوالا ماني سام في تري بليزير كي نحطها كي بلانتي قديمه نبدا نفلفسيوم نزيد هذه بحذا هذه ونعمل حاجه هكيكه شيخ
0: برشا نوار برشا نباتات في الدار متاكده
1: ايفيكتيفمون ثم دي تو سخرينا ممكن نتصور في الهوميديتي نكمل جوست نحكي عليهم اليوم مع الكانيكول مع الكل اللي توا لي زوكسيدونتو يسميوها لي اوياس ولا اولاس اللي هي شناي هي القله نتاعنا احنا بالدارجه نتاعنا التونسيه ردوها اوكسيدونتال وحطوها هما ردوها اولاس اللي هي القله القله سي كوا على العبد اللي يسافر برشا بكري نحكي لك عليه والا الانسان اللي ينسى باش يسقي البلانت نتاعو ينجم افيك لو طون يعلم البلانت نتاعو اون اوتونومي البلانت تتعلم انها تمشي تشرب وحدها
0: أوكي.
1: تجي انت في البوم نتاعك سورتو كي يبدا بو كبير تشري قله فخار نتاعنا مش سيراميك لا بوتري نتاعنا اللي ملسوهم احنا عرفتهم
0: شو نيبل
1: ثم برشا في المكنين ثم برشا في لي زون نتاع الساحل وكل تشري القله هذيك فيها الختام نتاعها اون جينيرال اللي احنا تذكر الحلبيه قبل اللي بردوا فيها الماء يحطوها في الشباكه
0: ما مخلص
1: حسي لوندر الجينيراسيون تاعي يعرفوا حلبيه نحطوا فيها الماء باش خلي الماء يبرد خاطر هي عندها سيت كاباسيتي انها تسيب الماء لا بوروزيتي نتاعها كيفي كو الماء يقعد بارد و اون ميم طون كي تحطها انت في التراب بجنب البو نتاعك البلانت نتاعك هي تبدا تنز في الماء والبلانت تمشي تشرب وحدها تعمل العروق نتاعها في السنس هذيك
0: سبحان الله
1: سبحان ربي اش قلت لك فكية على الاخر وتحط عروقها في السنس هذيك وتنجم تشرب على روحها انت تو غابا بيزوان دانترفونير كل نهار باش تسقي سيغتينمون هذه الحاجه الاولى والحاجه الثانيه انت جوست باش تحط الماء في وسط القله نتاعك وتغطيها وهي عندها اون اوتونومي تغيب انت على دارك حتى خمسة جمعات ستة جمعات اللي انت تحب عليهم باش البلانت هكا متاكد عليه اللي هي تعرف تشرب اللي هي قد امورها تبا بيزوان دانترفونير
0: هنيتنا هنيتنا بالقله ريت ديما نرجع لحاجات الاصول نتاعنا اللي موجوده
1: نتاع ناس قبل
0: صحيتي عايشك وايم بالحاج ميرسي بوكو ربي يفضلك يعطيك الصحه وعايشك محلى الانرجي نتاعك مدام منور كله منور كله منور رجل ميرسي بوكو دونك مواصلين معاكم حتىش للنص نهار حمزه الكريفي معنا شوي اخر فاصل مزيكا ورجعينا
2: Publicité. صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السينما الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تي تي نسمع صوتك تسمع
3: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
4: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

0: فايبس.
1: 11 و42 دقيقة رجعناكم وسلمكم حتىش للنصف النهار. يحضر بحضينا كل كيما كل نهار جمعة زادة كيف كيف حمزة الكريفي. أهلا وسهلا. صباح النور.
2: صباح النور والسرور. إن شاء الله بالخير ورزق الوفير على كل الصيادين اللي يسمعوا فينا. جمعة مباركة علينا الناس الكل بإذن الله، ورب يجيب القسم في نهاية الأسبوع.
1: توت سويت ولد بحر.
0: ولد بحر مع حمزة الكريفي.
1: تحت الطلب اليوم الموضوع.
2: اليوم تحت طلب الموضوع على خاطرها ربحت وما شاء الله ما شاء الله البحورات نتاع تونس الكل عامله ورقه دورات مجنونه. ثم شكون سماها سفافه، ثم شكون سماها برشا اسامي. لو احنا في تونس نبدعوا في الاسامي من الشمال للجنوب، كل منطقه نسميه اسم، وكل ما الحجم نتاعها يتبدل الحوته يتبدل اسمها زاده. كيما القاروس في توش ومن بعد تولي قاروس، وفي جيت فيقس يقولوا بروج، وراتا كتاب ده صغيرة مجنونة، مبعت ولي دوراد، مبعت ولي دوراد روية. كيفاش شكون يجيجي وقتاش نبدلو الاسم؟ هو حجم السمكة بتحشي. مثلا دوراد الناس يقولوا مجنونة إذا حجمها 15 سنتي، ورقة 20-25 مجرفة، معناها داخلة ورقة ومش باش تولي دوراد روية الجرف. مجرفة. مجرفة من 600-700 غرام، يحب لها عامين باش توصل 600 غرام كعبة الورقة. معناها التايم تاع 34 سنتي 32 سنتي بتجيك 600 غرام لازمها عامين. على ذاك أهم حاجة باش نبداو بها الحلقة متاعنا، لو فما برشا ورقة باضت سنين في بحورات
1: ما شاء الله
2: بطريقة رهيبة يا ربيب. الورقة الصغيرة تولي قاعدة موجودة في الكوت الكل متاع حجمها بين 5-10 سنتي، اللي هي ميم با جيت راه بالله صيادة هكا هذي حوت شرب وحوت القطوسة نحيوة سنة هذي قطوسة تاكل الكروكيت والشرب نطيبوها بحوت بنين. الحوت الصغير يرجع للبحر يرحم والديك. هذه قبل ما نبداو الحلقة نبداو متفاهمين
1: على
2: علاش علاش علاش على خاطر كان توا باش نستحفظوا عليها شوية. الورقة هذيا جويليا وأوت وسبتمبر راه في اكتوبر باذن الله شي يولي الحجم نتاعها بين 20-23 سنتي، شي يولي فالاب نجمو نشيخو بالحوت باذن الله باش تعدينا خريف مزيان
1: ان شاء الله.
2: عايشكم ان شاء الله وعي على الناس الكل كيف كيف وعلم البحاره زاده اللي هم حتى كان يستعملوا عيون صغار نتاع شباك. نحاولوا نسيبوها الورقه هذيك ونرجعوها للبحر. لا عندها لا فالور كوميرسيال 8-10 آلاف الكيلو نتاعها، ولا انا باش نستحفظوا على البحر به دوراد رويال رباب الكيلو يوصل 90-100 دينار. اذا نشوفوا الاحجام هذيك نتاع 2 كيلو كيلو و800 راهي توصل 90-100 دينار. السنه جاتنا سيزون اكسبسيونيل في الوراتا، اكثر توكوت في جمهوريه التونسيه عملت كاليبر نتاع دوراد رويال. نحب ناكد لك هي جيت سليمان السنه دحيه خاصه الباج ديبيوتي لا بيش. السنه ولاد بير البي ولاد سليمان وبرسدري اللي استادوا بالفلايك في وسط البحر لقاو تكنيك ولقاو استيوس كيفاش شدوا دي غران كاليبر اللي عمرهم ما شدوهم نتاع من كيلو 800 حتى لو 10 كيلو بطريقه سهله وفيكاس على الاخر.
1: كيفاش
2: قصبه دو بيس الطول نتاعها 3 متر لاكسيون نتاعها طايحه بين 20-80 غرام، ما يستادوش رصاص كبير خاطر هي حوطه ميفيونت على الاخر وقويه على الاخر في نفس الوقت. معناها لازمنا نعملوا ليكيليبر في المسجد نتاعنا بين نحطوا لها حاجات انفيزيبل كيما خيط فليو كربون في لومبيلا اكزومبل يكون ديامتر نتاعو مش خشين برشا زادة حتى معناه جويد وميم طون قوي. نحكيو على 20 بين 20 وال 26 دي زامسون ماهمش كبار دي بريفيرونس يكونوا فان فور دو فير. علاش خاطر سنين قدامين ماضين تقص تقطع بهم وكي تشوف تصور السادة المشاهدين
1: ما شاء الله
2: بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح هكا البوند دوري في فوق راسها
1: ما شاء الله
2: خدودها بالأورانجي وبالنا
1: شهي مشوي وصلتها هي تمشي شوي
2: الدوراد مشوية
1: بصراحة
2: على الاخر على الاخر كيف كيف راه فرق كبير بين السوفاج راه الورقة السوفاج والورقة متاع الالفاج ما فما حتى راهو وجه شبه بيناتهم في الجو. نحكي لهنا في الجو باه نرجعوا للتكنيك مو امسونيت فور دو فير ماذا بينا يكونوا ديزاكسي لمسوا مع وجه شوية على خاطر عندها راهي زروس منتيلي قويين على الاخر كيما السيراميك راهي توصل تكسر كعبة مول انت بحجره ما تنجمش تكسرها. وتعامل مفضل هو المول والكراب دو سابل على ذاك وفي غالات طعوم والناس كل تتشكر طعم غالي وباكو شيتانا ب 8000 وباكو الكروس ب 7000 يا سياده ما تشريوش طعم
1: ما تشريوش طعم.
2: دوراد رويال تحب الكراب دو سابل كيفاش تلم الكراب؟ تمشي للسقالة للحجر، بجنب الحجر تلقى راك العقارب الصغار موجودين. تحب تلمهم بطريقة ما أسهل، تشري كعبة سردينة، تحط فيوز ترفع ديدة كي تغرسها، فكا وين تمس الموجة وتعود ترجع دون ما تمس الموجة متاع البحر غادي تغرسها، تصبر عليها شوية، فما برش عقارب متاع البحر كصفر مش تلمو بها، تلمهم تعمر بمونتاج سهل على الاخر
1: منه للطبيعة،
2: منه للطبيعة وما تصرف حتى فرانك. كيف كيف المول، إذا حتى إذا تحب تلم المول مثلا اللي يسكنوا في البوليو سيود، السقالة متاع برس درية لولانية بالكل من بعد الكشافة، الماء نيفو حزام تاع ماء، تدخل بجنب الحجر تتلقى برشا مول، البس ماسك تتلقى برشا مول لسه غادي، وتلم المول نتاعك، وهذاك من احسن الطعم نتاعها.
1: حلو.
2: اذا فتاي صغير نستعملوا لها مونتاج دوزون بيل، يا متر وعشرين في اثنين يا الا كوليسون، والطعم يكون شيطانه والا جروس والا توبو مثلا. ليزامسون يكونوا تاي بين 5 و 8 اذا احنا باش نفيزي ورانا حوته كبيره، وهو راه اختيار الصيد راه مش زهر، انت باش تشد حوته صغيره ولا حوته كبيره، انت واش نوش تقدم لها الحوته؟ اذا باش تعطي طعم كبير راك باش تشد حوته كبيره، اذا باش تقدم طعم صغير راه باش يمسك كان الحوت صغير. دونك اذا انت في طموحاتك باش تكعب ورقه باهيه دوله دروايه، ماذا بيك تختار ساعه الوضعيه الجويه المناسبه، بحر يكون خادم فونت فاس خفيف مش هيج برشا، مش
1: الوضعيه الجويه تختلف،
2: مش مسخ، لازم تعمل ديستانس دو لونسي باهيه، لازم تستاد امسون طويل امسون بركه مش دو امسونات، وتكبر في الطعم نتاعك، وماذا بيك تستاد بام مونتاج كوليسون بالورقه ما تحصل الجمله. باش نسمعوا تاو مونتاج ديديكاس لخونا حما هادي تشوفوه على تصور، عنده مونتاج يتكلف دينار المونتاج هذا ويجبد في حاجه ما شاء الله،
1: ديما فرانك
2: دينار دينار بيه. وطعم نتاعو ما يشريش ويلم وحده في الدود تحت قنطرة نتاع رادس، ما انا باش نقول له انا ركب صحيح ب 20 مليون تنجم تشري ماتريال وتهبط وتكومبيتي، اما راه حتى بدينار تنجم انت تشد الحوت اللي ما شديتوش كي صرفت 20 مليون. مونتاج تستحقوا فيه طرف خيط، نجيبه فوق نعمل عقدة اللي نسميها بعد نو بارفي، سهلة مهلة، هذه العقدة جوست باش تتعلق هي في المدور بتاع القصبة، شد كان تحب كريمو، شوف قديش يحب لنا باش نصنعوا الوقت، ما تكلف هاد شيء وما يشدش وقت الجملة.
1: دونك هذا مونتاج دينار فرانك
2: في وسط الخيط،
1: هاي الطريقة متاع
2: تاخد رصاصة تعليها في وسط الخيط، تاخد بوير المول اون كاوتشو سومها 100 فرانك، تاخد كعبة إيميريون سومها 200 فرانك، هذه المدور اللوتاني تربط فيه لمسون تاعك.
1: اوكي، حتى طريقه سهله
2: سهله سهله، العقد هذوما الكل تنجموا تلقاهم لنود باز عشان يوتيوب نتاعي تكنيك دو بيش على ليني، ارجعوا الفيديوهات تلقاو تو لي نو وتو لي مونتاج هذوما كيفاش تصنعوا.
1: سي بون فوالا،
2: يتعلق منها في القصبه في المدور بلاص لمسون تاعنا من اللوتة، جبت زيوست خيط انا لونه احمر بلعاني راني
1: باش يبين،
2: باش يبان لكم في التصويره، اما انتم اخدموا بخيط كولور بلون ما يهمش فلو كربون ولا نيلون. اذا باش تصطادوا في مير اجيتي والا في بحر مدردر والا في كانا، حتى بطبيعتها وقت الفيزيبيليتي باش تيح لكعبه الحوت، تعمل مترو تحت الرصاصه 120 انت وحاط البحر، اذا مير اجيتي ما تطولش برشا، اذا مير كانو طول. خونا حما هادي في الصوره تحيه ليه، ان شاء الله ربي يشفيه، تعرض الحادث بسيط. لمسون تاعنا كما قلنا فور دو فير ديزاكسي سومو 150 فرانك، وتربط لمسون تاعك من اللوتة، كعبه كانونيكا، كعبه جروس، كعبه شوفريت، عقرب، مول، ترمي وتصبر على رزقك. وراو المسيت صبر ومثابره
1: وغرام،
2: كيف كيف وغرام، وراو الريزلتا راهي ماهيش ديما غارونتي، هذيك هي قوة المسيت، يخليك ديما في تحدي بينك وبين روحك. المونتاج هذا قوته اللي هو مونتاج كوليسون، سيتا مونتاج ميديتيرانيا، يستادو بيه جماعة الميديتيرانيا مشهور. شنو قوته؟ هذا محطوط في بكار رصاصه اللوتا على الفومارا، هذا الطعم نتاعنا محطوط في اللمسون لاني كعبه الحوت، كي تجبد الطعم ما تحس بشيء، الخيط يكوليسي في وسط الرصاصه. دونك باش تاكل وهي مرتاحه جمله كعبه الحوت، على ذاك مونتاج سامبل كلاسيك ايفيكاس، والطعم الطعم ما يتكلفك حتى كيما قلنا حاجات بسيطه على الاخر، ونصطادوها وقتاش تنشط دوراد رويال، الصباح بكري اوقات الفجر
1: اوكي،
2: في المغرب، وفي بعض الحالات في القويل كلمة يسخن برش، كل ما يسخن برشا تو في شهر جويلة وشهر أوت
1: تو احنا الويكند هذايا فما
2: احنا سيان ونسيو على موجة الحر هذايا
1: ردوا بينا
2: باش تسخن برشا يا سيادة سبت واحد تشربوا بزايد ماء وتغطيوا رواحكم بشابوات وتعمل ايكرون سولير ترد بالك من ضربة شمس هذايا لازم منه اما راهي تحب زادة ديستونس معناها راهي ما تقربش برشا كعبة الحوت الخشينة لازم نعملوا لها ديستونس دو لونسي باهية ومحترمة ونخليوا لها الوقت كيف كيف حتى في الماكلة نتاعها اذا تمسك الكان نتاعك ما تكبسش خيطك برشا تخلي خيطك مرخوف شوية وكي تمسك عبد الحوت خليها اللي تاكل جملة في الكومبا متاعها ما نسرعوش هذي كل تعملوا تشد كعبة الحوت تتسرع في تخريجها خاطر هي راهي في الريكوبيراسيون تنجم تبدا انت تدور في المولينيت ومولين وهي راهي تكون ثقيله كهو هما راهو في الكانز متر الاخرانيين راهي باش تعمل لك عرض ما شاء الله باش تعمل كومبا معاك ماهيش بتخليك تخرجها من الماء باش تحاول تهرب بكل الطرق باش تهرب على اليمين باش تهرب على اليسار على هذاك نوصيو طيح قصتك اللوطه البوانت نتاعك تبدا تشد قصتك واقفه تخليها ماشيه نيفو نتاع الماء تخف شويه الامبرياج نتاعك وتحاول تخلي الموجه هي اللي تعاونك في تخريج كعبه الحوت ان شاء الله ربي يرزق الجميع وان شاء الله نشيخوها السنه بالدوراد رويال تتعدى سيزون مزيانه بما انها هي تتوصل رايحه تيش لشهر اكتوبر وعلى بورتي دو طول موند الناس كل نجم نستدوه ماتريال رخيص ولا غالي طعم رخيص ولا غالي
1: هذا الماتريال رخيص ولا غالي وطعم رخيص ولا غالي المره الجايه نعملوا عليه حلقه زيدوا نفهموا والناس المغرمه كيفاش كيفاش والمحل عملنا عملناه وتعملناه نفس الموضوع هذايا على الماتريال تنجموا ترجعوا تشوفوه ولا نجموا زيدوا نحكيوا عليه مره اخرى يعطيك صحه حمزه ميرسي بوكو
2: عايشك ربي ربي
1: فما خرجه الويكند هذا
2: والله الريح فونت فاس تقريبا في الكوت الكل الويكند هذايا كابون الكل فونت فاس اونتر 20 27 كيلومتر على ويعمل دي رافال قويين دونك راهي معناها حتى عمون عمان ومسجد باش يكون صعيب شويه في الكابون نحكيو على نهار الجمعه اليوم من العشيه وغدوه خاصه نهار السبت هو نهار الاحد الكوت الوحيده اللي تصيد وفيها لهون وتعوم هي سيدي مشرك كبسيرات فقط سيدي مشرك كبسيرات باش تقابلوا فيها زوز رياح اللي حب يعمل طرح مسجد يقصد ربي غادي باذن
1: الويكند
2: الله
1: هذا.
2: الويكند هذا نحكيو على نهار السبت ونهار الاحد باذن الله
1: ميرسي حمزه ربي يفضلك يعطيك الصحه بالنصائح هذه احنا وصلنا لنهايه موعدنا اليوم محمد عزيز يعطيك الصحه ايمان يعطيك الصحه ميرسي بوكو مهي مرا ميرسي لولاد نورهين سامحوني دونك ميرسي بوكو يعطيكم الصحه عندي ديديكاس بربي يهودي ريتو كان توا يهدهد اللي تقول تحب تهني نجاح ابن اختي ريان بوسيف نحب نقول له الف الف الف مبروك يا حبيب خالته ان شاء الله الف مبروك يا سي ريان ميرسي لولاد راني خلطت عليكم على تعليقاتكم سي الحبيب تحيه لي قال شهيتونا في الحوت اعطينا كعيبه حوت امشي مع حمزه استاذ
2: مرحبا بك
1: ولا تنجم توصل والله
2: مرحبا بكم استدعاك لا تروح
1: مسجد يعطيك الصحه ميرسي بوكو شكرا لكم الياس حبيب نصاف ياسين سلومه صبري هودي فوفا الناس الكل الناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله يا ربي تعدي ويكاند مزيان طاهر زيد كيف كيف ذي وين خلطنا نقرا على التعليقات نتاعكم شكرا لكم على حسن الاستماع شكرا لكم على اختيارنا كيما ديما تعديو معنا نهاير نتاعكم دونك احنا ان شاء الله يا ربي نتلقاو نهار الاثنين شكرا في الامان وباي باي.

0: Vibes.
1: Publicité.
2: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.

0: فودكوم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فودكوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. درجات الحرارة تكون مرتفعة اليوم وبصفة ملحوظة يومي السبت والأحد، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 16 درجات، وتكون القصوى عامة بين 41 و46 درجة مع ظهور الشهيل ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 35 و40 درجة. وينتظر أن تشهد الحرارة تراجعا نسبيا يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، ثم تعود إلى الارتفاع مجددا بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لضمان اتساق المخطط مع التوازنات المالية للدولة خلال أشغال جلسة برلمانية عامة اليوم للتصويت على مشروع مخطط التنمية 2026-2030. ولفت إلى أن التنمية لن تتوقف في 2030، والأجيال القادمة ستواصل العمل التنموي لأجل تونس. موسم صيد اليمام العابر والقار والحمام الزرقاء ينطلق يوم 26 من جويليا الجاري ليتواصل إلى غد 20 من سبتمبر القادم. والجمعية الجهوية للصيادين بسوسة تدعو الصيادين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط واعتماد مبادئ الصيد المسؤول حفاظا على الثروة الحيوانية البرية. إلى الشأن الدولي، هيئة العمليات البحرية البريطانية تقول إن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال عند أعلى درجات الخطورة، ويأتي هذا التقييم بعد جولة التصعيد العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما سبقها من استهداف إيران لناقلات نفط خليجية خلال عبورها المضيق الأسبوع الماضي. 15 قتيلا في الفلبين وإجلاء الآلاف في تايوان مع اقتراب الأعصار بافي. نهاية الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوار ننطلق معكم تو يتوصل حتى الماضي ساعتين كالعاده، عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه لكل متابعينا ومشاهدينا في كل مكان، مرحبا. تحيه لكل مستعملي الطريق، طريق السلامه للجميع. تحيه للناس اللي تسمع فينا في ديارها، ان شاء الله ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوه. تحيه للناس اللي تسمع فينا في الخدمه، الناس اللي موجوده في الشمس، ربي يعينكم ان شاء الله. مرحبا وهلا وسهلا. نردوا بالنا مع الارتفاع بتاع درجات الحراره، موجه حراره تبدا اليوم توصل حتى نهار 20، ليمتها ذيل كلها سخونه، ذيك علاش نسيسوا رواحنا وردوا بالنا على رواحنا، ردوا بالنا على الكبار زاد في العمر، على الصغيرات، وان شاء الله يا ربي لباس للناس الكل. مرحبا، شو باش نحكيوا اليوم، شنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ يلا تسويته
0: لو ريكاب.
2: مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يحذر من تنامي ظاهرة انتحال الصفة في ممارسة أعمال المحاسبة، موضوعنا في ماكس مختاج. الغش في الذهب، غرفة تجار الذهب تحذر من هذه الحيل، وما هي أسعار الذهب خلال هذه الفترة في الأسواق التونسية، موضوعنا في ديكريبتاج. البريد التونسي يوفر خدمات جديدة للتونسيين بالخارج ولعملية التسجيل للعودة المدرسية، موضوعنا في الأكتو دو جوغ. وقفة احتجاجية لأكثر من 90 سائق لواج أمام ولاية صفاقس، فما هي الأسباب، موضوعنا في إنبوكس. مع ارتفاع درجات الحرارة، ما هي الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات، موضوعنا في لوانفو. انقطاع الماء في عدد من مناطق البلاد، شنية وضعية الماء عندكم؟ مرحبا، 31-328-330 رقم تليفون. انت موجود في منطقة يقص فيها الماء، من وقتاش الوقتاش، شنية الوضعية، موصلوا أصواتكم ومرحبا بكم تكونوا معنا في المباشر. عم ذكركم رقم تليفون 31-328-330، وتزامنا مع الارتفاع هذا في درجات الحرارة، الماء منقطع في عدد من معتمديات صفاقس الجنوبية. النائب بالبرلمان عن معتمدية منزل شاكر حسن الجربوعي باش يكون في ضيفنا في ألو ديوانا.
0: منك نسمع، منك نسمع.
2: مرحبا، صبري بوعزيزي في الاخراج التقني، هيفا بن يوسف في الاعداد والاخراج الرقمي، ضحى السويسي، ايمان الغريبي كوتي ديجيتال، مريم مسمودي في استقبال تليفوناتكم، هدر الرغمي معكم كوتي ميكرو.
1: على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم. منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
2: مرحبا، أهلا وسهلا. في بيان مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بالجنوب يحذر من تنامي ظاهرة انتحال الصفة في ممارسة أعمال المحاسبة، شو اللي قاعد يصير نحكي في الموضوع تتشويتا.
0: ماكس بارتاج.
2: ماكس بارتاج ضيفنا رئيس المكتب الجهوي بالجنوب الشرقي لعمادة المحاسبين سي منصف العساوي، مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: مساء الحب، مساء النور، اهلا وسهلا هدى، تحيه ليك، تحيه لكل الفريق العامل معك، تحيه الى اذاعه ديوان افام وكل مستمعيها.
2: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. سي المنصف، شو اللي قاعد يصير في قطاع المحاسبين اليوم؟ هل انه فما اشخاص، فما شركات، شكون هما الناس هذوما اللي قاعدين ينتحلوا في الصفه في ممارسه اعمال المحاسبه، والى ماذا تخضع ايضا، يعني شنو الشروط اللي تخضع لها المهنه هذيا باش نحميوها من الدخلاء؟
3: يعطيك الصحة وداء، موضوع شكرا على اهتمامكم في الموضوع، وهذا نعتبروه مساهمة زادة في حماية القانون وحماية المؤسسات الاقتصادية. البلاغ هذا يا اختي درج في إطار المجهود الوطني للتصدي للممارسة الغير قانونية لمهنة المحاسب المعتمد اللي تنظم قوانين حسب القانون عدد 16 لسنة 2002. حتى حد ما ينجم يمارس مهنة المحاسبة في القطاع الخاص، معناها مش مهنة المحاسبة سلالية نحكو على القطاع الخاص، ينتصب معناها مستقل وحده إلا إذا كان مرسم بجدول هيئة مهنة قانونية، واللي خالف القانون هذا يعتبر انتحل صفة ويتعرض لعقوبات جزائية، في حين يتعرض صاحب المؤسسة زادة اللي يعطيه معناها الأهلية باش يكون يعمل له المحاسبة اللي هي فيها برشا معناها أضرار مادية جسيمة للناس هذوما اللي يخدموا بدون وجه حق. لازم المؤسسات تتأكد أن مصدر الخدمة لازم يكون مدرس بجدول وعنده بطاقة مهنية سارية مفعول، وينجموا يثبتوا من هوية المحاسب عن طريق الاتصال بالمجمع عن طريق الهاتف 71 871 790، ولا الإيميل زادة فما عندنا مرصد نتاع مقاومة المال معناها المنتحلين الصفة entrycontable@gmail.com. البلاغ هذا يا أخت هدى معناها لاحظنا وأن بكل انشغال تنامي الظاهرة هذه، ورأوا معناها الجمعيات والأشخاص المعنويين الأشخاص الطبيعيين معناها مطالبين باش يتحروا مليح في معناها إسداء الخدمة هذه من طرف ناس مؤهلين معناها مؤهل لهم قانونا، أما أعضاء بمجمع المحاسبين ولا أعضاء هي خبراء المحاسبين. سجلنا الحق بكل أسف وبكل انشغال تنامي هالظاهرة هذه، وعندنا حتى معناها بطبيعة الحال معناها قضايا منشورة لدى المحاكم، والحمد لله احنا عندنا عدد لمحالة مهوش كبير برشا في معناها القضايا المال، لكن الموجودين
2: تقريبا قداش معناها يعني قضايا لدى المحاكم من ناس تضررت من منتحلي هذه الصفة ولا انتم رفعتوا قضايا ضده؟
3: عندنا المرصد قمنا ضدهم، عملنا معاينات وقدمنا قضايا لدى الوحد، وفما في جهات اخرى حتى احكام سالبة للحرية. انا رانا ننبه خاصة المؤسسات انهم يخدموا مع ناس عندهم الاهلية وعندهم بطاقات مهنية يحترموا المهنة، وهذا يراه فيه ضرر كبير ياسر سواء للاقتصاد التونسي وإلا للمصالح المطالبين بالأداء اللي يتعرضوا لمخاطر مالية وجبائية وقضائية جسيمة. نهيك وأن إنسان كيولي عند ناس أخرين معناها الناس هذو ما همش مختصين ويعملوا لهم معناها محاسبة مغلوطة ومحاسبة ما تستجيبش للقانون، وتعرفوا احنا عندنا قانون محاسبي وعندنا معايير محاسبية نخدم بها سواء للجمعيات وإلى المؤسسات الاقتصادية. اليوم رامي عرضنا معنا عرضوا رواحهم لمراقبات جبائية، وتكلم تكلفت معنا المؤسسات هذه بمئات الملايين على خاطر أعطوه معناها المحاسبة نتاعهم الناس أخرين. اللي صار هذا يخطو ده احنا ندعو كافة المطالبين بالأداء تثبت من الصفة القانونية. ما تنجم تعطي المحاسبة نتاعك وتعطي رقبتك لهنا خاصة المحاسبة، وتعرف المحاسبة معناها علوم كبيرة، وسناد المحاسبة هذه فما إعداد قوانين مالية وفما معناها قوانين تتعمل باش تنجم تكون عن حسب الوثائق وحسب معناها الفواتير القانونية، وفما عندنا مجلات مجلة معناها مجلة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والمجلة على الشركات والضريبة على الشركات، ولا أيضا معناها لنورم كونتابل اللي قاعدين يخرجوا معناها المعايير المحاسبية اللي قاعدين يخرجوا. لابد أن نتأكدوا أن إسناد المحاسبة هذه ما تعطاها كالإنسان عندهم معناها بطاقات مهنية، وباش نتلافوا الخسائر الاقتصادية. هنا ننتهز الفرصة لدعوة جميع المنظورين في كل معناها أماكن الجمهور 800 محاسب، وعندنا في الجنوب تقريبا 160 محاسب.
2: أعود للرقم، أعود للأرقام،
3: أكثر من 2800 معناها مسجلين في قائمة في جدول المجمع المحاسبي، و160 اللي يخدموا معناها بصفة قانونية احنا هنا ندعو منظورينا باش نكثفوا الجهود تصدي لهالظاهره هذه اللي الواسخ معنا سونا للحقوق المطالبين بالاداء وحفاظ على هيبه المهنه من ناحيه وترسيخ لمبادئ الشفافيه والمنافسه المشروعه وتكون على الاقل معناها حمايه الارزاق وحمايه للناس هذوما وحتى زاد باش نقضوا على الاقتصاد الموازي وعلى معناها الحالات اللي يتجاوزوا القانون ثم قانون في البلاد ينظر وراو احنا معناها متصدين الهدايا ولابد انا نحترموا القوانين ونكونوا معناها اللي يحب ما ينجم يكون مكتعرف كان ما عنده ماجستير في المحاسبه ينجم يعمل تربص عند احد الزملاء المسجلين في الـ في الـ في الـ في الهيئه نتاعنا والا وبعد ذلك يعمل معناها بعد التربص يلزم يعمل اداء اليمين القانونيه في محكمه الاستئناف وقتها ينجم يكون يتعاطى يمارس
2: المهمه وقتها ينجم يكون معناتها محاسب. هو البيان صدر عن المكتب الجهوي بالجنوب الشرقي، هل انه التجاوزات هذيا فقط في الجنوب ام هي تجاوزات على مستوى وطني؟
3: هي في كل اماكن معناها كل عندنا 7 مكاتب جهويه. احنا المبادره لخاطر شفنا واللي فما برشا معناها حالات رغم احنا معدين كان 3 ولا 4 تو متعدين منشور على معناها على انظار القضاء وشفنا معناها باتصالنا وهذا معناها قلنا مجهود وطني قاعدين نقوم به. عندنا مرصد لمقاومه معناها الممارسات الغير قانونيه وقاعدين يعملوا في المعاينات وعندنا محامين معناها معمولين للشيء هذايا وقاعدين نتبعوا في الناس اللي قاعدين يخدموا
2: يتجاوزوا في
3: القانون.
2: شكرا جزيلا رئيس المكتب الجهوي بالجنوب الشرقي لعمادة المحاسبين سيد منصف العيساوي، شكرا لك على كل التفاصيل اللي تقدمت بها. تحياتي للجميع، اهلا وسهلا. نص نهار وعشرين دقيقة، نستغل فرصة باش نقول ألف ألف مبروك للناجحين في دورة المراقبة في البكالوريا. فرحة كنت في عدد كبير من البيوت التونسية يوم أمس مع صدور النتائج. فدوى دليبيبي تحب تهني إيناس بنت زميلها أنيس بن جلال اللي نجحت في دورة المراقبة، تقول له ألف مبروك وإن شاء الله العاقبة للإجازة. تحية لكل زانترنوت اللي تواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا على ديوان اف ام لايف. نصف الديش مرحبا، سامي سليتي مرحبا بيك، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا جد الياس مرحبا. تحياتي لكل الأصدقاء وصديقات اللي تفاعلوا، ألف ألف مبروك مرة أخرى لكل الناجحين والناجحات في دورة المراقبة. بالنسبة للمؤجلين للسنة الجاية ما فاتكم حد شيء، راهو الحياة كلها تجارب، نجموا اليوم ننجحوا غدوة نجموا نفشلوا، ما هي إلا مئة محطة من المحطات، ولعل في أخير عام جاي تنجحوا معدل مخير وتاخذوا الشعبة اللي انتم تحبوا عليها. ذكركم الجزء الثاني من لقانا باش يكون خاص لانقطاع الماء الصالح للشرب في عدد من مناطق البلاد. انت وين موجود؟ المنطقة اللي موجود فيها يمشي فيها الماء ولا لا منقطع؟ مثلا قلت الجمعة تحدثنا مع ولاية الساحل الثلاث اللي هي ستيغ مثلا سناد، خرجت بيان انه مش يكون الماء منقطع من نص الليل حتى 5 متاع الصباح، لكن فما تشكيات من الناس اللي موجودين في مهدية في مستير في سوسة يقولوا راه الماء قص علينا من العشية مش نص الليل. في المعتمديات الجنوبية ولا تفقد في فما انقطاع للماء الصالح للشرب. مرحبا بالناس كل، رقم التليفون 31 328 330 رقم تليفوننا.

0: ديكريبتاج.
1: ديكريبتاج نحكيو على الغش في الذهب اليوم مع ارتفاع الأسعار، فبرشا ناس تكون ضحايا تحيل في بيع الذهب، وخاصة معناتها مع تنامي ظاهرة التسويق والبيع عبر الانترنت. شنية هي الحيل اللي تنجم تصير؟ وبعدين نحكيو زاد على أسعار الذهب اليوم في السوق التونسية وين وصلت. رئيسنا في المباشر، ضيفنا في المباشر، رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المسوق سي حاتم بن يوسف. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: أهلا بيكم، أهل صفاقس.
1: مرحبا، أهل صفاقس وتونس الكل، احنا نبثوا على مستوى وطني. مرحبا، أهلا وسهلا سي حاتم. مرحبا. الغش في الذهب سي حاتم، مع التسويق عبر الانترنت مع الناس اللي تجيب في الذهب من برا، شنو أهم الحيل اللي نجم تنطلي على الحريف اليوم؟
2: شوف بنتي، هو ما قطاع المصوخ كل القطاعات فيه الباهي وفيه الخايب، هذيك هي هذيك هي. أما بندم هذا ذهب، ذهب حاجة ممتازة، ذهب واسمه ذهب، ما جابش باش تقول أكثر، هو يعطيو به المثال. أنت تعرف منين تشري؟ أنا نوصي ديما المواطن التونسي في التدخلات بتاعي، اللي باش تعمل أفار يا بنتي راهم باش يعملوا فيك أفار، هذا قالوا لي وجابوا لي ومدوا لي ولا على الإنترنت، لا أنت توجب
1: الثقة لا معناتها.
2: فيما يخص الإنترنت، هما أغلب التجار عاملين اشهار بالانترنت، دي باج فيسبوك وجسمه انستغرام ولكن التاجر هذا كي يعرض عليك السلعه نتاعو تسالو اولا باش تبدا محميه، تقول له شكون انت منين، يقول لك تاجر انا بعثك هذا ولا نجيك للدار ولا واحد هذاك محتاج البار، يقول لك انا حانوتي في المكان الفلاني في باجه في السوق الفلاني، تمشي للباجه، اهل باجه مرحبا بهم، اهل صفاقس على جميع الولايات موجودين تجار معروفين، ولاد بلاد معروفين يمشيوا لهم يقصدوهم، ونوصي ديما على بطاقة الضمان هي سيرتيفيكا دو غارونتي، إذا كان حاب ياخذ فاتورة هذيك عند الطلب، أما المهم سيرتيفيكا دو غارونتي تكون فما المواصفات نتاع القطعة، كان ميزان، كان فما أحجار اللي هي مطبوعة، أكيد يلزمها تكون مطبوعة طابع تونسي، قدرة ربي اللي يشري في الضمان. هي أعمى بشر غلط سيدي، سي التاجر غلط، ما نقولوش غش ما غير قصد، ترجع له حتى بعد عام عامين بالسيرتيفيكا وصدقني بوسك يديك محفوظ. اما بنتي تشري انت ما عند فلان قالوا باش يبيعوا ولا من الانترنت يقول لك تو نتقابلوا، هنا خبر
1: ما نتقابلوش في الذهب،
2: يعني علاش التجاره؟ التجاره معناتها هي خدمه صنعه مقننه، فهمتني؟ والحرف هي يبدا عنده ضمانه، غدو يرجع له باش يبدلها باش يغيرها باش كسرت باش يصلحها، صار عنده محل، عندي اصل تجاري محل فيترينا، قلت ربي يبدا محمي، هذا هو بالنت. اما اللي في شكل الدار بالانترنت ولا فما في الحوم والزنق، تقول لي التاجر مسوق، التاجر مسوق ما يحملش نتاع زنقه والحومه،
1: واحد يقول لك جبته من برا مثلا، انا عندي ذهب بالخارج ومعناتها جوست كل بلاد مثلا، يقول لك جبته من الخليج ولا جبته من الاوروب ولا غيره، وانا مثلا محتاج فلوس باش نصرفهم في الفاكونس نتاعي باش نبيع الذهب،
2: شو لازم معناتها انت تقول الذهب غير حامل الطبع، هذا هو المقصد منه،
1: غير حامل الطبع التونسي هكا ولا لا؟
2: غير حامل الطبع التونسي، مرأة جبته من الحج معها كانت تعيش في الخليج، ذهبها روحت فيه هذا مريقي
1: مريقي، يتباع نجم يتباع بطريقة قانونية بعد ولا لا؟
2: يتباع، ما هوني هوني عندنا الإشكال الكبير، هو دار طابع، هذه دار طابع في سراء هي مخبر مهام نتاعها، مخبر تابع وزارة المالية، أي معناتها شخص مواطن تونسي أيا كان تاجر أو يهز القطعة نتاعه للمخبر هذا يعمل لها الاختبار ويحط يدفع العيارات اللي فوقها وتخلص الأداء، الدولة من الغرائب، الدولة التونسية قالت لك لا، المالية قالت لك لا نحبها مسكرة، علاش؟ المصلحة تكون الذهب اللي كنا نحكيه عليها احنا توا، اللي جاء من المعتمرين وجاء من الحجيج وجاء مواطنين في الخارج واللي تفسخ طابعه بمرور الزمن، وعندك الجنوب التونسي من الأول الدنيا للهذه الساعة ما عندهمش مكتب ضمان لا محلول لا مسكر، فبدأوا يكسبوا الذهب العربي نتاعنا الرواح والخبص، تقل العروسة المكسية من راسها حتى الخلقاء، ذهب غير تفسخ بمرور الزمن، كما قلت أتراسك المرأة توفيت أما أخذت خيوط مشات للساقي قال للحرفي قلت له بدلهم لي مثلا شركة كذا مو زيد بشي بشي طبع من المفروض
1: نعاودوا نتبعوا
2: بالضمائر فرحك معناتها امر فهد والمواطن يلقى حقه البيع والشراء يلقى حقه ويدخلك الذب في الحركة الاقتصادية خير وين يمشي يمشي للمجهول يمشي بكله في فساد تبيض أموال اللي عنده فلوس حب يبيضها يقول لك تشريها يخلصوا به البرة شوف فيهم اللي يتباعوا توا السلعة تجي من البرة باش تخلص هذيك بالدينار التونسي تخلص سويت الحمص هذا في يقول لي جابوا سلعه نتاع برا كيف جات ريغولي بليسانس دامبورتاسيون برخصه استيراد معناتها التصدير عنده وخلص كيما وخلص في النوار وتحط في نصبك في بحر تاع في زركا وين تمشي كل شيء هذاك مش قاعد يخلص يخلص من الدماء نتاع الذهب بالدم الذهب اللي هو ذهب غلطه كبيره ياسر انا صراحه ديما نقول نداء للوزارات وقابلت المسؤولين وقابلت رئيس الحكومة وقابلت وزير المالية فبدني وتسمع كان الجواب صحيح صحيح ومعقول وما يجيش وتطول فبدني تمشي وزير يجي وزير وهذه ساعة من 2011 و2012 وإحنا لهذه ساعة هكاك غلطة كبيرة ياسر فبدني ذهب ذاك والمشي دي موضوع هام ياسر شبته الدولة ما تدخلش
1: عنا كمية قداش نسبة عنا شمو نعرفه قداش عنا نسبة من الذهب هذايا وفي بلادنا ولا لا
2: يرحم والديك فالسؤال كيفاش نجم تعرف كيفاش نجم تعرف انت تقنج عندك مكتب الضمان محلول
1: نجم تحصر الكميات
2: تحصر اشدار الذهب عام 24 وعام 23 اش تخلي الذهب ما هكا دار طابع ما تبع لك كان الذهب اللي يخرج من البنك المركزي اللي تعطيه البنك المركزي للحرفي وهذاك هو بيدو كان تفسخ طابعه بمر الزمن ولا تراسكن مش يدخل في النوار الذهب اللي العالم قايم وقاعد يقول لك الملاذ الامن شوف في 3-4 شهور تقريبا ضرب في الدوب دول تستحفظ على الذهب احنا سياسه تونسيه نتاعنا والاداره نتاعنا والله مستغرب انا علاش شوف لله عندك المواطن اللي باش يبيع اللي باش يبيع يلقى حقه انا جيب لي قول بلاصه برا اخويا مكتب الضمان هناك متبوع خلص عليه 750 فرنك الدرهم الحكايه معناتها حاجه رمزيه تدخل فلوس غليه ردوا ب 2000 فرنك انت الدرهم مش مشكل ما هو غلاء هوني الاداره قبضت اللباس المواطن التونسي يلقى حقه كامل علاش يقرأ ارباح تبيع تحت الطاوله ياخذها التاجر مثلا ياخذها التاجر يلقاها مازالت قابله للفترينه يشريها من عنده في بلاس يشري مثلا كاس اليوم 280 ولا 250 و200 اليوم نحكي على اليوم
1: اليوم الكاس يمشي 200 اليوم الكاس قداش يمشي 260 دينار
2: 260
1: اذا كان هي امورها واضحه وفيها الضمان ايش فيها
2: ولينا خدمه 300-330
1: فوالا
2: اللي قلت لك انا طب السنه انت تقول لي قداش يذهب يتباع قلت لك من 450 فيما فوق نولي نقول لك من 400 فيما فوق الدولة ربحت اللباس اللي باع حقه أنا تاجر من بيعها نشريها منه نبيعها بأرخص من اللي من الذهب بتاع البنك سنترال الشير يربح معناتها
1: معناتها الدورة كاملة اقتصادية نجم الدور معناتها
2: مسكر دار طابع عليها بقرار من عند وزير المالية تحلقت مسكر قرار السيد رئيس الجمهورية من
1: طلبته كغرفة معناتها
2: بفتح ونعاودوا بالإذاعات في الجرائد اللي كتبت في الصباح توفهم 3 أيام ولا 4 أيام هاني معاك اليوم الجمعة الأخرى في الشمس ما فاهم وفي الدين وإحنا نتكلموا ونعاودوا ونراسلوا فهمتني حتى المراسلات نهز ناخذ شارج قابلت الوزيرة المالية جديدة قنعت في ذلك خرج من بحذها فرحان أنا قلت هكا المهم إن شاء الله نوصلوا لنتيجة المصلحة العامة
1: ما صار شيء
2: هذه ساعة أعطيونا به رخص احنا بالعام وزيرة المالية جت في المجلس نواب الشعب قلت لهم لا لسبيل الله باش تحل مكتب الضمان علاش قالوا لها فما عرضوا علاش قالوا لها شكون قال لها شكون المستشارين نتاعها اللي قال لها قطر هي الوزيرة ما هي صاحبة مهنة عندها مستشارين ما تمشيش براسها فهمتني تتنحى وزيري وذوكم اللي قاعدين المستشارين هما قاعدين غاديك يخدموا في مصلحة شكون واللي يسمع فيا قاعدين اللي قاعدين هذاك الكابينين ولا الديوان ولا ايش يتسمى المدير وتحت المدير
1: والمديرين العامين
2: والعامين يجي يقولوا لها هذا بدد هي ما هي صاحبة مهنة من المفروض اسمعني بهم.
1: خدمة إدارة نورمال مو هذية معناتها بالأساس.
2: اسمعني اسمعني بهم أنا عيط لي تعرف المرؤية تعرف الموجود إجا فلان وقد أنت تصنتهم هما وتصنتني أنا وأنت ما شاء الله عليك وزيرة تاخذ قرار. بعد مش نجي نقول لك كنت تقنعهم بعد تقولوا لي مصلحة شكون الذهب وين يمشي وخدمت مصلحة شكون في تسكير مكتب الضمان شكون المنتفع.
1: واضح
2: خاسرة
1: خاسرة الناس الكل خاسرة الناس الكل
2: الدولة
1: خاسرة الدولة التونسية
2: نزيف نزيف نزيف انت عذب احنا عندنا الذهب في تونس عندنا الذهب ويكسبوا التونس الذهب الشمال الجنوب الشرق للغرب كل يحبوا الذهب لم تشري كانت تقول الشركة البيضة والشركة الصفرة وتبدل لموذة تخبي بس عليها تشري فما الذهب موجود المرد الله
1: عم لازمنا الذهب هذايا نعرفوه ونعرفوا قيمته ونطبعوه. شكرا شكرا جزيلا سيد حاتم بن يوسف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المسوق شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. فاصل ونتواصل.
0: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا

0: فما مشكل متاع انقطاع متاع ماء صالح للشرب في عدد من معتمديات صفاقس الجنوبية زادة كيف كيف في بن عروس قاعدين يجيونا تليفونات يقولوا راهو عنا الماء مقصوص. انتم وين موجودين بالضبط؟ تنجموا تكلمونا ذكركم 31 328 330 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. نحكيوا على البريد التونسي ليوفر خدمات جديدة للتونسيين بالخارج ولعملية التسجيل للعودة المدرسية على بكري باش التوانسة يحضروا رواحهم يقعدوش للاخر لسبتمبر ودزني وندزكم من القاش وغيره. ونحكي لكم الكل على بكري الخدمات هذه حاضر نحكي عليها على تفاصيلها تتشفيتها. المدير الجهوي للبريد بصفاقس صابر النقاتي مرحبا بك. أهلا وسهلا مساء الخيرات.
1: أهلا بك مدام ومرحبا بك مستمعات ومستمعي ديوان فام.
0: شكرا.
1: عادل النقاتي بركة للتوضيح.
0: عاطف
1: عادل النقاتي.
0: عادل سمحني سي عادل مرحبا بك. أهلا وسهلا سي عادل النقاتي مرحبا. أهلا وسهلا. خدمات جديدة يوفرها البريد التونسي للتونسيين العائدين لأرض الوطن خلال هذه الصيفة، شنو الباك هذايا في شنو يتمثل بالضبط وشنو هي الخدمات؟
1: في الموسم الصيفي يشهد عودة جديدة بالخارج الكل، دونك خممنا فيهم احنا جينيرالمون عمالنا بالخارج عندهم احتياجات خصوصيه حبينا نوفروها لهم باش نبقاوش نقدموا كل مره في خدمه منفصله. عملنا لهم توتام باك باقه كامله سميناها باقه انا تونسي اللي توفر ثلاثه خدمات جينيرالمون. الخدمه الاولى هي انه فتح حساب ادخار بالدينار القابل للتحويل، ما يعرفوا معروف بالدينار كونفرتيبل، ينجم يسحب معناها دونك فلوسه بالدينار ولا بالعمله الصعبه اللي يحب عليها هو جينيرالمون هو اورو ولا دولار. الحاجه الثانيه عملنا لهم كونت كورون اون دوفي، يعني حساب جاري بالعمله الصعبه زاد اون دولار اون اورو، زاد يحلوا بالعمله الصعبه وينجم يتصرف سواء ينجم عمليه السحب ولا عمليه التحويل يقوم بها متنطعم السيد المواطنين كيفاش. والحاجه الثالثه في هذا يكون عملنا معهم بطاقه بريديه دوليه سميناها كارت بلاتينيوم اللي هي تقدم برشا خدمات للسادة المواطنين بالخارج، يعني بيسحب بها فلوس من تونس ولا من أي منطقة في العالم، أي دولة في العالم. ينجم يخلص بها على الانترنت، ينجم يخلص بها في التي بي يو، ينجم وهذوما الكل. زاد الكارت هذه فيها بعض الامتيازات الأخرى، انه توفر انه تعمل له اكسي جراتوي يعني ولوج خاص للونج في المطارات وقت اللي يصير روتار في الفول لغيره ينجم ياخذ بلاش. عنده زاد تخفيض 10% على كراء السيارات. عنده تخفيض زاد من 6 ل 8% على كل معناها ريزرفاسيون في booking.com. وعندنا زاد حاجه اخرى انه السيد المواطن بالخارج اذا كان زاد اللي عنده صاحب انا تونسي هذا اذا كان شي يشري عقار في تونس ولا غيره ياخذ اتيستاسيون من عندنا حتى عنده امتياز جبائي في بلاصه 6% يخلص كان 1%.
0: امتياز جبائي من 6% يخلص 1% فقط
1: معناتها بالفعل. وهذا الكل ينجم يربطهم بطاقة ماي بوست مواطن سيد اللي موجود في الخارج حتى كي يبدا في الخارج عنده ما ابليكاسيون احنا تطبيق مجاني على ماي بوست اللي يربطها بحساب الادخار والحساب البريدي باش ينجم يطلع على يعني العمليات على الحسابات نتاعه ويقيم بعمليات التحويل يشو يخلص بهم الفاتورة الماء ولا الضوء موجود في الخارج يطلع على اي اوبيراسيون وهو موجود في الخارج غادي. دونك هذه خدمات اللي نقدموها لهم وموجوده في اغلب مكاتب البريد بالجمهوريه، مكاتب البريد احنا في الساخن بجهه الساخن عندنا ما يقارب ال 20 مكتب بريد اللي قدموا الخدمه هذه وبدينا فيها ولاقيها ترحاب كبير من عند السادة المواطنين بالخارج.
0: معناتها توا اللي يخمم واللي يسمع فينا الجالية اللي مروحين للبلاد ينجموا يتعداوا معناتها المكاتب البريد ويتمتعوا بالخدمات اللي كل تحكي عليها الكل ساعات ساعات.
1: والفتح نتاعها ساهل ياسر، معناها جيست تم وثيقة تتعمر ونسخة بطاقة تعريف ونسخة تثبت بالطبيعة اللي هو مقيم بالخارج خاطر هي موجهة للتونسيين مقيمين بالخارج. إذا كان دخل عملة صعبة بالطبيعة يجيب لنا الأساسات من عند الديوان اللي هو دخل العملة هذيك في مكتوب يكون على تجاوز 3 شهور. يعني عملية سهلة جدا وما تطلبش ومربوطة زادة رقميا دونك ما يبقاش يتنقل لا في تونس لا في الخارج لا المكتب بريد لا الغير ينجم يخدم الأوبيراسيون تاعو كول أ ديستونس وسوا في الشراءات في الانترنت السحب من تونس.

0: من الخارج من كل دونك توفر له باش امتيازات ان شاء الله ترفع قبالنا عند الساده المواطنين بالخارج
1: ان شاء الله. هذا بالنسبه للتونسيين بالخارج. بالنسبه للعوده المدرسيه على بكري البريد التونسي حاضر روحه هكا ولا سي عادل؟
0: وي مدامين تعرف معناها احنا لا لا لا احنا تقريبا العائلات التونسيه كل معنيه بالعوده المدرسيه والعوده الجامعيه وغيره. احنا كل عام نحاول نطوره معناها باش نسهلوا شويه الخدمات للساده الاولياء. دونك كعليه احنا السنه نحبوا نبداو على بكري خاصه انه سهلنا برشا للدراسه. يعني احنا توفرنا محفظه رقميه نسميها احنا هذه واليت اودينار. شنو هي الواليت اودينار؟ هذه هي نسميها سون كارت من غير ما ياخذ كارت. معناها تو احنا في العاده اللي عنده كارت بوستال ولا كارت بنكير هذيك بالسيبور اللي يهزها ويدخلها للديستريبيتور وغيره ولا هذه باش نعطيوها رقم افتراضي ياخذها. البطاقه هذه شنو تسمح؟ أول حاجة تسمح أساساً معناها للترسيم الجامعي والتلمذي تلمذتنا والطلبة وغيره يرسموا بها على الانترنت.
1: يعني كيفاش يمكن الولوج معناتها جوست حتى بينو من نمر ولا شنو بالضبط؟ خطي مش كارتة عادية معناتها مش بالسيبر.
0: بالفعل هو يتصل بمكتب البريد يهز بطاقة تعريف متاع الأصلية ونسخة من بطاقة تعريف ثم بطاقة بيانات تعمر في الوقت نحلوله رقم افتراضي ياخذ الرقم هذاك ويجيه مساج على التليفون وفيه الكود نتاعو. يدخل وقت باش يدخل للسيت نتاع الانترنت كي يتحل السيت نتاع الترسيم الجامعي ولا الترسيم التلمذي يطلب عليه الرقم البطاقي يحطك الرقم هذاك اللي عنده هو والكود هذاك. وينجم معناها واخذ ولي ياخذها ويرسم بها لصغاره. معناها مش بالضروره ما يشي صالحه الواحد بركه معناها صالحه النجم يكون صالحه العائله كل واحد. هذه من ناحيه زاد لكن راهي ما هي وحدا لاساسي السنة وجديد انها مجانيه. بطاقة يدي معنا من خلفها لي حتى من الليل دونك يشريها ياخذها مجانا. ثاني حاجة هي ماهيش باش تستكفيو بها كان الترسيم الجامعي والواحد دونك التلميذ ولا الطالب عنده خدمات أخرى ثم اللي يخلص المعادين تاع الامتحانات الوطنية يخلص المعادين تاع المطعم الجامعي يعني. هذا الكل يصيروا عند عبر الانترنت. الطالب زاد يخلص بهم المعادين الأخرى يخلص بهم عن طريق التي بي عن طريق في الانترنت لكن اساسا ينجم يسحب بها من موزعات الاليه نتاع البريد التونسي على خاطر البريد يمشي للديستريبيتور نتاع البوسطه
1: من غير ما يحط ويقبل معناتها من غير ما تحط كارت فموجوده الخدمه هذه
0: موجوده هي ريتريسون كارت يلقاها موجوده افيشي على الاكران يدخل ريتريسون كارت يحط الرقم البطاقه نتاعو يجي ميساج انستونتاليمون على التليفون وفيه الكود اللي باش يستعمل ويجبد بها الفلوس اللي يحب هو معناه في اي وقت. هذوما وانت سيادتك تعرف توا احنا خاصه مؤخرا البريد التونسي استثمر برشا في الموزعات الاليه. عندنا توا ما يقارب 800 موزع الي معناه ومازال ديجا قاعدين نركز وانا في الشيخ توا عندنا 45 موزع الي تقريبا اغلب اغلبيه مكاتب البريد مجهزه بالموزعات الاليه. دونك ينجم يسحب بهم الفلوس تاعو وزاد ينجم يخلص عن طريق الانترنت خلاص التجار دونك تسهل لهم العمليه. دونك الواليت دينار ماهيش خاصه فقط للتسليم الجامعي والتلمذي مي زاده ينجم يستعملها ايور من بعد يخليها عنده سيتام بورتفوي يخليها عنده ويستعملها في بعض في استعمالات الانترنت ولا في عمليات السحب. والبريد التونسي باش يشجع خاطر ماك تعرف مدام توا احنا باش ما نبقاوش كيما كنت انت توا كنت تحكي على الاكتيفاز وغيره ونبقاو لسبتمبر وشد الصف واحد هكا عندك من توا في اي مكتب بريد تلقاه قدامك اي بريد متجول تعرف عندنا سيارات بريد متجول تجوك اغلب مناطق الجمهوريه يوقفوا ياخذ البطاقه نتاعو في الوقت. وزيد رصدنا لهم كتشجيع معناها احنا رصدنا 80 جائزه في قيمة كل جائزة 250 دينار باش يتم عملية القرعة في خلال شهر أكتوبر إن شاء الله تشجيعا للي مالكين للكوار هذه باش تقع عملية السحب عن طريق عبد المنفذ.
1: معناتها أوتوماتيكمون اللي حل اللي انخرط في الكارتة هذايا يدخل في
0: عملية السحب.
1: فوالا
0: عملية السحب باش نعملوا 80 جائزة
1: قيمة 250 دينار
0: قيمة 250 دينار لهذم الكل. واحنا تو ديجا كان ترى حتى في الصفحه الرسميه البريد التونسي ولا حتى الادارات الجهويه تلقى ديما عاملين حملات نمشيو فين تم تو عمليه نتاع توجيه جامعي وين فين الليسيات اللي ياخذوا الشهاده الباك وغيره ونحبوا ماذا بين الساده المواطنين الاولياء الطلبه يقبلوا عليها من تو ياخذوها كموجودة البيروات البوسة موجودة على ذمتهم في التوقيت الصيفي ولا في البريد المتجول ولا غيرهم، مرحبا بهم في كل وقت.
1: شكرا جزيلا لفضلك سيد عادل النقاتي المدير الجهوي للبريد بصفاقس، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها بخصوص الخدمات الجديدة ليوفرها البريد التونسي للتوينسا بالخارج للتسجيل العودة المدرسية والجامعية. شكرا لك، احنا مصلين معكم مشوار، نذكركم الجزء الثاني نستقبلوا تليفوناتكم 31 328 330 على انقطاع الماء في عدد من مناطق البلاد. انت وين موجود مقطوع الماء وإلى لا في البلاصة اللي انت تسكن فيها، وقتاش يقص الماء؟ مرحبا بالناس الكل، مريم مصمودي تستقبل تليفوناتكم. وصل معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أحلى وسهلا. وقفة احتجاجية لأكثر من 90 سائق لواج من ولاية صفاقس، شنو التفاصيل نحكيو فيها بعد شوية، لكن قبل هذايا نحكيو على الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثير الجهد الحراري على الحيوانات تزامنا مع موجة الحر اللي بتدخل فيها بلادنا بداية من اليوم توصل حتى نهار 20. كل التفاصيل تلقاها معنا.
2: تسمعوا ديوان فيلم إلى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: Foodcom. Allo Info.
1: ألو أنفو، ضيفنا في المباشر دكتور أحمد رجب الأستاذ الاستشفائي الجامعي، وعن عمادة الأطباء، عن عمادة الأطباء البياطرة وعن عمادة البياطرة، حاضر معنا في المباشر. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا،
2: يعطيك الصحة، تحية طيبة ليك ولكل الفريق العامل معاك، وتحية طيبة لكل مستمعي دوانا فيه.
1: شكرا جزيلا، مرحبا. وزارة الفلاحة خرجت بيان مع تزامنا مع التحذيرات متاع المعهد الوطني للرصد الجوي من ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة هدايا، والإجهاد إجهاد الحراري على الحيوانات. شو معنى الإجهاد الحراري على الحيوانات؟ شو هو تأثيره أساسا؟ كنا نحكيه على القطيع متاعنا ونحكيه على الثروة الحيوانية. دكتور
2: يعطيك الصحة، الإجهاد الحراري هو معروف وقت اللي تصير ارتفاع في درجة الحرارة كما الفترة هذه، ومهم برشا باش ناخذوا الاحتياطات. علاش؟ على خطر الإجهاد الحراري يأثر سلبا على الانتاج، دونك الانتاج ينقص، كان بقرة تحلب ولا عجل ولا علوج باش يزيدنا اللحم ولا دجاجيبيض ولا أي نوع من التربية، ويأثر أيضا على الصحة الحيوانية إلى حد النفوق. وأنا في الدجاج ولا في الأغنام تنجم يصير نفوق، خاصة في الدجاج ينجم يصير نفوق كبير وتكون خسائر مادية كبيرة، وهذاك ليش
1: حتى الدجاج العربي ينجم يصير كيف كيف معناته؟
2: هو الدجاج العربي يبدأ سايب، يبدأ يلوج على البلاصة الباردة ويمشي للظل بطبيعته. أما الدجاج المربي معناها يبدأ مسكر عليه، كان ما ناخذوش الاحتياطات اللازمة ونحذره هك المراوح والكليماتيزار ونثبته في الضوء والكل، ولا يقص الذورة وتنجم تصير إشكالية كارثية. خطر الدجاج المربي راهو عشرات الآلاف في بطيمة، معناها تنجم تكون أمور كارثية، ما هوش كالدجاج العربي. الدجاج العربي سايب يلو، معناها يتقلق أما طول يلوج على البلاصة المظلة والبلاصة المبلولة يمشي يتبرد فيها، دونك ما هوش كيف كيف. خطر الدجاج المربي يبدأ معناها كثافة كبيرة في البطيمة، دونك لهنا ومع الميديتي تولي السخانة دوبل، دونك تصير فيها إشكاليات. دونك الاحتياطات لازمة،
1: شو لازمنا
2: كما كنت نحكي باش نتفادوا الخسائر المادية والاقتصادية. أول حاجة يلزمنا نجنبوا الحيوانات الأشعة المباشرة نتاع الشمس. كيفاش؟ يلزم يكونوا في بلاصة مهوية وظل. أنا بلاصة ظل ومهوية
1: هاي.
2: ولما لا، كان مثلا نحكو على الدجاج راه يلزم تكون مباردة، يلزم نثبتو في الضوء على خطر ولا الطاقة الشمسية الحاجة اللي باش نبردو بها البطيمة يلزم تكون موجودة. كيف ما نقلوش الحيوانات في ذروة السخانة مثلا في القيلة، ينعودو باش نحولو حيوانات من بلاصة لبلاصة ولا نزهم نسافروا بهم، يلزم نقرو بحساب احنا والمسافة نخرجوهم في الليل، معناها باش يوصلوا في الصباح القايل هذيك من 11 ل 4 راهو نتجنبوا نقل الحيوانات. اما كانش راهم باش يتعرضوا لاشعه الشمس وباش يكون كثير الاجهاد الحراري خطير. كيف باش نسيبوا الحيوانات في المرعى؟ يلزم يصبح بكري يا العشيه فايت باش نتجنبوا اشعه الشمس. كيف كما كنت تحكي تم أماناتك باش يقص فيها الماء، يلزمنا نحضروا الماء ونعبوا الأواني ونعبوا الوسائل اللي نستعملوا فيها الماء.
1: وقتاش نسقيو دكتور؟ وقتاش نسقيو الحيوانات؟
2: ما بين هو الصباح بكري والعشية، والمهم الماء يلزم يكون في بلاصة ظل والنهار كامل، خاطر الحيوان في السخانة يشرب طول. معناها باش نتفادوا المشاكل الكل الماء يكون متوفر بصفة مستدامة وفي بلاصة باردة، ما نحطوش ديريكت مو في أشعة الشمس، خاطر باش يوصل يولي يسخن حتى 50 درجة، وقتها ما عادوش يشربوه ويمرضوا، دونك يكون موجود
1: ماء بارد
2: للدجاج. معناها بلاصة مهوية مش معرض لأشعة الشمس، معناها
1: مش
2: سخانة عادية، مش مشكل، ما هوش بالضرورة بارد، أما ما يلزمش يكون سخون. كيف تقديم الأعلاف، خاصة الأعلاف المركزة، ما نكثروش منها ونعطوها خاصة في الصباح بكري ولا في العشية مؤخر، خاطر كي نكثروا منها تنجم تصير اضطرابات في الهضم، وكل اضطرابات في الهضم ينجر عليه إفراز جراثيم، هكا اللي تعطي بعض السموم منها جرثومة البومريرة ولا التسمم المعوي اللي حكينا عليها برشا مرات، دونك باش نقاوموا هكا التسمم المعوي يلزم تكون الحيوانات ملقحة، ويلزم في الفترة تاع السخانة طالعة نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الأعلاف نتاع الحيوانات، مننا نوكلوا مصباح بكري ولا العشية مؤخر، ونقصوا لهم خاصة من الأعلاف المركزة ونكثروا لهم من الأعلاف الخشنة كما القرط والدبن. دونك هذونا برسك
1: فما صور شفناها قاعدة دور على لي ريزو سوسيو معناتها دكتور.
2: نعم
1: فما صور قاعدة دور الأيامات هذيا على لي ريزو سوسيو، وفما حتى حملة استنكار معناتها متوانسة خاصة الخيول ولا والأحمرة اللي يربطوهم تحت الشمس مباشرة. شنو المخاطر دكتور معناتها اللي تنجم تصير الحيوانات هذوما؟
2: احنا وش قلنا؟ قلنا أول نقطة تجنب تعريض الحيوانات لأشعة الشمس المباشرة. على خاطر أشعة الشمس المباشرة لو كان الحيوان ولا العبد خطيرة برشة، تنجم تعمل حتى جلطة كيف يستعمل تخثر في الدم.
1: أي.
2: وكل الدم هذاك يسد العروق وتصير فيه حتى جلطة، معناه يقول لك ضربة شمس.
1: معناه ترى حتى الحيوانات تنجم تصير لها جلطة فعلا،
2: خاطر هو تخثر في الدم.
1: أي.
2: ويولي بلايس حمر في البدن، معناه تبدأ بتخثر في الدم ومن بعد يولي نزيف ومخطر ياسر، أو هذيك نوع من أنواع معناها الدم يتخثر في العروق، وكي يتخثر برشا ينجم تصير ثاني حتى نزيف وتتسد العروق، ونجم تصير حتى جلطات في المخ ولا في القلب.
1: ونجم يصير نفوق هكا ولا؟
2: بيان سور نفوق أكيد. ما ذاك اللي قلنا أول نقطة هو تجنب تعريض الحيوانات لأشعة الشمس المباشرة، ما خلوش الحيوان خاصة توقي يبدأ سايب هو بطبيعته باش يمشي يلول على بلاصة ظل. أما نربطوه في بلاصة شمس، أنت سألتني قبل على الدجاج العربي والدجاج السوري، قلت لك الدجاج السوري مربي، معناها ردوا بين نبردوا للبلاصة، العربي سايب على بلاصة مبلولة ومندية باش يلبد فيها ويتبرد. لذلك ما نجوش نربطوا أي حيوان، كلاب حصون أحسنة ولا حمير ولا بقار، ما يلزمش خاصة ما نربطوهمش، سايبين ينجموا يمشوا يلوجوا على بلاصة ظل، أما مربوطين وقتها يولي متعرضين لأشعة الشمس مباشرة اللي عندها خطورة كبيرة توصل حتى للنفوق.
1: واضح. شكرا دكتوري فضلك، يعطيك الف صحة. شكرا على كل النصايح اللي تقدمت بها للسادة المستمعين، خاصة المربي الحيوانات دكتور أحمد درجب عن عمادة الأطباء البياطرة والأستاذ الاستشفائي الجامعي. وصل معكم مشوارنا، مرحبا أهلا وسهلا، تحياتي لكل الأصدقاء والصديقات. نذكركم جزء ثاني من الحصة ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين، مش نحكي عن قطاع الماء الصالح للشرب في عدد من مناطق البلاد. 31-328-330 رقم التليفون باش توصلوا أصواتكم. تحية لكل الأصدقاء. شكرا حمدي، حمدي صديقنا اللي تواصل معنا من فرنسا، شكرا على كل الكلمات اللي قلتها في حق البرنامج. يقول في برنامج منك نسمع يطيب الكلام وتروى الحكايات في أبهى انسجام، تصغي هدى للناس باهتمام فتفتح أبواب القلب وتنير الظلام، منك نسمع نبض الشارع وصوت الحقيقة. شكرا، ما نجوش نكمل كل عبارات الإطراء. وشكر شكرا لك يا حمدي، شكرا لكل الناس، ان شاء الله ديما نكونوا في مستوى انتظاراتكم. سي حبيب بن صالح مرحبا بك، اهلا وسهلا، يتواصل معنا من المانيا، مرحبا. شكرا لكل الجاليه التونسيه اللي موجوده في الخارج، ادليس مرحبا اهلا وسهلا، مريومه تحياتي لك، سمير الهواري مرحبا، شكرا جزيلا، منى العمري مرحبا بك اهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل الناس، فدوى دليبي مره اخرى مرحبا، شكرا شكرا على التواصل، ومرحبا بكم جميعا. سي حبيبي قلنا في برلين تحديدا، مرحبا بكم، مرحبا بالجالية الكل موجودة في الخارج. نحكيه على بعد شوية نذكركم بانقطاع الماء الصالح للشرب في عدد من مناطق البلاد. انتم وين موجودين؟ شنو وضعية الماء عندكم؟ 31-328-330. لكن قبل ذلك نمشيو لصفاقس. حوالي 90 سائق لواج عملوا وقفة احتجاجية اليوم قدام مقر الولاية، شنو هي الأسباب؟ نحكيه في الموضوع تتسويت.
3: إنبوكس
1: إنبوكس معنا سي صابر بن عبد الله، ممثل عن المحتجين سواق الواجهات، مرحبا، شنو حوالك سي صابر؟
4: عافاك، مرحبا مدام، ومرحبا بك وكيف مستمعين هادي وانا فهم.
1: شكرا جزيلا، مرحبا. علاش فما احتجاج؟ شنو اللي صار اليوم؟ علاش شنو هي اسباب الوقفه الاحتجاجيه وشنو النتائج؟
4: مشكورين على الطلب هادي وانا فهم، كل مره واقفين معانا وتغطيوا في الحدث وتواكبوا في لحظه بلحظه. اليوم الوقفة الاحتجاجية نتاعنا تمثلت في الانتظار الطويل لإسناد الرخص اللي قدمنا بها منذ 3 سنوات منذ سنة 2023 وطال الانتظار متاعنا، تعددت الوقفات الاحتجاجية وتتالت معها برشا وعود، والوعود ما كانتش في مستوى تطلعاتنا وانتظاراتنا. اليوم عملنا وقفة أخرى وتم التفاعل معها إيجابيا، وتدخل مشكور من السلطات الأمنية وتدخل كافة السلطات والمشرفين من للسلطة الإشراف لوسط الولاية، وخرجنا بأنه تكون الجلسة الختامية إن شاء الله الجمعة الجاية بحول الله، ويكون فيها تكون جلسة نهائية وبعدها على إثرها تعليق القائمة الأولية.
1: معناتها وعدوكم أنه تعليق القائمة الأولية سيكون بداية من الأسبوع القادم هكا؟
4: وعدونا أنه باش تصير جلسة ختامية الجمعة القادمة، لأن القانون يقول أن يتم الاستدعاء اللجنة على على على, على مدة 7 أيام. معناتها ما تصير لجنة وتصير جلسة إلا 7 أيام من تاريخ الاستدعاء. احنا ريال مون اليوم جمعة، الجمعة جاية جلسة، هذه مش تكون جلسة ختامية، هذه موعدنا في الكاتب العام للولاية، فهمتني؟ على إثرها مش يتم التعليق، اسكو في نفس النهار ولا من بعده ما نعرفوش.
1: هذه
4: مبدئيا شنو اللي خرجنا به.
1: معناها الوقفة الاحتجاجية سي وفات
4: وتم الاحتجاجية
1: في انتظار الجلسة
4: تحرير الاستدعاء وإمضاء من طرف سيد الكاتب العام، فهمتني؟ قدامنا معنا زوز والثلاثة ممثلين قابلوه وصح قدام في الاستدعاء للجلسة يوم الجمعة الجاية ربي سال، وبسلامة ربي شكون آخر جلسة، جلسة ختامية تحضير القائمة الأولية، تعليقها إيش باش يكون في النار ذاك ولا من بعد وذي ما زال ما نعرفوش.
1: واضح، شكرا جزيلا، يفضلك يعطيك الف صحة. سي صابر بن عبد الله ممثل عن سواق الوجه اللي احتاجوا اليوم قدام ولاية صفاقس، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، موصل معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين بعد الاخبار والاخبار الرياضية. نحكيوا على انقطاع الماء الصالح للشراب على عدد من مناطق البلاد، رقم التليفون 31 328 330 حتى تكونوا معنا في المباشر.
0: منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين. في صفاقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى،
1: صيف معانا، It's fun time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

0: Publicité.
1: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: Publicité.
1: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان افهم عسلمة. مجلس نواب الشعب يصدق اليوم على مشروع قانون يتعلق بمخطط التنمية 2026-2030 برمته بموافقة 64 نائبا ورفض 24 آخرين واحتفاظ 15 نائبا. رئيس المكتب الجهوي بالجنوب الشرقي لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية منصف العساوي يحذر أصحاب المؤسسات والجمعيات والمطالبين بالأداء من تنامي ظاهرة انتحال صفة محاسب، داعيا إلى ضرورة التثبت من الهوية المهنية لمزدي الخدمات لتفادي المخاطر المالية والجبائية الجسيمة، حسب ما صرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان فما.
2: حسب القانون عدد 16 لسنة 2002 حتى حد ما ينجم يمارس مهنة المحاسبة في القطاع الخاص إلا إذا كان مرسم بجدول هيئة مهنة قانونية، واللي خالف القانون هذا يعتبر انتحل صفة ويتعرض لعقوبات جزائية. لازم المؤسسات تتأكد أن مزدي الخدمة لازم يكون مدرس بجدول وعنده بطاقة مهنية سارس مفعول، وينجم يثبتوا من هوية المحاسب عن طريق الاتصال بالمجمع. لاحظنا وأن بكل انشغال تنامي الظاهرة هذه.
1: الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه تسجل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب ابتداء من الساعة 11 صباحا من اليوم بمنطقتي سهل الأربع والخزامة الغربية التابعة التابعتين لمعتمدية سوسة جوهرة من ولاية سوسة. وأوضحت الشركة في بلاغ أن هذا الاضطراب يأتي تبعا لعطب فجئي طرأ على قناة التوزيع الرئيسية بمنطقة سهلول، وأضافت سوند أن مصالحها المختصة تقوم حاليا بتقييم الأشغال اللازمة لإصلاح العطب وتحديد مدة التدخل، مشيرة إلى أنه سيتم نشر بلاغ تكميلي خلال اليوم للأعلام بتوقيت عودة التزويد بمياه الشرب إلى نسقه العادية. وفي أخبار العالم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يشدد على أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية سيقابل برد ممثل، مضيفا أن الكيان الصهيوني الذي يقف وراء هذه الأعمال العدائية لن يكون في مأمن من رد مقاتلينا. مسؤول أمريكي يكشف أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم مستمرة رغم التصعيد العسكري. وحسب ما نقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن المسؤول، فإن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي مع إيران. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى منك نسمع في أمان الله.
3: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: أوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 إلى 4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. منك نسمع، مشورنا متصل معكم حتى الماضي ساعتين. ذكركم رقم تليفون 31-328-330 حتى تكونوا معنا في المباشر. الجزء الثاني نحكيه على قطاع الماء الصالح للشرب في عدد من ولايات الجمهورية، في عدد من المناطق بالأساس. انتم وين موجودين؟ شنو وضعية الماء عندكم؟ إذا كان عندكم انقطاع، هل أنه متواصل الآن وظرف في الليل في النهار يقعد ساعات؟ شنو الوضعية بالضبط؟ مرحبا بالناس الكل، ناخذوا تليفوناتكم. يلا تتشويتا.
0: على ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فم وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فم ما يفوتك شيء. صوتكم. ألو ديوانا.
2: في ألو ديوان ناخذ سي عبد الله معنا من جبنيانة من ولاية فاقس. مرحبا، هلا وسهلا، شنو حوالك سي عبد الله؟ مرحبا سي عبد الله،
3: شكرا على برنامجكم وشكرا لجميع المسؤولين على برنامج هذا.
2: شكرا، مرحبا، هلا وسهلا، نورتنا سي عبد الله، مرحبا، تفضل.
3: في مشكلة، والمشكلة هي عويصة شوي.
2: شنو؟
3: شيء نتك، والله شيء نتك. إن شاء الله ما نمشي الهمس وتخرجش من نطلب على ربي ما تخرجش مني كلمة مش في ذات المعقول.
2: لا، أنت رجل حكيم وما تخرجش منك الحاجة الخايبة. مرحبا، أهلا وسهلا. قل لي شنو المشكلة بالضبط؟
3: لكن يا أخي، أختي
2: نسمع فيك سي عبد الله، مركزة معك. مرحبا، أهلا وسهلا، قل لي شنو المشكلة بالضبط؟
3: أنا ندفع فلوس مقابل بس نسرب الماء، نسرب الماء أنا بس نكرب وبس ندوس وبس نطيب وبس كل شيء.
2: أي
3: والله، والله والقرآن الكريم تو المنقالة مسكر.
2: أي
3: أنا سكرت هالمنقالة عليش؟ بدون جدوى. كنا نشيلهم الفلوس تجي، يبعثولي على الفلوس، خلص من عرش كذا كذا، والماء بس الناش الماء ما بس الناش كان في الشتاء طبت شوية مطر، ما موجود شوية، موجود شوية زادة، ما عادش أصحاب وما عادش مطر الماء يقص. بس أش يقولوا لي يا شفتي؟ يقولوا لي الهواء، الهواء متاع المنقالة. أخي أنا نصرف في الهواء ولا نصرف في الماء؟ أنا نصرف في الهواء. الهواء عتقول ربي لقصي شيء عند ربي.
2: إيه، معناتها أنت ما تخليش السباب المحلولين معناتها في الدار يقعدوا يجبدوا في الهواء والكونتور يمركي معناتها؟ لا،
3: السباب اللي شيء نايم والمراوح حد الأولاد البرة، واحد في تونس واحد في المستير، واحد يحلم على أرواحهم. يعني يقول لي الهواء، الهواء بالفلوس تطلع علي فلوس كيفاش الهواء؟ وما خليهمش بسكت محلين حاسة برة، نمشي نحل الشيشنا وثبت ماش ما نسكرها فيه.
2: أنا نتخليش تمشي معنا
3: وحاجة أخرى. ومشيت لسجيت الدائر مدة عامين ولا قديش،
2: أي
3: مشيت ها جابر ناخر طايح حولك، فانا شركة طايح فلوس، استاذ طايح فلوس، نمشي الاستاذ نقول مجابروني طايح حولي 100 دينار ولا 200 دينار. وحقق واعطيني حقي، انا نعطي فلوس مقابل الماء مش مقابل الهواء. شبيني الشركة السونات والاستاذ سلامين كيف كيف. شركة ادارية بقانونها وبوزارتها وتخدم بمور النظمة.
2: عطيني حقي وخذ حقي، كذا هو ما عنديش ما تبعث ليش. قديش تجيك الفاتورة سي عبد الله؟ قديش تجيك الفاتورة؟
3: أختي بالله مزيت مزيت خليني أعبر على مقصودي عايشة.
2: عبر أنا سألتك قلت لك الفاتورة قديش تجيك؟
3: كيفاش يعني كيفاش يقول لي الهواء الهواء
2: يا سي عبد الله يا سي عبد الله تسمع فيا؟ سي عبد الله تسمع فيا؟ قلت لك سي عبد الله أنت كتجيك الفاتورة يقولوا لك خلص مقابل الهواء قديش تجيك في الفاتورة؟
3: والله توني نظر ناقص راني نظر ناقص كان كذا على الأولاد نوراهم الأوراق والله يجوني في النهار لا ريت ورقة لا ورقة لا ورقتي أنا ولا ورقة ولدي يصبح زي نحن في المسير نمشيل أنا حسب ما نتصور أكل خدام للدور هذيك ويخلوا الأوراق مطيشة والله يمرهم ورقة في ملك الناس البرة خاطر أنا مانيش في مدينة نسكن في الريف في الزيتون وفي الهندي وين الهندي هو مات مشى على روحه حتى هو من اللي مشى الهندي مشات البرة
2: الحشرة القرمزية ما خلاتش معناتها
3: نلقاها نمشي للثلاثة بتاع شبيانة نلقاها ناقصين في الظل أخي مين مش يخلصوا هذاك ما يخلصوا من الهواء هم يخدموا في الهواء ويخلصوا في الهواء وقت اللي قاعدين في الحدقة وقدامه مبنكين في الظل تحت الزر في الثنيات غاديك أنا نخلص الجلوس اللي أخذوا فيها هكاك مقابل الهواء يخلصوا بها في الخدامة ما لمين مش خلصوا من الخدامة
2: واضح واضح سي عبد الله شكرا لك على هذا التدخل تحياتي لك سي عبد الله لكل مستمعينا في بنيانه قال لك انا نخلص
3: من وقتك نسمع الجواب
2: ان شاء الله صوتك يكون وصل لك السونات تسمع فيك معناتها اذا كان ما عندي جواب انا نوصل لك صوتك والسونات هي اللي تجاوبك معناتها سي عبد الله شكرا لك على اللقاء من بنيانه الى بن عروس معنا سي محمد مرحبا بك اهلا وسهلا سي محمد مرحبا
4: اي مرحبا بك
2: مرحبا اهلا وسهلا شنو حوالك
4: صباح عايش
2: شكرا
4: انا مشكله سناد مشكله الماء في حي القصر المحمديه مشكله عويصه من اكثر من 20 سنه
2: حي القصر في المحمديه اكثر من 20 سنه
4: شنو هي المشكله وهذه والعمليه متداوله برسك كل جمعه سيرتو في مده الحر معناتها في الصيف باستمرار
2: ايش معناتها باستمرار وقتاش يقص وقتاش يرجع ولا يقعد نهار كامل
4: تو بدا يقص تو بدا يقص يمشي ضعيف بدا يقص تو
2: يضعف من تو معناتها
4: برسك يكاد يكون يوميا
2: الوقت هذا يبدا يضعف الماء حتىش الوقت يقعد مقصوص
4: يقعد مقصوص لعشرة نتاع الليل ساعات يقعد بدو تروا جور معناتها نهارين وثلاث ايام لانه اشكاليه كبيره في الماء لحد ما معناتها متلفت لا من المعتمديه لا من الولايه لا من السوناد لا من حتى واحد لا من البلديه حتى واحد ما حب بورتو معناتها عندنا زوز عيون مياه جايه من جينا من زغوان فما مياه وفما عيون مياه في وسط المحمديه مياه شرب من المحمديه ما فماش حل الحي القصر واحد وحي القصر اثنين هازم ثلاثه ولا اربع احياء معناتها يعدوا يوصلوا حتى يوصلوا 3000
2: سكن.
4: عنده المشكل هذا معناتها المشكل عويس سيرتو في حي القصر واحد واثنين مشكل مش عادي.
2: ينجم يكون الاستهلاك نتاع 20 سنه نفسه هو قاعد لليوم هذاك علاش معناتها ما ازدياد عدد السكان قعدنا بنفس الكونتيتي بنفس الجعب بنفس كل شيء معناتها.
4: ما تنجمش تفهم علاش لانه فما كل مره فما بني جديد وفما تقسيم جديد وفما واحد اخي ما يعملكش بذخه واحده اخرى ولا ما يعملش حاجه حل اخر للماء هذا نقول لك اكثر من 20 سنه ناس سلمت في ديارها ناس خرجت من الاحياء هذه اللي نحكي لك عليها ونوريك العائل المكان معناتها خرجت من ديارها على خاطر الماء
2: على خاطر الماء بدلوا الديار تماما 20 سنه ما نجمش نحلوا مشكله معناتها 20 سنه
4: هذا بعيد على توصل العاصمه ما منعش انا اقل من 10 كيلومتر ولا حاجه كيما هكا ولايه بن عروس ما فهمتش شنو هو الحل نتاعها لانه تشكي ما يسمعك حد
2: ما يسمعك حتى حد واضح سي محمد
4: مشكله عويصه تعرف المياه واحنا حق دستوري الماء فهمت ما فهمتش هذا حق دستوري ما يتقال في المنابر وكهو ما تسمعش بيه الحق الدستوري في المياه ما يتطبقش على عين المكان قلت لك عنا عيون متاع مياه جاية من زغوان تتعدى على وسط المحمدية من با تقريب 300 متر على أحياء هذه اللي نحكيك عليها حي القصر
2: فعلا
4: هذا ما هذا ما فهمتوش الحل هذا ما فهمتوش ما فهمتش كيفاش الصونيت تعام معاه ما فهمتش لا لا لا لا لا واحد يسمعك مع دف الصونيت تعمل ريكلاماتيون لا واحد يسمعك ناس خرجت في احتجاجات عدة مرات حتى إن الأبد ملت ولا تبيع في ديارها ولا تخلي في ديارها مشكل
2: واضح. شكرا سي محمد يعطيك الف صحه. شكرا لك. شكرا سي صابر من صفاقس مرحبا اهلا وسهلا
5: فيك.
2: مرحبا سي صابر
5: عبد الله شحالك مدقود لاباس عليك الحمد لله اهلا بيك وتحيه ليك والمستمعين وديوان فام والعاملين معك
2: شكرا
5: وتحيه خاصه للي هزت علينا التليفون وسجلتنا اللي هي مريم المصمودي للمداخله في المقطع الانقطاع في الماء هذا
2: يعني.
5: اللي هي مدام هدى أنا سمع حاجة نسمع فيها وتتكرر في كل مرة هي الماء الصالح للشراب هو أول حاجة أنه هذا الماء اللي عدنا نحن ما هو صالح للشراب أصلا احنا الماء هذا إن شاء الله نلقوه معناها باش نستعملوه معناها الاستعمالات أخرى على الأقل معناها للدخول مثلا للغسيل وللبرش حوايج أخرين أما مثلا مش أنا واحد أشوف فيه يشرب في الماء معناها الغضايا الماء هذا اول حاجه انا باش نقول لك انا احنا منين موجود انا نكلم فيك من متساكني حي الانس ساقيه الزيت
2: أي.
5: عمارات سنيد بالتحديد احنا العمارات اللي نسكنوا فيها متكونين من ثلاثه طوابق معناها ريتشوسي وديزيتاج اللي يسكن في الدوزيام ايتاج هذا يا راهو نحن نعانوا في معاناه كبيره ماهيش معناها ظرفيه ولا معناها في مره ولا بعد مرتين ولا ثلاثه معناها تخص علينا الماء هذا احنا بريسك معناها دائمة هذه احنا لا نتمتع في عيد مثلا كبير ولا حاجة باش الواحد يفرحوا صغارك ويغسلوا ويعملوا حاجة معناها وفي نفس الوقت في الصيف زاد نعانوا في معاناة كبيرة احنا توا انا توا نتكلم فيك توا احنا من نامس الماء ما مشاش الى حدود هذه اللحظة تمشي لهم جماعة السونات انا مشيت لهم مرة واثنين وثلاثة واربعة معناها نمشي لهم غادي اخر حاجة شو يقول لي اعمل موتير اللي هي بومب باش تهز لك الماء احنا العمارات نتاعنا هذول نتاع سنيت اللي نسكنوا فيهم معناها هذول معناها عمارات نجم تقول معناها عندهم مده من 2006 وهم معناها نتاع ديزيتاج هذول حتى في الدراسه نتاعهم ما سالتش لهم اكل معناها سير بريسير معناها باش يعملوا دي سير بريسير من اللوطه وعاد معناها باش يدزوا الماء وكا مثلا يتقص الماء اللي هو ديما مقصوص مش يسمى كا باش يتقص الماء لا اله الا الله محمد رسول الله حتى تمشيهم انا مش يعملوا موتير احنا بالله معناها متساكنين مع بعضنا معناها نتاع 12 دار مساكنين مع بعضهم بالله كيفاش باش تلمد 12 دار باش تعمل لهم موتير مع بعضهم معناها باش يخدموا الماء مع بعضهم وحتى المناقل حتى باش تعمل موتير مثلا بومب ليك وحدك باش تخدم بها يحط لك المنقله في التروازيام ايتاج انت تحط له منقله باش تجبد مغادي من التروازيام ايتاج هو يلزم الماء يكون واصل للمنقله باش تجبد منها انت باش تجبد بها باش
2: تجبد منها ما يكون عندكم سوربريسور معناتها جماعي يعني لوطه ومن بعد يطلع كل واحد المنقله نتاعو
5: نورمالمون تكون هكاك الدراسه اللي هي جديده الدراسه هذه معناها ما عادش معناها من قبل ما مش موجوده هذه ومع هذا بالله باش تعمل موتير انت باش تخلص ستيك ولا باش تخلص السونيت باش تخلص ستيك في الاستعمال نتاع الضوء اللي انت تخدم فيه باش تخرج الماء وبعدين يجي جماعه الماء يقول لك خلصني بالماء معناها تلاقسين احنا باش تخلص ماء وتخلص سونيت وستيك مرتين معناها تخلص ستيك معناها ماكش واصل انت في دار فبالك باش تخلص لهم باش تخدم الماء انت باش تخدم الماء
2: واضح
5: والله مدام هدى
2: معانيت يقول لك واحد
5: انا والله وماذا بينا صوتنا يوصل معناها للمسؤولين ويشوفوا لنا حل في هالماء
2: راهي ماهيش تو هكا ولا
5: نعم
2: سونيت الشخص الشمالية انتم هكا
5: اي الشخص الشمالية اي راي مش معناها مرة ولتني راي طوى هذية الماء معناها ما سماش معناها ساعة فصيل اي نحن حاجتنا بيه الماء بسيط يعطيوني في الشتاء انا ما نتهرب من الماء في الشتاء او كان مثلا موجود بس في الزحف يروح مثلا الواحد يروح من الخدمة ولا حاجة بالله يحب مثلا يدوج يحب يجي يقعد قدام الماء ما يقاش ماء يبدو ندور والله انا نسكن في تروازيام ايتاج نمشي ندور من الجيران اللي من جار الجار هز دبوزه ما باش نعبي دبوزه ما معناها باش يا ما باش ندوش بها ولا باش يشربها اللي هو قلت لك ما تشربش الماء نتاعنا وانت تعرف هذايا
2: لا هذا هو
5: ما تشربش والله اسمه صالح للشراب هو كان سموه غير صالح للشراب لكن خير
2: معناها وتونس مصنفه ضمن اكثر الدول استهلاكا للمياه المعدنيه في العالم على يعني نكون واضحين في الموضوع هذا شكرا سي صابر تحياتي لك لو متساكنين في حيلونس في صفاقس ست طاهر من سليانه مرحبا أهلا وسهلا، شو حوالك؟ مرحبا بك.
6: مرحبا بك وبكل المستمعين تاع ديوان اف.
2: شكرا. كي نقولوا مناطق السدود وولايات السدود وولايات الشمال الغربي، نورمال مو نحكيوش على
6: فريقة فريقة ما يعبر عنه بفريقة، معناها بلاد الفلاحة وبلاد القمح والشعير ومطمور روما، دغوين وسليانة وبيجة وشندوبة.
2: نورمال ما تجبدليش على قصان الماء جملة، معناتها نورمال
6: نورمال البومباج كان يصير من المناطق نتاعنا قبل الكرتاج والساحل والكل، معناها تلمو عنا لينا بدو بروفوند خير ربي ما شاء الله، سدود البحيرات الجبلية، يعني بلاد الماء، فريقة سليانة زغوين الكيف بيجة جندوبة وبنزرت، يعني بلاد الماء بلاد الفلاحة بلاد الخير والبركة. عنا 10 سنين نعاني وإحنا في مدينة سليانة، الأعذار المضحكة نتاع السونات بالحق مضحكة، يستبهلوا فينا وكأنهم هما الذكيين وهما هما هكا المهفات والشعب الباهيل ما نفهموش، هاو مطور الماء دخلوا حنش تو في الصيف أو الحكايات اللي حكيونا فيها محفظناهم روحنا مدام، مطور الماء دخلوا حنش بوشاه ولا شنو، ترمبة سخنت سكتناها، يعني شنو يا ربي الاعذار
2: هذوما اللي تكسكيل ديما ما يتعاودوا هذوما
6: اللي تكسكيل نتاعهم، يعني احنا اهالي مدينه سليان حفظناها، احنا دخل وسكر ندرا شنو، الارمواره نتاع الماء سخنت ترشقت، السبب الثالث حلقوم نتاع ماء سخن ذاب وتفلق، يعني كلهم تمشي لهم للسوناد نتاع سليانة يحكيونا نفس الحديث، يحفظوا في بعضهم الصباح نفس الكلمتين هذوما. عندنا احنا مثال حي الرياض مدينة سليانة، جينا في معناها في بلاصة عالية شوية، مش شوية راه مش برشا، فهمتني؟ هذا العضو نسمعوا فيه توا عندنا 20 سنة، جيتوا في صعدة يعني انجنيوريت والدولة تصرف وتقري وتخلص فيكم في الملايين، ما عملتوش ماكش قاري بحسابك انه عندك سعدة في حي ذاك مهندس وتقرأ في 5 سنين وتخلص في الملايين، انت وآلاف المهندسين في السونيد معناها على الاليشيل ريجيونال حتىش الاليشيل ناسيونال حتىش يعني الأعلى هرم في الوزارة، ما عملتوش برنامج للمنطقة هذيك فيها سعدة، يعني موضوع مواطن سيد سادل يعرف اللي بلاصة فيها سعدة نعمل لها برنامجها، فما بالك مهندسين متاع إدروليك متاع كذا راهو فضايح فضايح. في سليانة أختي هدى نحفر 2 متر ويطلع الماء،
2: وأهالي سليانة عطشانين ما عندهمش ماء،
6: في مدينة سليانة الشمالية والجنوبية ومعتمدياتها تحفر 2 متر ويطلع لك ماء حلو وعسل عسل، كي تعمل شربة يا بنتي ريت ماءك تبرد تشيخ، تحس روحك شربت ماء زمزم، ما برقوا ما تعرفوا معناها مانيش نعرف
2: غير المغرب شعر
6: هذاك من سليانة،
2: الميدة المائية نتاع سليانة
6: العديد من معناها المياه المعدنية من سليانة. شنو اللي صاير بالضبط يا اخي؟ بالعاني عاملينها، تحبونا نتغش وتحبوا العباد تدخل بعضها ونعم عليها تتولي مشاكل، فما امور سياسيه في الموضوع، فما يعني ساديزم لهنا، يعني ناس تتلذذ بعذاب الاخر.
2: هي ما هي حكايه يعني حسب ما قلت لي، معناتها عندها 20 سنه، يعني احنا من 20 سنه ما لقيناش حلول، يعني ولا ما نحبوش نلقاو حلول، معناتها الحكايه مش من اليوم،
6: بالعاني
2: مش جديده حسب ما تقول لي.
6: انا نقول لك ناس تمركي في نهارها ما على بالهم الصنفوت، ما يحبوش يخدموا على رواحهم، يبلفتوا في العباد بكلمتين تكنيك، يحكي لك كلمتين ان فرونسي كوم كوا مانيش باش نفهموه، معناها فهمتني؟ في بالهم هما ذكيين وهما المهفات واحنا ما نفهموش الدومين هذاك، ناس كيني هما اللي يحكموا في البلاد، ما فما حد فوقهم، ما فماش حتى كنترول، ابغامو حتى كي يجيهم كنترول زملائهم وصحابهم، ولا انا نشك فما حاجات اخرى
2: باش ما نعموش على الناس الكل، فما ناس تخدم على رواحها الامانه، معناتها فما ناس تقعد لليل
6: وتسامحني وفر لي الماء، ليه ما همش يخدموا على رواحهم؟ ليه ما همش يخدموا؟ الكلهم ما همش يخدموا على رواحهم، اذا كان لنا الماء مقصوص عليا نقول الكلهم متواطئين، من امل كلهم من اقل واحد لاعلى واحد، انا الماء مقصوص عليا ما نفهم شيء، نلوح ريحتيناتنا بالعرق ما نلقاش كيفاش ندوش نعبيه في الماء في الوصلة في 2026 16 سنة بعد الثورة العظيمة والمجيدة، نعبيه في الماء بالوصلة شنو؟ يا نهارت اللي بالله سامحني اختي هدى، نحب نقول لك كلمة وسامحني على الانفعال متاعي، راهو نهارت اللي قرف والماء قوي، نهارت السونيد في سليانة عملت قريف الماء يخدم نهار كامل، كي رجعوا نهارين يا ربي قرفوا الماء قوي نهارين ما شاء الله، كي رجعوا يخدموا الماء قص يا اخي يسكروا علينا في السبابل ولا شنو بالضبط الحكايه؟ ما فهمت شيء، انا ما فهمت لا شيء، يا خويا اعطيني عذر مقنع وتو نسكت ما يسالش، اقنعني اعطيني دي بروف. انا مواطن مثقف، انا مواطن مثقف ما نتبرولش بكلمتين، اعطيني بروف مقنع. سونيد سليانا راهي بالرسمي ناس ماهيش تخدم على رواحها، عبيد متزعم مدير السونيد زعم الماء مقصوص عليه كيفي. خويا اذا كان الماء مقصوص عليه كيفي ما يسالش، اما هو شيخ بالماء خاطر مدير سونيد فاش خير مني هو.
2: يعني هو كيفي عنده كيفي. اذا كان يسكن فرد من المنطقه نتاعك
6: كيفي كيف ويخدم،
2: اذا كان هو اذا كان في الشعب. اي اذا كان هو يسكن في نفس المنطقه نتاعك اكيد راه قاس عليه الماء، اذا كان يسكن في منطقه اخرى
6: ما هوش قاس عليه الماء. انا ناكد لك ما هوش قاس عليه الماء، هو ما يمشي مريقل جو باهي اموره مريقله، المسؤولين ديارهم امورهم مريقله شيخين بالماء، والشعب شي همنا فيه جبوره هذوك مورا البلايك
2: همنا فيها مادام وحش الشعب التونسي الكل.
6: هذاك كيفاش نحكيو احنا اختي اولاد سليانه تو مدينه سليانه نحكيوا كيكا، قولوا حقرين على خاطرنا اولاد الغرب التونسي مع الناس الحر ونحكوا بالجي ويشوفوا فينا جبوره وباعثيننا معناها لا مال حتى شيء.
2: بالعكس انتم رجال البلاد، انتم اهل الصابه، انتم الناس اللي توكلوا معناتها في الشعب التونسي توفروا في الامن الغذائي، حاشاكم كل الحاجات هذه اللي قلتها الكل، حاشاكم اكيد جدا، ننزهكم وننزه كل الناس معناتها. نفهم ربما شويه الانفعال نتاعك، لكن ونفهم معناتها الاحساس نتاع واحد ما يروح ما يلقاش ماء في داره في بلاد تصب عليها اغلب معناتها ايام السنه يصب فيها المطر، يروح ما يلقاش ماء في بلاده يحس احساس خايب ويحس برشا حاجات ويحس بالتمييز وغيره وغيره وغيره. واحيانا تكون معناتها الماء متعدي من بحذاه وماشي يوصل لاخر الدنيا لكن اللي هو ما عندوش ماء. نتفهم هذا جيدا وان شاء الله يكون فيما تدخل.

0: عن شهر من غير ماء.
1: شرب ليش ماء؟ من أول ما بديت الترافو أول مرة خبروا أنه بش يقص الماء، من الوقت هذيك ما عودش رجع عادنا. وهذه الجمعة الرابعة بليش ماء.
0: الجمعة الرابعة من غير ماء، مسترسل ولا يرجع شوية ويقص ولا؟
1: في الشهر رجع ليلة واحدة.
0: ليلة واحدة، شهر كامل رجعكم الماء ليلة واحدة.
1: ليلة واحدة عدينا شوية، بعد شكل عادة ما فماش. قاعدين ياخذوا مع عند الجيران، الجيران تقلقت حتى قلنا لما نخلص معاكم بقي يعني نساعدهم شو فهمت، تجيهم حسبة كبيرة فهمت كيفاش؟
0: معناها الجيران اللي عندهم شوية ماء الناس كل هدت عليهم.
1: صح يتهدك، معناها احنا حومة فيها 30 دار. خاطر احنا جايين في الصعدة فهمت؟
0: مشكلة الصعدة، مشكلة الصعدة في البلاد، معناتها اللي يسكن في صعدة مشكلة يعني.
1: يتعذب والله، هي تعرف شنو هنا واحدة من الناس داري كرهتها. نروح كل يوم مدة شهر يعني، نروح كل يوم ما نقاش ماء يعني، نروح من الخدمة ترونسبور وسخانة، والسخانة هذه باش ندوش باش نغسل صابوني باش ننظف داري ما فماش ماء.
0: ما فماش ماء
1: والله. كويس معناها عندي بنية كل مرة نبعثها لدار، مرة لدار أختي، مرة لدار منيتها فهمت، مرة لدار حميتي على مشكلة الماء فهمت كيفاش،
0: على مشكلة الماء.
1: ما نعرفش قد الوقت باش نقضوا هكا، نجينا حد نسأل علينا حد فهمت كيفاش.
0: على ما جينا حد، مشيتوا انتم للسناد؟ مشيتوا شكيتوا معناتها مشيتوا للسناد وتكلمتوا؟
1: احنا عادنا مشكله، احنا نقبل يعني احنا شاكين حتى في الولايه.
0: معناتها شاكين في الولايه، الماء الولايه تقص في الماء معناتها على المواطنين؟
1: لا لا يعني احنا نشوف لنا حل، ريت احنا السناد ليك الخزنه نتاع الماء بجنبنا، بيننا بين الخزنه حكيت 100 متر ولا 200 متر بماكس بيني وبين داري انا. ثم جوز ديار اخرين والسوق هذه بيني بين الخزنة الماء.
0: هلا واضح سيدة ياسر.
1: وعليش الماء مقصوص الله اعلم،
0: علاش الماء مقصوص الله اعلم.
1: برغم احنا يعني ياكلي احنا فاحنا عم نضطر للاسف.
0: واضح، شكرا سيدة يثرب. شكون معانا في الخط الثاني؟ الو على السلامة، مرحبا، اهلا وسهلا. الو الو الو، يسمع فيا يقول الو.
2: الو على السلامة،
0: مرحبا، شكون معايا؟ سعد مجيد من القيروان، اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا،
0: مساء الخيرات، مرحبا.
2: نفس الموضوع نفس المشكلة، توا احنا عندنا منطقة ولاد عمر ذي عمادة تتبع معتمدية الاعلى ولاية القروان.
0: اي
2: العمادة هذه مشكلتها عندها سنين الماء، في مشكلة الماء هذه في القطاع كل مرة وكيفاش، مرة يبقى جمعة ويرجع، يرجع مدة ممكن مرات نهار مرات اشتر نهار ويقص يعاود يقص، مرات يبقى 10 أيام مرات يبقى 3 أيام مرات ما هوش منضبط، والعملية هذه سنين وهي نفس الحكاية. والمواطنين تعودوا إلى درجة وأن وقت اللي يجي تسارع الناس وكل باش تخبي شوية ماء، تصغل شوية ماء وتحط في أواني مهما تكون، في أواني متاع الدهر متاع سرفاسير متاع كذا، وخليوه يبقى بالجمعة ويبدو يشربوا فيه، معناها الفائده هي يوجد اكثر في الماء يستحفظ عليها منع يخاصوا في الامرين. الجمعيه المائيه الحق مشكوره عامله جهدها، لكن ما نجمش تجد حل، لانه الموتور اللي عاملينه يخدم في البير باش يزود المنطقه بالماء ما نجمش يخليوه يخدم ليل ونهار بخاطر يتكلف، تجي فطور تشتاقها عالية برشا والمواطنين ما ينجموش يخلصوها. يولوا يعملوا في الطريقة هذيك متاع كل مرة يسيبوا شوية وقص باش الفطور ما تكبرش، وباش خاطر هما ما ينجموا يلموا حق فطورة من المواطنين اللي بشقة

0: أنفسها كفايت الناس عاتلة ما عندهاش ومشكلة كبيرة يس. والعملية قديمة يس، العملية عندها سنين نفسها الموضوع هذا. وتصور أنت في السخانة هذه في الحر هذا إنسان كيفاش ما نجدوش على حكاية باش يجد ما باش يدوش ولا باش كذا، هذيك منسية بتاتا. هو كي يجد شوية ما الشوي كان عنده شوية حيوانات وكان عنده صغار وعائلته راهو ما راه دبر ما المشكلة. اتصلوا بالمعتمدية، اتصلوا بالمسؤولين، ما فما وجدوش حتى حل إلى يومنا هذا، ما ثمش حتى حل. مانيش عارف أنا والله لا لا، لو كان تعمل مليح أنت تسجل هالمكالمات اللي جاتك كل من كامل الجمهورية وتطلب مسؤول من السونادو وتعرض عليها الوحده
1: هذه. خلاص مسؤولي سوناد بلاد كامله يسمعوا فيكم، تونس كامله تسمع فيكم على تسي عبد المجيد سوناد الوزاره
0: وما يجاوبش.
1: احنا نقدموا مراسله رسميه ان شاء الله للاداره العامه لسوناد ونقولوا لهم سيدي جاوبوا الناس، يجاوبوا الناس في كل ولايات الجمهوريه علاش الماء قاعد هكا بالطريقه هذيا. وانا قاعد نشوف معناتها مش كان في القروان فقط، في القروان، في سليانه، في جبنيانه، في المهديه، في مستير، تقريبا باختو في ولاية الجمهورية. ناخذوا تليفون آخر. ألو، عسلامة. شو المستير؟ مرحبا، أهلا وسهلا.
2: بارك الله فيك. عايشك.
1: مرحبا سي سالم.
2: أي سلام معك. مانيش باش نحكي على مشكلة قصان الماء، خاطر لو خيان كل حكاية وعطيهم الصحة وكفاء ووفاء. أما أنا باش نحكي على مشكلة إنه يقصوا علينا الماء وكي تطلبهم في فما يبدا فما شوي يضرب ثلاثة أربع أيام يبدا الماء يجري وأنت تطلب وتعاود وتمشي للمقر نتاع السوناد وتقول لهم قولك لا المقاول مش فاضي. إيه علاش عندك سيرفيس تكنيك انتوما؟ علاش عاملين سيرفيس تكنيك بشغل بلاد؟ والله العظيم ما من با ربع ساعه وصلحوه راه، اما ضربت ثلاث ايام يجري الماء ثلاث ايام ولا ما حتى ما جا وتكلم برا. نكلمناهم مره واثنين وثلاثه ومشينا لهم للمقر وما يجيك حتى حد يقول لك المقاول ما جاش. ناخذ وتصليح البان من با ربع ساعه ولا نص ساعه من الماء. يخليه بعدين يقول لك لا ما فهمش الماء مقصوص، الماء مقصوص كيف كان على السوناد؟ شبيه المعدن يكون موجود، علاش ما يقصش عليهم الماء المعدن؟ موجود متوفر في كل وقت وفي كل بلاصه. موجود الماء المعدن.
1: وفي المستير معناتها فم احياء معينه ولا كل الاحياء ولا نفس
2: لا لا لا لا لا لا احنا وقت عملوا محطه تحليه الماء في سوسه استبشرنا خير وقص علينا الماء في 10 ايام ولا قداش كم كوع بشي عادي والانستالاسيون نتاعها في البلاد الكل. ما فهم حد شيء لحد الان كالعاده مقصوص، ما يتشربش، ماهوش صالح للشرب، ما في بالنا سي ازمه الماء باش تتنحى وهي زادت تعمقت. في بالنا الاستاسيون الجديده باش تخدم وباش نرتاح من حكايه الماء.
1: هو حسب مدير الاستغلال بالوسط دخل معنا نهار الاثنين ما زالت في طور التجربه المحط.
2: ما ريناش التجربه، رينا ما يمشي عندنا صالح للشراب اوموان.
1: يعني لا في المستير ولا في السوسة ولا في المهدية،
2: الساحل الكل الساحل كيما قبل كيما تو ديما الماء مقصوص، ما فهمتش علاش مقصوص.
1: هو بلغ السنادي يقول نص، هو بلغ السنادي يقول من نص الليل حتى الخمسة متاع الصباح. وقتاش يقص عليكم الماء في المستير؟
2: يقص حتى العشية، بعد من العشية يبدا نص النهار ماضي ساعة ساعات ما فهمش. هما على الأقل كيعملوا بلاغ يحترموا البلاغ بتاعهم على الأقل. موندر دي شوز يحترموا الوقت باش الناس تعرف كيف تتصرف، الناس كي تعرف كيف فما عروسات وفما ناس دي زونجاجمون فما حاجات اللي هما يحترموا الوقت وكا مش طالبين حتى باهي قصوا اوكي احترم الوقت.
1: احترم وقت القصان
2: لا تدخل
1: واضح.
2: ويزيدوا تدخلات، يزيدوا بربي التدخلات نتاعهم يكونوا مش نستناو المقاول. اخويا المقاول مش هنا ما نعرفش صارت له كا، معناها علاش عندك سيرفيس تكنيك انت ما يخدمش سيرفيس تكنيك نتاعك؟ ماهوش لوجيك صراحه والله العظيم. قلت ثلاثة أيام الماء يجري في الشارع لين ولد بحيرات وعمل كيلومترات تراجين تاع كيلومترات مش شوية،
1: والناس ما عندهاش ماء في دارهم
2: وصلحوش في 4 ساعة الحكاية كلها تاع التصليح.
1: واضح. شكرا جزيلا سي سالم، تحياتي لك ولكل مستمعينا في المستير. مش نعمل شوية هكا تلخيص لأهم الولايات تقريبا اللي ما فيهاش ماء. بدينا بسليانة، مشينا القروان، مشينا المستير، المهدية، لصفاقس، كل التونس العاصمة، البن عروس، هذوما الكل الولايات اللي ما فيهمش الماء، فيهم قصان الماء تقريبا، معاناة متواصلة من المواطنين. فما شكون يقول لي 10 سنين، فما شكون يقول لي 20 عام، فما شكون يقول لي نسكن في سعدة، كل واحد كل واحد شنو هي الوضعية نتاعو. انقطاع الماء مع تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في عدد من معتمديات صفاقس الجنوبية وفي عدد من ولايات الجمهورية، نستقبل عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان النائب حسن الجربوعي بعد الفصل.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. الو ديوانا.
1: في الو ديوان نستقبله في المباشر العضو لجنة الفلاحة النائب عن معتمدية منزل الشاكر بولاية صفاقس سيد حسن الجربوعي. مرحبا بك, اهلا وسهلا, مساء النور.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي اذاعه ديوانا فهم.
1: شكرا. مش ننطلق معك ساعه على المستوى الجهوي, معتمدية صفاقس الجنوبية تقريبا تقاسي الامرين في الموضوع هذا منذ سنوات, انقطاع متواصل في المصالح الشراب, في مشكل على مستوى الرائحه على مستوى الطعم ايضا. ومن بعد نمشي معك لدورك النقابي بدورك الرخابي بما انك عضو في لجنه الفلاحه في البرلمان على قطع الماء على كامل تقريبا مناطق الجمهوريه من شمال جنوب, معاناه بتاع عدد من المواطنين. نبدأ وساعة من صفاقس الجنوبية أو المحور الجنوبي لولاية صفاقس, شنو قاعد يصير؟
2: شوف, هو تقريبا الموضوع هذا ماهوش موضوع سنة بركة, الموضوع هذا يطرح تقريبا عنده 4 سنوات, وكان حتى كاتب الدولة المكلف بالمياه زار صفاقس, زار منزل شاكر, وزير الفلاحة كيف كانت له زيارة وأنا كنت متواجد معهم, زرنا المناطق اللي تتذكر اليوم من مشكلة الماء في المحور الجنوبي بصفاقس, ونخص بالذكر معتمدية منزل شاكر. اليوم مصير صفاقس ومصير المحور الجنوبي ومصير ولاية صفاقس مش مربوط بيدينا. كي نحكي صفاقس مانيش نحكي صفاقس المدينة, فقط محطة التحلية اللي حطوها في صفاقس فضلت تجي المشاكل المطروحة في وسط صفاقس. اليوم عادش نشوفه كيما عمناول ولا عمناول, كان عندي تشكيات من المواطنين في وسط صفاقس, اليوم عادش نشوف المشكلة هذه. دونك محطة التحلية فضلت مشكلة صفاقس المدينة, لكن أرياف صفاقس اليوم كي تبدأ كانوا المحور الجنوبي ولا الشمال مصيرنا ماهوش بيدينا. المحور الجنوبي مصيرنا مناطق أخرى تزودوا منها في الماء, اللي هو يجينا تقريبا يغطي أغلبيات المعتمديات منزل شاكر عقارب بيرعلي صخيرة, والمحور الشمالي تمشي من الحنشة للبنيانة للعامرة وزادة كيف مربوطين بالسدود. هذا يطرح مشكل كبير, لكن احنا كطرحنا المشكل أعطينا حلول, عن خاطر إذا كان في دولة في بعد الاستقلال في السبعينات وفي الستينات دولة لقات حلول وعملت سدود, اليوم 2026 ما زلنا ناخذ بنفس المنظومه, ما زلنا ناخذ بنفس التركيبه, دونك رانا مش نلقاو اسكيل كبير برشا.
1: انت شنو تقصد ناخذ بنفس المنظومه؟ يعني نفس الانستالاسيون اللي قمنا بها في الستينات في من 4 ولا 5 ملايين ساكن نخدموا بها اليوم في 12 مليون ساكن, هذا هو
2: هو باش نعطيك بعد اذنك باش نعطيك رؤيه تكون واضحه على نطاق وطني. كي نحكيو احنا على نطاق وطني اليوم في تونس, المشكلة متاعنا ماهيش مشكلة جفاف, على خاطر الأمطار الأخيرة عرات المشكلة اللي موجود في تونس, سدود امتلأت ما موجود, لكن أغلب ولايات الجمهورية كلها تتشكى اللي الماء ما فماش. المشكلة شنو؟ المشكلة في رؤية. أنا ديما نقارن روحي بالدول, أنا اليوم كي نشوف البرازيل نسبة التساقطات متاعها تفوت 700 مليمتر, فيها 5 مليون بحيرة وحوض مائي قطرة ما تهبط ما تضيعش, وإحنا في تونس اليوم مازال عندنا سدود حتى نظافة ما ناش قاعدين ننظفوا فيهم. دونك ما عندناش رؤية. احنا اليوم للأسف وقلناها عديد المرات واقترحنا على الوزارة حلول, اليوم رأي سياسة الأزمات ما عندها وين مش توصلنا, وقلنا من قبل راهو إذا كان ما تحطش استراتيجية مبنية على مرحلية مشكلة المياه كالدول لأننا مش نبقاو في نفس المعاناة. ننتقل من ما هو وطني وما هو سدود, ننتقل لولاية صفاقس. ولاية صفاقس للأسف مصيرنا ماهوش بيدينا راهو في الماء, مصيرنا مربوط بولايات أخرى وبجهات أخرى. مصيرنا اليوم كان مش تحكي عن المحور الجنوبي مربوط بالماء, كان مش تحكي بالمحور الشمالي مربوط بالسدود, وهذايا معناتها معقول اليوم صفاقس محور جنوبي مربوطين بسيدي بوزيد كيلومترات باش توصلنا الماء, والمحور الشمالي مربوطين بسدود نمتير وسدود مليك مربوطين باش الماء يوصلنا لصفاقس؟
1: شو الحل حسب رايك؟
2: الحل بسيط. حل اول حاجه مربوط بحاجتين, مربوطين على الدوله اليوم يلزمها تعمل لي فوراج كيما خدمتهم في منزل شاكر وتقطع عليهم محطه تحليه ما تكلفش برشا, على خاطر الماء كي يخرج من تحت الارض الامريكي لحد اللي يضربوا الهواء تتبدل الريحه نتاعه والطعمه نتاعه, على خاطر فيه نسبه نتاع حديد مرتفعه برشا. لذلك اليوم يلزم ثم محطه تنحل حديد من الماء وما تكلفش على الدوله برشا. وللاسف انا كي نحكي اليوم كي كنت رئيس لجنه اقترحت على المدير العام ومشاو معايا في محطه التحليه هذه مش تصير في 3 مناطق اللي هي برمكي وبغراره ومنزل شاكر, لكن للاسف الوعود هذه بقات حبر على ورق. هذا هو اذا كان تحكي مع مسؤول اليوم في اعلى مستوى وزارة معينة وتنسق معاه ويقول لك هذا البروجي اللي عندي, ولليوم عامين وثلاثة ما يتحركوش فيها حتى تريف مش كل ما تروح. اليوم كيف ينحكي أنا على صفاقس أعطيناهم رؤية أخرى توعية المواطن, اليوم راهو للأسف تحل الراديو تحل الإذاعات تمشي حتى كانت تقبل ومضات إشهارية كيفاش الإنسان يستغل الماء كيفاش يستحفظوا على الماء. اليوم راهو صحيح الدولة مقصرة, ونقطة أخرى جدا المواطن مقصر, زمرك أنا في زيارات ميدانية لعديد المناطق نلقى ناس بالماء استرح للشراب تسقي في الدلاع تسقي في الزيتون. عمل المعتمد خلية أزمة على خاطر هو بحكم رئيس اللجنة المحلية يترأسها عن طريق الأمن وعن طريق العمد وأعضاء المجالس المحلية ويغرزوا باش يراقبوا الموضوع هذايا. للأسف اليوم ما تمش عقد اللجان هذه وما تمش مراقبة وما تمش الردع خاطر اليوم فما ناس عطاشة وفما ناس تستغل في الماء لدون الماء. هذا لوش
1: منطقة الأنانية عند المواطن التونسي
2: موجودة بشكل رهيب. وأنا أنا أنا أنا مشيت المنطقة هذه منطقة العيايدة ناس عنده 60 زيتونة كورونيكي يزبي فيه ماء صالح للشراب وجيرانهم قالت لهم العطش ماهوش معقول. اليوم ثم ربط عشوائي كبير برشا. اليوم حاجة أخرى اللي احنا البسريان اللي جينا غاديكا مثلا معتمدية منزل شاكر اللي ناس نسمع فيهم توا من العلام القروان من سيد عمر ونسمع في ناس تتشكى احنا في منزل شاكر رأي فما ناس عندها سنوات من غير ماء. اليوم في سنة 2026 فما مناطق كالعوادنا في الجزيرية اليوم من غير ربط ما عندهمش ماء أصلا مش ماء مقصوص ما همش مربوطين عارش فيه ما يقارب 200 عائلة من غير ماء أصلا. العباد اليوم في 2026 ما زالت تجيب في الماء في بادل. اليوم كينارة منزل شاكر إحصائية بسيطة نلقى سنة 2023 2021 يعملوا في الدياليز. اليوم نلقى نسبة متاع 86 مواطن في منزل شاكر يعمل في تصفية الدم السبب متاعها الماء اللي تشرب فيه العباد. أنا مشيت عملت
1: معناتها في أربع في ثلاثة سنوات النسبة ضربت في أربع مرات.
2: ثم ناس تموت مدام ثم ناس قاعدة تموت وما يفيقش بروحه اللي عنده مرض كلى. بيزي ما عندناش خط أول ما ثماش مستشفى محلي والناس ما عندهاش إمكانيات باش تمشي تحلل باش تعمل أناليز لرواحة يقول لك وجيعة وياخد دواء ويتعدى من الفارماسي. فما ناس تموت كلشي كيموت يفيق بيه اللي عنده كلاوي ما تخدمش اللي عنده مرض في الكلى. اليوم كي ترى النسبة راهو رقم مفزع 80 حالة في ظرف سنتين يمشيوا يصفيوا من الماء اللي يشربوا فيه. راكي تمشي لمجلس الدرج وتمشي لها ناس بالحق راهو ماء ما يرتقيش حتى باش تغسل بيه وجهك حتى باش تشربوا حشاك زي ما يشربوش. معناتها اليوم إذا كانت دولة جدي بيان الدولة صيحة فزعة من أغلب ولايات الجمهورية كاتب الدولة المكلف بالمياه وزير الفلاحة ما يخرجش يبين شنو هي استراتيجية الدولة يقول لك سنة 2050 يخويا حييني اليوم وقتلني غدوة أعطيني شنو هي استراتيجيتك اليوم وحلول بسيطة راهو اليوم حلول بسيطة للدولة التونسية باش تلقى حل في الماء. إعادة نظرة اليوم عندك الجنوب كامل ليبيا القائد باش تعمل نهر اصطناعي نتاع ماء وإحنا ماء قاعد في قبلي وعملت زيارات ميدانية قاعد يتصب في الجريد ماء راي الناس تعمل في أبيار بجوز كيلومتر ونص وثلاثة كيلومتر ماء سخون يخرج وماء باهي. علاش ما يتمش المحطة متاع التحلية اللي عملناها لهنا في صفاقس ونثمنها لكن كنا النجم نعمله مخير منها كنا النجم راو عنا فرجات موجودة والماء موجود لكن يستحق نظرة ويستحق بعد استراتيجي ويستحق رؤية. إن اليوم المخطط التنمية لامس لليوم صدقنا عليه مختم اليوم ما فيه حتى شيء من رؤية المواطن. أنا قلت حتى للسيد الوزير قلت له كأنه إنسان مشان الطبيب يعمل في تشخيص يحس وجيعة في معدته بعد ما شخصه الطبيب وقال له راه الوجيعة في معدتك راهي سببها وذنك ويعطيه دواء على سقيه. معناته احنا شخصنا سبع سنين نشخص في وضع البلاد في مشكلة البلاد في كذا ونجيبه مخطط تنمية ما يرتقيش لانتظارات الشعب وانتظارات المواطن. معناتها اليوم اذا كان
1: رغم ذلك تمت المصادقه عليه في البرلمان.
2: انا نحكي شخصيا بنسبه ضعيفه 63 صوتا غالب لكن انا اليوم كي نحكي على انا نحكي في شخصي اتصلت بالمدير العام للسونات اتصلت بكاتب الدوله المكلف بالمياه اتصلت بوزير الفلاحه نقول لهم راهي ثم مشكله في صفاقس في المحور الجنوبي راهو الماء اللي قاعد يجينا من جلمة راهو ماهوش قاعد يوصل للبسرياني اللي يعدي العقارب ويعدي الصخيره. راهي البسرياني ماهيش فيها قطاع تاع ماء جمله وتفصيل راهي بعد عطاشه. تقعد الدولة بثلاثة رجال دولة نحكي لك عليهم اليوم ما يخلوش حل جذري وجدي المشكلة المطروح هناك نقاط استفهام عديدة نقاط استفهام اليوم ما يتحملش مسؤوليتها لا معتمد ولا يتحمل مسؤوليتها والي ولا يتحمل مسؤوليتها عضو مجلس نواب. اليوم تتحمل مسؤوليتها الناس القاعدة تحط في استراتيجية الدولة الناس اللي تشخص الوضع. اليوم على خاطر الحلول نعاود ونقول في تونس قادرين باش نلقاو حلول. وأنا ديما نقارن روحي بالأفريق آخر مرة في أوتيل في بلد افريقي في الوتيل عاملين لك ريزرفوار نتاع ماء كل شومبر ما تفوت 60 ايترا توش بيهم اتوضى بيهم اعمل اللي تحب. احنا اليوم كي نمشيو للوتله نتاعنا ونشوف في كميه الماء اللي قاعده تضيع واحنا من 2008 صنفوا تونس في الفقر المائي وصنفوا تونس اللي دوله تعاني شح مائي. احنا اليوم ما خديناش قرارات للبعد هذايا خاطر اليوم سنه 2026 شفت المشاكل المطروحه العام الجاي مش تلقى ما اتعس والعام اللي بعده مش تلقى في وضعيه اخرى لانه المسؤولين ما يحبوش يسمعوا تعطيها نصيحة وتعطيها حل للتطبيق ما عادش في حالة تكامل ولينا في حالة تنافس. وأهم حل اليوم تطرح من 2009 مجلة المياه اللي هو الحل اليوم اللي ينقذ البلاد التونسية من المشاكل اللي نعانيوا فيها. اليوم حتى كمشينا احنا نضغطوا مقترح قانون تسويه وضعيه الابار الغير مرخصه، مشينا بنضغطوا على اساس اللي نلقاو حلول. وينها مجلة المياه اليوم في تونس؟
1: تحكي مع وزارة الشكون المسؤول على انه مجلة المياه ما جاتش للبرلمان؟
2: اتصلت بجميع الوزارات المعنية، يقول لك في رئاسة الحكومة، في رئاسة الحكومة اليوم إذا الدولة تعاني من الموضوع هذايا وما يتحطش مشروع القانون هذايا ذات أولوية، باش نفضوا الإشكال اللي تعاني منه العباد، راهو مشكل كبير برشا. اليوم أنا اليوم نحكي لك توا في الوقت الحالي أنا في منزل شاكر. تقريبا بديت من حاج قاسم أبعد نقطة اللي تحد سيدي بوزيد. تحد القروات. وتنقلت تقريبا اغلب عمادات معتمديه نسبه 80% ناس من غير ماء في السخانه هذه، مش راهو نهار واثنين وعشرة وسقوة، هي اشهر ناس من غير ماء، وحتى كان توجد الماء توجد لا طعم ولا رائحه. وانا كي نحكي كشخص اللي انا نلعب دور ريجيلاتير بين المواطن وبين الحكومه، اللي انا نلعب صوت المواطن، نوصل الادارات المعنيه لليوم الصباح نحكي مع المسؤولين، راهو المشكل مطروح، يقول لك راهو قاعده نسبيا قاعد يتصلح. أخويا أنا راني موجود على الترا وما تصلحش، المشكل هو بيجو راه ما تصلح حتى شيء. دونك ثم حاجات مغالطات قاعدة توصل، ثم ناس ماهيش قاعدة تخدم في خدمتها، رغم اللي نقول بالنسبة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الإطارات اللي تخدم في صفاقس هنا ولا في منزل شاكر، تخيل أنت منزل شاكر مساحتها قد ولاية المستير مرة ونص جغرافيا، والتشتت السكاني اللي فيها كهرباء مع ثلاثة أعوان، مش باش يغطيو لك، مش يغطي لك من الفوتات اللي موجوده، ومش باش يغطي لك من التقصير اللي موجود، ومش يغطي لك المراقبه من الربط العشوائي، مش يغطي لك الفراجات اللي تقريبا متلاتها ضربت. ونقطه اخرى اليوم تطرح اشكال كبير هي مشكله الضوء، مشكله التيار الكهربائي. اليوم تجي الدوله في من ماضي ساعه ولا في وقت معين تقص الضوء، كي تقص الضوء اوتوماتيكمون تقص على الترومبات الموجوده في الفراجات، وقت اللي مش يرجع الماء الترومبات اوتوماتيكمون مش يضربوا لك يرجع الضوء، ويصير لك في وسط الجعبه كوما تصير هواء وتصير لك مشكلة أخرى، وبرا أعمل بوشاج وبرا أعمل كيفاش باش أعمل لك الجاب. دونك راهي ثم رؤية يلزم كل وظائف الدولة تكون متشاركة في الرؤية باش تطلع على المشكلة هذه.
1: واضح، شكرا جزيلا نائب البرلمان عن معتمدية منزل شاكر ولاية صفاقس عضو لجنة الفلاحة حسن الجربوعي، شكرا لك على كل التفاصيل والتوضيحات. كنت صوت عدد كبير من المواطنين اللي يقصيوا اليوم الأمرين من انقطاع الماء الصالح للشرب في عدد من ولايات الجمهورية. شكرا لكل الفريق، شكرا صبري، هيفا، ضحى، شكرا إيمان، شكرا مريم، أجمل تحيات هدى، الأخبار مع سحر، الأخبار الرياضية. مرحبا بكم الناس الكل، ما زالت البرمجة متواصلة على ديوان FM. نهاية أسبوع إن شاء الله رائقة وجميلة للناس الكل، نتقابل معكم نهار اثنين، باي باي.
0: انتوا ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي. Publicité.
3: محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومده تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نامنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونه، قيم تجمعنا.
5: يلا جو
6: يلا جو، صيف السنة حافل حكايات،
7: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت باي بيين هدية مع العرض متاعك.
6: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
8: مع متزر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
9: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
8: متزر ميلانو العلامة الأولى في تونس.
10: تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز، تجمع النجمة الذهبية

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي .in، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في الموعد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز ثانية بعد الزوال. ديوان افام مع سلمة. فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية بن عروس تتمكن من حجز أكثر من 63 ألف لتر من المياه المعدنية مخزنة في فضاء مفتوح عرضة للغبار ومباشرة تحت أشعة الشمس. وتؤكد الهيئة أن تعريض المياه المعدنية لأشعة الشمس المباشرة أو تخزينها في أماكن ترتفع فيها درجة الحرارة يعد مخالفة لشروط الحفظ المنصوص عليها، وقد ينعكس سلبا على جودة المنتوج. والهيئة تدعو المواطنين إلى اقتناء المياه المعدنية من نقاط بيع تلتزم بشروط الحفظ السليم، وتجنب شراء القوارير المعروضة مباشرة لأشعة الشمس أو في ظروف تخزين غير ملائمة، والإبلاغ عن أي تجاوزات. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يعلن في بلاغ إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمسدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة إكنام. وأوضح الكنام أن إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني السابق كان بسبب اعتماده على تقنيات لم يعد بالإمكان مواصلة صيانتها أو تحينها، مفيدا بأنه سيتم خلال الأسبوع القادم وضع خدمة إلكترونية على الخط تمكن مسدي الخدمات الصحية الذي كانوا يستعملون الفضاء السابق من ترحيل حساباتهم بصفة آلية إلى المنصة بالاعتماد على بيانات التعريف وكلمات العبور المستعملة سابقا. وزارة الداخلية تعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ملازمين أول انتداب مباشر بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. وعلى الراغبين في الترجع للمناظرة التسجيل بموقع الويب في الفترة الفاصلة بين 10 و29 من جويلية الجاري، وإرسال كامل ملف الترشح عبر البريد التونسي في أجل أقصى 30 من الشهر الحالي. وزير التربية نور الدين النوري يعلن عن انضمام مدينة سوسة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، لافتا إلى أن سوسة هي المدينة التونسية الثالثة التي تلتحق بهذه الشبكة الدولية بعد تونس العاصمة ونابل، حسب ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة.
3: اليوم احتفاء بانخراط مدينة سوسة في شبكة مدن التعلم في العالم راجعة إلى منظمة اليونسكو، هذا إضافة إلى مدينة سوسة مسبوقة بثنين مدن تونسية اللي هي تونس العاصمة ثم نابل واليوم سوسة، والأمر متروك بطبيعة الحال لاجتهادات بقية المدن لتقديم ملفاتها للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لدراسة مدى استجابة الملف نحو إدراجها ضمن شبكة مدن التعلم. عندنا الكثير من المدن التي تستحق ذلك، نتقدم بخطى ثابتة من أجل أن تلتحق الكثير من المدن الأخرى ذات القدرات والمواصفات التي تسمح لها في معرفها أنها تنخرط في هذا البرنامج.
2: وفي أخبار العالم، CNN تفيد نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ترغب في انخراط إسرائيل بالعمليات العسكرية ضد إيران، مضيفين أن ترامب لا يريد العودة إلى حرب شاملة مع إيران، وأن أقصى ما قد يفعله هو إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد باتصال تلقاه من نظيره المصري ضرورة التزام الأطراف بالحوار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مشددا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع حاتم كسبر. فلاش سبور في أمن الله.
4: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج، على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
5: احنا معاك بجنبك في الفراج لحظة حتى يزفر
4: الحكم. تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
6: ديوان
7: فام
6: صوتكم.
4: ديوان فام فلاش سبور.
7: مرحبا بكم. مفاوضات متقدمة بين هيئة الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المنستيري لانتداب المدافع الدولي رائد الشيخاوي. عقد الشيخاوي يوفى في جوان 2028، والترجي يسعى لتعزيز الصفوف بمدافع إضافي بعد التعاقد مع مروان الصحراوي وتجديد عقد المدافع حمزة إجلاصي. في إطار نفس صفقة انتقال رائد الشيخاوي للترجي، مصادرنا تقول أن الاتحاد الرياضي المنستيري يرغب في ضم المهاجم أحمد بوعصيدة ديما في انتظار التأكيد والمفاوضات بين الطرفين. نواصل مع USM واللجنة المستقلة لفض النزاعات بالاتحاد المنستيري تواصل غلق ملفات قضايا من عبية السابقين وتتمكن من خلاص مستحقات اللاعب حمزة الجلاصي والمقدرة ب 19,000 دينار. النادي الإفريقي يرغب في ضم المدافع السابق للاتحاد المنستيري فابريس زيغي المدافع الإيفواري، عقده وفاء مع الاتحاد المنستيري في جوان الماضي. من جهة أخرى، تعطل المفاوضات بين إدارة النادي الإفريقي وفورات السلطاني واختلاف في وجهات النظر من ناحية المادية. التقدم الرياضي بساقيت الدير، ينتدب المهاجم محمد علي العمري لمدة 2 مواسم. العمري سبق له تقمص أزياء النادي الإفريقي اتحاد بن قردين شبيبة العمران والأولمبي البلجي. نبيل الكوكي منتظر يباشر مهامه مع النادي الرياضي صفاقسي نهار 3 القادم بعد الاتفاق على كل الجوانب المادية وبنود العقد. الإمضاء والتقديم باش يكون نهار 2، وكما قلنا الإطار الفني يباشر مهامه نهار 3 في أول حصة تدريبية. الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببن قردين تقدمت اليوم باستقالة جماعية للسلطة الجهوية. مصادرنا تقول أنه أسباب الاستقالة مادية وبرشا صعوبات يعيشها الفريق في الأونة الأخرى مع عدم توفر الموارد لانطلاق في الاستعداد الموسم الرياضي 2026-2027. الموعد اليوم مع ثاني مباراة في الدور ربع نهائي لكأس العالم بدايه من 8، المنتخب الإسباني يواجه المنتخب البرتغالي. تاريخ مواجهات إسبانيا والبرتغال في كل البطولات 41 مقابلة، فاز البرتغال في 7 مقابل 18 انتصار لإسبانيا، وخيم التعادل في 16 مقابلة أخرى. الفائز باش يواجه فرنسا في الدور نصف النهائي. نذكر غدوة 10 نورفيج تواجه المنتخب الإنجليزي، وفجر نهار الأحد 9 تاع الصباح الأرجنتين تواجه منتخب سويسرا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت www.diwanfm.net. جمعة مباركة للجميع.

0: Publicité.
1: يلا جو سي فسني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سي فسني حافلة كدويت ملي يلا جو
2: عندك أورانج.

0: بوبليسيتي.
1: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك به مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: ديوان افهم فلاش نيوز.
4: موجز ثالثة بعد الزوال. ديوان افهم عسلمة. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عمل النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للإسهام في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وينظر البرلمان في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للإسهام في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الحذر من التيار البحري السحب، موضحا أنه تيار قوي وسريع يحرك المياه من الشاطئ نحو عرض البحر وقد يجرف السباح حتى لو كان ماهرا. والحماية المدنية تحذر المصطفين من السباحة قرب الصخور أو بالقرب من المصبات والممانئ، مؤكدة ضرورة الانتباه إلى الرايات التحذيرية وتجنب السباحة عند الراية الحمراء. كما دعت إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم قرب الماء وتجنب السباحة في حال تعب، مضيفا أنه في حال الوقوع في التيار السحب يجب على السباح البحث عن مخرج جانبي والسباحة بشكل موازن للشاطئ للخروج من التيار. رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المسوخ حاتم بن يوسف يفيد بأن أسعار الذهب في السوق التونسية تتجاوز حالياً 450 ديناراً للجرام الواحد، محذراً من تنامي ظاهرة تبييض الأموال وتهريب الذهب نحو السوق الموازية نتيجة تواصل قرار وزارة المالية بغلق مكاتب الضمان دار الطبع، مما يمنع إدماج كميات مهمة من الذهب غير الحامل للدمغة التونسية في الدورة الاقتصادية القانونية حسب ما صرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان افهم.
5: نوصي ديما المواطن التونسي فيما يخص الانترنت، هما اغلب التجار عاملين اشهار بالانترنت، ولكن التاجر هذا كي يعرض عليك السلعه نتاعو تسالو اولا مستبدا محميه تقول له شكون انت منين، تقول لك تاجر طلب عرضك هذا ولا نجيك للدار ولا واحد هذاك ما حكايه البار، يقول لك انا حانوتي في المكان الفلاني. ونوصي ديما على بطاقه الضمان هي سيرتيفيكا دو غارونتي، اكيد يلزمها تقول مطبوعة طابع تونسي. هذه دار طابع فسرها هي مخبر أي معناتها شخص مواطن تونسي يهز القطعة متاعه للمخبر هذا يعمل لها الاختبار ويحط يدفع العيارات اللي فوقها تخلص الأداء الدولة من الغرائب خاطرك لا نحبها مسكرة، ويدخلك الذهب يمشي للمجهول يمشي بكله في فساد تبيض أموال. يقول لي قداش الذهب يتباع؟ يقول لك من 450 فيما فوق.
4: وفي أخبار العالم، وفاة فتاة فرنسية خلال حادث أثناء مشاركتها في الاحتفال بفوز منتخب بلادها على نظيره المغربي في دورة الثمانية من بطولة كأس العالم حسب ما ذكرت تقارير إعلامية اليوم. وقالت إذاعة محلية إن الفتاة البالغة من العمر 17 عاما صعدت فوق شاحنة قبل أن تسقط من أعلى وتدهسها المركبة، وفقا لما نقلته الإذاعة عن خدمات الطوارئ. الرئيس اللبناني يقول إنه لن يتراجع عن التفاوض وإن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية إذا التزم الاحتلال ببنوده، موضحا أن لبنان لديه فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدها من خلال حرب عبثية خصوصا في ظل الزخم الأمريكي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع سبرماغ في أمان الله.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
2: ديوان فهم.

0: ديوان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام صوتكم.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. دي سبور ماك من توا حتى للأربعة متاع العشية. ساعة نحكيو فيها كورة، نحكيو فيها كأس عالم، نحكيو فيها أجواء إفريقية ونوادي إفريقيا وقوانين خاصة قد تصدر تباعا من الأسبوع القادم. تهم النوادي التي ستشارك في المسابقات القارية. نحكيو على الميركات والترجي. جلسة مع البلايلي شيخاوي يقترب. موكوانا وأبو عالية مطلوبين في الجزائر. الإفريقي فابريزيغي لتعويض رحيل بن عبدة. والفريق يتبع سياسة انتدابات اللاعبين المنتهي عقودهم. فرنسا تنهي مسيرة المغرب في المونديال. مبابي يبدع مردود محير للمنتخب المغربي. إسبانيا لمواصلة الزحف نحو القمة تصطدم ببلجيكا لاسترجاع الذكريات ليست ببعيدة، خاصة ذكريات 2018. وبشرى سارة للأندية الإفريقية بين قوسين طبخة هاني أبو ريدة وموتسيبي تمنح فرصة ربما للأهلي نادي صفاقسي الرجاء المغربي بالوزداد الجزائري وفرق أخرى مقاعد ذهبية في دوري الأبطال ونوادي أخرى في كأس الكاف. كواليس القرار وموعد اتخاذه ربما إذا كان ثم قرار نعرفه كل تفاصيل بعد لحظات. وكذلك نعرفه بصفة حصرية موقف الجامعة التونسية لكرة القدم. الاتحاد التونسي تواصلنا معه ومصدر رسمي من الاتحاد يعطينا موقف الجامعة من طلب هاني أبو ريدة. كل هذا وأكثر من توا حتى الأربعة متاع العشية. في الأستوديو أنيس عبد القادر بوزلبان. بوجة مرحبا.
7: مرحبا بك كريم، تحية ليك، تحية ليكيب الحاضرة معنا الكل، وتحية لكل مستمعي ومشاهدي سبور ماك.
6: البداية ستكون بالنوادي الإفريقية وضيف عزيز جدا علينا موجود معنا صحفي محترف ومقدم برامج لامعة في قناة الأهلي المصري. منيش مش نقول واحد من أبرز الصحفيين المقربين لكواليس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولكن سأقول هو تقريبا أقرب صحفي عربي ومصري لكواليس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سباق تقريبا في كل الأخبار. كواليس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقريبا كل عنده، ممكن حتى شنو اتعشى البارح ولا شنو افطر فطور الصباح متسيبي نجم يقول لك. يلا محمد سعيد زميلنا الصحفي من مصر. محمد مساء النور.
8: مساء النور يا عيشك كريم، ده كلام كبير قوي يا كريم.
6: لا العفو العفو محمد، وتستاهل وتستحق هذا الكلام. شكرا على تلبية الدعوة. تقريبا في الكواليس ممكن الناس ما تعرفش، ولكن الموضوع اللي مش نحكيه فيه توا تقريبا عنا 3-4 أشهر أنا وياك نتحدث في هذا الموضوع. الموضوع قرب في وقت ما ولكن ابتعد، ولكن الآن عاود اقترب أكثر من أي وقت مضى. خلينا نبدأ نفسر الموضوع من بدايته. محمد
8: تحياتي ليك كريم، وتحياتي للأصدقاء والزملاء في الاستوديو وفي كل مكان في تونس، وللأصدقاء في إذاعة ديوان اف ام. يمكن الموضوع بالفعل زي ما انت قلت، يمكن النقاش فيه مستمر منذ حوالي شهر مارس وإبريل الماضي، بنتكلم في 3-4 شهور. الموضوع يعني تم فتح النقاش فيه لفترة ثم تم غلقه ثم نوقش مرة أخرى قبل كأس العالم، ولكن أغلق بشكل رسمي في 19/6 عندما اعتمدت لجنة المسابقات الأندية والتراخيص أن الموسم القادم سيستمر بنفس الموسم الماضي، وبالتالي خلاص الكل حضر نفسه أن الموسم اللي جاي ال 12 دورة المصنفة كالعادة، يعني مصر والجزائر والمغرب والتونس وجنوب إفريقيا وتنزانيا وكل ال 12 دورة فدرالية. لكن المهندس هاني أبو ريدة فاجئنا بالأمس ببيان رسمي أعلن فيه أن الاتحاد المصري أرسل طلب للاتحاد الافريقي بيطلب فيه ان تعديل قاعده مشاركه الانديه ويكون في مقعد اضافي للدول المصنفه طبقا للمعايير واللوائح اللي بيطبقها الاتحاد الافريقي. على طول مجرد ما صدر هذا
6: محمد
8: موثوقه
6: محمد قبل ما باش نبداو بتدرج ساعة انه مجرد معناتها انك تنشر بلاغ بشخصية مثل هاني ابو ريدة، ونعرفوا هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وشخصية مرموقة في الفيفا وكذلك في الاتحاد الافريقي لكرة القدم، يعني هل انه هاني ابو ريدة متعود انه ينشر بلاغات والا طلبات تأتي أو لا تأتي مثل هذه الطلبات تلبى أو لا تلبى، ولكن عادة ما ينشر بلاغات تكون يعني تقريبا تسبق القرارات؟
8: هي لأول مرة يصدر بلاغ أو بيان قبل إصدار القرار، كان في العادة أن بيتم الاتفاق على بعض التفاصيل وبعض القرارات ويعلنها فور اعتمادها، لكن الإعلان عن الطلب قبل اتخاذ القرار هو بالنسبة لنا كان مفاجأة كبيرة جداً. عشان كده هتلاقي الاراء كلها متضاربه، البعض يقول لك الباشمهندس انا ما يقدرش يعلن بيان زي ده او يقول طلب زي ده الا لما بيكون خلاص واخد ثقه او عنده ثقه ان في قرار هيصدر بالفعل خلال الساعات الجايه، واراء تانية مختلفه بيقول لك هو الراجل بناء على ان كان في مشروع وان كان في اتفاق لحاجه زي كده والموضوع ما تمش فبيحاول يقدم اخر طلب بحيث انه ما حدش يقول له ان انت ما يعني ايه ما كنتش ليك دور في التفاصيل اللي زي دي. انت عارف الاراء متضاربه، لكن في النهايه فكره اعلان البيان دلوقتي وتاثيره على القرار اذا كان سيتخذ ام لم يتخذ ده هيبان في الايام اللي جايه. انا مش عايز اسبق الاحداث في الجزئيه دي تحديدا، لكن انا كان يهمني اعرف المصادر اللي بثق فيها جدا جوه الاتحاد الافريقي تعليها ايه بعد هذا الطلب الرسمي اللي اعلن من الاتحاد المصري عبر حساباته الرسميه وفي تحديدا في شخص رئيس الاتحاد وعضو لجنه تنفيذيه في الفيفا والكاف المهندس هاني ابو ريدة. قالوا لي دي خطوات لازم تمر على اكتر من جهة، وحتى لو المكتب التنفيذي وهم في امريكا مجتمعين ومتفقين ان ممكن يتخذوا هذا القرار لازم الاول الامر ده يتعرض على لجنة المسابقات.
6: وهل يوجد اتفاق لدى المكتب التنفيذي قبل ما نمشوا بالتدرج بخصوص هذا القرار يمر عبر المسابقات وغيره؟ مش نجيوه وبش تفسروا انت للمستمعين وللناس اللي تشاهد فينا عبر اليوتيوب، هل انه محمد هاني ابو ريدة بمجرد انه ينشر هذا الطلب للعموم في الصفحة الرسمية الخاصة به في الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ومع رمزية هاني ابو ريدة وخاصة يوم بعد ملحمة مصر التاريخية امام المنتخب الارجنتيني واللي فيها عدد كبير هذه الملحمة من لاعبين للأسف لن يشاركوا في دوري الأبطال الموسم القادم لأنهم مع الأهلي المصري والأهلي حاليا موجود في كأس الكاف، ولكن هل أنه حسب الكواليس والمعلومات اللي عندك ونعرف معلوماتك دقيقة في هذا الموضوع هاني أبو ريدة نسق هذا الطلب مع موتسي بي على الأقل؟ لأنه تو مش مفاجئك مش نعطيك موقف الاتحاد التونسي لكرة القدم الرسمي.
8: بص هو نسق الحمد لله مع متسبي فعلا، وانا المعلومه اللي عندي ان متسبي ما عندوش اي مشكله خالص، بالعكس متسبي دايما بيسعى لاجراء تعديلات على شكل المسابقات وتوقيتاتها واجنده المباريات، فهو من اشد المرحبين جدا لهذا القرار. على حد معلوماتي ان في ما لا يقل عن 5-6 اعضاء في المكتب التنفيذي مرحبين جدا بهذا القرار، لكن انا في بعض اعضاء المكتب التنفيذي سالتهم بشكل مباشر لم يعلقوا باي كلمه عن هذا الطلب سواء بالموافقة أو بالرفض، يمكن البعض منهم يعني ظل أو فضل إن يكون فيه ما يكونش فيه تعليق في التوقيت الحالي انتظارا لما سيسفر عنه الاجتماع القادم اللي وارد جدا يكون اجتماع عبر زوم ميتينج، مش شرط الأعضاء كلهم يحضروا، إنه وارد جدا يكون فيه جلسة تتعمل في أمريكا أو عقد العودة من الولايات المتحدة الأمريكية. فالمكتب التنفيذي أنا معلومات إن رئيس الكاف مرحب جدا بأي تعديل وأي اقتراح ممكن يجيب قوة تسويقية وتجارية للبطولات الإفريقية. عدد من الأعضاء المكتب التنفيذي البارزين جدا أصحاب القرار جوه الاتحاد الأفريقي مرحبين جدا بهذه الفكرة، والبعض الآخر لم يعلق.
6: العدد المرحب هما خاصة دول شمال إفريقيا.
8: بص فكرة إن حد يقول لي أنا رافض دي ما جاتليش.
6: نحكيه على ثم ناس خيرت عدم البوح بموقفها ربما للتشاور أو حسب ما كنت نسمع فيك، ناس أخرى أعضاء أخرى رحبت بهذه الفكرة. المعلومة اللي أسوقها لك من مصادر من الجامعة التونسية لكرة القدم انه الاتحاد التونسي لكرة القدم يدعم بشكل مطلق هذا اللي وصلنا بالضبط المقترح المصري لهاني ابو ريده, ومش فقط الاتحاد التونسي كذلك الاتحاد الجزائري والاتحاد المغربي والاتحاد الليبي, كل هذه الاتحادات او هذه الاتحادات تدعم بشكل مطلق الطلب المصري.
8: قد تأتي المعارضة من بعض الأعضاء المنتمين إلى غرب ووسط أفريقيا لأن هم عايزين بلان يعرفوا من خلالها الخطة إيه, لأن خد بالك الخطة بتاعت المشاركة الأندية كانت بيتم تقسيمها لمرحلتين, الدول مصنفة بيشارك منها ناديين ودول غير مصنفة بيشارك منها نادي. طب دلوقتي لما بتضيف نادي آخر على الدول المصنفة فيبقوا ثلاث مقاعد بدل مقعدين, طب اللي كان مقعدين هل هيبقوا ثلاثة كلهم ولا هيتم تقسيمهم لدول ثلاث مقاعد ودول مقعدين ودول مقعد واحد؟ هنا الأمر اللي ممكن يفرق في فكرة موافقة كل الأعضاء, لأن خاصة طبعا انت عارف دول وسط وشرق وغرب القارة معظم الاتحادات دي بتشارك بناديين أو نادي واحد والغالبية نادي واحد, فلما تدي المساحة الأكبر لدول الشمال بالتلاتة فانت بتفقد حظوظ الفرق اللي تحت اللي كانت ساعات بتوصل ربع نهائي او سيمي فاينل زي مثلا يانج افريكانز التنزاني زي بيترو اتليتيكو الانجولي. يعني هي دي الفكره اللي انا استشفتها من بعض المصادر امبارح, لكن في النهايه الفيصل في القرار ده اداره المسابقات هتقدر ازاي تعمل تعديل على الخطاب اللي ارسلته في 19/6. خد بالك الكلام ده كان هيبقى ممتاز جدا لو كان الاتحاد الافريقي لسه ما بعتش للاتحادات خطه الرزنامه او الاجنده اللي هيعملها الموسم الجاي, لكن الفكره ان الكاف اشتغل على اجنده الموسم اللي جاي وبعت وحدد المواعيد وحدد مواعيد القيد والقرعه يمكن بنسبه كبيره في اول اسبوع في شهر 8, فعشان يغير هيضطر يلغي كل التفاصيل دي ويعلن المعايير ويحدث المقترحات ويعرض على المكتب التنفيذي. من هنا ال 25/7 اعتقد هنوصل للقرار النهائي, لكن هو بيان ظهر في توقيت زي ما بترمي, يعني عارف انت لما بترمي الحجر كده في المياه الرقيده, مشروع بقى له 3 4 شهور بنتكلم فيه كتير لكن ما حدش عايز يتحرك, لكن بيان الاتحاد المصري اعتقد هيحرك حاجات كتيره ممكن في الساعات اللي جايه, واتمنى ان القرار ده يتخذ للموسم القادم وما يؤجلش للموسم بعد القادم.
6: هل انه الاتحاد الافريقي لكره القدم في هيكله المكتب التنفيذي هو السلطه العليا في الاتحاد الافريقي لكره القدم, هل بامكان المكتب التنفيذ انه يتخذ هذا القرار حتى وان كان قرار لجنه المسابقات للنوادي لا يكون ايجابي بخصوص الترفيع في عدد النوادي؟
8: اصلا اقول لك على يعني موقف حصل يثبت لك ان مش شرط المسابقات تقول وجهه نظرها او رايها فالمكتب التنفيذي ياخد بيها, لان في موقف حصل واحنا موجودين في المغرب على هامش تنظيم كاس الامم كان قرارات اتخاذها المكتب التنفيذي دون الرجوع للمسابقات, كانت اهمها ان كاس الامم الافريقيه هيتنظم 27 و28 و32, فبالتالي فكره ان تغيير شكل مواعيد كاس الامم كانت اداره المسابقات او لجنه المسابقات تحديدا اللي بتحط الاجنده والتقويم ما كانتش تعرف التعديلات دي, ومترس متسيب بيفاجئ كل الناس بالقرار ده جوه المكتب التنفيذي. فهل ده معناه ان ممكن نشوف ده نفس الامر في الاجتماع اللي جاي؟ لكن مش عارف, ما اقدرش احسم لك الحته دي, لكن انا لما رحت اداره او سوري لجنه المسابقات وترخيص الانديه اللي رئيسها اللي هو رئيس الاتحاد الغاني واللي هو بالمناسبه النائب الثالث لرئيس الاتحاد الافريقي, كلمت اكتر من عضوين ثلاثة داخل هذه اللجنه تحديدا, كلموني ان لازم هم اللي يحطوا المقترح وهم اللي يحطوا المعايير وهم اللي يشوفوا اليه التنفيذ ده ايه, لان الموسم اللي جاي خلاص اتحطت الاجنده بتاعته بالكامل, فعشان تتغير وتبعت من تاني للاتحادات محتاج تعمل تفاصيل جديده لازم تقدمها الاول للمكتب التنفيذي عشان يشوف الفكره هتتنفذ ازاي, اليه تنفيذها سهله ولا صعبه, هتربك حسابات الاتحادات اللي تم اختارها قبل كده ولا لا, وبعد كده تاخد التصويت على القرار ده على مائده الاجتماعات. لكن في النهايه يمكن انا من خلال تخطيط الاتحاد الافريقي في اخر 6-7 سنين في حاجات كتيره جدا بتبقى ليها سيستم ونظام, لكن في النهايه الكاف ممكن يتخذ فيها قرار عكس المتوقع, فهنستنى ونشوف ايه اللي ممكن يتم في الفتره اللي جايه, هل هيستنى اقتراحات المسابقات ولا هو عنده المشروع اوريدي فياخد بيه القرار ويبلغ بيه المسابقات, ده اللي هنشوفه في الايام اللي جايه.
6: اذا كان عنده المشروع والمشروع جاهز وفقط للتاشير عليه ودون حتى الاستئناس بلجنه المسابقات, هل انه مش يتم او سيتم اضافه دور تمهيدي اخر لانه عدد النوادي سيرتفع, وانت تعرف انه اذا كان كل اتحاد نزيده منه فريق فقط يعني سنكون في حاجة على الاقل لدور تمهيدي اضافي. نحن نعلم انه تقريبا كل نادي تسمع فيها محمد.
8: انت قلت نقطة مهمة جدا عشان ما انساهاش. النقطة اللي انت اتكلمت فيها في اضافة مواعيد جديدة او دور تمهيدي اضافي لو الاندية اللي هتشارك هيبقى العدد ازيد من اللي كان معتاد قبل كده ب 62 نادي، اخر نسخة 62 نادي. انت في نقطة مهمة جدا، انت مش بتعدل في المسابقة، انت لازم تعدل في اللائحة، اللائحة المنظمة لدوري الابطال واللائحة المنظمة لكأس الكونفدرالية، لازم يحصل تعديل على مشروع اللائحة نفسها، لان اللائحة نفسها هي اللي بتحدد كيفية اختيار الاندية من الاتحادات سواء المصنفة او غير المصنفة. فانت عشان تعدل في اللائحة لازم مكتب تنفيذ وتصويت ويكون في أغلبية على تعديل اللائحة. فدي نقطة. النقطة الثانية، بص في نقطة حسابية لازم ناخدها في الاعتبار واحنا بنتكلم في الموضوع ده. انت عندك 54 اتحاد في القارة الإفريقية، كان مقسم الى جزئين، 12 اتحاد مصنف بيشارك من ال 12 اتحاد ناديين في كل اتحاد يعني 24 نادي، وعندك 42 اتحاد غير مصنف بيشارك منهم لكل اتحاد نادي، فبالتالي عندك 42 نادي. لما تضيف ال 24 على ال 42 بيشارك 66 نادي. احنا عمرنا في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه بيقدم 66 نادي، يعني عدد الاتحادات اللي بتشارك ما بتوصلش ل 66. كان دايما في ناس بتعتذر طبعا لقله الامكانيات والكلام ده كله، لكن لما متسبي حط جائزه ماليه توصل ل 100,000 دولار للفريق اللي هيشارك، اخر نسخه 62 نادي قدموا، بدليل لو تفتكر كان تم اعفاء الاهلي وصن داونز فقط، و 60 نادي التانيين لعبوا الدور التمهيدي، كان على راسهم الترجي رغم ان الترجي مصنف،
6: لعب مباراتين تمهيديتين وبيراميدز كذلك وهو بطل
8: وبيراميدز وحامل اللقب. ليه ساعتها؟ لان يكون 60 نادي لازم يلعبوا ويطلع منهم 30 فيضيفهم على الاثنين المعفيين فيبقوا 32. خد بالك دلوقتي انت عشان تحدد الدول اللي ممكن يشارك منها ثلاثه، فانت اوريدي مليون في الميه العدد مش هيبقى 60 ولا 62، ده ممكن يوصل ل 66 و68 و70 طبقا للدول اللي انت هتحددها اللي هتشارك بثلاثه. كل ما هتزود الدول اللي هتشارك بثلاث انديه كل ما العدد هيزيد. فلما توصل ل 68 نادي او 70 نادي، ده معناه ان انت محتاج تحط ميعاد اضافي، اجنده جديده لدور تمهيدي جديد على الادوار التمهيديه الاولى والثانيه اللي انت كنت محددها في ميعادها في شهر 9 وفي شهر 10. فبالتالي ده كمان هيضطر ان انت تغير في الاجنده وتحط مواعيد اضافيه عكس اللي كانت موجوده قبل كده.
6: هل تغيير الأجندة طبعا سيكون مرتبط بالأمور المالية أم لا؟ ليش؟ لأنه بالإمكان أنه يكون دور تمهيدي أول وثاني حسب الأجندة المعروضة الآن، وعدد المجموعات يكون 4 مجموعات وليس مجموعتين مثلا، أو يكون 8 مجموعات وليس 4 مجموعات. بإمكان الترفيه في عدد المجموعات لأنه عدد الجولات سيكون هو نفسه بالنسبة للمجموعات. ولكن أنت تعرف محمد عدد النوادي التي تصل إلى دور المجموعات ستكون عندها عائدات مالية مرتفعة نوعا ما بمجرد وصولها لدور المجموعات، وفي ارتفاع عدد النوادي هذا يحرج الكاف ولا يخلي الكاف أن يلزمها تلقى موارد مالية إضافية وتكون موارد كبيرة لتغطية هذا العجز أو الفارق بين النسخة التي ستكون مقدمة ولا مقترحة والنسخ الماضية، على الأقل النسخة الماضية. أم أنه سيتم الترفيع في عدد الأدوار الإقصائية الأولى التمهيدية والمحافظة على الدور أو على نظام المسابقة انطلاقا من دور المجموعتين أو دور المجموعات؟
8: في جميع الحالات سواء تم كده حسب وجهة نظرك أو اقتراحك أو تم كده، أنت هتضطر أنك تغير في المواعيد، لأن المواعيد اللي تحددت خلاص مواعيد ثابتة في 9 وفي 10 دور المجموعات تحدد مواعيد وحتى موعد المباراة النهائية. فبالتالي الزيادة دي يا إما هتبقى فيما بعد أو من قبل، في الحالتين أنت محتاج تغير المواعيد. وخد بالك وأنت بتغير المواعيد كمان هتضطر تخش في مواعيد القيد، لأن أنت كمان كنت محدد ديدلاين في مواعيد القيد. فانت لو هتعمل دور تمهيدي مبكر في شهر 8 فانت لازم تحدد مواعيد قيد لي مختلفه على اللي كانت حددت قبل كده. كمان خد بالك القيد اتحدد من 1 ل 15 8 عشان تلعب التمهيدي الاول، من 16 8 ل 30 9 عشان تلعب التمهيدي الثاني، من 1 10 ل 31 10 عشان تلعب دور المجموعات. فانت هل تتخيل ان المواعيد كمان مواعيد قيد ممكن تتغير لو انت اللي غيرت في مواعيد الاجنده؟ فالموضوع فيه دراسه وفيه شغل كتير. انا مش عايز اسبق الاحداث، لان مفيش حد قادر يديك قرار رسمي او معلومه رسميه الا لما الامر يطرح على الورق، لان كمان في ناس كتيره شغاله في الكاف حاليا لسه في امريكا، لسه عندهم شغل في المسابقات وفي الملاعب، فالناس كلها ما رجعتش القاهره يعني. فعشان كده الموضوع لسه في الكاف ما قعدوش على ترابيزه واحده نقدر نقول ايه اللي وصلوا له دلوقتي قبل ما يجتمعوا.
6: من نختم معاك محمد بزوز اسئله بسيطه وبرقيه. السؤال الأهم، أنت من قربك من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وحتى من المهندس هاني أبو ريدة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رغم انتقادك الشديد للاتحاد المصري وخاصة في موضوع التحكيم ونشوف حتى تدويناتك، يعني واضح أنك مطلع، النسبة حسب رأيك اللي تحكرها أنت، اللي تشوفها أنت في تطبيق هذا القرار الجديد ولا هذا الطلب المصري الجديد بالترفيع في عدد النوادي، نسبة الترفيع في عدد النوادي حسب رأيك أنت؟
8: حسب رأيي أنا يعني النسبة من 60 ل 40، يعني 60% إن هي تطبق و 40% ممكن الناس تطلب إن ده يتم إرجاؤه للموسم بعد القادم.
6: وفي الموسم القادم يعني باش يكون 100% سيتم التبديل؟
8: لا يعني نقصد 60%
6: الموسم الحالي، يعني لو لم يتم الترفيع في عدد النوادي هذا الموسم حسب رأيك أنت بنسبة 100% سيتم الترفيع الموسم القادم؟
8: لا 100%، لا 100% خلاص، 100% خلاص، لأن في اتحادات في شمال افريقيا كتير زي ما انت اتكلمت وفعلا هم الناس عايزين يزودوا. خد بالك انت بص على الدوري المغربي كمان، انت الوداد خامس الدوري المغربي، الرديش الملكي
6: هو بالتعديلات الجديده الوداد سيصبح يشارك في كاس الكاف لانه لا يشارك الان حتى في كاس الكاف، الرجاء سيصبح يشارك في دوري الابطال،
8: الرديش الملكي وصيف دوري الابطال رابع في الدوري
6: لا يشارك في كاس الكاف كذلك،
8: لو خلصوا كاس العرش يبقى مش هيشارك في كاس الكونفدراليه. بالظبط كده. فبص على الدوري الجزائري في فرقه شعبيه كبيره، بص على الدوري التونسي يا جماعه، احنا بقالنا كتير ما شفناش الصفاقسي في دوري الابطال، بقالنا كتير ما شفناش النجم الساحلي في دوري الابطال، ياخد بالك يعني كان دايما الترجي وبيجي معاه مثلا اتحاد المنستير، بيجي معاه مثلا عارف انت بيبقى في كل سنه في ممكن تكون فرقه مع الترجي، لكن بقالنا كتير ما شفناش النجم الساحلي، بقالنا كتير ما شفناش الصفاقسي، ويمكن معلول وشه حلو على الصفاقسي السنه دي، عامل اضافه كبيره جدا مع الصفاقسي التونسي. فالتعديلات دي انا شايفها مفيده اكتر لفرق شمال افريقيا زي ما مفيده اكتر للفرق الاوروبيه لما حصل،
6: زي ما هي مفيده كذلك للاهلي المصري لانه الاهلي المصري تقريبا هو المحرك لهذا الطلب، هذا حسب ما يقوله الزمالكيون على الاقل في مصر.
8: والله يا كريم بص اقول لك على حاجه، انا لما اتكلمت في الموضوع ده اتكلمت في شهر 4، ما حدش كان عارف ساعتها مين بطل الدوري المصري او وصيف الدوري المصري، لكن انت عارف للاسف البعض دايما بيبقى ليه اهواء فيقول لك ده بيتعمل عشان خاطر الاهلي، رغم ان على فكره الاهلي تحديدا، الاهلي تحديدا يعني وانا بقولها والمهندس هاني أبو ريدة ممكن يسمعها، في وجود المهندس هاني أبو ريدة الاهلي كان بيبقى فيه عنده حاجات كتيره مشاكل كتيره، ما حدش بيتدخل، مش هقول لك بيتدخل عشان يجامل الاهلي، بس ما حدش بيتدخل حتى عشان يحط حد فاصل ان يكون في عداله في القرارات. كل اللي انا شفنا هل تتخيل في واقعه الاهلي والجيش الملكي لما الاهلي اتمنع من حضور جمهوره في مباراه الترجي التونسي، هل تتخيل ان العقوبه لما الاهلي استأنف عليها تم مناقشتها بعد البطوله ما خلصت؟ لو الاهلي قوي جوه الاتحاد الافريقي يعني ما اكيد ما كانش هيخلي القرار ده يتاجل لبعد البطوله. فهي للاسف البعض بيبقى فيه انتماءات واهواء بتاخد الامور لسكه، وده بيحصل في كل حته على فكره يعني، لكن انا بقول لك القصه بعيده تماما عن الانتماءات. وخد بالك الاهلي لأول مرة كان هيلعب كونفدرالية إذا شارك السنة الجاية كونفدرالية، يعني نتيجة إن هو تالت الدوري، لما شارك قبل كده كونفدرالية وخد البطولة كان دخل دوري الأبطال وخسر في دور ال 16 أو دور ال 32 وراح ملحق الكونفدرالية.
6: صح.
8: لكن طبعا الملحق ملغي بقاله كذا سنة، والسنة الجاية أصلا كمان مفيش ملحق الكونفدرالية، وبالتالي هي كانت هتبقى لأول مرة سابقة تاريخية إن الأهلي نتيجة ترتيبه في الدوري يلعب كونفدرالية.
6: آخر سؤال محمد، آخر سؤال محمد بخصوص الملاعب التي تحصلت على ترخيص لاحتضان المباريات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وخاصة الملاعب التي تحتضن دور المجموعات، الملاعب لأنه شفتك ما زلت كيف هبط تقريبا منذ أقل من أسبوع الملاعب المرخص لها لاحتضان المباريات، عندك شي فكرة في تونس الملاعب التي ستحتضن المباريات انطلاقا من دور المجموعات وليس دور التمهيدي؟
8: انطلاقا من دور المجموعات. طيب انا بص لو قدامي قائمه الملاعب قدامي اهي، انت بتتكلم مثلا بالنسبه لتونس، تونس في اعتماد لثلاث ملاعب بشكل رسمي دي لها تصنيف المباريات، لكن انا اقول لك الملاعب بالضبط، ملعب رادس وده محطوط ضمن الكاتيجوري 3، ملعب الاستاد الاولمبي في سوسه محطوط ضمن الكاتيجوري 2، والطيب المهيري في صفاقس محطوط ضمن الكاتيجوري 2 او 2. الفئه الثالثه او الفئه الثانيه بتتحدد بناء على ايه؟ الفئه الثانيه دي اللي بتستضيف الادوار التمهيديه ما بتبقاش مؤهله لدور المجموعات على الاقل في الوقت الحالي، لكن اللي مؤهل لدور المجموعات في الوقت الحالي هو الملعب الاولمبي في رادس، هو الملعب الوحيد اللي داخل ضمن الفئه الثالثه،
9: لان كل ما بتعلى في الفئه كل ما الملعب ده بيستضيف اعلى المباريات واقوى المباريات في المراحل الاقصائيه والادوار
6: المراحل الاقصائيه فقط الفئه الثالثه والرابعه وملاعب سوسه وصفاقس لم تصل بعد الى الفئه الثالثه والرابعه
9: حتى الان في الفئه الثانيه حتى الان في الفئه الثانيه والفئه الثانيه ده معناه انها تستضيف الدور التمهيدي
6: هل الكاف سيرسل الى الملاعب لانه المعلومه اللي عندنا في تونس سيتم طلب لجان من الكاف لمعاينه الملاعب خاصه بعد التحسينات التي حصلت في ملعب صفاقس الموسم الماضي والموسم الحالي ستحدث في ملعب سوسه
9: ده صحيح لان انا عايز اقول لك ملعب صفاقس وملعب النجم الساحلي ليه الحق انه يطلب لجنه تفتيش من الاتحاد الافريقي عشان تبص على الملاعب واذا الاتحاد الافريقي بعت لجنه وعين الملاعب وشاف التطور اللي حصل والابجريد اللي حصل على الملاعب ممكن يدخل الملاعب دي للفئه الثالثه بحيث ان هي تستضيف دور المجموعات ايضا والادوار الاقصائيه وانا عايز اقول لك بعد نهايه الدور التمهيدي الاتحاد الافريقي بيصدر او بيطلع قائمه ثانيه ليها علاقه بالملاعب اللي هتستضيف المباريات على دور المجموعات فوارد جدا مع اجراءات التفتيش اللي ممكن هتتم الجاي او اللجان اللي هتنزل وارد جدا الملاعب دي يتم يعني يتعمل ابجريد للفئه بتاعتها من الثانيه الى الثالثه وبالتالي يبقى عندك ثلاث ملاعب في تونس فئه ثالثه زي ملعب رادس وملعب سوسه وملعب صفاقس وان شاء الله كمان يبقى في ملعب المانشستير وكذا ملعب الفتره الجايه زي ما احنا متعودين دايما من الكره التونسيه ان شاء الله يمكن عندها ملاعب بس يعني الفتره الجايه
6: الله
9: وانا اتمنى تونس يبقى عندها 5-6 ملاعب على الاقل ان شاء الله
6: شكرا هنيئا لكم بالمنتخب المصري مبروك للمنتخب المصري وشفنا اليوم شكرا. الاستقبال البار في مطار العالمين واضح لماذا في مطار العالمين لأنه لو كان الاستقبال في القاهرة ممكن ما زالوا في المطار الآن ما نجموش يخرجوا من المطار بالاستقبال الشعبي اللي شفناه في مطار العالمين شكرا جدا شكرا شكرا شكرا محمد سعيد لأنك كنت موجود معنا تقريبا اطلعنا معاك على كل التفاصيل الخاصة بهذه المواضيع شكرا وإلى اللقاء قريب إن شاء الله محمد شكرا
9: شكرا
6: كريم بالتوفيق شكرا فاصل قصير ثم نحلل أنيس الحقيقة كمية كبيرة من المعلومات دقيقة وكذلك معلومات فيها برشا ما يتحلل فاصل ثم نتواصل
5: ببليسيتي
10: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك به مع ماكسويل ماكسويل for a better life
5: تسمعوا في سبور
6: ماغ أنيس في 5 دقائق باش نحكيه في كل المواضيع طبخة من أبو ريدة وموتسيبي في انتظار لجنة المسابقات والمكتب التنفيذي بين المؤيد ما فماش رافض إلى حد الآن لكن يبدو أنه الطبخة حسب توا محمد سعيد اللي قريب برشا من كواليس الكاف وأكيد أنت تعرفه يقول بنسبة تجاوز 60% ستتم هذه الطبخة
7: شوف هو ممكن أقرب من أحنا للكواليس الكاف لكن الوضع العام سيرتو بالكوب دي موند هذية وبعد الكان 2027 أعتقد الروزنيمة تريسيري صعيب برشا تطبيقها الموسم الحالي شوف موتسي بي لو كان عنده إرادة كبيرة لإصلاح كرة القدم الإفريقية وباللي شفناه والروندمون بتاع المنتخبات الإفريقية في الكوب دي موند اللي ما زال ننقصها 10 دقائق فقط لتوصل باش توصل العالمية معناتها 80 دقيقة منتخبات الإفريقية و85 دقيقة وهي في نفس المستوى تقريبا المنتخبات الإفريقية لو كان فما إرادة كبيرة وكان مستعد بأنه يدعم الإيرادات المادية والحوافز المالية والرفع من المنح للنوادي راهو كان خذا الإكزامبل متاع اليوفا اليوم اليوفا بدلت نظام المسابقات الأندية اليوم اليوفا عملت دوري أمم أوروبا اليوم اليوفا عدلت في نظام الهدف المقبول خارج الديار دونك الناس تسعى باش تطور وتحسن في كرة القدم الأوروبية
6: الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكالندري جميع احترمناها ولا جميع نعرفوها اصلا ديما وفجأة وبعد 3 أيام بعد 4 أيام
7: محمد سعيد قال لك كلهم توا في الكوب دي موند وبعد عندك تصفيات كأس افريقيا
6: سبتمبر.
7: كأس افريقيا وفما لي تور بريليمينير نتاع دوري ابطال افريقيا مع عندك كان 2027 اسكو الرزنامة تسمح لك انا شوف فما زوز حلول هو انك كيف ما قال
6: تزيد تور من الاول بريليمينير
7: اما تزيد تور بريليمينير او تزيد في عدد المجموعات
6: وتحافظ على الكالندري
7: وتحافظ على الكالندري تزيد عدد المجموعات هذا اذا فما نيه فريمون من موتسي بي بانه يرفع الحوافز الماديه والايرادات الماديه للنوادي لانه شوف ما تطور كره القدم الافريقيه كان ما تتطور في وسط القاره الافريقيه يعني بمسابقات كيما دوري ابطال افريقيا ودوري الكونفدراليه الافريقيه. النيفو هذاك يسمح باش الكره القدم الافريقيه انها تحسن وتطور وتصير سورتو معناتها تنتج ملاعبيه على مستوى قابل انهم يسوقوا على الصعيد الاوروبي ولا الصعيد العالمي.
6: نهودي كيما الاهلي سي سي الرجاء بالوزداد ينجموا يستنفعوا من مثل هذه القرارات.
7: شوف اكيد نوادي شمال افريقيا المستنفعة الاولى من القرار هذا
6: وحتى
7: سورتو
6: جنوب افريقيا وتنزانيا.
7: جنوب افريقيا بيان سور
6: جنوب افريقيا مثلا عزام ديما تلعب كاف
7: نجم طوري
6: تلعب وسيمبا
7: وسيمبا هذوك دوما موجودين معناتها عندهم زوز هو شوف محمد سعيد براتيك مو عطانا التفاصيل الكل حتى شكون معناتها
6: المعاوض
7: لا شكون معناتها الجامعات والاتحادات اللي عندها اكثر من فريق اللي عندهم زوز 12 اتحاد والاخرين 42 اتحاد عندهم فريق واحد. هوني المعادله انا خوفي فقط حسب ما قاعد نسمع انه يزيد شيء خاطر احنا فما اثنين فما برشا دول من شمال افريقيا عندها زوز فرق كيما
6: لا ثم تصنيف تونس في التوب فور ديجا
7: بون احنا في التوب فور
6: لا ما اذا كان مش تزيد مصر مش تزيد
7: ما تجمش تزيد فوالا لا ما تجمش تنقص
6: لا
7: ما تجمش تنقص فوالا ما تجمش تنقص هوني اذا يخطر في الحسابات
6: هذيا هي ليبيا كانت بزوز فرق ولا فريق واحد ما.

0: تشارك، ثم ثلاثة الوالة لفريق الترجي اللي في قصة تشامبيونز ليج، ثم الملعب التونسي الاتحاد المونستيري
1: وترجي
0: جرجيس هو سادس ترتيب كيف وكيف لتوار، ولكن بما أنه زاد هو فيناليست كاس تونس، وبالتالي هذا هم ستة فرق إذا تغير عدد الفرق المشارك.
1: بون قلت لك يفيد بيان سور يطور من مستوى الأندية نتاعنا، أما إن شاء الله فرقنا عندها لي مويان والإمكانيات المادية أنها تجاري لوريتم هذا. اش معناتها؟ معناتها أنك تعمل دي ريكروتمون يخليك تنافس توصل أبعد ما يمكن، تلقى فلوس باش تشارك في الشامبيونات، تلقى فلوس باش تعمل بريباراسيون نتاعك، باش تخلص الديون نتاعك، هذو هما كل معطيات الفولي
0: برون في الكارت. تعطيك 100,000 دولار على كل مباراه، على كل دور تمهيدي، معناتها ما عندكش اشكال على الاقل في التنقل.
1: احنا نحكي سيرتو على المنافسه كريم،
0: باه سته فرق مثلا في الدوريات كيما مصر كيما تونس كيما، سته فرق تكون معنيه بالمسابقات القاريه، هذا من شانه انه يرفع في نسق الدوري التونسي، يخليك ثلاثة أربعة ماتشوات التوالة اللي الفرق ضامن المركز خامس مركز سادس ما عنده على شنو تلعب، تولي ثم أونجو، ثم أكثر طموح عندهم لاعبية متاع فرق المركز السابع الثامن التاسع يبدأوا قراب المسابقات الأفريقية، نجم تكون عنده ارتدادات باهية على كرة القدم التونسية وعلى الدوري التونسي خاصة كيف وكيف بقية الدوريات.
1: شوف كريم، تو دي بوم الاستقرار المادي للنوادي،
0: احنا رياضيا
1: مش نجيك
0: حتى ثم ناس يقول لك خلي نوصل بعد يعمل
1: انا مش نجيك شويه احنا كي كنا باربعه كان فريق وحيد متواجد في دور المجموعات اللي هو الترجي، اللي هو اكثر فريق عنده استقرار اداري ومادي في السنوات الاخرى، لا بريبار نتاع النوادي في التور بريليمينيري يطيحوا يسطوا، اليوم مش يزيدوا زوز اخرين، دونك الزوز اللي يزيدوا ظروفهم ماهيش بعيده على ثلاثه اللي كانوا يطيحوا في الفاز بريليمينير، دونك هذيا كونستا واضح، وتقريبا هذيا هو الكونستا معناتها المنطقي في كورتنا. اليوم اذا نوادينا عندها الامكانيات الماديه راهو نجموا نرجعوا ننافسوا افريقيا، نجموا ننافسوا الفرق المغربيه ولا المصريه ولا جنوب افريقيا، احنا اليوم فرق تنزانيه ما عادش نجموا ننافسوها بالامكانيات المتواضعه والامكانيات الضعيفه الماديه اللي نعيشوا فيها. لو كان نجموا قانون الهياكل الرياضية إذا إن شاء الله يوقع تطبيقه وقتها
0: ولأنه زاد قوانين الكاف والمشاركة الأفريقية يزمك تكون خالص ديونك، وبالتالي ديجا في حد ذاتك أنه باش تشارك في الكاف يزمك تكون خالص ديونك، وهذا في حد ذاته نحي لك الديون، زاد به خليك على الأقل تخدم عن ضيف تخدم على جديد، وهذا اللي تبع فيه الاتحاد الأفريقي تقريبا منذ سنتين، وكتشوف أنت توا في النوادي التونسية الكل تقريبا تبدأ باش تشارك في المسابقه الافريقيه يلزمها تخلص. سكروا هذا الموضوع اللي مش نحكيه على الترجي، مش نحكيه على الافريقي، مش نحكيه كذلك على كاس العالم، فاصل ثم نتواصل.

0: كيف معانا It's Fun Time.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كل هار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: رجعنا لكم من جديد في سبور ماج، ما زلنا متواصلين معكم حتى للأربعة متاع العشية. برشا تعليق بخصوص هذا الموضوع، فقط نذكر الناس راهو مش احنا الاتحاد الافريقي لكرة القدم، مش موتسيبي وما هوش انفانتينو بجنبي، وما لا واللي خذيناه راهو مصري عنده الكواليس، زميلنا الصحفي، والقرار راهو قرار مصري، ياخذوه ما ياخذوش نحن نتعامل مع المعطيات لا اكثر ولا اقل.
2: احنا نتناولوا في خبر،
1: نتناولوا في خبر، لا تو تحبوا تزيدوا الفريق الفلاني وتنقصوا الفريق الفلاني، لا احنا لا نزيدوا ولا نقصوا، انا نتناولوا في موضوع نعرف سخانه وشيلي، ولكن كومم حتى اللي ما عندوش كليماتيزور حاول حل شويه شباك، يبعد شويه على الشمس خاطر باش تبدا الامور منظمه على الاقل، وكيما نقولوا معناتها نحاولوا نرتقيوا في التعليق، خاصه اللي

0: شين برشا كلام زايد ان شاء الله معناتها مساج وصل به يهدي الجميع ربي يهدي الجميع. الترجي جلسه مع البليلي, البليلي مطلوب من مولدية الجزائر مازال معاقبه تحت العقوبه في انتظار القرار اللي باش يكون, ربما ربما ثم شانس كبير انه يتم رفع العقوبه والتقليص فيها وبالتالي نجم يكون أبارتير من الفترة القادمة يكون موجود, كما زاد ينجم يكون أبارتير من النصف الثاني للموسم يكون موجود مع الترجي أو مع مولدية الجزائر.
1: بوه بالنسبة لبليلي بعد الكروازي جيتو ديريكت العقوبة طويلة المدة لمحالة, أما شوف الإسبرانس أنا حسب رأيي يلزمها ملاعبية من نوعية البليلي أي سيرتو في المسابقة الأفريقية اليوم في ديتور افونسي في الشامبيونز ليغ, الكاليتي جوار مهمه برشا والامكانيات نتاع الملاعبيه مهمه برشا. اليوم الترجي في وقت سابق عندها البليلي, عندها ساسا ان سيرتان مومون, عندها رودريغو رودريغيز ان سيرتان مومون, لكن اليوم الترجي من غير البليلي يلقى برشا صعوبات وشفناها في الشامبيونات وشفناها حتى في الشامبيونز ليغ. دونك انا بالنسبه ليا يلزم الترجي باش ينجم يرفع الشامبيونز ليغ يلزم على الاقل عنده زوز ثلاثه بليلي, مشكل البليلي فقط هذا اذا يحب فريمون يهز التيتر نتاع الشامبيونز ليغ. وبالنسبه للنيغوسياسيون ولا مدى جاهزيه البليلي ولا قابليه البليلي ولا رفع المنع من العقوبه بيانتو ولا ما زالت, انا يظهر لي لي بلون لازم يكونوا حاضرين عند شكري الواعر كلك سوا بتمديد ولا ب النوفيل كونترا للبليلي, مع انه بيان سور يرجع لاقرب وقت انه يكون كومبيتيتيف مع الاسبيرونس, او زيادة في دي ريكروتمون بملاعبيه من نوعيه سيرتو يوسف البليلي, لانه الترجي ظهر للعيان ولا في الفتره الاخرانيه ما ينجموا يوصلوه لبعيد كان ملاعبيه من طراز عالي ونوعيه وكاليتي نتاع ملاعبيه من قيمه البليلي. مالوريزمون في الشامبيونات نتاعنا ولا المنتوج نتاعنا التوانسه احنا في ملاعبيه كيما البليلي براتيكمون ما عندناش دي ستار ولا ملاعبيه طالونتيو من القيمه نتاع البليلي. دونك يلزم معرفه اول حاجه البليلي اسك باش يرجع كومبيتيتيف في اقرب وقت ولا لا, بيان سور بعد البليسور نتاعو الكروازي اسكو مازال على الامكانيات البدنيه
0: شوف تسمح له. شوف يا من ايه قبل نهايه الموسم الماضي
1: ايه, اما هو يظل من نوفمبر بليسي
0: كان ايه, اما لا هو شوف يا من شهر افريل تقريبا ايه شفناه يدرب حتى مع المجموعه
1: دونك عنده تو 9 شهور براتيكمون بعيد على الميادين ماهوش
0: مع, لكن عنده 3 شهور مش مضروب
1: 3 شهور يترينا, اما مش كيما يترينا كيف ما الكومبيتيسيون تعرف كريم راه ما يحضرك وما يرجعك للفورما كان المقابلات الرسميه والكومبيتيسيون
0: كل عنده شهر شهر ونص مرتاح راه
1: بليتو شهر مرتاح زيد انت ريزون دو بلوس زيد شهر ونص الراحه هذا
0: كل ما عنده شهرين مرتاحين
1: ايه. لا هو بالذات البليلي مع البريود اللي عداها معناتها مرتاح وزيدوا البريود هذه طويله المده على البليلي اكيد اكيد ينجم ويزمو بريباراسيون معناتها فيزيك براتيكمون انديفيدواليزي معناتها خاصه لي هو بالذات باش ينجم يرجع سير بلون اتليتيك وفيزيك حاضر وجاهز.
0: لو كنت مسؤول في الترجي تحط البليلي اذا كان بطبيعه العقوبه تقلص وينجم يكون موجود انطلاقا من انطلاق الموسم, هل تحط البليلي كبلون ا ولا تشوف ان اوتر بلون ا اخر ومع البليلي؟
1: شوف اذا
0: خاطر لاعب بقيمه البليلي صعب جدا انه يكون موجود
1: اذا العقوبه اذا العقوبه ترفع على البليلي صندوق نجدد للبليلي ما غير ما نخمم حتى اذا عنده ديفايونس فيزيك نجم ريكوبيريها بيان سور مع انه تزيد دوتر بلون حاضرين قدامك. اليوم كيف ما قلت لك التراجي البليلي وحده تو الفتره الجايه ما عادش معناتها تريز افيكاس يزمو اوبسيون معاه واثنين وثلاثه في قيمه البليلي اي سورتو في الكومبارتيمون اوفنسيف اللي الملاعبيه اللي تصنع وتعمل الفارق اتو مومون. دونك البليلي نجدد له بيان سور كيف يكون العقوبه قد رفعت مع انتداب ملاعبي اخر او اثنين اخرين في القيمه هذه الفنيه.
0: النادي الافريقي فابريز زيغي اتصالات موجوده معاه لتعويض رحيل بن عبده. فابريز زيغي 30 عام سبق ولعب في البطوله التونسيه مدافع اجنبي بالنسبه للنادي الافريقي. ما نعرفش الظاهره هذه متاع المدافعين الاجانب. شفنا في الترجي, نشوفه في النادي الصفاقسي, الان في النادي الافريقي حتى الموسم الماضي. هل انه ما عادش عندنا مدافعين, ولا الاصح انك عندك اربعه يلعبوا سيرتران وزوز على البنك, اصح انك تخير ملعبيه في وسط الميدان ولا خاصه في الهجوم؟
1: اللي هو احنا كل عام يقصدنا بوست, احنا كنا عندنا متالقين على جهه الظهير الايمن, ولا عندنا مشاكل في الظهير الايمن في اللي ميليو زاكسيو ولا لي بيفو, كان عندنا مشلة كبيره بتاع بيفوات. تو لينا ريكروتيو في دي ميليو زاكسيو, لي سبيرونس عندها, سي اس اس عندها, ليتوال عندها, كان لو كلوب ما عندهاش, كنا عندنا مشكل
0: سيدو خان موجود في الكلوب عندها.
1: دونك تو وصلنا
0: لي زاكسيو مازالو كان يقول
1: و هذاك ما تحكيش عاد لي زاتاكون, تقريبا لاتاكون لو رامبلاسون تاعو تلقاه اترونجي. بون احنا مالوريزمون بعدنا برشا على التكوين وما عادش قاعدين نكونوا في لي بوست الكل. بون بتقول لي زيغي في الكلوب افريكان, انا نقول شو نقول, خرج بن عبده جا مريح, اما خرج علي يوسف
0: ثم الشريفي خرج تو
1: وخرج من بعده الشريفي, نتصور امكانياتهم الاثنين هذوما خير برشا من زيغي. دونك وسيرتو انت قادم على دوري ابطال افريقيا, دونك مريح بيان سير ينجم يكون معناتها ياخذ المشعل ويكون ان بوم
0: وسيلي كذلك.
1: هي لا سنتور ديفونسيف الكلها نتاع الكلوب مشات على روحها, من زمزمي, من لي دوز اكسيو, من لاتيرال غوش, ممكن زعلوني فما دي رومور يقولوا فما
0: مبدئيا
1: بون يقولوا دابري لي زيكول اللي نسمعوا فيهم. دونك هوني تعويض ملاعبيه هذوما مش ساهل. الزمزمي انا حسب رايي
0: تعويض ملاعبيه هذوما النادي الافريقي يتبع سياسه اللاعبين المنتهي عقودهم, ولا الملاعبيه الليبر ما ثماش يعني دفع اموال لانتداب لاعبين كيما عملنا مثلا كلوز ليبراتوار تاع فرنسا, وتحطت الفلوس باش جاء الهداف الاول في تونس, وكان الهداف الاول في تونس مره اخرى الموسم الثاني على التوالي بعد ليتوال كان هداف مع النادي الافريقي. الموسم هذا النادي الافريقي يبدو انه اتبع سياسه اخرى, هل هي سياسه تنجم تكون ناجحه والا لا لبطل تونس القادم على مشاركه قاريه والمطالب برصيد بشري يكون اكثر عدديا ونوعيا مقارنة بالموسم الماضي؟
1: هو الكلوب يزمو افكتيف خير من موسم الفرد, هذاك سوكي سو
0: هذاك هو نوعيا وعدديا.
1: نوعيا وعدديا اليوم الملاعبيه اللي خرجت مازال الكلوب يلوج على معوضين لهم. لو سول داير اللي تعوض يظهر لي كان مرياح
0: لا وزمزمي
1: بزدام. بون هذوما القيمه الفنيه ماهيش بعيده برشا, بورتون الكلوب حاجته بكاليتي ما خير. أنا حسب رأيي إذا يحب يمشي لبعيد المسابقة الدوري أبطال إفريقيا, تقول لي الملاعبية اللي فانت كونترا ونقول لك راهو السياسة هذه تحب لها سوفل, تحب لها نفس طويل, لأنه لي جوار دو فانت كونترا سي با معناتها متاحين بالعدد الكبير ومهماش متاحين بالكاليتي اللي تحب عليها أنت. ملاعبي فانت كونترا ولا ما جددش سيرار تلقاه مستوى عالي, عالي عالي جدا, تلقاه ملاعبي بأي مقبول ينجم يعاون. والسياسة هذه اتبعوها برشا نوادي وبرشا نوادي اتبعوها والنيفو متاعها ما تطورش وما تحسنش برشا. دونك يلزمها مش بور إن سيزون, ثلاثة أربعة مواسم باش تنجم بعد تكون فريق ومعاهم زادة ما غير ما تفرط في ملاعبية. دونك هوني السياسة هذه تحب لها سوفل وتحب لها شوية وقت. بقى انا بالنسبه لي نادي
0: كذلك ثم امور ماليه امور ماديه تحكم في اي فريق. اليوم الافريقي يقول لك انا يا خويا نعيش باللي عندي, خلص ملعبيتي في الوقت وغيره, نعيش في ستابيليتي معينه في امبيونس باهي امبيونس حلوه, خاطر الامبيونس والامور هذه الكل والماديات راهي تفرق برشا من بعد في السيزون, ولا اني نحط الفلوس الكل ونعمل انتدابات ومن بعد نبقى عام كامل نهز ساق نغرق ساق اخرى ونرجع ربلوت كما كنا. معناتها هذا زاد هذه زاد نظريه اخرى.
1: لا انا بالعكس انا مع السياسه هذه, انا مع انه الفريق ما يخليش روحه في وضعيات ماديه صعيبه انه ينجم يخرج منها في المستقبل. نمشي حسب امكانياتي لكن زاد نحدد لي زوبجيكتيف نتاعي وتبدا جماهيري واعيه شنو هما لي زوبجيكتيف نتاعي دابري امكانياتي الماديه ودابري ليفيكتيف اللي عندي. دونك ما نجيش اليوم دي ريكروتمون تاع ملاعبيه فانت كونترا ولا ونقول شامبيونز ليغ والا باش نراهن في حتى في الدمي فينال في الشامبيونز ليغ. سي با ايفيدون. دونك هوني اذا فما احساس ولا تحمل مسؤوليه من المسؤولين وقابليه من عند الجماهير, انا جو سوي بور. انا بالعكس, انا اليوم النوادي نتاعنا في مرحله انها يلزمها كلها تعمل هكاكه وما يقعوش في الاخطاء الماضي وكلهم مدانين عند التاس وعند الملاعبيه وعند الفيفا وانسيت سويت.
0: فاصل ثم نتواصل, مش نحكيه على كاس العالم.

0: فودكم. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم من جديد، ما زلنا متواصلين معاكم تقريبا 7 دقائق عن نهاية الحاسة. نحكي على كأس العالم. المنتخب الفرنسي ينهي أحلام وطموحات المنتخب المغربي. مش عارف السؤال اللي تطرحته هو نيس، هل أنه هذاك هو مستوى المغرب كيف نقارنوها بفرنسا، أم أنه المغرب البارح ما جاتش؟
2: نجم يكونوا الاثنين. الحقيقة السؤال متاعك مهم. أول حاجة، المغرب ما هوش الفيزاج يظهر به بعد ماتش البرازيل. بعد ماتش البرازيل شفنا منتخب فريمون جاهز كيف ما يلزم للكومبيتيسيون هذية. من بعد منتخب المغربي في الفاز، بعد ممكن ماتش هولندا سيرتو الشوط الاول ولا الشوط الثاني، بوم على 90 دقيقه كان ممتاز. المنتخب المغربي مشكلته في لي بليسور ديمبار. انا اليوم كي غيب شادي رياض وكي غيب سايبري في الكومبيتيسيون هذية، وشفنا البارح مشاكل المغرب في الهجوم وان ديفونس، وزيدها دي بليسور افون لا كومبيتيسيون كيف يغيب لك الزلزولي ويغيب لك نايف اقرد، زوج لاعبيه دو بيلي في ليكيب ناسيونال، برشا على المنتخب المغربي. سورتو كي نشوفوا المنتخب الفرنسي البارح هو لا محاله،
1: دوميناسيون توتال،
2: الفوارق كبيره. منتخب الفرنسي انا نشوف المنتخب الفرنسي لو ما يهزش المونديال هي مفاجاه. العادي انه يهز المونديال، اما مفاجاه لو انه ما يهزش المونديال، لانه
1: استنى اسبانيا عاد.
2: لا لا، المنتخب الفرنسي كاليبر اخر، ديمونسيون اخرى، مستوى اخر بالكاليتي والارمادا اوفنسيف اللي عنده امباتابل، معناتها منتخب قادر انه يسجل على اي منتخب مهما كانت قوته. بالنسبه للمنتخب الاسباني، منتخب
1: سيلافورس جينو
2: اي بون. بالنسبه للماتش هذايا بالذات، شوف المنتخب المغربي اول فرصه عملها تير كادري في دقيقه 82 عن طريق وناحي براتيكمون. لا لا، التير دو لوان. تير دو لوان براتيكمون. المنتخب المغربي مع غياب سايبري ما لقاش لا بروفوندور، اي سورتو بال معناتها بالريتم اللي حب.
1: لا الريتم تسال البارح دي ديشان، علينا تفاجأ من انه المنتخب المغربي ما لعبش بمهاجم صريح لانه حب يدخل على ليكروال على الاطراف، دونك هذاك علاش ملاعبيه المحور نتاعي كانوا في قيلوله. هذا اكدوا البارح هو في تصريحه،
2: صحيح
1: وقال انه هذاك علاش حاولت اني نسكر عليهم لي كولوار، وخاصه عند ليزارير نتاعهم باش هما ما يطلعوش. وافكتيفمون نجحت برشا فرنسا في النقطه هذه.
2: هو شوف المنتخب المغربي ايش حب يعمل، انا حسب رايي حب يلعب افيك الريتم لون، حب يطيح المنتخب الفرنسي في الريتم هذا. الريتم هذا المنتخب الفرنسي فرح به، خاطر المنتخب الفرنسي ما عملش افور كبير انورم ديجا. بالنسبه لرابيوش قال انا في بو اكراندر من المنتخب المغربي، ما خفناش برشا من المنتخب المغربي لانه لعب الريتم هذايا، الريتم اللي هو في كل اكسيليراسيون.
1: صديق وزميل مغربي البارح نحكي نواه يقول لي ماروك الفرنسي، يقول لي على 2022 حابه تلعب، على 2022 واحنا في 2026 حابه تلعب بلوك با وترانزيسيون، كما صار مع البرتغال، كما صار مع اسبانيا، كما صار
2: اما وقتها فما مهاجم به وقتها ذيك
1: الكعبي.
2: لا لا، نصيري وقتها، نصيري موجود وقتها، حتى لي كولوار ملعبيه بهين،
1: اما لعبت برشا بلوك.
2: اما البارح دياز الاورلا ما جاش، انا في الكوب دي مونت هذيا دياز ما عاونش برشا المنتخب المغربي،
1: يعاون
2: كلكو ماتش البارح لا ما عاونش برشا. اما انك لعبت براتيكمون معناتها شامبيونه كامله بالخنوس كولوار وبسايبري اللي هو براتيكمون ما يحبش يكون اون بوينت كبريمي، يكون ورا لاتاكون ولعب بي، دونك هذوما لي شوا اللي نقصوا عند المنتخب المغربي. المنتخب المغربي لي زابسونس نتاعهم ما لقالهمش معوضين في قيمه اللي غابوا على المنتخب.
1: خسر المزراوي، علي صار
2: خسر المزراوي. المزراوي التاكل اللي عملوه ماهوش نتاع اكسيال، خاطر الاكسيال ما عملش تاكل في السيرفاس.
1: اسبانيا اللي مواصلت الزحف نحو القمه، منتخب اسبانيا المنتخب الوحيد الذي لم يقبل اهداف، مقبل حتى هدف.
2: اي بون، المنتخب الاسباني كيف المنتخب الارجنتيني
1: عنده نجوم ولكن عمل برشا جماعيه
2: على الكوليكتيف. على الكوليكتيف بون، الارجنتين معامله اكثر على ميسي، اما هما لي دو فورس ترانكيل انا نسميهم اللي جايين بهدوء ما غير برشا معناتها هاله اعلاميه خاطر كي نشوفوا المنتخب الفرنسي نشوفوا الهاله الاعلاميه المنتخب الانجليزي كيف هاله اعلاميه ونجوم كبار لكن كما قلت انت المنتخب الاسباني ملاعبيه صغار ملاعبيه براتيكمون لا بريبار يلعب يظل في اربعه ولا خمسه ملاعبيه
1: يلعبوا
2: في برشلونه يلعبوا في برشلونه
1: دونك هما الرول الاخراني عندهم
2: هما
1: ديمي فانكور يلعبوا مع بعضهم عندهم
2: كوليكتيف لو كوليكتيف لا فورس دو ليكيب سي لو كوليكتيف ميم حتى يامال مازال ما شفناش بالنيفو العالي نتاعو بيانا شوف انا علاش مانيش متفائل برشا بالمنتخب الاسباني كي نشوف بيانا تيتولير في المنتخب الاسباني
1: عنده ليامز ولا غريبه
2: ولا فرناندو كان بليسي
1: ولا فرناندو
2: ميم حتى اويار زابال ملاعبي عنده لو سونس دو بوت يعرف ماهوش كاليبر ماهوش مبابي
1: ماهوش
2: هاري كين ماهوش ميسي دونك هذيك مشكله المنتخب الاسباني اللي كان عنده زوز ولا ثلاثه ملاعبيه باهين القدام راه نقول لك كيف ماهوش مفاجئ زاد انه
1: يزيد كيف تشوف المونديال رودري واللي معاه في الوسط
2: وسط ميدان كبير رودري وبيدري الور لا حتى اولمو يعمل في تورنوا مش خايبه كمان رغم اللي هو سيزون كامله مع برشلون ما كانش
1: يلعب في بي جي زاد اسمه فابيان رويز
2: ايه فابيان لا ولي دو لاتيرو كوكوريلا وبورو كوكوريلا وبورو زو دو لاتيرو
1: هز لورو 2008 بعد 2010 هز الكاس العالم معطى هذا راه زاد مهم
2: ايه انا جست حبيت نحكي على المنتخب السويسري
1: سويسري 10 ثواني المنتخب حبيت تحكي مع
2: المنتخب السويسري في مونديال 22 في الناويتيام خسر 6-1 كونتر منتخب البرتغال نفس المدرب اللي خسر 6-1 ها هو اليوم موجود في اللانكارد فينال كوب دي موند دونك الناس كي تعرف تخطط ونعرف كيف تسير راهو تنجح بمنتخباتها توتر
1: شكرا انيس عبد القادر بوجلبان شكرا توت ليكيب تاع قسم الرياضه معنا اليوم حاتم ودلندا ونادر وكذلك شكرا صبري لبوزيتي الأخبار بعد لحظات سحارب البلقاسم غدوة ترجع لكم سبور ماغ اللي تتواصل معكم كل يوم طيلة البرمجة الصيفية شهري جويليا وأوت من 3-4 متاع العشية بوم ويكاند الناس كلها
3: سبور ماغ يجيكم كل يوم من 2-1 من 3-4 متاع العشية
4: في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: Foodcom. ديوان FM فلاش نيوز.
1: مجزوة ربيعة مساء ديوان FM على السماء. شركة النقل بتونس توقع عقد الاقتناء 18 عربة قطار كهربائي جديدة مخصصة للخط الحديدي للضاحية الشمالية للعاصمة تونس حلق الوادي المرسى، مضيفة أن الصفقة أبرمت مع شركة صينية وتتضمن عقد صيانة لمدة 5 سنوات لتوفير قطع الغيار ومعدات الصيانة. وبيّنت الشركة أن كلفة الاقتناءات تبلغ 75 مليون أورو أي حوالي 253.5 ملايين دينار بتمويل يتم بالتناصف بين البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الأعمار والبنك الأوروبي للاستثمار، مضيفة أنه من المبرمج تسلم أولى هذه العربات مع بداية سنة 2028. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفيد بأن نسبة النجاح الإجمالية للتلاميذ المكفولين بمؤسسة الرعاية المحدثة والمدعومة من قبل الوزارة بلغت 56.87 في امتحان البكالوريا 2026 خلال الدورتين الرئيسية والمراقبة. وفي السياق ذاتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تفيد بأن نسبة النجاح الإجمالية في امتحان بكالوريا 2026 بدورتيها الرئيسية والمراقبة قدرت ب 67.35% في صفوف أبنائها المكفولين، وترشح لامتحان البكالوريا هذا العام 98 تلميذا من منظورية الجمعية، نجح من بينهم 66 تلميذا منهم 21 مترشحا نجحوا في دورة المراقبة موزعين بين المنازل المندمجة وأسر برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال. ممثل عن سواق سيارات الأجرة لواجه المحتجين بصفاق الصابر بن عبد الله يعلن التوصل إلى اتفاق مع السلطة الجهوية يقضي بعقد جلسة ختامية الجمعة القادم للحسم في ملف إسناد الرخص وإصدار القائمة الأولية للمنتفعين حسب ما صرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان FM.
2: اليوم الوقفة الاحتجاجية نتاعنا تمثلت في انتظار طويل لإسناد الرخص قدمنا بها منذ 3 سنوات منذ سنة 2023. اليوم عملنا وقفة أخرى وتم التفاعل معها إيجابيا وأخرجنا بأنه تكون الجلسة الختامية إن شاء الله الجمعة الجاية بحول الله ويكون جلسة نهائية وبعدها إثرها تعليق القائمة الأولية.
1: وفي أخبار العالم، مسؤول أمريكي يقول إن الولايات المتحدة انتقلت إلى مرحلة تنفيذ الإطار العام المنظم للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، موضحا أن اجتماعات روما المرتقبة ستكون مغلقة وستمثل بداية الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية. وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بتحول سوق النفط العالمية إلى فائض كبير سنة 2027 بعدما أعاد التصعيد تعطيل حركة الناقلات عبر مضيق هرمز في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى زيادة إنتاج النفط والغاز في مناطق أخرى في بما فيها القطب الشمالي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم والمشوار ينطلق الآن مع فان تايم في أمن الله.
3: Publicité. محليك يتروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: كيف معانا It's Fun Time.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم فيدي لدي أطخمون ديوان اف ام ديوان ويك اب وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس

0: Les hits sans limite en ligne en nightclub.
1: D1 FM.
0: Allez, D1 FM, ma base me siffle.
1: D1 FM.
0: Soutkom. Fun time. كنهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: عسلمة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم وتحية لكم فيما كنتوا تسمعوا في ديوان فام. هذه فان تايم من توا حتى للسبعة متاع العشية كيما كل يوم من الاثنين للجمعة، ثلاثة سوايع من البث المباشر نقدم لكم فيهم أبرز وأهم التظاهرات الثقافية والفنية وتغطية لمختلف المهرجانات الصيفية واستضافات فنية بطبيعة خاصة بالنسبة للمبدعين والفنانين اللي عندهم أعمال جديدة اللي عندهم عروض الصيف هذية يكونوا حاضرين معنا يوميا إن شاء الله في ديوان FM. بطبيعة كما تعودتوا زيدا عنا فقرات خاصة بالكرونيكور دو ليميسيون، بعد شوية توجي بحضينا رضوان التوينسي اللي بش يحكي لنا على ملك الراي، بش يحكي لنا على الشاب خالد، وبش نرجع معه لبرشة ذكريات مع الشاب خالد ولحياة الشاب خالد اللي كانت حياته مش سهلة بالكل على جميع مستويات. معايا في الإخراج هذا المسيد حبيب برشا برشا فاروق السويسي. هلو فاروق، زعما فاروق في العشية كيفاش مقارنة بالصباح؟ تاو باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش باش يبدا في العشية. وعلى مستوى الإخراج الرقمي معانا طبعا حسين يحيى. يا حسين سايب رضوين، يا حسين. ونبدأ بالموسيقى البنينة باش نزيدوا نسمعوا ونحبوا نسمعوا شوية لأغاني توينسا. الفنانين توينسا أصدروا برشا أغاني جدد زيدا إن شاء الله نسمعهم على امتداد الحلقة هذه. شو مش عطينا؟ مش عطينا صابر توا، يلا نسمعوا صابر. صابر اللي باش يكون موجود إن شاء الله في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي. وصابر الحقيقة بحضر حفل فني ممتاز بمشاركة مجموعة من الأصوات الشابة اللي يعطيهم الفرصة وأنهم باش يطلعوا ويكونوا إلى جانبه في هذه السهرة الافتتاحية. وضيف خاص باش يكون الفنان القدير زيدا لطفي بوشتاق في سهرة الافتتاح. يلا نسمعوا سولو جسمة صابر بيري.
3: Une porte bleue, un mur de chaux fondu. Ta voix descendait des balcons fleuris. Le soir,

0: summer vibes.
1: خلي summer vibes في الأب وعيش سيفك en plein form. حفلة بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في summer vibes. على ديوان FM مع بعضنا الصيف يحلى.
2: ناس الديوان
3: ناس الديوان أحلى ناس
4: وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان
3: ليميسيون اللي تخليك تبدا نهارك اون بونيمور
4: وتتبع آخر الأخبار كل نهار من اثنين للجمعة ناس الديوان أحلى ناس ديوان FM صوتكم
1: فن تايم كل نهار من اثنين للجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية
5: نتعدي ومعكم مباشرة الأخبار المهرجانات الفقرة ألو فيستيفال
1: ألو فيستيفال
5: طفح الكيل تدخلت وزارة الشؤون الثقافية في البرمجة ألغت أسماء وفرضت أسماء تدخلت في اسم الدورة كل هذا من أجل المنحة التي لا نعرف قيمتها إلى حد اللحظة قدمت جمعية مهرجان مطلب الدعم العمومي على المنصة الرقمية التي لم تعترف بها الوزارة وهو موثق ثم تتدخل في أحد المستشارين وتطلب إلغاءه وكل هذا موثق وعليه فإن جمعية مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية والتقليدية تعلن إلغاء الدورة 60 للمهرجان هذا اللي قريناه البارح مؤسف وأنه نقرأ وخبر كما هذا بيان كما هذية باش ناخذ كل التفاصيل معنا السيد فخر الدين القرويشي مدير المهرجان أهلا وسهلا مرحبا بيك
6: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة
5: خليني أول حاجة ساعة نحييك مبدئين على صراحتك من غير حتى جواندويت كما يقولوا معنا أول مرة هنا نقرأ بيين كما هكا فيه بالضبط شنو اللي صار شنو الكواليس أول مرة نقرأ بيان باللهجة هذية ويليه قرار بالإلغاء بالطريقة هذه سي فخر الدين يعني بالحق طفح الكيل على ما يبدو
6: لا هو طفح الكيل بالحق طفح الكيل وهذه معناها نقول احنا كيلين معناها تراكمات لسنوات ربما احنا في البدايه فينا نشكركم على الاستضافه هذه اليوم نحكيو على مهرجان عمره 60 سنه في دستور مهرجان المالوف والموسيقى العربيه التقليديه اللي عرف في السنوات الاخيره نقص كبير في المنحه نتاعو نقص معناها كبير مع هذا الهيئه الحاليه تحملت الاعباء هذه وحاولت انها تصلح وحاولت انها تتصالح مع الوزاره لكن الوزاره ما تحبش تتصالح معنا مع الاسف احنا برمجتنا لدوره 60 ومسؤوليتنا الاخلاقيه تجاه المهرجان في الدستور بطبيعه الحال كنا نفسنا نعمل برمجه تليق ارضاء للوزاره ومعناها يعني امكانياتنا احنا وجمهورنا نحاول ان نقنعوه ونوفر له بعض العروض اللي تتمشى معاه يعني شوف احنا مهرجان اللي كنا نحكيو على الخصوصيه في المالوف يعني وانا وزارة الاشراف تقصد كان كلمة المالوف ما تقصدش الموسيقى العربية التقليدية وهذا ما نعرفوش علاش لانه احنا تغيير الاسم هذا ما وقعش يعني هنا ولا اليوم هذا وقع من 1983 واللي غير الاسم هذا هو استاذ مسمع فيه فتحي زغندة اللي هو كان المدير الفني للمهرجان وقت ذاك يعني معناها قرروا ان ينفتحوا على موسيقى جديدة موسيقى كما يعني موسيقى تقليديه موسيقى عربيه يعني انفتاح المهرجان ما بقاش محصور في المالوف احنا شعينا في السنوات الماضيه انه نمشيو في المشي هذا ولكن وزاره الشباب فرضت علينا باش نكونوا في المالوف فقط التزمنا بالخصوصيه هذه ولكن تدخل وزاره في البرمجه انه الغي فلان وحط فلان الغي فلان وحط فلان معناها ومع هذا سيرناها يعني احنا ما يعني تقلقنا كهيئه بطبيعه الحال تقلقوا انه احنا شو دوره كجمعيه احنا جمعيه جمعية منتخبة جمعية هذه هي تشرف على المهرجان تلتزم بتعليمات الوزارة بطبيعة الحال وتمشي وتمشي معناها سياسة الدولة
5: طبعا لأنه يعني هو مهرجان ينضوي تحت وزارة الثقافة ولكن السؤال المطروح اللي تسألوه العبيد شنو كان عندكم في المهرجان شنية كانت فما العروض شنو اللي تم إلغاؤه شنو اللي تم فرضه زيادة حتى الناس تفهم
6: شوف البرمجة اللي قدمناها للوزارة مجهود يعني نحيت معناها السيدة الوزيرة ولا السيدة مدير شؤون جهوية ألغت درساف الحمداني اللي هو في عارف مالوف بتوصف الحمداني كيقولوا بتوصف الحمداني. احنا راهو عندنا اشكاليه راهو في برمجه في مالوف لانه ما فماش برشا فنانين.
5: مش الناس كل تغني مالوف طبعا
6: ما عندناش يعني كيما كي نحكي نحكوا اسماء اسماء تتكرر معناها فرصه مو بس تتكرر يعني شنو مبارك اللي غادر الساحه الفنيه واللي هي معناها ما شاء الله عليها في مالوف غاز الساحه الفنيه بقى شكون بقى زياد غرسه بقى سكين الزايدي بقى محمد علي شبير بقى بصف الحمداني بقى الراشديه شكون اخ؟ انا شخصيا راني نتبع في الموسيقى ودي مازن
5: دونك تم الغاء حفل درساف حمداني وشكون اخر؟
6: لا تم الغاء معناها درساف الحمداني هي السبب الوحيد انها انا تجي كل عام درساف زعما تجي كل عام
5: اوكي
6: الموسيقى كل عام لانه تحسبني في البرمجه الخصوصيه مضطر باش نعاود نفس الاسماء لانه فماشي فنانين جدد طلعوا في المالوف
5: هذيك خصوصيه المهرجان
6: نعم
5: هذيك خصوصيه المهرجان ونوعيه الموسيقى اللي في المهرجان يعني
6: إيه لكن السوق اليوم في الفنانين في المالوف ماهيش كبيره برشا مش متوفر يعني كي تشوف انت مثلا الراب موجودين برشا فنانين في الموسيقى التونسيه في برشا فنانين عندك اختيار اما اختيارك في الاختيار في المالوف حاجه صعيبه يعني احنا كل عام نجيبوا نفس الفرقه من ليبيا السنه كنا حابين نغيروا شويه دونك معناها نفس يعني نفس الفرق حتى في المباريات هي تكرر نفسها يعني ما فماش تطوير فماش فرق جديده خارجه على الساحه دونك الغات الدكتور الحمداني وعودناها بعيد الياطي ومن بعد تفرض علينا عرض سي محمد
5: عوضوها بشكون سامحني مش نسمع فيك بالكدا ولا عوضوها بشكون درساف
6: بعيد الياطي
5: عايدة نياتي ايه؟
6: عايدة نياتي بنت رسول انا اقترحت قلت لهم شنو رايكم في عايدة نياتي وافقوا عليها بعد وقع فرض معنا فرض علينا سي محمد عبيد سي محمد عبيد اول وقع رفضوا عام داول من عند من وزارة كيف ايش نادم نرجعوا معنا احنا كملنا برمجتنا وكملنا ميزانيتنا وحطينا كل شيء نقوم معنا هذي نحكي ترى اسبوعين يعني ها وعلى فكرة احنا ما نعرفوش لهذه لحظة لو عندنا منحة او الوزارة ولا ما عندناش وش نحكي في النقطة هذه؟
5: بيه دونك إلى جانب التغيير وإلغاء أسماء وبرمجة أسماء أخرين في بلاصتهم كتدخل من الوزارة فما مشكلة نتاع منحة نتاع ميزانية
6: شوف نحن أسماء الوزارة يعني تمسكت بالمنصة الرقمية اللي عملتها
5: أي؟
6: يعني الوزارة عملت منصة رقمية معناها على أساس أن كل جمعية تطلب دعم عن طريق عبر المنصة الرقمية
5: أي؟
6: بيه وقع أحلامنا أن المنصة رجعت تخدم مهرجان تسطول دولي مالوف وموسيقى عربية تقليدية كأول مهرجان على مستوى ولاية باجة هو اللي يقدم مطلب الدعم نتاعه وخدينا معناها على زوج جهات للمندوبية الجهوية لباجة ولمؤسسة تنمية المهرات وخدينا معناها المنصة هذه يعني بعد ما تكمل إجراءاتك تاخذ لك الجدول ريسبسيون معناها اللي أنت استوفيت شروط يعني الوثائق اللي مطلوبة أنت استوفيت بها يعني عندنا لك الجدول ريسبسيون هذا من 24 أبريل 2026 يعني احنا تو نحكيو على أكثر من شهرين المنصة هذه وقع إلغائها لكن احنا كمهرجان موقعش أعلامنا كمهرجان احنا كنا نصنف معناها في الرد نتاع المؤسسة إلى حين أن اكتشفنا معناها وهنا معناها نحمل المسؤولية سيدة مندوبة الجهوية والشؤون الثقافية بباجة لأنه هي عندها علم بالمسألة هذه وما علمتناش لأنه فما جوج مهرجانات مهرجان دقة ومهرجان باجة استعملوا الورقي على فكرة أي مطلب دعم يمر عبر المندوبية يعني كيفاش أنت عندك مهرجان اليوم 60 سنة وتعرف انه يقدم في المنصة وما تطلبش منه ان يقدم ورقي يظهر لي حاجة غريبة شوي
5: اي
6: وتكتشف هي وتتفاجئ ان يعني تفاجئ انه ما عندناش ملف يعني وقت هي تعرف انه احنا صبينا على المنصة اللي حبوا في التوزيع فقط وانه تعطيك المنصة هذه ورقة تثبت انك انت معناها اودعت الملف بتاعك كاملا يعني شو معناها الورقة دي؟ الورقة دي تثبت انك انت التزمت
5: انك معناها تكون صبيت الملف بطريقه رقميه دوسي نوميريك يتصب على المنصه ما هك
6: هي كما تعاملنا مع المندوبيه كما تعاملنا مع مندوبيه الثقافه مندوبيه الثقافه ارسلنا لها عبر المنصه يوقع معناها يوقع الغاء بتاع المؤسسه واحنا ما نعلموش ما نعرفش حتى سيد المندوبه ما نعرفش انا تو نطرح في سؤال يعني سيد المندوبه وقت يمروا عليها زوج من الملفات ملف مهرجان دقه ومهرجان باجه ورقي واشرت عليه يوميا يعني علاش ما تطلبش مننا احنا كمهرجان وين الملف نتاعك وقت اللي هي عندها علم ان احنا صبينا في المنصه الرقميه. ليه معناها هذا صار معناها الاسبوع هذا معناها احنا نكتشفوا ولينا عودنا المطلب ملف من جديد وصبيناه ورقي وكان في موعود انه يتعدى في اللجنه اللي احنا صبينا على المنصه الرقميه في 24 ابريل 2022.
5: باهي يوم بعد شنو صار؟
6: وعود معناها شيء معناها مؤكده اني مش هتعدى في اللجنه نهار الاربعاء.
5: اي
6: نهار الاربعاء ما تعديش نهار الخميس معناها امبارح الخميس احنا عندنا ندله صحفيه لانه وقت المهرجان ديال المهرجان سيء.
5: باش يبدا المفروض كان باش يبدا وقتاش المهرجان؟
6: يخص شويه المهرجان بريفي.
5: اي
6: احنا اجلنا ندله صحفيه كانت بريفي لشهر جويي اللي فات نهار الاحد اجلناها امبارح ل 9 جويي على اساس باش يكون عندنا نعرفوا على الاقل المنحه المسنده لينا كمهرجان. يعني مش معقول واحد يبدا مهرجان وعنده ارتباطات مع المتعهدين ولا الفنانين وهو ما يعرفش قيمه المنحه نتاعه. خاطر تجب تكون تداعياتها خطيره
5: بالطبيعه يا اخي انجاجمون هذايا من بعد باش تخلصوا الناس معناها ما تنجمش. أشرت زيادة في البيان إلى حكاية المستشارين وتدخل الوزارة عند أحد المستشارين، ما فهمتيش النقطة هذه سي فخر الدين.
6: يعني بالحق يعني عشان تقول طفح حكاية، يعني تصور أنت السيدة المندوبة تطلبني امبارح 11 تعليل وتطلب مني 11 تعليل الغد، تطلب مني أني نحي اللوجو نتاع الشركة اللي اللوجو هذا استعملوا مهرجان باجا
5: سابقا
6: وإحنا نحوه. ما فهمتش علاش يعني احنا نحوه شو نحوه يعني احنا اليوم هي معش
5: اللي هو داعي مستشار في المهرجان معناه
6: نعم
5: اللي هو من المستشارين للمهرجان
6: مستشار من المهرجان هو مستشار في المهرجان عطيني اللوجو بتاعه ونفس اللوجو هذا يستعمل المهرجان باجا سابقا. يعني اليوم انت تجي المهرجان تسول تقول نحي هذا دونك وقت ذاك تتفح الكيل يعني النقطه التي افاض الكاس ما عادش نجم نخدموا في الظروف هذه ما عادش الظروف نتاع انك انت اليوم احنا نورمالمون باش نقدموا احنا اليوم اعلنا على الدوره نتاعنا وبرمجتنا ويعني وبرمجتنا يعني متميزه في المالوف بالحق نقول انت نحكيو اسماء يعني اسماء ربما هما نحكيو على عرض مغاربي نبيل سفيان الزايدي وعباس الريقي نحكيو على عرض من من من شقيقه ليبيا اللي جانا مجانا لانه 600 وفرقه حسن العريبي عندها تاريخ مع مهرجان وحسن العريبي الله يرحمه عنده تاريخ مع المهرجان وهو كان من احد المؤسسين يعني كان عنده دور كبير في انه يعني المهرجان ياخذ بعض المغاربي هذا كان مهم ياسر وحسن العريبي قضى عمره كامل هو يعني يحضر مهرجان تسوق ويشارك بصفه مجانيه عندنا انتاج خاص من المهرجان لفرقه شيوخ الملوك بتسول حبينا نوريه العرش التسولي كيفاش العرش التسولي والافراح والمناسبات الدينيه تتعب المالوف على المباريات على يعني احنا شنو على ملوك الجاز ملوك الجاز اللي هو عرض سفيان صفتة يعني فيه رؤيه جديده في الملوك حبينا شنو الملوك يكون متنوع احنا خدمنا على الملوك يعني 100% خدمنا على الملوك ولكن حبينا يكون متنوع وسنين فما حاجه اخرى ربما ما عادش باش نسمع بوش انه الملوك راه فيه جزء انواع فيه ملوك الهزل وملوك الجد ملوك الجد اللي هو اعتمد على الطريقه الصوفيه اللي هو موجود في المقام التونسي حبينا نبرزوه عن طريق زوج عروض عرض حريم تسطور اثنين وعرض انفاس الملوك لشيخ مدينه تسطور بدرالدين سبيس يعني اليوم الرؤيه نتاعنا في الدوله 60 رغم اللي كلها ملوك الا انه حبينا نتنوع الملوك الرشيديه اللي رجعت بعد غياب 12 سنه اليوم في الافتتاح يعني احنا اليوم
5: ليه ونحكيو على ستينيه راهو ستينية معناها ستينية المفروض تمشي الأمور مريقلة 100% معناها مش نجيو هكا نقوموا بإلغاء المهرجان به ما عادش عندي برشا وقت سي فخر الدين نتصوروا أنه راهو حتى الزملاء الصحفيين يقول لك لازم تعمل ندوة صحفية باش تعطينا كل التفاصيل العباد تحب تعرف حابين باش نوصلوا صوتكم احنا اليوم ولكن إذا كان فما رسالة تنجم توجهها لوزيرة الثقافة الفنانة أمينة صافي اللي ربما هي بيدها ماهيش على علم بهذا لأنه نعرفوا الوزارة كيفاش قاعدة تمشي ونعرفوا أنه زادة ساعات راهو فما مديرين هما اللي مشيوا كلمتهم احيانا برشا حاجات قاعده تتحكي في الكواليس عموما ولكن نحبك توصل رسالتك راسا لوزيره الشؤون الثقافيه امينه صرافي.
6: انا اقول السيد الوزير مهرجان تسطور راه عنده بعد موسيقي كبير وبعد تاريخي كبير لابد من انه تعتني به بصفه شخصيه وان تكون تشارك معناها يعني تشوف المهرجان من زاويه كبيره مش من زاويه الملوك فقط او من زاويه معناها يعني التدخل لا لابد انه يقع تشريك من الاطراف الكل وتفهم شو معناها مهرجان وشو تاثير المهرجان هذا على الموسيقى التونسيه وعلى حتى على الجهه هذه وانه لو دعم المهرجان الملوك والموسيقى العربيه التقليديه لو افضل من ان دعم مهرجانات الراب ماشين راب اليوم تتعمل في بعض
5: كل حاجه في بلاصتها سي فخر الدين. معناها
6: يقول لي ملوك اولى يقول لي ملوك اولى.
5: لا انا ما نحبش ندخل في الاولويات راه معناها هذا رايك نحترمه ولكن ما نحبش ندخل في الاولويات مع الملوف تاريخ وتراث وهويه نتاعنا يلزمنا باش نستحفظوا عليها ويلزمنا باش نرعاوها ويلزمنا باش ندعموها هذا ما فيهش حتى نقاش. ولكن الراب زايده تعبيره شبابيه عندها جمهور كبير ما نحبش نجيو يا اما هذا يا اما هذاك. لا لا يا سوفي زمان دي سباس للناس الكل معني
6: كل كل كل كل نمط موسيقي ياخذ حظه
5: فوالا
6: الملوف ياخذ حظه 100% والراب ياخذ حظه والكرتاج ياخذ حظه والجاز ياخذ حظه. لكن يقولوا اولويه شو معناها اولويه الاولويه لانه الملوف اليوم افقد جمهور كبير. احنا نحبوا نرجعوا للناس تسمع الملوف حتى على مستوى الاذاعات حتى مستوى على في التربيه الموسيقيه هذا مهم راه مش معناها خلينا مع الرجال نحكوا كذوق عام كذوق عام ماذا بينا. احنا الملوف ملوف موسيقى راقيه جدا ورائعه ورائعه جدا وانا شخصيا معنا نعرف الملوف نعرف الطبوع نتاعه ونعرف مقاماته معناها حاجه خارقه العاده حاجه راقيه جدا علاش ما تكونش نعلموها للنشأة هذا هو الهدف نتاعنا يعني.
5: باهي دونك لخص لي كلمتك للسيده الوزيره.
6: والله شوف احنا توا
5: فما امكانيه استئناف معناها للمهرجان ولا قرار لا رجعه فيه؟
6: شوف شوف شوف شوف احنا بالنسبه لنا احنا تحاورنا معها السيده الوزيره عن طريق السيد الوالي ولا عن طريق السيده المندوبه على غير ما فماش اسكا ما فماش معناها يعني بالحق يعني كيما يقولوا المنحه نتاعنا نقصت من 50,000 دينار من 80,000 دينار ل 40,000 دينار ل 20,000 دينار 14,000 دينار يعني هذا ماهوش معناها شنو هذا يتفصل لابد أن المهرجان تسوي ياخذ حظه كيما باقي مهرجانات وكاو
5: واضح يعطيك الصحه
6: المهرجانات ماهوش تربح حاجه كبيره مهرجان تسوي مهرجان تسوي هاك تشوفوا يعني ولينا نحولوا في السبونسور نتاعو باش ما نعرفش علاش.
5: شكرا ليك سي فخر الدين القرويشي على كل هذه التوضيحات. دونك نستنيو تفاعل وزاره الشؤون الثقافيه بتبيع كل تصريحات هذه تبقى في اطار وتحت مسؤوليه السيد فخر الدين القرويشي مدير مهرجان تستور. وكانت هذه الو فيستيفال.
1: الو فيستيفال
5: التحق بيا رضوين توينسي. اهلا وسهلا رضوين.
0: مرحبا مرحبا يا عفيف.
5: لاباس عليك؟
0: والله سافا يا عفيف اما سخانه وانا كائن شتوي يا عفيف راني كائن شتوي راني ما نحبش السخانه نحب المطر.
5: سيف جو وبحر وعمان
0: لا مانيش من عشاق السيف.
5: لا انت تيم شتي
0: الشتوي الشتوي
5: شو برجك رضوين؟
0: الجوزاء
5: الجوزاء ما هو خضره مركز على الابراج قلت خلينا نسالوا شو برج
0: اليوم جبت لك برج الفنان اليوم
5: برج الفنان
0: عملت له شيرجي كبير على برج الفنان
5: تري بيان. دونك خليكم معنا بعد شوي باش يحكي لنا على الشاب خالد رضوين ولكن احنا باش نسمعوا فنان الحقيقه يستحق انه يكون على ركح مسرح قرطاج السنه تتويج لمسيره ولسنوات من العمل ومن الاجتهاد وعمل كبير برشا بطريقه مهنيه كبيره برشا في تونس وفي العالم العربي عربي. وانا شخصيا ياسر فرحانه لنجاح هذا الفنان. نحكي على نوردو اللي باش يكون موجود ضمن فعاليه مهرجان كارتاج الدولي. يلا نسمعوا نوردو راجعين.

0: شفت الأمر ذي جديد الفنان غازي العيادي. غازي العيادي زاد يبدو أنه عنده إشكال في علاقة بمهرجان بوغرنين الدولي. كتب قبيلة شوية البارح الصحفي سلاح الترابلسي تدوينة يقول فيها كان من المفترض أن يفتتح الفنان التونسي الكبير غازي العيادي الدورة الجديدة من مهرجان بوغرنين، وتم الاتصال به ووجد كل الترحاب من الهيئة المديرة وتم الاتفاق على كل التفاصيل بما في ذلك الأمور المادية. غازي العيادي أعد تفاصيل العرض والذي حرص أن يكون عرض كبير، وما حدث أنه عندما وصل إلى مرحلة إمضاء العقد تم إعلامه أن مندوبة الثقافة قالت له أن الكاشي غالي برشا واقترحت عليه كاشي حشم بتعلة ما عندناش فلوس. إذا جنب دونك من التدوينة اللي كتبها سلاح ترابلسي. نرجع مع غازي العيادي نفهموا كل التفاصيل شنو اللي صار. يلا نتعديه مع رضوين التوينسي ونتعديه لفقرة زوم فن.
1: زوم فن
0: دونك من الفنانين والأسماء المنتظرة في مهرجان كارتاج الدولي رضوين
2: صاحب الابتسامة الدائمة ديما مبتسم. نحكيه على الشاب خالد ملك الراي.
0: وي
2: الشاب خالد في أرقام موسوعة جينيس للأرقام القياسية تصنفه سنة 2000 كأكثر فنان مبيعا في موسيقى الراي. أكثر من 3 ملايين بيعهم من ألبومات حول العالم، من ضمنهم ألبوم بعنوان خالد اللي ضم أغنية دي دي عام 2000، مليون نسخة عالمية من ألبوم أندو تروا سولي، وأكثر من 800 عمل موسيقي مسجل حسب الهيئة الفرنسية لحقوق المؤلف.
0: خدمة
2: كبيرة. جائزة سيزار لأفضل موسيقى تصويرية عن فيلم أندو تروا سولي، وهي من أقوى الجوائز السينمائية الفرنسية. جائزة أفضل مطرب فرانكوفوني عام 1995 وجائزة بي بي سي ووردز فور وورلد ميوزك أفضل فنان عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2005. غنى في أشهر المسارح قاعة بيرسي بباريس اللي عمل فيها حفل تاريخي عام 1998 مع رشيد طه وشاب فضيل. ثنائي ممتاز على الاخر. مسرح اولمبيا بباريس عام 1997، قاعه رويال البرت هول في لندن، نحكيه على مهرجان مونترو جاز ومهرجان قرطاج. من اشهر اغانيه دي دي عام 1992. الغنيه اللي حلت له ابواب العالميه عايشه عام 1996، واحده من اشهر الاغاني العربيه في اوروبا.

0: عنا كيف كيف سي لا في عام 2012 وحققت نجاح عالمي.
1: دارة العالم
0: الدنيا
1: لليوم الغدوة مازال
0: أي لليوم مازالوا. عبد القادر 1998 قدمها خالد مع رشيد وليل. وكيف كيف في الأغنية الشهيرة بختة ضربت.
1: اسمع عمل لنا أنا فانجو يفتق رضوين إذي أفانجو ممتاز لل شنو ينتظر فينا في مهرجان كارتاج مع الشيب خالد هاكم معناها شفتوا أفانجو إذي هزنا السنوات الجميلة العصر
0: أنا الدهر. نفس الشيء اللي قلته أنت على ميد أنا الشيب خالد نمشي له نبقى نتفرج فيه حتى هو ميغنيش لخير ممتاز الشيب خالد. نحكي وتو على الشيب خالد في الدنيا ساعات عفيف أقرب الناس ليك ميمنوش بحلمتك وانه تنجم توصل لكن الشيء هذا ما يعنيش انه الحلمة راي مستحيلة ولا الحلمة تقف غادي. وهذا اللي صار مع الشاب خالد بالضبط. خالد اللي تولد في حي سيد الهواري الشعبي في الجزائر عام 1960 من عائلة بسيطة ابوه ما شجعوش على انه يحترف بل بالعكس ما امنش انه الطريق اللي ماشي فيه باش يبني له مستقبل او باش ينجح فيه. رغم هذا الكل خالد كان يتعلم في الموسيقى بالسرقة لدارهم ويشارك مع فرق موسيقية في جهته. عاش طفولة متعبة شوية قبل ما يولي نجم كبير. خدم في القهاوي، خدم يمسح الصبابط، كان يغني في العريس وفي الحفلات باش ينجم ينطر مصروفه. الأكثر من هذا في بداياته الإذاعة الجزائرية ما كانتش تبث أغانيه أو خليني نقول ما كانتش تبث أغلب أغاني الراي.
1: أغاني الراي بصفة عامة ما كانتش قبل مسموحة في الجزائر
0: لأنه تحكي على الحب على الخمر وكانت الأغاني تخضع لرقابة الوقت هذاك. رقابة صار ما الوقت ذاك الراي عبارة ممنوعة في الجزائر الوقت ذاك. رغم هذا الكل أغاني الشاب خالد انتشرت بشكل كبير بين الناس عن طريق الكاسيتات والحفلات. بدأ مسيرته الغنائية عام 1974 وعمره وقتها كان 14 سنة أكهو. الانطلاق انتهاه كان عمره 14 سنة. أكثر لحظة غامضة في حياة الشاب خالد وقت اللي توفى أبوه وما حضرش للجنازة متاعه. النقطة هذه والسنوات انقسم الجدل بين اللي يقول مشاكل عائلية وبين اللي يقول فما سر غامض. لين خرج الشاب خالد عام 2004 في حوار على أفرو بوب وكشف السر اللي بقى عليه الجدل لسنوات. حسب روايته خالد قال انه ابوه توفى بمرض السرطان وانه قبل باشهر جابه بحذاه لفرنسا للعلاج وانه سبب عدم الحضور لجنازته كان امني بالاساس.
1: شاب خالد خوف من الجانب الأمني في الجزائر كيف؟
0: الشاب خالد الوقت ذاك خاف من الوضع الأمني في الجزائر من الإرهاب فما حضرش إلى الجنازة متاع أبوه. لكن في 17 ماي 2002 رجع الشاب خالد الوهران ليحيي حفل في نفس الوقت زاد زار قبل ربه يعني بعد عامين أو قرابة عام عاود مشى زار قبل ربه. وفاة والده خلت أثر عميق في حياة خالد خصوصا وأنه غيابه على الجنازة كانت لحظة مؤلمة وتحدث عليها بتأثر كبير. كيف كيف برشا وسائل إعلام دولية داولت خبر حصول الشاب خالد على الجنسية المغربية
1: عملت بوليميك كبيرة. الموضوع عمل بوليميك لسنوات معناها والناس ما بين مصدق الخبر ما بين مكذب الخبر وردود فعل كبيرة من الأشقاء في الجزائر على
0: برشا ردود فعل وبرشا غضب. داول الخبر انه شاب خالد حصل على الجنسية المغربية شيء اللي زاد اكده شاب خالد في حوار ليه في برنامج ضيف ومسير على فرانس 24. المعلومة اللي خلقت ضجة كبيرة وبرشا غضب من الجزائريين على الشاب خالد اللي نعتوه بالخيانة. شاب خالد ما تحملش الشيء ذي. بعد سنوات من الضجة خرج وعمل فيديو واعتذر فيه للجزائريين ورفض التشكيك في وطنيته. انا وطني.
1: هو في نفس الحوار هذي على فرانس 24 اللي حكي فيه اللي اعترف به وصرح به اللي هو مغربي الجنسية اللي هو عنده زيادة الجنسية المغربية يقول لك انا لا اعترف بالحدود ما بين تونس والجزائر والمغرب بصفة عامة. بالنسبة لي المغرب العربي واحد وذيك عليش هو ما يراش مانع وانه بالعكس اللي هو فرحان اللي هو عنده الجنسية المغربية كان هذي التفسير متاعه والتبرير متاعه واللي بعد تنقلوه زيادة صحف مغربية عديدة. رايه هذا رايه
0: منطقي وفي محل رايه. شاب خالد اللي عاش طفولة فقيرة في أزقة وهران واللي والده منعه أنه يواصل حلمته واللي ذاعات منعت وقتها أغانيه اضطر أنه يخدم في القهاوي ويمسح صبابط باش ينجم يحصل مصروفه. هو نفسه اليوم اللي ولا مالك الراي، هو نفسه اللي سجل اسمه في موسوعة جنيس وخلى العالم الكل يغني معه، ديدي وعايشة وهران وهران. هذا هو الشاب خالد،
1: هذا هو الشاب خالد اللي بشكون موجود وقتاش
0: اللي بشكون موجود نهار السبت 18 جويلية في مسرح قرطاج.
1: ايوي، ونتصوروا انه مسرح كامل بش يغني مع الشاب خالد وبش يرقص وبش يتذكر سنوات جميلة من الأعمال اللي كانت ضاربة وناجحة في كل الدول العربية وفي الأوروب، زادة نجحوا برشا خاصة بالنسبة للجاليات العربية المقيمة في الدول الأوروبية في فرنسا تحديدا، واللي لقى نجاح واللي شاب خالد عمل نجم نقول عمل ثورة الحقيقة في عالم أغنية الراي في الفترة هذيك.
0: عملنا تجربة بالذكاء الصناعي، حطينا له جميع الأحصائيات متاع سبوتيفاي والمواقع الرسمية وكل شيء، وحابين نشوفه انتشار أغاني خالد في أوروبا وفي المغرب العربي، نلقاهم بين 61% و62% العباد اللي تسمع شاب خالد في أوروبا تسمع في ديدي وعايشة، بين 30% و40% في المغرب العربي والوطن العربي، وبين 15% في أمريكا وبقية العالم.
1: أيوة، معناه في أوروبا
0: انتشار رهيب.
1: ممتاز، يعطيك صحة رضوين، ميرسي بوكو. كنت دي زوم فن نخرجوا بشاب خالد عاد فاروق، معني بعد ما هكا شوقتنا ذوق وشوق اللي سمعناه من ليزكستري هذوما، نخرجوا نكملوا مع الشاب خالد حتى للخمسة ونرجع لكم من بعد ونبداو في استقبال الضيوف نتاعنا. خليكم معنا، هذه فان تايم حتى لسبعة على العشاء.

0: ناس الديوان.
1: ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان. ليميسيون اللي تخليك تبدا نهارك اون بون ايمور. وتتبع آخر الأخبار كل نهار من 2 للجمعة. ناس الديوان أحلى ناس. ديوان أفهم.

0: ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز الخامسة مساء. ديوان FM عسلمة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول إن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 ليس نصا مقدسا بل يظل قابلا للتحيين وفق المتغيرات الدولية، مشددا على أنه يمثل إطارا استراتيجيا واقعيا وقابلا للتنفيذ وليس مجرد أعلان للنوايا. وأوضح عبد الحفيظ خلال انعقاد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على المشروع بمجلس نواب الشعب، أوضح أن المخطط يستجيب لمتطلبات النمذجة الاقتصادية داعيا مختلف الأطراف إلى المساهمة في تحويل أهدافه إلى إنجازات ملموسة تجسد العدالة وتكافؤ الفرص وتستجيب لتطلعات المواطنين في مختلف الجهات. التنسيقية الوطنية لنقابات مزدي الخدمات الصحية تدعو إلى فتح حوار جدي وعاجل لإنهاء حالة عدم اليقين وإيجاد حلول عملية لأزمة منظومة التأمين على المرض، محذرة من تداعياتها المباشرة على حق المواطن في العلاج واستمرارية التزود بالأدوية والخدمات. وأوضحت التنسيقية في بيان لها أن توصل تراكم الصعوبات المالية وتأخر إيجاد الخلاص في علاقة بمنظومة الطرف الدافع أصبح يهدد بصفة جدية قدرة المهنة على مواصلة أداء دورهم وتقديم الخدمات الطبية وشبه الطبية، مطالبة بقرارات واضحة ورؤية إصلاحية شاملة تضمن ديمومة منظومة التأمين على المرض. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يفيد بأن منظومة عليسة للتراسل الإلكتروني تمثل أحد المشاريع الاستراتيجية للهيئة في مجال التحول الرقمي وتحديث أساليب العمل الإداري، مشددا على أن مرحلة التقييم لا تقل أهمية عن مرحلة الإنجاز. وبوعسكر يدعو إلى أعداد خطة عمل تتضمن جملة الحلول العملية المقترحة لتطوير منظومة عليسة وضبط رزنامة زمنية لتنفيذها ومتابعة مدى تقدمها. 58% من الشباب في تونس يشعرون بالتفاؤل تجاه المستقبل رغم وجود مخاوف مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية، وفق تقرير حالة السكان العالم 2026 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان. وقالت رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس ريم فيلا إن الدراسة شملت 870 شابا في تونس، وأظهرت أن 58% من المستجوبين عبروا عن نظرة إيجابية تجاه المستقبل، فيما أعرب 68 من الشباب التونسيين المستجوبين عن قلقهم إزاء مخاطر ترتبط بالتحديات الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية. وفي أخبار العالم، موقع أكسيوس يفيد نقلا عن مصادر مطلعة بأن جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران متوقعة الأسبوع المقبل وربما تعقد في سويسرا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، مشيرا في المقابل إلى استمرار المحادثات معها. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى فان تايم في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
2: ديوان FM.

يا عبد القادر كبير العيل شيخي كبير أجدادي متخمر عاشق يسيل شاك طريق بعادي طريق الشرقي ثقيل متزهد هوا بغدادي فارس بغدادي نيل محير قليب كبادي

0: الله، هذا المود متاعنا توا، من توا حتى للستة بتاع العشية في فان تايم مع انرجي ديفيرونت، مع موزيكا أخرى، مع كلمة أخرى، مع إحساس آخر، خاصة مع مشروع جديد وخاص بالمهرجانات الصيفية وخاص بستينية مهرجان حمامات الدولي. وإحنا من اللي بدينا سيزون قلنا نستناو في المشاريع الجديدة ونستناو في الأعمال الخاصة بالمهرجانات. ياسر فرحانة وأنا معايا لأول مرة في حوار على ديوان فام ثنائي فك بلاست، وأنا شخصيا عرفته من خلال أولادي، فكوا بلاستهم عند الشباب وخذوا معاهم لي بارون تاعهم على خاطر الموسيقى محليها والكلمة محليها وبرشا انجاجمون، وجيبوا ديناميكيه جديده وجيبوا برشا تجديد. واحنا في عصر اللي نسمعوا ان بو دو تو، ولازم انه تصير افيرفيسانس جديده على خاطر التجديد يخلق التجديد، والكثره تولد الجوده. انا نقول هيتنجوا برشا، لازم مش نوصلوا للجوده، وهما في صنيه الجوده الحقيقه من اللي بداوا. فرحنا ياسر وانه بحذية ثنائي نور وسليم عرجون، اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا،
1: يعيشك، احنا فرحانين برشا موجودين معك اليوم،
0: يعيشك يا نور. مرحبا ياسر، فرحت انا بالبرمجه بتاعكم في مهرجان الحمامات الدولي في الدوره 60، معناها حاجه هايله. منعشكم فيكم اللي يبدا لي ساعه يقول لي شنو تمثل هالمشاركه بالنسبه ليكم.
1: المشاركة في مهرجان حمامات السنة ياسر ياسر مشرفتنا، سورتو اللي نحن نحضروا فيه للمشروع اللي نحضروا فيه للفيستيفال، ياسر عزيز على قلوبنا على خاطر احنا من اول ما بدينا المشروع انا وسليم نور عرجون وسليم عرجون كان نحبوا نخدموا مع ان اوركستر اي اون في دي ارانجمون فريمون تري سبيسيال افيك نو مورسو افيك رؤيه جديده وتصور جديد. واليوم الحلمة قاعدة تتحقق بشوية بشوية.
0: وانا مش نسألك مش قولك حلمة، قلت لي انت الحلمة قاعدة تتحقق. دونك حلمة من احلامكم منذ البدايات سليم الحمامات.
2: وي الحقيقة فما مومون ذكروا وانا صغير كنت ديما نمشي لفستيفال حمامات، وفما نهار قلت المسرح هذا باش نطلع عليه بالموزيكا بتاعي، وكنت نتخيل في المشروع هذا اللي باش نعملوه سنة انه باش نطلع في فورم كيما ناكيك. احنا طلعنا قبل في حمامات اما سنة باش يكون سبيسيال على الاخر، خاطر كيما قالت نور سي ان ريف دونفون انه نلعبوا موسيقتنا مع اوركستر مع كور باش يكونوا فريمون معناها ديزارونجمون سبيسيال
0: انتاج خاص للدورة هذية المهرجان الحمامات، واللي مش برشا فنانين الحقيقة، حتى فنانين قدم وعندهم كارير وكل شيء، انه خدموا على مشاريع جديدة في السنين الاخرانية. قليلة هي العروض موجودة، مش ماهيش موجودة ولكنها قليلة، اغلب الناس تمشي للزون دو كونفور. معناها كنتوا تنجموا انتم زيادة بجمهوركم، يعني الحمد لله تبارك الله عندكم جمهور عريض وينتظر فيكم، وكان ومضمون وانه باش يجي، مش شرط وانه تعملوا تكبروا وتوسعوا وتعملوا حاجه كيما هكا.
2: ايفيكتيفمون هو الموسيقى زاده لازمك ديما تحاول تكبر روحك معاك، تقعد تعاود في نفس الحاجات ولا تعاود الحاجات اللي استعملهم انت بيدك كارتيست، حس ما ديفلوبيش روحك وكل. دونك ابار لو فيت سي ان ريف دونفون، مي زاده قلنا احنا من 2022 من اللي بدينا نعملوا في التورني بتاعنا وكل 2026 عشنا زيدا برشا حاجات، والكونسير هذا عندي انا يمثل زيدا ليفولوشن اللي عملناها في العام اللي فاتو. معناها بو موا سو كونسير سي حاجه كي ريبريزونت الطفوله بتاعنا، معناها احنا واحنا صغار وليفولوشن بتاعنا حتى 2026 شنو هي الحاجات اللي عشناهم، شنو هي لي انسبيراسيون اللي
0: وشنو التطور. دونك
2: لي انسبيراسيون ليفولوشن، و جو بونس باش تتحس في الكونسير، خاطر هذا هو الديمارش اللي تمشينا فيها، معناها كونسيبتويل تاع كونسير ابار لو كونتوني ميوزيكال، معناها فريمون سي اون هيستوار اللي نحبوا نحكيوها اترافير موسيقتنا. ولي اول مره باش نعملوا كونسير زاد يقعد 90 دقيقه، Donc c'est un concert on a généralement les concerts tu as quoi de Saint Tricra dès le concert je crois de Saint Tricra fille musique déjà la forme la bête de chasse moi en forme jida ou je forme des morceaux c'est je donne et donc vraiment elle en charge à collab tu dis de faire je concert hein d'achat c'est le genre de concert les tamal ken مرة في العمي مرة
0: هذا شو بشو أقول لك أنا معناه العروض كما هكا تتعمل نفرح وأنها تكون موجودة في المهرجانات الصيفية ولكن تتعمل بذمة مهرجان معين بذمة دورة وبعد ما نشوفوه ما نشوفوش نفس العرض يدور أحيانا على خاطر الإنتاج متاعه يكون ثقيل لوجيستيك صعيبة اتسيتيرا دونك ما يتعودش أما ينجم هذا نشوفوه مثلا أنا جدي هكا نامبورت كوا في دوغا في كارتاج اكبر في تبرقه نجمو نشوفو
1: pour le moment سني العرض هذا يتعمل سبيسيالمون pour le festival حمامات دونك من بعد سي يتطرح الموضوع نتاع une tournée avec ce format là علاش لي مي كيف ما انت قلت عفيف المشاريع بالستيل هذوما يتكلفوا معناها التكاليف نتاعهم elle est assez importante
0: oui.
1: donc ce n'est pas le genre de concert qu'on pourra faire hack sur un clin d'œil on peut ah OK Rodoua, on va faire un concert avec un orchestre et une chorale ou
0: quoi ياخذ برشا وقت ياخذ برشا برايد ياخذ برشا امكانيات
1: on a 3 mois de préparation hein, carrément Donc c'est vraiment beaucoup de travail.
0: Oui.
1: Beaucoup de travail en pré-production, en manerbal, matotrol fait l'exécution, et beaucoup de travail aussi dans l'exécution. Donc déjà, les mecs te trahis le l'arve, ou tu ouvres les tataloubés, tu m'as l'arve, et tu fais appel aux personnes aussi qui peuvent être à la hauteur
0: c'est ça.
1: De ce projet.
0: نور سامحني كنا نحكيه في الكواليس وانت وسليم ياسر فرحانين بكل المجموعة اللي معاكم قلت لي مين دغيات لفتنا القارو احنا كلنا من جيل الشباب وفن برشا ديناميك والناس الكل موتيفين الناس الكل دون لكرياسيون قديش نحب هالحاجة هذي عند الشباب بالحق معنا يا ريت وين ما يسألوني عفاف الغرب شبيك ما تكبرش خاطر انا نحب الشباب ونتبع الشباب في افكارهم ومعنا نعيش معاكم على خاطر ما فهمش شكل الليجو متاع احنا لا يسمعوا من بعضهم يخدموا من بعضهم يتبادلوا الافكار من بعضهم هذا في اجيال القديمة معناها ما يسامحوني مش موجود راه مش موجود مهم دونك احكي لي على فريق العمل احكي لي على الناس اللي معاكم المجموعه اللي معاكم
1: فريق العمل ديجا معنا اون سورا اون فامي معنا اصدقائنا الموسيقيين اللي نحبهم برشا يوسف سلطان مروان سلطان وهيدي فهم دونك يوسف على الجيتار مروان à la basse et Youssef et Hedi à la guitare. Il y aura aussi Marana à l'orchestre, Wipchikoun, le chef d'orchestre
0: Rasm Damak. Oui.
1: On est très content de l'avoir avec nous. Il a aussi contribué Hata dans l'arrangement. T'as un morceau inédit Lipchit Lab, Benhart le concert. Mm-hmm. Et il a aussi aidé dans l'écriture des partitions. Et puis Marana a aussi le choral. T'as Tous Magnus Meni. Des hauts machlous. Ah, nous avons fait les modes de 5 ans. اللي هو مشروع اللي طلب مننا نمشيو للليسي متاع تونس وخلقنا أكثر من 592 كلوب دو ميوزيك في الليسي متاع تونس الكل et le projet il a évolué entre temps où اليوم عندهم leur propre production عندهم زيد des chorales et le choral اللي بشكون معانا on est très content de les avoir ils étaient déjà en tournée في ملك et là pour un concert inédit زيد معانا on est très très content donc
2: c'est bien j'allais نسيت نحب نزيد على الكورال اللي نحنا عرفناهم اللي هما très très jeunes عرفناهم وقت اللي هما عمرهم 16 ans 17 ans شفناهم كبروا
0: احكي لي بالضبط كيفاش معناها مش عملتوا نوادي شنو احكي لي بالضبط
2: هو مشروع 88 كنا نمشيو lycée où l'on a des concerts des mini concerts radio narconawedi où nawedi et dans l'alcool ils sont interconnectés mais enfin ici il y a un suivi avec une équipe اللي تابع المشروع يقعدوا يخدموا ونعمل لهم حتى دي كونكور كل عام كل كلوب يخلق الموسيقى نتاعو ونحن كل عام اون في بارتي دو جوري حتى العام السنة ونشوفوا هنايتهم وفما برشا منهم طلعوا فريمون دي بروفيل تري تري انتيريسون كو سو سوا في الموسيقى ولا كو سو سوا في حاجات اخرين خاطر زاد البروجي اللي اكسي سور لو ليدرشيب Donc en fait, ce qui est très cool, c'est que le choral, les mains, on a fait les mains vraiment.
0: Parce que les mains, comme le flamand.
2: Vraiment, on a fait les mains, on a fait les mains, on a fait les mains.
1: حضروا على هما كانوا من أول البوبليك نتاعنا يعني وقت نذكر أمي أول كونسير عنا pour présenter le projet وما قالت شكون باش يجي خاطر on a bien sûr on a des potes on a des amis qui nous connaissent au col mais notre premier public aussi c'était notre famille nos amis et aussi le projet le مشروع à Tunis Mania 80 اللي هي عملت فيه أول كونسير أول كلوب de musique في قفصة en 2016 Et Echer Club de musique, c'était en 2021, Fijerba. Donc, bah, je suis très contente de faire partie de ce projet. Les Kbert Fils, Eden.
3: بصراحة دو كو اتر فيير وخاطر مش ماهيش حاجة سهلة وانه نزرعوا موسيقى كان بو بارتو في تونس الكلها وانه يبدا عندنا كوميونيتي ديجا هكايا اون ليني ارتستيك نتاعكم قاعدة تدور دونك حاجة ممتازة ممتازة.
1: ميرسي
3: دونك حكينا على الجديد ميوزيكالمون اعطيني شويه فما لو كوتي شو هكا لوميير انتيليجنت تريف هكا شويه سابق
2: وي كيما قلت لك الكونسير هذا ماهوش جوست موزيكا كا اون فا راكونتي فيه حكايتنا معناها اون هيستوار اللي كي تمثل طفولتنا تمثل الايفولوشن نتاعنا وكل دونك اون ا في ان سورت انه زاد الحاجات الاخرين كي سون اوتور يحاولوا يحطوا ولا يكونوا عندهم كونتريبيوشن في الحكايه هذيا دونك انا جو ديري بلوتو ما نحبش نقول شو معناها فما دي دانسور وكل خاطر ماشي هذيك الديريكسيون اللي حابين نمشيو فيها مي بلوتو خدمه على لوميير خدمه على لا مانيير دو سو بريزونتي كيفاش على كيفاش نتحركوا انا ونور دي ميساج سي سوبتيل وسط الكونسير معناها اترافير دي موفمون اترافير حاجات صغار سوبتيل وكل كي فون ان سورت de raconter l'histoire de le concert. Et pour moi, Dima, un concert, c'est comme un
1: scénario. Une ligne directrice ou ta barre à bouchouet. Voilà. Oui, c'est la subtilité. Je dirais حاجات اللي مثلوني انا وسليم, c'est le mot brut. On est vraiment حاجة brut.
3: كيما هي.
1: كيما هي حاولنا نبنيو على الحاجه هذيك واحد يحاول ما يخرجش على قشرته ويحاول يبني يعمل دي كوش على الحاجه اللي هي تمثله دونك يورا بوكو دو سوبتيليتي في الكونسير بوكو دو كوداج بوكو دو كود هكا صغار انا متاكده ان البوبليك باش يتبع باش
3: من اول نوت
1: من اول نوت اون فان بو كومبروندر كومون سا فا ايتر
3: لي لي اسمع بوبليك مو بوبليك هو راهو اللي يعجبك في تونس عندنا كل انواع الجماهير كل فنان وكل عرض وكل نوعيه نتاع موسيقى باش تلقى جمهورها دونك جمهوركم انا نتصور باش يفهم لي كود هذوما باش يفهم لي ميساج باش يتفاعل معاهم يا با دو دوت في هذايا الكل دايوغ نجز ومبعته ونرجعه انفوا كملنا السهرية ان شاء الله بكل نجاح نهار 17 جويلية شو تحبوا الجمهور اللي بش يحضر كي يخرج يقول على العرض
2: تيو بنتي ولا
3: الزوز عطيوني الزوز
2: انا الحقيقة اهم حاجة اني تتعدى الحكاية اللي نحبوا نحكيوها وزيدة سي بور mettre en valeur le hajet li binetti ena onour que كل واحد individuellement
3: ايه
2: وكخويت زيد
3: وكخويت
2: زيد الامباكت خاطرنا احنا نخدموا برشا على الامباكت معناها زيد pour moi un concert زيد شنو الامباكت اللي باش يكون autour des gens اللي معانا زيد sur scène ولا بيد اللي خدموا في البروجي الكل معناها الامباكت est très important mais زيد على البوبليك انه يخرج ايموشن معينة اللي ذيك هي أهم حاجة أنه خلي امباكت ايموشنال على الناس اللي يجي تتفرج معنا
3: شو هنا تو مدبية الحفلة الليلة ونحن الليلة سي بون معناها سليم تبارك الله كوتي كوميونيكاسيون مش بعد هذه الحفلة ماذا بيا تو تخرج وتعملوها الحفلة نور
1: هي أنا كيف ما قال سليم جو رجوان بو مي نحاول ن كيفاش نقولها سهل في الجمله سي لا كومبليمونتاريتي
3: تكامل بينك انت وسليم
1: اكزاكتومون اي لانديفيدواليتي اللي هي معناها نحن زوز خويت كل واحد عنده ذاتية نتاعو فينالمون
3: كل واحد شخصيته
1: كل واحد شخصيته كل واحد كومون اوسي يفوا لا ميوزيك اون سوجوان في برشا حاجات ونحبوا في وسط الكونسير يشوفوا كان النقطه هذيك لو رون بوين اللي نحن نتقابلوا فيه وهذيك الحاجه اللي قعدنا زيد نخدموا عليها برشا خاطر غير الموسيقى زيد كيسكو تو ديجاج جو كرو دون ان كونسير سي تري امبورطون دونك انا فرحانه برشا بالكونسير هذا وبالحق سي امبورطون بور ان ارتست زيد انه يحس une certaine excitation
3: bien sûr
1: qui peut chialab
3: adrénaline
1: exactement خاطر ساعات نجمو نتيحو في
3: الاستسهال
1: الاستسهال نتاع الحاجات من الكونسير هذا على قد ما هو مخوفني على قد ما مفرحني على الاخر فريمون ات
3: نور وسليم معناها الناس تشوفكم ثنائي تبارك الله ناجح كما كنت تفسر لنا توا نور وتنزيدوا نفهموه في السهره هذه نتاع حمامات في العرض هذايا مدى التكامل نتاعكم ومدى استقلاليه كل واحد فيكم كفنان وحده كان فهمت بالكدا ولكن وراء الباركور هذايا نتصور ما كانش كل شيء سهل زيدا معناها فهم برشا حاجات ربما الناس ما تعرفوش باش وصلتوا انتوما لهنا باش وصلتوا اليوم تلعبوا في الستينية نتاع مهرجان حمامات الدولي نتصور معناها جاو دي مومون وانه تقول لك هاو يزيد سماح منه الدومين
2: هو سي ان دومين صعيب في العالم الكل راه مش كان في تونس مي انا ديما نقول فما حاجه مهمه فما لا باسيون لا باسيونس والبيرسيفيرونس هذاش لازمك في الدومين هذايا دونك هذوما حاجات الحقيقه لي بارون نتاعنا ونور
3: زرعوهم
2: فينا انه وي دونت جيف اب ديما نحاولوا نقدموا ونحاولوا معناها حتى كان يصيروا صاروا لنا برشا دي زوبستاكل فريمون عشنا سيتي با ايفيدون معناها سيتي بوكو دو ترافاي مي سيتي بوكو دوبستاكل اللي كل مره تقول به هذايا عشتها تو مي كيفاش نتعداها تتعداها وتحاول تو في ان سورت انه مهرجان ما عادش تعيش حاجه كيكا دونك بشوي بشوي تولي عندك اكسبيريونس وتحاول تو ايفيت لو ماكسيموم بوسيبل باش يصيروك دي زوبستاكل وكل مي هذايا برشا خدمه انا جديري حتى بور لي جونز ارتيست معناها راهو الخدمه هي راهي كل شيء معناها فما تالون مي الخدمه راهي
3: لي 3 بي نتاع سليم عاشور باسيونس بيرسيفيرونس
1: Patience
3: et persévérance.
2: Oui. Redou
3: Matlé,
1: les trois P. C'est excellent.
3: Voilà, les trois P de Salim Madou Mahouma. Sinon, Nour, je connais comme Hassis Akfer Mellechor qui sied Haka Moshkla ou un obstacle ou la Has.
1: Oui, on a Zouz, on est sensible, mais Koloué had de sa manière. Mais là, je dirais que je suis plus sensible que toi. Avec Alice Howell, n'arme le maximum de sport. Oui, n'arme mes cultures, nous, bien rater, rater, c'est d'être artiste et aussi prendre soin de soi, en fait. Et, part, les mes cultures, nous, sport, rater, c'est un mental aussi.
3: Oui.
1: Donc, faut avoir un mental. Qui m'a un footballeur, il caoué, c'est, ok, barcha khedma, mais il a aussi beaucoup de mental. Et garder le moral quand ça va pas. Et quand tu as tu le sais.
3: C'est ma devise. Partagez ou avec les mohabbins mtaakom ou les mutabaïn mtaakom le mode de vie, sport, make la drachan, hajet ki mahaka, partagez ou la juste qu'en musique.
2: انا نقول نور بارتاجي برشا سور سين الحقيقه نور ديما سور سين تحاول ابار اني معناها تغني ولا تكون بريزونت سور سين عندها ديما دي سبيتش اللي الحقيقه نحسهم يعملوا امباكت على الناس
1: وي جو بارل بوكو دو ما في بيرسونيل سور سين مي انا الحقيقه ياسر نحب جو غارد مون انتيميتي معناها بالحق حياتي الشخصيه جو سوي فريمون Désolée dans ce monde.
3: Donc, sur les social media, ma indexe,
1: si, si, je partage des choses, mais je ne partage pas tout. L'arqueur, quand on a un chat, il y a une partie, il y a. فحياتي من حاول كون جو بو جو بارتاج
3: لي علاش خاطر بون كومباري الجينيراسيون نتاعكم انتم تتسموا مقلين راهو في لي ريزو سوسيو فماش برشا شويه هكا دوزاج فريمون خفيف نتاع الحياه اليوميه ولا حاجه معناها يا كو الخدمه كو الموزيكا كونتريرمون الجيل نتاعكم اللي بارتاجي كل شيء واللي راهو انه الجانب هذا مهم ياسر زاده بور لا فيزيبيليتي ايتترا
1: سي فري وي سي فري ابري Je trouve qu'il faut trouver un équilibre. L'arqueka, il faut trouver un équilibre entre entre sa vie privée et la musique. Et l'équilibre est مش فنك دبرليك مازلت نلقى فيه مازلت نلقى فيه ونحاول نتعامل معاه بشويه بشويه jusqu'à ce que je trouve le bon dosage.
3: D'accord. يلا مازلنا نحكيوا مع سليم ونور عرجون خليكم معنا باش نخرجوا فاصل اشهري ناس مغنيه وراجعين مازلنا عنا برشا برشا ما نحكيوا.
4: فان تايم فان تايم vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: سليم ونور عرجون نهار 17 جويلية على ركح مسرح مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 سهرة وعرض خاص فني باش يكون معاها أوركسترا سمفوني باش تسمعوا الأغاني والأعمال الكل متاحهم ولكن بطريقة جديدة وأعمال زادة أخرى خاصة جديدة باش تسمع أول مرة نور في في حمامات.
1: وي يا فما دو مورسو لي بشي يتسمعوا أول مرة في فيستيفال حمامات وفرحانين بهم برشا avec des arrangements aussi inédits pour le festival.
0: Très bien. رجعتونا بها للزمن الجميل. شفتوا محلي الشباب كي رجعنا للزمن الجميل وقت لي الفنانين كانوا يحضروا انتاج خاص للجمهور اللي باش يحضر ليلتها ويعلن يقول وانه عندي اغنية راهو اول مرة باش قدمها للجمهور في المهرجان هذا دونك ممتاز جدا يحظهم الناس اللي باش تحضر. خلينا نزيدوا نحكيوا شوية عليكم انتوما الاثنين وعلاقتكم بس السوشيال ميديا حتى بدينا نحكيوا فيه قبل ما نخرجوا في الأغنية اليوم نحب ولا نكره معناها أغنية كي تضرب في في التيك توك نجحت ها شوية عبر عبر
1: en fait bien sûr que oui على خاطر احنا زيد نعيشوا في عصر وين Si on le veut ou pas, on doit s'adapter aussi aux plateformes les metwafrin ou les algorithmes du maoujoudine. Ou hedika hay zeda hedika ou le jeu, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre enti ka artiste chnay عندك باش تقدم ou zeda comment adapter ça aux plateformes mais pas autant yani مش معناها tu fais un truc personnalisé des plateformes mais la manière avec laquelle tu armes la promotion c'est très important اليوم فما حتى اعمل des recherches معمولين على الحاجه هذه اليوم الخدمه نتاعك نجم تكون باهيه برشا مي كان ما تعرفش كيفاش tu l'adaptes sur les plateformes bien sûr que ما توصلش
0: اليوم فما par contre اليوم فما فنانين يكتب لك اغنيه بالضبط للتيك توك من نوعية الكلمة اللحن الموضوع الدوري المقطع اللي هبطوا يعرفوا أنه باش يعاودوا يخدموا بها باش يعاودوا يستعملوها في في التيك توك حاجة مهنيا بوركوا با
1: الحقيقة سي دي شوا يعني كأرتيست انتي أرتيست دونك عندك دي كونترانت تحب تخدم باللي كونترانت بالعكس ياسر محليها الحكاية هذايا معناها انتي عندك بوكس البوكس هذاك باش تحاول تخلق فيه حاجة وتشوف لا تا كرياتيفيتي من باش تهزك نشوفها حاجه تريز انتريسانت او بلاكس انا جانفي تو لي ارتست ا اكسبلوري يعني تو لي مويان بوسيبل اي ديما نقول في الموسيقى سي انتريسان اوسي دافوار دي كونترانت نعرفش كي تخلق لروحك دي كونترانت تنجم تو تروف اون اوت مانيير اون اوت فيزيون او بيرسيبسيون جديده

0: دونك علاش لي
1: دايروا من حاجات البيئة. هو سيفري لي ريزو سوسيو راهم توا حاجة معناها ضرورية في خدمتنا في المجالات الكل. الناس كل تستعمل لي ريزو سوسيو, وفما الاستعمالات السلبية هذيك متفقين عليها ماهوش موضوع حديثنا اليوم. ولكن زيدا غراس لي ريزو سوسيو يا دي مورسو اللي كانوا منسيين ولا اللي ما نجحوش رغم اللي هبطوا
0: خذوا
1: حظهم ونجحوا اترافيغ لي ريزو سوسيو.
2: وي فما برشا دي مورسو اللي واليو ترند ولا مش حتى ترند, فما العبيد تختار انو تبارتاجيها وتعجب عبد دونك تعجب عبد اخر
1: وبعد في ستقا فيرال وتنجح.
2: دايوغ نحنا حتى ستريمز ان سيغتان مومون هي تعرفت زاد ان سيغتان مومون بالكدير في تيك توك معناها مش احنا عرفنا بها, راهو ناس عرفت بها
1: ناس وحدهم.
2: اي سا في بليزيغ معناها كان الموزيكا كانت سي دي بلاتفورم اللي تخلي الموزيكا تدور وتعرف بالخدمة الارتيست وكل. بالعكس سي انا تو انا جو تروف سا حاجه باهيه معناها
1: باهي. دونك 2026 احنا في حمامات, عرض كبير, عرض حلم به سليم بارك الله عليه سليم لي تروا بي يحقق احلامه ان شاء الله يكمل يحقق كل الاحلام. شو عنا عطينا سابق الحلم اللي من بعد اللي حلمت بها واللي ان شاء الله باش تتحقق باش نمشيو اكثر للانتشار العربي العالم نتخمم في العالميه. سليم
2: وي بيان سور سي زيد العالميه حاجه كي في بارتي
1: من المشاريع
2: اكزاكتومون معناها انا ديجا في خدمتي الحقيقه انا خدت نعمل برشا لي ميوزيك دو فيلم تاع برشا مع دي برودكسيون من العالم الكل. انا بازي في فرنسا برودكسيون تاعي بازي في فرنسا ونتعامل مع دي بروجي تاع فرانسيس اي زيت مع نتعامل مع العالم العربي برشا وتاو مع نور انا ان شاء الله بروجي اللي هو يفيز ان بوبليك جديد ان بوبليك اخر tout en restant c'est bien sûr connecté la culture interne au Tunis. انا pour moi en tant qu'artiste qui بنمشي بنخدم حاجات في العالمية نحب نكونوا لي زارتيست زاد اللي يريبريزونتون في العالم معناها. إذا
1: شنو نحبوا هي إذا شنو ننتظروا
2: هذه بوماس حاجة إسونسيال معناها. معناها سي تاقة أنت ليكيليبر أونتر كيفاش تو ريبريزونت كولتور نتاعك من غير ما تمشي في الشطراقة الطاقة هذوك الكل
1: من غير ما تمشي للكليشيات معناها.
2: تاقة أنت الصون نتاعك في وسط نيفو انترناسيونال ونحن نحلموا بالكبير الحقيقة. واحد ارتيست لازم يكون امبيسيو ولازم يفيز لي زيتوال كيما نقولوا معناها. دونك وي معناها هذا ديجا معناها الكونسير باش يخلي زيد باش نحاولوا نهزوا بيه زيد النيفو تاع البروجي نيفو اخر اللي باش نحاولوا زيد من بعد نطلعوا بيه
1: اللي هو باش يكون فيترينا باهيه معناها كان نجم نقولوا هكا اللي باش يكون من بعد عندك دو لا ماتير اللي تدافع على روحها واللي تروج بطريقه اخرى.
0: دايوغ باش نصوروه الكل ça va être filmé en intégralité. C'est important de déjà
1: bien
0: c'est
1: sûr.
0: Un moment très important à mémoriser.
1: يعطيني اكثر تفاصيل على العمل الجاي
2: اللي بعد الكونسير. شو ما نحب نحكي برشا على حاجه مازلت اون كور دو ديفلوبمون
1: افون غو وبر
0: والله
2: هذا الحق خلي خلي خاطر كي باش ديفوالي الحاجات ديجا باش tu vas dévoiler tes pièces maîtresses وانا لي بيس ماتريس ديما نحب خليهم يخرجوا في الوقت المناسب.
1: وانا عندي ثقه فيك سيدي دونك مانيش باش نشد فيك صحيحه على خاطر نحبكم ديما بالنجاح النجاح دونك ما نحرقوش الافلام الكل. خلينا نبدلوا الجو شويه باش نسالكم نور ولا سليم شكون فيكم الاكثر هدوءا؟
0: سليم.
1: شكون الاكثر عناد؟
0: نو اي مي نحن ما نتعرفوش برشا في
2: البروجي في الحكايه في الدنيا ولا في البروجي
1: اعطيني هكا هكا زوز.
2: انا تعانت برشا في النجم تعانت في الموسيقى
1: في الموسيقى في الدنيا انت تتقم في الدنيا تكبش له
0: انا وي انا غبال على الاخر بلس انا اصغر وحده في العائله دونك ما بين ثلاثه اولاد دونك روبيليون عندي شويه عندي مش كالعني اللي تقلق معني
1: مزوري معني. شكون الاكثر رومانسيه؟
2: زوزوني رومانتيك
1: الفنانين. شكون الأكثر نقدا للأعمال؟
0: نقدا للأعمال للعبيد الأخرين
1: نبار. شكون نبار فيكم؟
2: أنا ونور
0: نتروش برشا
2: أنا ديما أحاول أشوف الباهي في وسط
0: اللي نعرفوا اللي حق ديجا باش توصل تخرج أن بروجي راهو يسر حاجة تطلب برشا وقت وبرشا تعب. معناها انت بعد تخرج كلمة اوكي سي امبورطون دو كريتيكي وكل مي ماذا بينا كل كريتيك تكون في بلاصتها
2: معناها البون كريتيك اللي يقدم
0: معناها ما غير ما تمشي يمين تريكن يمين ويسار ما قولي له في وجهه خير
1: ديريكتومون دونك تحطوا روحكم ديما في بلاصه الارتيست والمجهود اللي عامله الارتيست به شكون الاكثر نقدا لاعمالكم
0: انا ياسر اي شي تري بيرفكسيونيست على الاخر في حاجه
1: في ادق تفاصيل
2: كل شيء اي بيرفكسيونيست
0: حاب نفهم الحاجه هذيك حتى كي تقول لي باش نعملوها من ساعتين للستة نقول لك اي دونك في كل ربع ساعه كيسكو اون فاي
1: بربع ساعه
0: داكشي تري
1: عايشه صعيبه معاك
0: صعيبه
1: بوكو سيلين بوكو راس
2: هي غادي تدخل كومبليمونتاريتي
1: اي فوالا
0: مي عندي برشا ثقه في سيلين زيد هو عنده برشا ثقه فيا
1: دونك هو يجيك بالربما الجنون نتاع الفنان هكا
2: هي تجيني بالجنون الفنان الحقيقه بالعكس
1: ايوا والنظام عليها هي في بالي
2: كل حاجه راهم لي ميلودي اللي تعملوا اللي تسمعوا فيهم الكل راهم نور خلقتهم وجبوا هكاك في هكا وتجيني تقول لي
1: هبله فنيه
2: في هبله فنيه وبعد نجي نستركتور سا انسامبل معناها هي نور قال لي لو جون دارتيست اللي تقعد طلع لك فكرة طيارة على الأخر كما أتيفة كيف مثلا ميلودي تاك جيتها ميلودي خدمناها يا أخي
0: طلعت grâce à toi aussi tu es un producteur exceptionnel
1: نحليهم يا رب يحجب عليهم ويحفظهم دونك الأكثر تنظيم ما عرفنا بتنجم تكون كنور
0: لي حتى سليم اللي تري اورغانيزي
2: انا ملازم برشا في الخدمه
1: ما نلعبوش في الخدمه
0: وعندو ريتوال
2: عندي دي ريتوال وعندي زاد ايكيب في خدمتي انا كما كنت نخدم لي ميوزيك دو فيلم دونك خدمتي طالب برشا اورغانيزاسيون عندي برشا دي ديدلاين دونك لازم نكون منظم كارتيست دايوغ فما فاز نقولها ديما يصحابوا لي زارتيست يحبوا الخدمه كان في الليل وكل انا نقول لي انا نقوم الصباح نخدم نحب خدمه الصباح باغ اكزومبل ونحس روحي بلوز افيكاس وبلو برودكتيف الصباح
1: معناها شكون بالفن شيماء هلالي كانت ضيفتنا زايده الاسبوع الفارط قالت لي انا شي تري ماتينال قوم الصباح بكري فما فنانين اللي هكايا باه شكون الاكثر مغامره يحب المغامره
0: انا ياسر جو بران دي ريسك وحتى في حيت لي زاكتيفيتي نتاعي كلهم مغامرات هاو روندوني ا 2500 متر اي جو بران معناها جو بران دي في حياتي جيم با جيم بيان ستركتوري حاجات ونقدم فيهم من بعد نحب ديما ندخل مثلا انا بعد 5 سنين خدمه خديت ليسانس نتاعي اي تو نخدم سي بون مولي مريغلا اون ترافاي دون لو بروجي اي جيت لايت قلت لهم سي بون انا جو في ريبروندر لي ايتود معناها سور ان سي بتي با سور ان كو تيت مي نحب نرجع نقرا ودوك نقرا ونلقى روحي في حاجه جديده ونجرب حاجه جديده ومن بعد نكمل القرايه نقول اوكي بوركوا با تنخم في دكتوراه معناها Pour moi, c'est important de mener plusieurs vies en parallèle. Et c'est ce qui fait la richesse aussi de la vie. Donc,
1: tant que on a le taqa, tant que on a le ragba, tant que nourzou le dunya hadhiya, ana nourzou le hayat wa dunya ka hadd, ahna mahdoudin anno rabbi mnahna le hayat bi kol ma fiha, fa ala qad ma najmu na'malu haja w nabniu haja w nazr'u haja w tughdunu wala lina ahna, pourquoi pas ma'naha am qadish bach nqad دوك الواحد اللي يعمل ويعاودوا هو بيدو اللي يعمل ويعاودوا هو بيدو نحسها ماهيش حاجه يمان هذيك تولي كانك اله معناها من بعد ايوه باش اخر يسر حسيت ديب ولينا دونك اذا كان نور ما جاتش فنانه تراها شنو تخدم
2: برودكتريس
1: لا لا لا اخرجي من الفن جمله
2: تمشي معاك البرودكسيون ستانا شنية
1: شنو نجم تكون
2: انت عامله فينانس دونك
1: اكسبير كونتابل
0: وي نجي فينانس اي كنت سما نحب الفينانس وحبيت نكمل في كارير اون فينانس مي انا حبيت برشا حاجات حبيت نطلع طبيبه زيد حبيت معناها جو سوي اون بيرسون كي ايم اكسبلوري لي ميتي جو تروف كو جي يو لا شانس ديكسبلوري با مال دو ميتي حتى اليوم دونك مي فينالمون اخترت اني نعمل موسيقى مي سا نامبيش اني زيد جيساي دو فير دوتر شوز اون باراليل سي امبورطون اوسي دو انا نفد هاني قلت لك نحب ديما جو نحب عندي ان ريتوال دي بروجي نخدم عليهم مي زيد جو تيست حاجات اخرين
1: بوركوا با سليم لو كان ما جيش فنان شنو تراه يخدم؟
0: je peux pas te voir في حاجه اخرى.
1: حاول حاول تغزرلوش وخمم ما شي نجم يكون.
0: عرفت كي يسهل لي نيغوسياسيون
1: ميدياتور نيغوسياتور حاجه هكا
0: يعرف كيفاش يهدي
1: ايوا
0: الحاجه تسليم الاتموسفير.
1: نجم يمشي بسي معناها يمشي الجو هذاك نو
0: ديجا
1: كوتش دو في كوتش دو في نجم يكون باللي تروا بي نتاعو.
2: لا تحب نقول لك حاجه اون فيت فما ان شوا عملته في حياتي كان مهم برشا. كنت نجم نكمل في الجيمينج كي كنت في 14 ans 15 ans بتاعي كنت معناها نعمل موسيقى مي كنت زاد نلعب كاونتر سترايك وقتها على ليبوك وعندي ايكيبا ونشارك في دي تورنوا وكل وكنت حس روحي كنت نجم نولي
1: كامل كارير هذيك
2: معناها جو دوفي فيغ ان شوا ان سيغتان مومون خاطر بالحق وليت
1: تاخذ برشا وقت بيان سور
2: تاخذ برشا وقت انا وليت وقتها في التوب 10 وقتها في الواحد الكل من بعد سي بون
0: لي امي تحب برشا القرايه
2: وتحبنا
0: معناها مركزين في قرايتنا في سكو وولي مي القرايه
1: سلم لي عليها برشا أم كيفي أنا بالضبط
0: معناها
1: عملوا اللي تحبوا انجحوا في قرايتكم وعملوا اللي تحبوا المهم القراية
2: افكتيفمون وقتها كان عملت ان شوا كملت في الموسيقى وفرحان بالشوا اللي عملته الحقيقة وكنت نقرا ونعمل ونخدم في الموسيقى اون ميم طون معناها بديت نخدم في الموسيقى من عمري 16 بروفيسيونيلمون وكنت قراي اون ميم طون انا في في الليسانس والماستر
1: انا نحس انه اليوم برشا حاجات هكا يا سي تان لي بانويسمون هذيك نتاع حاجه تحبها تعملها تزيد تخليك تنجح في قرايتك كونترمون لي بوكو دو بارون ما يخليوش صغارهم يمشيو يعملوا هوايه على اساس باش يتفرغ للقرايه الوغ كو فكره ياسر غالطه.
2: انا نحس لي زوز مهمين تاو في لي سيستيم سكولير اللي موجودين في العالم تاو في امريكا ولا في حتى تاو ادابتي اون اوروب انه لازم اوبليغاتوارمون انه
1: الكلوب الثقافه الموسيقى الفن وي
2: معناها يقرا وي
1: لي لونغ اوسي مثلا نثبت في تركيا عندهم من البريمير يقراوا انسترومون يعزفوا معناها كمانجا كان صدقني ربي يعزفوا معناها ماتير يقراوا هذيك الناس الكل تطلع تعزف والله نسيت شنو بالضبط الانسترومون. تسعى الوقت تعدى محليكم محليكم
0: محليك يا عفيف سي فريمون ان بليزير انه عملنا الانترفيو معك
1: يعيشك وانا زيدا ياسر وفرحت وان شاء الله تنوروا ركح مسرح الحمامات نهار
0: 17
1: باذن الله ان شاء الله والله جوفري دو مون ميو شرفني برشا وان يكون حاضره معاكم ونعيش معاكم لي مومون هذوما كل. خلي لكم ان ديرني مو دونك للبوبليك للناس لجمهوركم اللي قاعد يسمع فيكم
2: انا نقولهم قصوا لي بيي نتاعكم في ساعه قبل ما يوفيو
1: قبل ما يمشي مرش الوار قصوا وحدكم قبل ما يمشي مرش الوار
2: ليه خاطر معناها سا سرا اون اكسبيريونس يونيك للكونسير هذا ما نعرفش وقتاش المره الجايه اللي باش تعاود دونك بروفيتي ويجيو وتفرجوا باسكو سا سرا جينيال.
0: نور نشوفكم لو 17 جويي فرحانين برشا نستنيو بعض لي روتور نتاعكم
1: تري بيان ان شاء الله بالنجاح. ميرسي بوكو نورتونا برشا برشا. احنا باش نتعديو للاخبار نتاع السته ونرجعو لكم بعد شويه مازلنا نحكيو باش يجي بحضنا زيد ضيف من الضيوف اللي باش تكون فرحانه وانه بحضيه موسيقى اخرى هو زيد خدم برشا سنين الاخرانيه اعمال ناجحه بامتياز وعنده عرض مهم في الحمامات نحكي على الفنان خليني نقول الكبير مهدي المولهي.
3: فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية
4: صيف معانا It's fun time
3: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم Vivez l'été autrement. Wake up ou خلي l'énergie fill up. Chaque matinée, معنا سديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: Sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: على D1FM مع بعض نصيف يحلى.
1: D1FM.
0: صوتكم.
2: Publicité.
3: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: الفني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026 التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفو لاين 25 505 340. كونوا في الموعد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز السادسة مساء، أنت وانا فام عسلمة. تقدم موسم حصاد الحبوب على المستوى الوطني بأكثر من 80% مسجلا إلى غاية الآن تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار، وفق ما صرحت به الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش زيارة أدتها اليوم إلى ولاية بنزرت. وبن حديد تفيد بأن ما يعادل 75% من الكميات المجمعة هي قمح صلب والبقية قمح لي وشعير، فيما بلغت الكميات المجمعة من البذور الممتازة ما يزيد عن 470 ألف قنطار. النائب بمجلس نواب الشعب حسن جربوع يعتبر أن مشكلة المياه في تونس ليس الجفاف وإنما انعدام استراتيجية مبنية على مراحل لحلحلة الإشكال، حسب ما صرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان فهمه.
5: المشكلة بتاعنا ماهيش مشكلة جفاف، على خاطر الأمطار الأخيرة عرات المشكل اللي موجود في تونس. شدود امتلأت ما موجود، لكن أغلب ولايات الجمهورية كلها تتشكى اللي الماء ما فماش. المشكل في رؤية. احنا في تونس اليوم مازال عندنا سدود، حتى نظافة ما ناش قاعدين ننظفوا فيهم. دونك ما عندناش رؤية. اليوم راهي سياسة الأزمات ما عندها وين مش توصلنا. وقلنا من قبل راهو إذا كان ما تحطش استراتيجية مبنية على مرحلية مشكلة المياه كالدول رانا مش نبقاو في نفس المعاناة. اليوم راهو صحيح الدولة مقصرة، ونقطة أخرى لدى المواطن مقصر. اليوم ثم ربط عشوائي كبير برشا، راهي فما ناس عندها سنوات من غير ماء. اليوم في سنة 2026 فما مناطق اليوم من غير ربط، ما عندهمش ماء اصلا، مش ماء مقصوص، ما همش مربوطين. العباد اليوم في 2026 ما زالت تجيب في الماء في بادن.
4: وزارة التجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية تعلنان الانطلاق في إعداد مخطط وطني ومشروع قانون جديد لتنظيم قطاع المقاطع بهدف تبسيط إجراءات إسناد الرخص وتمديد صلاحيتها وتجاوز النقص في المواد الإنشائية الذي يعطل إنجاز المشاريع العمومية، وذلك في جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبيّن ممثل وزارة التجهيز أن محدودية المقاطع النشطة مقارنة بالطلب المتزايد وتعدد عدد المتدخلين الإداريين أثر سلبا على نسق تزويد السوق، فيما أفاد ممثل وزارة أملاك الدولة بأن عدد المقاطع المصوغة الراجعة بالنظر لملك الدولة الخاص يبلغ حاليا 91 مقطعا، خصص 19 منها لفائدة المشاريع العمومية الكبرى. وفاة امرأة عقب انقلاب سيارتها بالطريق الرابطة بين معتمديتي المزونة والركاب من ولاية سي بوزيد، وفق ما نقله مراسل ديوان فام بالجهة. وتم أعلام الوحدة الأمنية والحماية المدنية لانتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى المحلي برقاب في انتظار عرضها على الطب الشرعي. وفي أخبار العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول للنيويورك بوست إنه ترك تعليمات بقصف إيران بمستويات لا مثيل لها إذا نجحت في اغتياله، موضحا أن طهران تريد قتله منذ سنوات وأنه كان الهدف الأول على قائمة الاغتيالات الإيرانية منذ وقت طويل حسب قوله. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمنح سوريا مجددا كامل حقوق عضويتها، وذلك بعدما وصفته بأنه تغير كبير في الظروف منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بالقاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.

0: Radio NFM Flash Sport.
1: مساء النور لنسكن، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مفاوضات متقدمة بين هيئة الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي المونستيري لانتداب المدافع الدولي رائد الشيخاوي. بالنسبة لعقد الشيخاوي ينتهي في جوان 2028 مع اليو اس مو، الترجي يسعى لتعزيز الصفوف بمدافع إضافي بعد التعاقد مع مروان الصحراوي لتجديد عقد المدافع حمزة الجلاسي، والخبر يبقى للمتابعة. نبيل الكوكي منتظر يباشر مهامه مع النادي الرياضي الصفاقسي نهار الثلاثاء القادم بعد الاتفاق على كل الجوانب المادية وبنود العقد. الإمضاء والتقديم باش يكونوا نهار الاثنين، وكما قلنا الإطار الفني باشر مهامه يوم الثلاثاء في أول حصة تدريبية. بالنسبة ستاف تكنيك المرافق نذكر أنه عبد الكريم النفطي ونادر الهبيري باش يكونوا مدربين مساعدين للكوكي. النيجيري شاب وبينا جونيور البالغ من العمر 20 سنة أمضى رسميا مع التقدم الرياضي بساقيت الدير لمدة 3 مواسم. بالنسبة للاعب جونيور جناح هجومي من خريجي أكاديمية يونيتي سبورتس النيجيرية، نذكر أنه الفريق تعاقد زيادة مع اللاعب السابق للإفريقي شباب العمراء الأولمبي البيجي محمد علي العمري لمدة موسمين، واللاعب السابق لاتحاد قصور السيف الهادي منتصر لمدة موسمين. النجم الساحلي أعلن اليوم انتقال اللاعب السنغالي الحسن دياو إلى فريق المدينة الليبي. بالنسبة للاتفاق ينص على انتقال اللاعب لفريق المدينة بقيمة 150 ألف دولار مع 20% من البيع الأول و10% من البيع الثاني حسب ما أكده مصدر مسؤول من هيئة النجم الساحلي. بالنسبة لدياو كان لعب الموسم الفارط مع فريق المدينة الليبي في نطاق الإعارة، لعب 21 ماتش وسجل 7 أهداف. نادي شارتر الفرنسي تعاقد رسميا مع الظهير الأيمن أسامة حسني لمدة موسم. نشير أن أسامة حسني انتهى عقده مع فريق والسابق بيروفرام بليستر بنهاية موسم 2025-2026 لكرة اليد. الختام بثاني مباريات ربع نهائي مونديال 2026 الليلة بداية من الثمانية، مواجهة منتظرة أوروبية 100% بين لافوريا روخا والريديفولز. منتخب إسبانيا في مواجهة مع المنتخب البلجيكي، والمترشح الليلة يواجه في الكاريداس في نصف النهائي المنتخب الفرنسي اللي ترشح البارح ضد المنتخب المغربي هدفين مقابل صفر. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان.net. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في الأمان وتحية تونس.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: فان تايم كلها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم، كاملين معكم في فان تايم حتى للسبعة متاع العشية. تحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما كنتوا تتابعوا فينا. نحب نقولوا مبروك، نحب نقولوا ألف ألف مبروك للبنوتة شهد المقرون بمناسبة نجاحها في السيزيام، سبيسيال ديديكاس من عند أمها ندي وبوها وسيم وخالتها درصاف، يتمنولها إن شاء الله مزيد من النجاح والتألق. ألف ألف مبروك يا شهد المقرون، وإن شاء الله يا ربي ديما ناجحة، وربي فضلك للعائلة متاعك ويفضلهم لك. احنا باش نكملوا الحديث على فعاليات المهرجانات الصيفية، وباش نحكيوا على مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية.
1: فن تايم، فن تايم.
2: تنطلق الدورة 39 المهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية من 11 جويلية إلى 15 أوت، برمجة تجمع بين عروض الأوبرا والأوركسترات السيمفونية موسيقى السينما، إلى جانب مشاركات من تونس وعدد دول أوروبية. دورة تراهن على التنوع والانفتاح، وبطبيعة مع الحفاظ على خصوصية المهرجان والهوية متاعه. معنا مدير المهرجان السيد مبروك العيوني، اهلا وسهلا.
3: مرحبا بمستمعي اذا عبد ينفذ،
2: يعيشك، مرحبا بك سي مبروك. لو كنت تعطينا بصفه عامه الدوره هذه، هي دوره 39، شنو الفلسفه متاع الدوره او التام متاع الدوره هذه؟
3: دوره 39 هي دوره تقريبا توجهت الى تنظم تحت عنوان لقاء المتوسط. في كل تقريبا 90% من الفرق او 95% هي كلها من حوضي المتوسط الجنوبي والشمالي.
2: هي
3: هذا هو تقريبا يجمع ما بين كل هذه الفرق، حتى الافتتاح ولو هي فرقة تونسية، فرقة مسرح الأوبرا مشكورة كل وجودة، ضم مغنيين من تونس، مغنيين من تونس وراقصين من تونس، إلى جانب عازفين من فرنسا من فرقة تحكي رواية هم المتوسط. هي دي دوري اللي لسه عنا احنا نعرفوها.
2: مش نسمعوا فيك بالقديسي مبروك، لو كان جست تقوي صوتك باش نسمعوك مليح.
3: خطة الافتتاح مش يكون مع هذا الفكرة، أنا من أسطورة من أسطورة المتوسط
2: أي؟
3: اللي هي منا عبليسة و يعني دي دوني تحت عنوان دي دوني. الأوبرا دي لحنها تيرسال الأنجليزي، هي عن قصة للكاتب اليوناني فيرجيل، تحكي رواية تهم المتوسط وعلى العلاقة بين دي دون أليسة التونسية و وإني الإغريقي. هذا مش يكون تقريب محور الافتتاح، هو تقريب 110 أشخاص على الركح ما بين راقصين ومنشدين وعازفين طبعا. إن شاء الله يكون الإقبال موجود.
2: عرض كبير وعروض من نوع هذية تكون فرصة للجمهور وأنهم بش يشوفوه، لأنه عروض كما هكا ما شوفوهش ديما، دونك فرصة ليهم وأنهم يكونوا حاضرين.
3: المهرجان الوحيد الذي يقدم هذا العرض يقدم في شهر ما في مدينة الثقافة،
2: في مدينة الثقافة
3: في مدينة الثقافة في تونس،
2: دونك سي اوكازيون ليهم بش يشوفوه.
3: تقريبا الافتتاح مش يكون تحت هذا الشعار، نستقبل فيما بعد فرقة من مدينة سوسة، الفرقة السيمفونية لمدينة سوسة، مش تكون مصحوبة بالمطربة درصاف الحمداني، مش تقدم مع الفرقة السيمفونية أحلى أغانينا التونسية، فبالتعاون مع مجموعة الرشيدية بمدينة سوسة، سهرة متنوعة فيها الموسيقى التونسية ولكن بتوزيع أوركسترالي، توزيع جديد. نتمنى أن جمهور الجم يلقى حاجة جديدة ما مش متعود بها إن شاء الله.
2: إن شاء الله وعرض يتماشى مع ركح الجم إن نتصور وعرض كما هيدا.
3: إن شاء الله 18 نستقبل أيضا إسبانيا وهي بلد متوسط مش يكون فما رقص الفلامينكو مش يكون إلى مصاحب الموسيقى الإسبانية الحلوة برشا والجميلة برشا.
2: خيبيا
3: 24-25 هي نفس الفرقة لورفيون من فرنسا كيف كيف جدا مش تخدم عرضيا العرض الأول مش يكون فيه أول مرة يتعزف كونسرتو لحن مارسيل خليفة كونسرتو دي الأندلوسي سويت أندلوس لحنها مارسيل خليفة مش تعزف مع الفرقة دي تقريبا أول مرة في تونس مش يوقع تقديم مثل هذا العمل الموسيقي للفنان الكبير مارسيل خليفة. الجزء الثاني مش يكون فيه مراوحة بين أطفال من جم وأطفال من فرنسا مع مسحوبين بالأوركسترا زي في أغاني معناها المحور متاعها هو الهجرة. وهذا تقريبا الحفلة من 24-25 مش تكون فيها عملين موسيقيين كبيرين اللي هي شهرزاد ريمسكي كورزاكوف و لبولورو دي رافيل اللي تعزف تقريب أكبر مقطوعة موسيقية تعزفت في العالم من حيث العدد ومن حيث معناها من ستار ريكور مونديال بالنسبة للمقطوعة الموسيقية دي لبولورو دي رافيل راو عبارة لأغنية معناها شعبية عنا إحنا هي في اليوتيوب الموسيقى الكلاسيكية في العالم. هذا تقريب العرض انت 25 جويلية. بالنسبة الواحد نستقبل الفرقة التي أصبحت صديقة المهرجان منذ 10 سنين لوركيتر دي بالدو لبراديديان من الآن تقريبا بدنا نقول كملنا البيع وإن شاء الله نكون
2: ديما جمهوره حاضر يستنى فيه
3: ديما جمهوره حاضر الفرقة دي. يوم 6 أوت موسيقى السينما العالمية مع فرقة من إيطاليا ونفس الفرقة ترجع لنا يوم 8 أوت تقدم عرض من مدينة نابولي أحلى أغاني المتوسطية أحلى الأغاني المتوسطية في مدينة نابولي. يوم 12 أوت عنا الموعد مع حافظ مقني أيضا فرقته متعود على مهرجان جم تقريبا 4 سنة على في مراوحة غنائية بين الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى العربية والموسيقى التونسية. الاختتام مش يكون معازف شهير جدا يوري ليفيتش النمساوي بالتعاون مع أسوارة النمسا في تونس. هذا الفنان سيحيي حفله اللي يكون اختتام المهرجان كما اختتم السنة الفارطة الدورة 38 السنة يختتم الدورة 39 وإن شاء الله مش يكون عرض متميز كالعادة
2: إن شاء الله. دونك سي مبروك. العروض أغلبها أجنبية أكثر من التونسي. شنو أحوالكم على مستوى الإكليبر الفينانسي؟ نعرفوا أنه فما برشا مشاكل متاع دي بيجي بالنسبة لمختلف المهرجانات. هل يعني قدرتوا أنكم توفقوا في الجانب هذايا؟
3: إن شاء الله منا من كل وقتنا نكملوا الدورة باش نشوفوا منا الإمكانيات متاحة الإقبال الجماهيري عن الدور. وذاك علاش نحب نقدم بداية للجمهور أن يدعم المهرجان ويحضر عروضه لأنه ما غير دعم الجمهور معناه يصعب ياسر أنك تعمل توازن مالي.
2: بالضبط.
3: إن شاء الله نتغلب على كل الصعوبات بفضل دعم الأطراف المساهمة معنا بفضل الإقبال الجماهيري. هذا تقريبا حتى ما رزان من نجم يقول لك انه مش يكون عنده موازنه ماليه في الاخر او تصورش معناها.
2: ان شاء الله بالتوفيق للجميع. ان توكا الموسيقى الكلاسيكيه الموسيقى السيمفونيه عندها جمهور خاص الحقيقه ماهيش موسيقى اللي يقبل عليها الجمهور بطريقه كبيره برشا. وهوني زاد تكمن الصعوبه اسكو عاملين دي فورمول مثلا نتاع ابونمون حاجه باش تشجعوا الناس وعنهم يحضروا أكثر من عارض؟
3: طبعاً فما إمكانية الاشتراك في كل عروض المهرجان. فما تخفيضات للطلبة فما تخفيضات خاصة لطلبة المعاهد الموسيقية. فما رحلات تنظم للسواح المقيمين في النزل. فما رحلات تنظم من تونس للمقيمين في تونس أو المقيمين في الحمامات أو في سوسة. إذن هناك طبعاً عدة تشجيعات تشجيع خاصة الجمهور للتنقل للمتلم. طبعا الجمهور مش بيش يكون موجود في كل العروض مش يختار عرض اثنين. فما عروض تقبل عليها أكثر فما عروض تكون عروض عددها متوسط وإن شاء الله معنا هذا يحاول باش يعاون جمعية المهرجان على توفير معنا على الأقل تحقيق موازنة مالية خليه يفكر أنه خاصة أن احنا السنة القادمة المقبلة مش نكون نحظوا للدورة 40
2: للأربعينية إن شاء الله متاع المهرجان. شكرا جزيلا سيد مبروك العيوني مدير مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية دونك من 11 جويليا إلى 15 أوت 2026. احنا بعد شوية باش يكون الحديث زيدا مرة أخرى باش نرجع المهرجان الحمامات الدولي باش يكون عرض متميز بأمضاء فنان كبير ساهم بالسنوات الأخيرة الحقيقة في إثراء الخزينة بأعمال فنية موسيقية نجاحات كبيرة برشا نجاحات فنية وأيضا نجاحات جماهيرية من خلال الأعمال اللي قدمها في كل المسلسلات اللي كانت الجينيريك بالأمضاء متاعه. نحكي على الفنان مهدي المولهي اللي بيجي بحضنا بعد شوية ومعه الصوت الجميل والصوت الدافئ صاحبة الإحساس الرائع رنا زروق. خليكم معنا
1: فن تايم فن تايم الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: وين راني كثرت لها أو باش نبداو واضحين مع السادة المستمعين، أنا راني نستضيف كل الناس اللي نحبهم واللي نمن بهم، هذيك علاش يقولوا عفيف ديما تشكر في ضيوفها. الناس اللي ما يقنعونيش ولا ما نمنش بهم ولا راو أنا هما دخلي نستدعاهم، مش معناه المعادلة واضحة، هذيك علاش نفرح ياسر بضيوفي على خاطر فما علاش باش نفرح بهم. واليوم أنا ياسر فرحانة وأنه يجي بحذية، مش أول مرة جيت بحذية في الظهري في السيزون الأولانية وأنا هوني في ديوان فهم. خليني أقول هو من أبرز صناع الموسيقى التصويرية في تونس، وراء نجاح العديد من الأعمال السنين الأخرانية، تقريبا كل الأعمال الناجحة الدرامية بإمضاء وبنسبة 90% من الأعمال هذه الجمهور يحفظها وتساهم كثيرا في نجاح العمل ككل. فرحانة وأنا بحذية مهدي المولي، مرحبا. مرحبا
2: عايشك. مرحبا وأنا فرحان لأن بحذيك
1: عايش. ما يقول لك عفيف ديما تشكر، راني فسرت لهم معليش معناها الاخرين ما عندهمش بلاصه.
2: انت تعرف شتعرف
1: اختيار. مهدي مش وحده، معنا زيدا فنانة كيف كيف، صوت وحضور واحساس، فرحانه برشا وانه بحذية الفنانه راني زروق. مرحبا يا راني.
3: عايشك عفيف، ميرسي،
1: نورتونا. الوغ الجديد هو النوستالجيكا هكايا، واخيرا مقيد وقعت باش تعمل لنا عرض هكا متكامل. حاسه شويه ستريس من المهرجان، اعطيني حطني دون لو بان. نوستالجيكا باش يكون موجود يوم 14 جويليا ضمن فعاليه مهرجان الحمامات الدولي، مجموعه من الاصوات منهم راني زروق، هيثم هلال، مهدي علاني، لسعد السندي. دونك اعطيني فكره على العرض مهدي.
2: ميرسي على استدعاء هذا،
1: سمحنا
2: على الوتر، كنا في البروفة.
1: فما حتى مشكل.
2: شنو نقول لك، السبكتاكل هذا النوستالجيكا هي الكونسيبت عملناه قديم، معناها عام 2020 مع الكورونا، معناها هو كان الوقت اللي الدنيا ركحت، الدنيا ركحت، العباد بدات ترجع
1: رجعنا للقديم.
2: صحيح. حتى احنا معناها رجعنا للقديم، مي القديم توا ولا نجم يقل، نجم ما جينيراسيون جديده ما يعجبهاش ولا خاطر مش نفس الستركتور، معناها طوير الغنيات وكل شيء. احنا حاولنا نلموهم الكل، ناخذ الغنيات المعروفين في اللي كيزون ماركي ليستواغ نتاع
1: في التسعينات ولا كل مقسومه،
2: كل اي حاجه الى ماركي موجوده معنا
1: في فترات مختلفه.
2: اللي خلطت عليهم انا واللي خلطت عليهم بون، خلطت عليهم انا خاطر شويه من القديم. دونك لميناهم عملنا بهم ارانجمون واحد اخر، الستركتور تبدلت، سونوريتي اخرى، شيء عملنا بهم معناها كل قصه تبدل من بلاد لبلاد، معناها مثلا الناس عاد سندي غني الشانسون فرونسيز الجو هذاك، شو اسمه خوليو غليسياس، توتو كوتون ايطالياني، معناها الجو هذاك فهم.
1: واو.
2: وش اسمه مهدي علاني تسكيل لاتينو من شو اسمه بنما، الجو هذوكم. هيت مهلي باش يغني الطرب، مش طرب، هو القدود يقولوا لهم، الجو هذاك، الستيل هذاك اللبناني، الدبكه
1: الجبلي
2: صحيت. وعندنا دي سيربريز اخرين كما تذكركم ساعه في الجبلي، عندي حاجه نقول لك عليها، مش نقول لك عليها من بعد. وبعد رانا من بعد في الطربيات فما
1: رحلة معناها محويسة، مش هي هنا تلمينا جبنا أربعة فنانين، معناها حكاية كاملة مكتوبة
2: مخيطة مطروزة، فما دي دانسور، فما دي انترفونسيون تاع دي دانسور، فما معناها ديفيرون ستيل، فما معناها كلها معناها كل قصة، معناها قاعدة انتيم، معناها قاعدة انتيم بسونوريتي جديدة، بارانجمون واحد اخر، بفيلينغ اخر واحساس اخر.
1: انا في برشا مناسبات نتقابل مع فنانين كبار وقدام، اليوم عندهم برشا اغاني ياسر محليهم في الثمانينات وفي التسعينات، بتقول لهم بربي علاش ما تعودوش تسجلوهم، علاش راهو معناها ما تنجمش تلوم علينا، احنا ما نجموش نعديوهم توا، راهو ما عادش ديفيزابل الكاليتي، ما عادش ديفيزابل. دونك فرصه ربما من خلال عروض كيما هذه، وانه الاغاني برشا اغاني تعاود تعيش، تعاود تحيا.
2: هو يلزم خطر، هو هما الأغاني نتاع قبل الهرمونية نتاعهم محلاها والكلمات مش كيما توا توا نحبوا ناخذوا نتاع قبل هذوكم نحطوهم توا خلي يحسوا
1: بروح جديدة
2: بيان سور الروح نتاع كل أختيست هنا تجي للسيليكسيون نتاع لي زارتيست
1: أيوة.
2: كل أختيست باش يعطي معناها من روحه هو معناها بالجينيراسيون نتاعو هو باللي يعرفه معناها باش تكون ديما نوفر روح معناها بورسنتاج كبير من الشانس باش الغناء تعجب اكثر عبيد ممكن احنا مانيش هنا باش نوليو سكسي ولا كل شيء احنا جوست هذايا وجهه نظر موسيقيه في اليسار هذيك هي تو سامبلومون
1: لي والله مستحقين معناها دي كونسيبت كيما هكا حتى باش نرفوا بهم ودنينا خاطر نعرفوا انه لو شوا موزيكال معناها اختيارات باش تكون كلها عندها جوده عاليه دونك مستحقين حاجه كيما هكا خاصه انه النوعيه هذيا راني معايا وانه يتماشى جدا مع جو حماميت مع مهرجان حمامات بالذات
3: أكيد جمهور حمامات جمهور راقي برشا أنا قبل طلعت في حمامات مرتين غنيت حاجات صغار وكل أما توا عندي إحساس آخر سورتو لي أنا مع نوستالجيكا هما عائلتي هما الموسيقيين اللي تكونت في وسطهم هما نكون مرتاحة أكثر في الغناء ونعطي أكثر ونحس أكثر الموسيقى على خاطر نوستالجيكا معناتها مش فرقه كيف يجيها ايفينمون ولا مهرجان نلموا بعضنا نقولوا هاي باش نعملوا موسيقى لا هي حكايه والموسيقى مخدومه فوالا موسيقى مخدومه بالقد
1: قصه حياه معناها كانك استخد فيه
3: فيلينغ يتعدى بيناتنا بسهوله ونفهموا بعضنا وحتى حد ما يغطي على الاخر كل واحد يعرف التاش نتاعو شنو يعمل بالضبط باش الفنان يعطي بالقد وباش الفنان يقول بالقد ويحس الموسيقى
1: يعيشها بالقد وهذاك الكل باش يوصل للجمهور كونسيبت كيما هذا. علاش

0: عندي حاجه كنت نعملها وكل شيء وخديت خدمه لبرا وكل شيء وكنت اخي كنتش مش نقول مش لازم عشان احشم من كثر ما هو باهي معايا احشمت نقول راني من عبد بط ومدت معناها في الخدمه
1: اللي عندك لبرا باش
0: نجم نقعد هنا ونسيت السؤال
1: انه نشوفوه العرض هو بيدو معناها خدمتوا عليه ميوزيكالمون دونك ينجم يكون موجود في عروض اخرى في مهرجانات اخرى
0: ناس عيب ياسر خاطر الالتزامات كل معناها حتى رانا والولاد
1: شيء معناها في الشتاء معلش ليه معناها في اكتوبر في مع الموسم الثقافي
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اما معناها اوكي موجود اما انا ما خممتش فيه معناها ما خممش دو لو بروغراميس فهمت كي كلمني سي نجيب هذاك وقت انا قلت له اوكي
1: هو اللي اقترح عليك
0: اي قال اي قال لي معناها هو من عمني ولا فما معناها قال لي من عمني والحب وسنه بطبيعتها والحمد لله سنه جات ذكرى تعيش معناها بطبيعتها نوستالجيكا وذكرى تعيش
1: فما تواصل
0: ان شاء الله
1: تري بيان احكي لي شويه اكثر راني دونك بالنسبه لك انت الى جانب الفنانين هذوما كل واحد عنده الفقره نتاعو باش يكون فما دي ديو مع بعضكم حاجات مع بعضكم ولا كل واحد يغني وحده
0: قوليش.
2: هما عندهم
0: تقول ليش
1: ما يعرفوا باش نحكيوا يا مهدي
0: تعطيني
1: لازمنا نحكيوا على العرض
2: بون بالنسبه لي انا باش نغني الاغنيات اللي غنيتهم في نوستالجيكا قبل وباش نغني حاجات اخرين ديو ما نعرفش
1: ايوا سي هاكا قالها ما تقوليش
2: قلت
1: ما تعرفش
0: لا هي ما عندي والله ما عندي جو
1: داكور مي سينو الاخرين فما حاجات تجمعهم
0: فما دي سيربريز نعملهم نجيب زوج مغنيين ماهوش محتاطين في الافيش
1: داكور مفاجأة مفاجأة معني
0: مش هي عشان كتر ما تقول ليش
1: ما لا ما نقولوش
0: هي ما عنديش هي واحدة
1: وين خليوها مفاجأة
0: باش نعمل اغنية ديو انا وياها بعد في الاخ
1: انت وراني بالحق
0: والله
1: غنيت عاد انت
0: لا ما غنيش انا
1: مش جديدك مش غنيت مرة مش سجلت حاجة
0: لا لا
1: ليه
0: غنيش انا
1: بالكل
2: غني بالكل
0: هي الصوت متاعي
2: غني
1: الله هي الصوت متاعي
0: بيصير
1: هي صوت محلية الكلمة أنا راوي جا أقول لكم حاضرين لي أسأل على الحب والفن
0: بالله
1: وين راو مش جوي بالكل أما حب نعطي فرصة خاطر معنا صحفيات دستجير نسألوهم نحكيوهم شوية بين يدكم الزوز شنو عليك أنت ولا هي رنيزة رقدك ماهيش كان شريكة في الفن هي شريكة حياة وحب قصة حب جميلة تجمعكم في أي لحظة حسيتوا الكيمياء هذي هي راني
2: بالموسيقى موسيقى الموسيقى هي اللي ربطت بيناتنا
1: جيتوا تحبوا بعضكم غناء
2: بالفن هكا هكا ولا ليه
0: هو راه مهم ياسر
1: يكتشفوا في بعضهم
2: ليه نعرفوا
0: مهم ياسر هو احنا كفنانين وكمان خدمتنا واحنا ديما مدغورين في البلايص معنا العلاقات نتاعنا وانت تعرف كل شيء معناها في الحكايه هذوما العلاقات نتاعنا كلهم يكونوا في السيركل المسكر معناها
1: ضيقه جدا
0: صحيح ما عندكش الوقت باش كيما يقول لك تلو تخرج لبرا باش وحاجه وحاجه اخرى ما فنان ديما الايماج نتاعو عند العباد هكذا شنو هي فازيت وليل وسهريات
1: معناها تحسوا انه ما يفهم الفنان وما يحس بالفنان كان الفنان
0: انا ننصح الناس الكل كان هو فنان لازم يكون مع عبد فنان ولا عبد يفهمه
1: سيبة خاطر عبد من خارج الفن وأنه بشي يفهم حياة الفنان والمود متاعه
0: باش تدبتي روحك مع عبد ما هوش تابعك معناه باش تظلمه وتظلم روحك وتظلم معناه خاطر في الاخر بكل زيد منش فرد تخمام منش ما نقوموش فرد وقت من
1: شو أكثر حاجة عجبتك في راني شدتك في شخصيتها قبل صوتها صوت هذيك وكل السحر الصوت متاع الصوت ما فيش نقاش
0: بيرسوناليتي ما كنت نحب انا عبد خاطر البيرسوناليتي اللي كيبدا عندك كاركتير وكل شيء يخرج في الاغاني تولي معناها عندك كاركتير عندك بيرسوناليتي نتاعك اللي انت ما تشبه لحتى حد حتى كي تغني انت اغاني ما عادش نتاع ام كلثوم ولا اي حد ديما بتغنيهم بالبيرسوناليتي نتاعك
1: شخصيتك
0: في الدنيا تخرج لك في الموسيقى معناها انت في معناها فما حاجات نتاج ما تعملهمش خاطر مش تابعين شخصيتها هي مثلا انك باش تعمل معش انا نبخت جدي نبخت كواك اللي مثلا نجم ما تحبتش تحضر كيفيه ولا هي ما يطلعوش هي ما تعملهمش مش فاهم معناها

0: فاهم شو نحب نقصد معنا كيفاش البيرسوناليتي تاثر على
1: على الاغنيه على كل شيء على كل شيء على الحضور على كل شيء
0: على الاكسبرسيون نتاعها كي تبدا تغني على على على على معناها وهذا هو معناها بالطبيعه
1: شنو
0: معايا ومعانا كل شيء واللي نقول له علاش قلت لك انا هي صوتي اللي نقول له معناها نقول عليه وكل شيء معناها هي ريسيت معناها
1: اللي ريسبتيف
0: على الاخر تعرف وتكنيك ما تنجم تعمل اي حاجه تقول عليها معناها هاتش عندك
1: فنيا نتهني فنيا نستهنيك يعني تطلب منها حاجه باش تزيدك مش كان فنيا
0: عندي قلت فنية تاني
1: ليه تو نحكي فن ولكن شخصيا نعرفها هنا من أحسن ما تعرف الحياة رادات بارك الله عليها أما ليه نحكي هوني أنت كي تطلب كفنان كي تطلب منها حاجة باش تعطي لك صحة وتنجم تعطيك إضافة زي هوني هذي ممتاز
0: هي تعطيها شنو يلزم وقتها هي تجي البيرسوناليتي نتاعها وقتها تجي معناها مش لقنوا فيها
1: راني صعيب معاك في الخدمة مهدي
2: ليه تو ستانستا
1: صعيب هو خاطر نعرف هو فنيا ما تلمو هو اللي ميتيكولو ونفهم انا وهذا علاش اعملوا ناجح ديجا خاطر نجموش نعملوا فوالا نجموش نعملوا اعمال ناجحه اذا كان ما نبداوش ريغورو هكا وكل شيء دونك ما صعيب معاك فنيا
2: انا من الاول كنت راها صعبه من بعد ليه معناتها هو هكيك حتى مع روحه هو حتى في موزيكته اللي يخدمها حتى في الموسيقى التصويريه وكل معناها اكزيجان على الاخر وما ما يعديش بالسهل معناها يقف على كل نوتة كل نفس كل احساس كل فهمت دونك ما انا استنست ما عادش عندي مشكلة
1: فهمت وانه هذيك في الاخر لمصلحة العمل الفني لانه هو هذيك النجاح به نحب نرجع شوي نحكي على الاعمال الدرامية معناها تصورتوا انا وشكون فما من الاعمال لي جينيريك باش يكونوا موجودين مش موجودين في نوستالجيكا لا
0: يمكن
1: ولو انه فما اغاني تنجم تدخل راهو حتى في التالي
0: انا قلت لك انا باش نعمل ديو انا وياها
1: ما عادش عارفه انا بالحق ولا تفدلك
2: والله لا في بالي والله
0: انا قلت باش نعمل ديو انا وياها فما اغاني باش نعملوها اللي غنيتهم رانا معايا في المسلسلات
1: باه حاضر روحك راني هاو في بالك أو في بالك دونك الأعمال اللي خدمتهم للمسلسلات مهدي كيفاش خدمتها كيفاش تخدم الأغنية يجيك السيناريو أول حاجة تعملها شنو كيفاش تخدم عليها لأنه برشا ناس كتبت وفما عنا بعض من الأسماء الحقيقة اللي قبلك وسبقوك في هذا المجال وحقوا نجاحات نذكر على سبيل الذكر للحصر مثلا تارجيزيني عنده برشا حاجات نجحت في أعمال المسلسلات ولكن فما برشا أعمال زيدة عديتها كيكا ولكن انت الوصفه نتاع النجاح كيفاش لقيتها كيفاش تخدم الجينيريك نتاع مسلسل
0: الوصفه نتاع ساعه هذاك توفيق من عند الله في كل شيء من حد
1: طبعا نعم بالله
0: انا عندي اكسبيريونس كي خرجت خدمت معناها من الاول بكل عام على بال 2000 فما باساج في حياتي مهم ياسر اللي هو دخلت نخدم وقتها في اليسام على ثابت وراوف كوك سلم عليهم
1: نحيوهم طبعا
0: سيريا ثابت وسيريا راوف كوك خدمنا في اليسام وخدمت وقتها تعلمت معناها نخدم في البيوت معناها اللي هي عندك مساحه نتاع 30 سكوند
1: اللي هي اصعب حاجه
0: باش تعمل بروموسيون بخدوي
1: وي
0: اللي هو وقتها سبوت بيبليسيتير اللي شو اسمه الاخر البيليكور نتاع الكاميرات تتكلف 70 مليون 50 مليون وقتها معناها معناها فهمت قداش يحطوا فلوس باش تفهم المسؤوليه نتاع الموسيقى معناها وقتها يعطيك الاختيار لي زانسترومون الصون نتاعها كل شيء يلزمو يتخدم بون من الاول ما نعرفش معناها من الاول هو وقتها نصر الدين الحديد هو
1: تحية لي نصر الدين وي.
0: هو اللي وقتها معناها شافني شاف فيا اللي نجم نكون النوع هذاك
1: في الستيل هذا نتاع الموسيقى
0: يا اخي هو اللي طرحني وقتها وجابني غاديك وخدم وقتها هو ما نحبش نقول اسمه سبوت مش مشكل دونك
1: اللي هما عام اوليسون راهو خلينا نقولوا عملوا ثوره في عالم الومضات الاشاريه في تونس جابوا لنا ستيل جديد جابوا لنا خدمه بروفيسيونيل معناها غيروا المشهد ككل
0: كليبات فما اغنيه ديما نقول عليهم غازولين هذيك هذاك الكل تصوروا في تونس هذاك في ليسون هذاك صورتهم وبرشا اغنيات توني بوني تايلور وكل كل معروفين على الاخر ماتيري هذاك صاحبنا المخرج فرنساوي مع كريم عياري ديريكتور فوتو معناها كل ما مع غاديكا معناها في تونس وزيد حاجه اخرى وقتها ما فماش حتى بلاصه اخرى تنجم تعلمك هذاك ثم حتى ايكول تنجم توريك كيف انا تعلمت من عند المخرجين خاطر ما فما حتى مخرج وقتها تونسي يخدم فما كان وقتها تذكر ليس بكار ولا حاجه هكا واحد زوز معناها
1: نحيوها برشا ليس
0: تعلمت من عند المخرجين كي يجيك هما يقولوا لك معناها يهزوك كيفاش تخدم وكيفاش معناها ستركتور شنو حاجتهم وكل شيء معناها هذيك هي نرجع لك انا تو الاخرين معناها انا الاناليز نتاعي نتاع معناها التصويره وكل شيء معناها وليت نحس التيمبو نتاع المونتاج نحس معناها نحس كيفاش معناها كيفاش تعدى وقتاش الوقت باش ندخل فيه وقتاش مش بدروحي وقتاش البلاصه هذه زعما رونفورسمون فما
1: عرفت شنو الحاجه اللي تتباع
0: ليش
1: هي الجملة معناه؟
0: نخدم في البيوب أنا عندي أقل حجم 200 سكوات 250 سكوات عام. كنت مبنى أنا عملت هنا ذيك. بارش حكيت ذيك المزرعة وده بقولت أنا قلت مش
1: لا. دوك هدوما الحاجات اللي يعلموا.
0: في تونس وفي الجزائر وفي المغرب زي كيف وذاك علاش أنا بعد أنا معنى عيط 2019 عيطوا لي فكنت باش نخدم ديريكتور ارتستيك في ام بي سي مغرب كان
1: اي كنت باش تحل في تونس
0: كانت بعد مشيت المغرب ومن بعد ولدت مغربيه 100% بعد الكورونا خدمة تسكرت الدنيا وهم لازم يحلوا لانسي معنى هذيك الاكسبيريونس اللي عندي هي اللي خلتني نجم نقرا شنو اللي يحبوه ونعرف العباد شنو يحبوا انا عايش مع الناس ونعرف معنى شنو اللي يلزم يتعمل
1: باهي راني نغنيو حاجه من شنو باش غني في حمامات
2: شنو غني
1: عطينا مقطع هكايا بصوتك شنو غني انت

0: الله الله
1: عايش ميرسي.
0: ها
2: عطني
0: سرحت انت يا عاد ما تشبعش من صوت راني شكل الاسئله هذيك دونك هكا باش يكون جو ان شاء الله نهار 14 جويليا باش نسمعوا الطرب باش نسمعوا التونسي باش يكون موجود التونسي اكيد
2: شويه كله ان بو دو تو
0: جوله دونك عبر الزمن عبر الدول عبر الانماط الفنيه الموسيقيه كل حلمه باش دخلنا في حلمه
2: ان شاء الله وانا نسيت ما قلتهاش هذا تكريم باش نكرموا عندنا باش نعملوا اغنيه تكريم الروح الفنان تحبه برشا انا معناها هو زياد الرحباني خاطر زيك توفى عنده مده زيد استعملوا التكريم اللي هو وهذا انا امبدتهم خلطه معناها عايش قلت لك انا قاعده انتيم معناها ما نش حاسبين احنا خدمه ولا فاهم كيفاش
0: شكون فيها برشا ما نسمعوا انتو كارا
2: كيما احنا كيما احنا كيما قال
0: تري بيان دونك الموعد باش يكون نهار 14 جويليا باذن الله على ركح مسرح الحمامات وفي انتظار وانه نوستالجيكا لما لا ترجع وتعمل الجوله حتى في موسم الثقافي من بعد في اكتوبر علاش لي حتى يتمكنوا ناس اكثر من انهم يشاهدوها ميرسي نورتوني برشا برشا ان شاء الله بنجاح حاب نخلي الكلمه للجمهور راني شنو تحب تقولهم ابار هذية فما حاجات اخرين بالنسبه ليك انت فما مهرجانات اخرى تشارك فيها
1: لا مهرجانات لي ما ان شاء الله فما انتاج ابارتير من اكتوبر ان شاء الله نبداو نهبطوا كل مره حاجه فما البوم حاضر قدرت ربي
0: حاضر الالبوم به دونك باش يقعد كاين البات كل مره نهبطوا حاجه
1: اي بالنسبه لجمهور الحمامات الجمهور بصفه عامه نقول لهم اجيو ماكمش تندموا باش يكون عرض راقي جدا في مستوى انتظاراتكم بقدرة ربي
0: تري بيان مهدي مولي
2: انا ان شاء الله عايش ساعه عفيف على عندك برشا ما صدعتنيش موقع فكر قبل كنا رمضان رمضان وقت
0: توا ولينا من الصيف للصيف
2: وعايش وسامحني على الرتار اول حاجه
0: فما هذا مش
2: وان شاء الله الناس نكونوا على اوتور لي زاتونت تاع الناس اللي باش يجيو وكفما بيتري على السيت اوفيسيال تاع
0: المهرجان وعلى تذكرتي زيدا
2: لا ماشي على بالي مهرجانك
0: على السيت
2: السيت مهرجان وان شاء الله مرحبا بكم الناس الكل وان شاء الله نعملوا دوره باهيه مش جو نقرا هذاك زعما شتي
0: نعملوا جوله باهيه كما قلنا عبر الوقت وعبر
2: جوله ايموشنيل جوله ايموشنيل تنجم تقعد تشطح وانت في بلاستيك من داخل
0: برشا احساس سهرة وعدنا فيها
2: ان شاء الله
0: برشا احساس مهدي المولي شكرا لكم انا نعطيكم موعد غدوه ان شاء الله كيبقى لا غدوه اما غدوه نرتاح سبت واحد نتقابلوا نهار الاثنين من الاثنين للجمعه كيما العاده من الاربعه للسبعه على ديوانا فاهم مع فان تايم ميرسي فاروق سويسي كان معنا في الاخراج حسام يحيى كان معنا في الاخراج الرقمي وجدلي خياتي كانت معنا في الاعداد

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: وجزء السابعة ديوان افهم عسلمة. التنسيقية الوطنية لنقابة مزدي الخدمات الصحية تدعو إلى فتح حوار جدي وعاجل لإنهاء حالة عدم اليقين وإيجاد حلول عملية لأزمة منظومة التأمين على المرض، محذرة من تداعياتها المبشرة على حق المواطن في العلاج واستمرارية التزود بالأدوية والخدمات. وضحت التنسيقية في بيان لها أن تواصل تراكم الصعوبات المالية وتأخر أجل الخلاص في علاقة بمنظومة طرف الدفع أصبح يهدد بصفة جدية قدرة المهنيين على مواصلة أداء دورهم وتقديم الخدمات الطبية وشبه الطبية، مطالبة بقرارات واضحة ورؤية إصلاحية شاملة تضمن ديمومة منظومة التأمين على المرض. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 ليس نصا مقدسا بل يظل قابلا للتحيين وفق المتغيرات الدولية، مشددا على أنه يمثل إطارا استراتيجيا واقعيا وقابلا للتنفيذ وليس مجرد إعلان للنوايا. وأوضح الوزير خلال انعقاد جلسة العمل المخصصة للمصادقة على مشروع مخطط التنمية بمجلس نواب الشعب، أوضح أن المخطط يستجيب لمتطلبات النمذجة الاقتصادية داعيا مختلف الأطراف إلى المساهمة في تحويل أهدافه إلى إنجازات ملموسة تجسد العدالة وتكافؤ الفرص وتستجيب لتطلعات المواطنين في مختلف الجهات. أسعار النفط تستقر في تعاملات اليوم الجمعة متجهة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية مع استمرار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بعد تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران واضطراب حركة النقلات عبر مضيق هرمز، في حين اتجه الذهب إلى خسارة أسبوعية تحت ضغط مخاوف التضخم وتجديد السياسة النقدية الأمريكية. رئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قليبف يقول أن طهران لم تسعى يوما إلى الحرب وشعبها لن يستسلم أبدا للظلم، مؤكدا أنه خلال المفاوضات أوضح لنائب الرئيس الأمريكي أن طهران لا تثق في واشنطن إطلاقا ويجب على الجميع أن يعلم أن هذا الصراع لن ينتهي أبدا باستسلام إيران. ختاما، تقسو الليل يتوصل صافيا إلى قليل السحب على كميل البلاد حيث تهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطربا. أما درجة الحرارة فتتراوح عامة بين 26 و31 درجة وتصل إلى 34 بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، مونديال إكسبرس يأتيكم الآن مع قدر. إلى اللقاء.

0: مونديال إكسبرس.
1: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. منتخب إنجلترا تلقى ضربة موجعة قبل مواجهة النرويج في الدور ربع نهائي من المونديال بعد عزل لاعب الوسط ديكلان رايس أثر إصابته بفيروس. الصحف الإنجليزية تأكد أنه الإطار الفني والطبي للمنتخب الإنجليزي قرروا عزل ديكلان رايس كإجراء احترازي بهدف تجنب انتقال العدوى إلى بقية اللاعبين، ما يعني غيابه عن مباراة مهمة غدوة بشكون ضد منتخب النرويج في لانكا في المونديال. الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رصد هجوم إلكتروني يشتبه في استهداف حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالاتحاد، وحذر المطلقين من الرسائل الإلكترونية اللي تنجم تخلط لهم، سيرتو أنه تتضمن روابط ومرفقة ببيانات شخصية. الاتحاد يقول اليوم أنه التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مصدر الهجوم الإلكتروني على حسابات الاتحاد الأرجنتيني. نمشيو لترتيب هدافي المونديال إلى حد الآن. الثنائي ليونيل ميسي كيليان مبابي وصلوا التصدر وملاحقة بعضهم كل مباراة، ميسي يتجاوز بهدف ثم يخلط عليه كيليان مبابي، زوز عندهم 8 هداف في الصدارة. سكيسير أنه تقريب واحد منهم شيكون هداف المونديال، بعدهم إيرلينغ هالاند 7 أهداف، والإنجليزي هاري كين عنده 6 أهداف، والفرنسي أوسمان ديمبيلي 5 أهداف. ختام بقمة الليلة في ثاني مباريات ربع النهائي، بداية من 8 بعد أقل من ساعة لفوريا روخا والريديفولز إسبانيا ضد المنتخب البلجيكي المترشح الليلة يواجه في نصف النهائي المنتخب الفرنسي. مونديال إكسبريس وفاء والتفاصيل متواصلة على ديوان فام بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع نايت كلوب في لمان وتحية تونس.
0: مونديال إكسبريس في نادى الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.

0: المزيكا
1: نون ستوب
0: نون ستوب على ديوان اف ام.

0: مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا, سلام عليكم وين ما كنتوا انتم, نقول لكم خليوا الموسيقى علينا كيما العاده, نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه في نايت كلوب كي العاده من الاثنين اللي يكون معكم اثنين حتى للحد كل يوم تقريبا اي اون بليز زاد من 7 حتى ل 10 نتاع الليل. نسلموا على ليكيب الكل, محمد الزعبار نسلم عليك سيد المخرج, أبارامون كنت في البحر واضح عليك علامات البحر موجودة العلامات والطبعات وكذا والجو هذيك, صح عليك يا سيدي, إن شاء الله تكون عملت بحبيحة باهية وإن شاء الله زادة أنتم تكونوا عملتوا تبحيرة باهية خاطر اليوم زادة الطقس نتاع بحر الأمانة توا هكا للناس اللي تحب تعمل عومة توا لقيت هذايا معناها تمشي تبحيرة مزيانة برشا إن شاء الله وين ما كنتوا ماشيين احنا ننسوكم في ثنيتكم إن شاء الله. أون توكا نقول لكم برشا موسيقى كيما العادة جوستومون فما حاجة نقبل الموسيقى نقرأ في الأخبار قدامي وأنا نحكي معكم عارف كل اللي قالك تقرير أممي 58% من شباب تونس متفائلون بالمستقبل بما فيه أنت محمد الزعبار. أنا ما نعلقش ديما نقرأ في الحاجات هذية ونتعدى وكاو على كل كيما العادة قلت لكم برشا موسيقى موجودة معنا إيه تو سويت نبدأ مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بشسمه أمير عيد في حاجات جوايا

مش نلقاو بيبي كينغ ايكون سعد ميسي جيسون نانسي عجرم هذوما الكل مش نلقاو معنا في البلاي ليست تو سويت باش خليكم مع تشاكي كيب ناتوريال هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا

مرحبا بكم جديد في نات كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. يبقى نقول لكم مازلنا متواصلين معاكم بيان سور حتى للعشرة متاع الليل. جوستومون شويه اخر مش تكون معاكم اميره مقني كيما العاده في الاخبار ديريكتومون. باش نمشيو للموسيقى بتاعنا. بديت الدندل فيها خويا. اعطيني كاسيت

0: كاسيت.
1: سيد المخرج بارامو ما زلت غادي في البحر مستعجل حب ترجع هاي سيدي مباشر مش اسمه محمد فؤاد مالي ومالك مش اسمه حميد الشعري في حبينا إسام كريكا الحب ولا جواز دانا حد دوماني دليدا أغاني أغاني إتو سيش كما كنتو تسمعوا بها سلطان يا ترى هذه الموزيكا متاعنا خليكم معنا بغنشين انتم تسمعوا فيديو وانا فاهم.

0: food.com ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان فم عسلمة. مجلس نواب الشعب يرفع اليوم الجمعة جلسته العامة على أن يستأنف أشغالها يوم الثلاثاء 14 من جوليا، وذلك بعد استكمال نقاش العام حول مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء وتعمير لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وزارة التجهيز والإسكان وملك الدولة والشؤون العقارية تعلنان الانطلاق في إعداد مخطط وطني ومشروع قانون جديد لتنظيم قطاع المقاطع بهدف تبسيط إجراءات إسناد الرخص وتمديد صلاحيتها وتجاوز النقص في المواد الإنشائية الذي يعطل إنجاز المشاريع العمومية، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبيّن ممثل وزارة التجهيز أن محدودية المقاطع النشطة مقارنة بالطلب المتزايد وتعدد المتدخلين الإداريين أثر سلبا على نسق تزويد السوق، فيما أفاد ممثل وزارة أملاك الدولة بأن عدد المقاطع المسوغة الراجعة لملك الدولة الخاص يبلغ حاليا 91 مقطعا، خصص 19 منها لفائدة المشاريع العمومية الكبرى. في أخبار العالم، وسائل أعلام إيرانية تنقل عن مصادر أن وزير الخارجية عباس عرقجي يتوجه غدا إلى سلطنة عمان لبحث التطورات بمضيق هرمز وفي الإقليم. مكتب رئيس وزراء باكستان يقول أن رئيس الوزراء شهباز شريف أكد في اتصال مع رئيس الإيراني مسعود بازشكيان ضرورة استعادة السلام والاستقرار الإقليميين، ودعا إيران وجميع الأطراف الأخرى إلى ضبط النفس، كما دعا إلى الامتناع عن أي خطوات تعرقل السلام الذي تحقق بصعوبة خلال الأشهر الماضية. نهاية المجلس الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
2: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
4: ديوان فام فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بعد شوية نحكيه على مونديال 2026. قبل هذا، إدارة الترجي الرياضي التونسي اتفقت بصفة رسمية مع الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المونستيري على أتمام صفقة شراء المدافع الدولي رائد الشيخاوي. من المنتظر الشيخاوي يمضي 3 مواسم مع الترجي نهاية الأسبوع الجاري في صفقة بيع نهائي بقيمة 500,000 دينار، مع الإشارة أن الشيخاوي تعاقد مع الاتحاد المونستيري في صيف 2024 قادم من الأمل الرياضي بحمام سوسة بقيمة 50,000 دينار. مهاجم الاتحاد المونستيري إبراهيم السويسي اقترب من الانتقال إلى نادي مسيمير القطري. من المنتظر السويسي وقع عقد 5 سنوات مع الفريق القطري الناشط في الدرجة الثانية، مع الإشارة أن الاتحاد المونستيري يستفيد بمبلغ قيمته 150,000 دولار من عملية انتقال السويسي إلى فريق مسيمير القطري. نبيل الكوكي منتظر يباشر مهامه مع CSS يوم الثلاثاء القادم بعد الاتفاق على كل الجوانب المادية وبنود العقد. الإمضاء والتقديم باش يكونوا نهار الاثنين كما قلنا. الإطار الفني يباشر مهامه يوم الثلاثاء القادم، ونبيل الكوكي والمدرب الجديد للنادي السفاكسي. اللاعب النيجيري الشاب أوبينا جونيور 20 عام أمضى عقد رسمي مع PSS تقدم ساقيت الدير مدة 3 مواسم. أوبينا جونيور جناح هجومي متكون في أكاديمية يونيتي سبورتس اف سي النيجيرية. نشيروا أنه الفريق تعاقد مع اللاعب السابق للنادي الأفريقي وشبيبة العمران والأولمبي البيجي محمد علي العمري 2 موسم، واللاعب السابق لاتحاد قصور السيف الهادي منتصر لمدة 2 موسم. مستقبل الرياضي بالمرسى تعاقد رسميا مع لاعب الوسط الدفاعي ليفواري ليبي أوريال قادم من أفريكا سبور، مع الإشارة أنه لاعب أوريال يبلغ من العمر 19 عام، لعب الموسم هذا 15 مباراة في الدوري، ساهم في 7 أهداف. ختام بثاني مباراة ربع نهائي مونديال 2026، حاليا انطلقت مباراة قمة بين لافوريا روخا إسبانيا وريديفولز منتخب بلجيكا، مترشح من مواجهة الليلة باش يكون في نصف النهائي في مواجهة نارية مع المنتخب الفرنسي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب في الأمان، وتحية فلسطين.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا. ايه با احنا قاعدين نتابعوا في المباراة متاع المنتخب الاسباني والمنتخب البلجيكي 0-0 توا تقريبا. نحكيوا على 28 دقيقة لعب في الشوط الاول. دونك هذه المباراة اللي صعيبة كمية من اصعب المباريات اللي في الـ في الـ في الكأس العالم هذية. ناس تشجع المنتخب الاسباني, ناس تشجع المنتخب البلجيكي. انتم شكون تشجعوا تنجموا تقولوا لنا بيان سور على الباج فيسبوك ديوان اف ام. اي ديريكتومون باش نمشي معاكم ونمشيو للموسيقى للناس اللي تسمع فينا والناس اللي تحب على البون كيف. انا نقولكم تو سويت نرجع بكم للبيلبورد عام 2001 في اولديز. اولديز في البيلبورد الليلة نبدأ مع المرتبة 19 ونحكي. وإذا تحبوا الأغاني الهادية اللي تعطي إحساس بالثنية سيف الحرية, الغنية هذه الجاية هي Follow Me للفنان أنكل كريكر, واحدة من أكثر الأغاني اللي ميزت بداية الألفينات. موسيقى اسمها Follow Me كما قلت خرجت عام 2000 ضمن أول ألبوم سينجل لأنكل كريكر اسمه Double Wade, وكانت الغنية اللي صنعت شهرته ووصلت للمراكز الأولى في عدة بلدان بفضل اللحن السهل متاعها وكلماتها اللي تدخل القلب من أول ما تسمعها. أنكل كريكر واسمه الحقيقي ماتيو تشيفر بدأ مسيرته كدي جي مع الفنان ريد روك قبل ما يقرر يشق طريقه وحده وتميز بالأسلوب متاعه بين الروك والبوب والكاونتري, وهذا اللي خلى الموسيقى متاعه توصل للجمهور أوسع. أما فولو مي فهي تحكي على علاقة فيها حب, حيرة ورغبة في الهروب من تعقيدات الحياة, ورغم أنه كلماتها تبدو رومانسية إلى أنها خلت باب التأويل مفتوح, وهذا كان من أسباب نجاحها واستمرارها حتى لليوم في الليشارس متاع الأغاني.

إذا نحكيو على غادي سيف والأجواء الفانكي متاع بداية الألفينات ما فماش كيما رايد ويز مي للنجم نيلي ومشاركة لوناتيكس الغنية اللي خرجت عام 2001 ضمن البوم كونتري جرامر وكانت من أكبر النجاحات في مسيرة نيلي وصلت للمراتب الأولى في برشا بلدان ولت من الأغاني اللي كل ما تسمعها ترجعك ديركت مول سيف متاع الألفينات. نيلي اللي جا من مدينة سان لويس الأمريكية عرف كيفاش يخلق ستيل خاص به يعمل في ميلانج بين اللي بوب لغنبي والإيقاعات الخفيفة وهذا اللي خليه واحد من أهم نجوم الراب في الجيل متاعه. أما سان لوناتيكس فهي المجموعة اللي بدأ معها مشوار قبل الشهرة العالمية وشاركوه في برشا أغاني ناجحة. رايد ويز مي تحكي على الاستمتاع بالحياة الخروج مع الأصحاب السفر من غير حتى تعقيد مع لحن خفيف وكورس سريع إنه يتحفظ خليها من أكثر الأغاني اللي تعدد في الراديو خلال عام 2001.

واحنا قاعدين نسمعوا في الموسيقى عاملين بون كيف. ديجا المنتخب الاسباني سجل الهدف الاول عن طريق فابيان رويز في الدقيقه 30 فوالا. دونك النتيجه 1-1 شيء للمنتخب الاسباني. تقريبا نحكيوا على المنتخب الاسباني اللي مسيطر كومبليتمون على البارتي. نحكيوا على 64% توا في البوزيشن بال. نحكيوا على 3 تير كادري, نحكيوا على 6 تير اون جينيرال مقابل 1 وحتى تير كادري بالنسبه للمنتخب البلجيكي. دونك لهنا قاعدين نحكيوا على المنتخب الاسباني اللي متوقع انه مش يكون من اقوى المنتخبات السنه في المونديال. النتيجه 1-1 حتى لا شيء ولا حتى شيء مقابل حتى شيء. شفتها محليها مقابل لا شيء. دونك نرجعوا ديريكتومون للموسيقى نتاعنا ونمشيو للمرتبه 17 وين نلقاو من الاغاني اللي مستحيل تسمعها وما تحسش بالاجواء نتاع الصيف والرحام. اغنيه انجل للنجم الجامايكي تشاغي مشاركه ريفون. الموسيقى اللي خرجت عام 2001 ضمن البوم اسمه واتشاد وكانت من اكبر النجاحات في مسيره تشاغي وتصدرت قوائم الاغاني في برشا بلدان واكدت النجاح الكبير اللي حققه في نفس الفتره. اللي يميز انجل هو اللحن المالوف لانه ماخوذ من موسيقى كلاسيك اسمها ذا جوكر. الفرقه ستيف ميلر باند مع توش ريجاي واغنبي خفيفه خليتها سهله انها تتحفظ ومناسبه لكل الاوقات. شاغي واسمه الحقيقي اورفيل بيرل اشتهر باسلوبه المتميز اللي يعمل في ميلانج بين الريجاي دانس الدانسول والبوب. وريفون اللي اعطى توش مزيانه برشا خليت الموسيقى ذي تنجح في العالم الكل ومعروفة ديجا وصلت لنا حتى احنا تونس. انجل تحكي على الامتنان لوجود شخص يساندك ويكون الى جانبك في كل الظروف برسالة بسيطة وإيجابية, وهذا هو السر اللي خليها تبقى من اكثر الاغاني المحبوبة.

زاد اللي كان موجود معهم. الموسيقى خارجة من ألبوم اسمه جيجد ليتل ثريل، وسرعان ما ولت من أكبر الأغاني متاع الغنبي في الوقت ذاك، فضل لقاء على الانرجيتيك متاحها والكورس. الموسيقى هذه وصلت للمراكز الأولى في أمريكا وبقات من الكلاسيك متاع حفلات الألفينيات. جيجد إيج هي فرقة متاع الغنبي من مدينة أتلانتا، معروفة برشا بالأغاني الرومانتيك والأغموني الموجودة بين الأصوات متاع الممبرز متاحها. أما المشاركة متاع نيلي اللي كان في وقت يعيش قمة النجاح متاعه، عطت الغنية توش متاع راب خفيفة خليت وزادت رفعت من الطاقة متاحها. الموسيقى تحكي بكل بساطة على الخروج، على اللمة مع الأصحاب، على البحث على أحلى سهرية في البلاد. ما فيهاش برشا تعقيد، مجرد انفيتاسيون للاستمتاع بالموسيقى وهكا، والهروب من الضغوطات متاع النهار. ولهذا السبب بقات الغنية حاضرة في الكلوب، في العرايس، وحتى في البلاي ليست متاع عشاق الغنبي والليبوب.

هو قبل ما نحكي لكم على الموسيقى ذي فينالمون نقول لكم اللي بلجيكا تعدل واحد واحد توا دونك نحكيو على دقيقة 44 تقريبا قريب نهاية الشوط الأول بين المنتخب الإسباني والمنتخب البلجيكي. سينا نرجع معكم بالموسيقى في المرتبة 15 والمرتبة الأخيرة بالنسبة لليوم. إذا كان نحكيو من قبيلة نحكيو على ليغامبي في بداية الألفينات وغيره مستحيل ما نذكروش آشر والغنية الجاية اللي قاعدين نسمعوا فيها ديجام يوروماد مي هي من الأغاني اللي رسخت مكانته كواحد من أكبر نجوم الجيل نتاعو. الموسيقى خرجت عام 2001 ضمن ألبوم اسمه 87 وحققت نجاح عالمي كبير حتى أنها وصلت للمركز الأول في أمريكا وربحت جائزة الجرامي لأفضل أداء متاع غامبي في صنف الرجال. فكرة الغنية مختلفة شوية. أشر لهنا يحكي على بنية تعجبه برشا أما كل ما يشوفها يتفكر في علاقة قديمة ما زالت الأثار متاعها موجودة فيه مش على خطر عملت حاجة غطى لكن على خطر تشبه برشا الشخص من الماضي وهذا اللي خليه يتردد في علاقة وإلا في بداية علاقة جديدة. بالصوت متاعه بالستيل متاع الدانس والغناء قدر أشر يحاول غناء الوحدة من أشهر الأغاني متاع ليغامبي في الألفينات وفضل النجاح متاعها للألبوم كان نقطة تحول كبيرة في مسيرته الفنية.

0: Oldies. مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك.
1: Oldies ديجا وفيه تما نحب نقولوا مبروك ديجا لفرح بوحامد اللي نشحت في الباك فرونسي دونك ديديكاس من عندهم مدام سونيا مليك قاعدين يسمعوا فينا تو في فرنسا ديجا نقولوا لها مبروك ان شاء الله العقبة الما أهم وان شاء الله ديما متفوقة ونشوفوك في أعلى المراتب دونك مبروك الفرح بوحامد النجاح متاعها في الباك فرونسي فيليسيتاسيون ان توكا زاد الكل الناس اللي نشحت في الباك ماكم تعرفوا البارحة دونك أمس كانت الريزلتا متاع الكونترول سيرتو زاد لهنا في تونس دونك مبروك لكل الناجحين ان شاء الله ديما متفوقين وان شاء الله يا ربي جود لاك للي مازالوا اللي ما نجحوش السنه ميساج ما فيتكم حتى شيء ان شاء الله العام الجاي تحطوا شويه في قلبكم شويه قرايه شويه كونسنتراسيون ولاباس ان شاء الله العام الجاي تكونوا parmi لي مونسيون ان توكا لي مونسيون تري بيان بيان سور ديريكتومون نمشيو للموسيقى ومازلنا متواصلين معكم في الموسيقى نقلبوا ريتم ونمشيو للطرب

0: موسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة مش اسمه شوية آخر هويم يونس تعلق قلبي. هذه الموسيقى اللي بتكون معاكم تسويت بعد شوية زادة تكون معاكم أميرة مقني بالأخبار. وإحنا مازلنا في متابعة كما قلت المباراة المنتخب الإسباني والمنتخب البلجيكي ديجا توا الميتان دونك شوية آخر نرجع معاكم ونعطيكم النتائج لحظة بلحظة. خليكم معنا بغشين توما تسمعوا في نايت كلوب على ديوان أفهم.

أصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

0: وين اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: وجزء التاسعة ديوان اف ام عسلمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يكرم اليوم أعضاء البعثة الصحية للحج إثر اجتماع خصص لتقييم الموسم الفارط واستخلاص أبرز الدروس استعدادا للمواسم القادمة. وأثنى الوزير على ما أظهره أعضاء البعثة من كفاءة والتزام وروح الفريق مؤكدا أن نجاح موسم الحج كان ثمرة تنسيق بين مختلف المتداخلين وداعيا إلى مواصلة تطوير منظومة الإحاطة الصحية بالحجيج. الإدارة الجهوية للصحة بإصفاقس تعلن عن فتح باب الترشح لتسجيل الممرضين خريجي دورة 2026 والسنوات السابقة بقائمة الانتظار وذلك في إطار سد الشغورات بالهياكل الصحية. ودعت الإدارة راغبين في التسجيل لتقديم مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف والعنوان مرفقا بنسخ مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو مقرر المعادلة عند الاقتضاء وبين الأعداد المتحصل عليها خلال سنة التخرج إضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. شبكة سي ان ان استنادا الى صور اقمار صناعية جديدة حصلت عليها عصريا تكشف ان ايران بدأت اعمال اصلاح واعادة تأهيل في عدد من المواقع النووية والصاروخية التي تعرضت الى ضربات امريكية واسرائيلية خلال الاشهر الماضية. وأفادت الشبكة بأن الصور التي حللتها بالتعاون مع معهد العلوم والأمن الدولي أظهرت نشاطا في موقع برشين الذي يعتقد أنه يضم مواد متفجرة مرتبطة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني. وأشارت إلى أن إيران كانت قد شيدت درعا خرسانيا حول الموقع قبل تعرضه إلى ضربات دقيقة بقنابل خارقة للتحسينات، فيما أظهرت الصور الحديثة أغطية مؤقتة فوق مواقع القصف ثم تم استبدالها بشبكات إلى جانب ظهور شحن حينات خلط الخرسانة في مؤشر على بدء أعمال الترميم. النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي يعرب عن رفض الحزب لاتفاق الإطار لأنه يعتبره باطلا وغير دستوري وبني على بطل، كما يعبر الحزب عن رفضه التفاوض المباشر مع الاحتلال قائلا إن لبنان أصبح تحت الوصاية الأمريكية بالكامل. نهاية المجلس الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم مازال متواصل مع محمد في نايت كلوب، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم من جديد. هذه ساعتنا الثالثة ديجا في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل. مازلت سويعة في عمر الاميسيون بتبيعة ديريكتومون. لو رانديفو متاعنا يكون توت سويت مع زون في اي بي.
1: زون في اي بي
0: في زون في اي بي ليلة نحكيه على باك ستريت بويز. سيغمون تعرفوا الموسيقى متاعهم, سيغمون عشتوا معهم احلى اللحظات خليني اقول في بداية الالفينات. باك ستريت بويز هي فرقة امريكية تأسست عام 1993 في ولاية فلوريدا وتتكون من 5 أعضاء. نحكيه على اي جي, نيك كارتر, كيفن ريتشاردسون, هوبي دروغوغ, ماكلين وكيف كيف براين ليترال. الفرقة ذي اللي خرجت في وقت كان فيه البوب يعيش طفرة كبيرة في التسعينات وقدرة بسرعة انها تولي رمز الجيل كامل. لكن فينالمو واحدة من اقوى اللي بوي باند اللي كانت في العالم. البداية متاحها ما كانتش سهلة برشا, ما الانطلاقة الحقيقية جيت في اوروبا قبل امريكا هو امر غريب شوية في عالم الموسيقى. اول نجاح كبير كان مع الالبومهم الاول اسمه باكستريت بويز, كان موجود عام 96, ومن بعدها جاء النجاح العالمي الحقيقي مع البوم باكستريت باك عام 97, وين بدا الجمهور يتعرف عليهم بقوه. من اشهر الاغاني نتاعهم واللي نعرفوهم سيرمون اي واندر ذا واي اللي تعتبر من اكثر الاغاني البوب شهره في العالم. نحكيوا على Everybody, نحكيوا على As Long As You Love Me, نحكيوا على Quit Playing Games, نحكيوا على برشا دي تيتر اللي كانوا ناجحين برشا بالنسبه لباكستريت بويز. ستيل متاع الباكستريت بويز كان يعتمد على البوب رومانتيك, الاصوات المتناغمه, الهارموني فوكال متاعهم, الكوريغرافي زاد في العروض اللايف, وهذا اللي خلاهم منافسين مباشرين الفرقه كيما انس واي ان سي في البريود هذيك. في اواخر التسعينات وبدايه الالفينات الفرقه وصلت لذروه النجاح التجاري متاعها وباعت ملايين النسخ من الالبوم حول العالم ولاو من اكبر البوي بانز في التاريخ. اما كيما برشا فرق عاشوا فترات صعيبه, مشاكل داخليه, ارهاق في الجولات العالميه وتغيرات في ذوق الجمهور مع صعود اللي بوب والغامبي, وهذا اللي خليهم يخفوا الفترة. لكن ما وفتش نهائيا على خطر رجعوا ديجا ما عندهمش برشا في حياتهم الشخصية. كل عضو مشى في مسار مختلف شوية, لكن فرقة بقات رمز الوحدة الفنية والحنين لزمن التسعينات. واحدة من أقوى الجروب اللي تنجموا تسمعوهم, وأقوى واحدة من أقوى الجروب زادة اللي عشنا معهم دي مومو ميزانين برشا. هذاك علاش اخترت دي تيتر اللي باش نسمعوهم معاهم بالنسبة لليوم. دونك كيما قاعدين تسمعوا I Wanted That Way, Show Me The Meaning Of Being Lonely, نحكيو على Shape Of My Heart, نحكيو على Quiet Playing Games, نحكيو على Incomplete, نحكيو على Get Down. هذوما الموسيقى الكل باش تسمعوهم تو سويت في زون في اي بي.

between the sound. Where the rhythm begins to breathe.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فهم.

0: ديوان اف ام السيف احلى
1: Vivez l'été autrement.
2: D1FM.
1: Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla. D1FM. Soutkom.
1: تسمعوا D1FM في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. D1FM.
0: ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز العشرة. ديوان افام عسلامة. وزير البيئة الحبيب عبيد أشرف اليوم على جلسة عمل حول متابعة الوضع البيئي بوادي الحجار بولاية نابل وطرح الإشكاليات المتمثلة في تلوث الوادي جراء سكب المياه المستعملة الصناعية والحضرية والنفايات الصلبة والتطرق إلى المقترحات والحلول العملية الكفيلة بتحسين الوضع البيئي، وذلك إضافة إلى رقابة دورية من طرف مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط ومختلف الإدارات المعنية. وأشار بلاغ صادر عن وزارة البيئة إلى أنه تم تكليف مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بالمرافقة والمساعدة الفنية لهذه المؤسسات للعمل على إزالة التلوث قدر الإمكان، كما تم توصية المؤسسات الصناعية بتحمل مسؤولياتها في حماية البحر من خلال اعتماد تقنيات فعالة لمعالجة المياه المستعملة الناتجة عن أنشطتها قبل سكبها في الواد المؤدي إلى البحر. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح زوري يؤكد أن المقاولة المشرفة على إنجاز جسر على وادي مجردة على طريق المحلية في منطقة الحلفاوي من عمادة برج التومي بمعتمدية البطان تواجه صعوبات أثرت على سير الإنجاز في الأجل. وأضاف الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق استغلال الجسر المضاعف على مستوى قناة المجردة الوطن القبلي الرابط بين منوبة وطريق شعاع X20 وصنهجة بوادي الليل. أضاف أن الوزارة أمهلت المقاولة أسابيع إضافية لاستكمال الأشغال بعد أن تعهدت بالترفيع في نسق الإنجاز وتدارك التأخير المسجل، وأنه في حال عدم الوفاء بهذا التعهد فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية الزجرية المستوجبة طبقا لما ينص عليه العقد ومنها فسخ الصفقة. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يستعرض المقاربة التونسية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي خصص لبحث سبل إرساء شراكات دولية فاعلة في المجال الرقمي باعتباره رافعة لتحقيق تنمية عادلة. وأكد الوزير أن تونس اعتمدت رؤية وطنية طموحة للتحول الرقمي ضمن مخطط التنمية للفترة الممتدة بين 2020-2030 ترتكز على توظيف التكنولوجيا الحديثة والرقمنة لدعم النمو الاقتصادي والابتكار واستقطاب الاستثمارات من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية ورقمنة الخدمات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال وفق بلاغ صادر عن وزارة تكنولوجيا الاتصال. في العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تنفي تقديمها لأي مطلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، مضيفة أن الوفد القطري زار مدينة مشهد وتم إبلاغه بوجهة نظر طهران، والنقطة التي ينبغي للجميع الانتباه إليها هي أن نقض الولايات المتحدة للالتزامات أصبح عادة. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة انتهكت باستمرار بنودا من مذكرة التفاهم بعد التوقيع عليها قبل 22 يوما. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. آخر أخبار الرياضة تأتيكم الآن مع قدر. إلى اللقاء.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالترجي الرياضي التونسي اللي اتفق رسميا مع الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري على اتمام صفقة شراء المدافع الدولي رائد الشيخاوي. منتظر الشيخاوي يمضي 3 سنوات مع الترجي الأسبوع القادم في صفقة بيع وصلت 500,000 دينار. مع الإشارة، رائد الشيخاوي تعقد مع الاتحاد المنستيري سنة 2024 بقيمة 50,000 دينار قادم من الأمل الرياضي بحمام سوسة. خبر آخر يهم لويسمو، إبراهيم السويسي اقترب من الانتقال إلى نادي مسيمير القطري. من المنتظر توقيع السويسي عقد مدته 5 سنوات مع الفريق القطري الناشط في الدرجة الثانية. نشير إلى أن الاتحاد المنستيري سيستفيد من مبلغ قيمته 150,000 دولار من عملية انتقال إبراهيم السويسي إلى النادي القطري. نبيل الكوفي ينطلق مع نادي الصفاقسي بداية من الثلاثاء القادم في طريق تحضيرات الفريق. وانتظر نهار الاثنين الامضاء الرسمي للعقد وتقديم المدرب في ندوة صحفية والعمل على التحضيرات للموسم الكروي القادم. مستقبل المرسى تعاقد رسميا مع متوسط الميدان الدفاعي الإيفواري ليبي أوريال قادم من أفريكا سبور. نشير أنه أوريال 19 عام لعب الموسم الفارط 15 مباراة في الدوري وساهم في 7 أهداف. نمشيو للهوندبال، منسق اللعب الدولي على مصطفى اقترب من الانتقال إلى نادي الشارقة الإماراتي بعد فسخ عقده مع النادي الإفريقي. على مصطفى قرر بالاتفاق مع إدارة فرع كرة اليد إنهاء التعاقد بالتراضي. نشير أنه على مصطفى انتقل للكلوب سنة 2019 قادم من سبورتينغ المقني. ختام بثاني مباريات ربع نهائي مونديال 2026، الفوريا روخا إسبانيا تعبر للمربع الذهبي وتضرب موعد مع المنتخب الفرنسي. منتخب إسبانيا فاز منذ لحظات ضد منتخب بلجيكا 2-1 في ملعب لوس أنجلوس. منتخب إسبانيا سجل عن طريق رويز في الشوط الأول قبل ما يعدل ديكيتيرار في الشوط الثاني. مرة أخرى ميكيل ميرينو يهدي الترشح للإسبان، سجل هدف الانتصار في دقيقة 88. ذكروا نفس اللاعب كان رشح منتخب إسبانيا ضد البرتغال بهدف في دقيقة 91. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع الموسيقى، أصبح على خير ناس كل، وتحية تونس.
2: على ديوان فان السيف أحلى.

0: على ميو 6 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Cup.

0: على ديوان اف ام السيف احلى باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام ديوان اف ام صوتكم
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز 11 ديوان اف ام عسلامة. تقدم موسم حصاد الحبوب على المستوى الوطني بأكثر من 80% مسجلاً إلى غاية اليوم تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار وفق ما صرحت به رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش زيارة أدتها اليوم الجمعة إلى ولاية بنزرت. وأفادت المسؤولة بأن ما يعادل 75% من الكميات المجمعة هي قمح صلب والبقية قمح لين وشعير فيما بلغت الكميات المجمعة من البذور الممتازة ما يزيد عن 470 ألف قنطار. قافلة وجهني 2026 تحل غدا السبت وعلى مدى يومين بمدينة الثقافة بالعاصمة وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ وطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. وستشهد تظاهرة مشاركة أكثر من 70 جامعة يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا وفق ما أفاد به مسؤول التسويق بقافلة وجهني جهني ريان محسني. يتضمن برنامج التظاهرة أكثر من 80 ورشة عمل و100 ندوة إلى جانب عرض منح دراسية وبرامج تكوين. وستتوجه بعد ذلك قافلة وجهني إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويلية الحالي. في العالم وزارة التجارة الأمريكية تعلن توسيع نطاق وصول الإمارات إلى التقنيات العسكرية والأقمار الصناعية والمنتجات الأمريكية المتقدمة بما في ذلك رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي. وقال مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة للولايات المتحدة رفع تصنيف الإمارات ضمن لوائح إدارة التصدير تقديرا لمكانتها باعتبارها شريكا دفاعيا رئيسيا للولايات المتحدة ودورها في دعم المصالح الأمنية الأمريكية. الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على الإيراني المقيم في دبي علي أنصاري متهمة إياه بتسييل اختلاس الأموال العامة لصالح نخب النظام في الجمهورية الإسلامية لسيما المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي. وتؤدي هذه العقوبات إلى تجميد أي وصول قد تكون موجودة في الولايات المتحدة كما تمنع شركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل مع المستهدف. وقال وزير الخزانة الأمريكي على منصة إكس إن وزارة الخزانة ستواصل استخدام كل أداة متاحة لها لعزل مجتبى وغيره من نخب النظام عن النظام المالي العالمي. نهاية الموجز الإخباري شكرا على المتابعة إلى اللقاء.
0: ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: man just hurt me. Do I get my satisfaction?
1: سمعت وانا فيلم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
2: فودكوم ديوان فام فلاش نيوز
3: مجاز منتصف الليل. ديوان فام عسلامة. مجلس نواب الشعب يرفع الجمعة جلسته العامة على أن يستأنف شغلها يوم الثلاثاء القادم 14 من جويلية، وذلك بعد استكمال النقاش العام حول مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. شركة نقل بتونس توقع عقدا لاقتناء 18 عربة قطار كهربائي جديدة مخصصة للخط الحديدي للضاحية الشمالية للعاصمة تونس حلق الواد المرسى، مضيفة أن الصفقة أبرمت مع شركة صينية وتتضمن عقد صيانة لمدة 5 سنوات لتوفير قطع الغيار ومعدات الصيانة. وبيّنت الشركة أن كلفة الاقتناءات تبلغ 75 مليون أورو، أي ما يقارب 253.5 مليون دينار، بتمويل يتم بالتناصف بين البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأوروبي للاستثمار، مضيفة أنه من المبرمج تسلم أولى هذه العربات مع بداية سنة 28 و2000. المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس يعلن عن الشروع في اعتماد المعرف الصحي الوطني بكافة مكاتب تسجيل المرضى، وتدعو إدارة المستشفى كافة المواطنين إلى التعاون مع أعوان التسجيل والاستظهار بالوثائق المطلوبة عند الاقتضاء قصد إسناد المعرف الصحي الوطني وتحين المعطيات بما يضمن جودة الخدمات وسرعة إزدائها. ويعد المعرف الصحي الوطني خطوة أساسية نحو رقمنة الخدمات الصحية، حيث يوفر لكل مواطن رقما صحيا موحدا يضمن دقة التعريف بالمريض ويسهل ربط ملفه الصحي ويحسن استمرارية التكفل به عند تنقله بين مختلف المؤسسات الصحية. في العالم، فوكس نيوز تنقل عن مسؤول أمريكي أن واشنطن سهلت عبور 825 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز منذ أوائل شهر مايو المنقضي، و2600 سفينة تجارية عبرت هرمز منذ وقف إطلاق النار في 8 أفريل الفارط، ومن الممكن عبور المضيق من دون التنسيق مع واشنطن، والمضيق لا يزال مفتوحا وفق المسؤول الأمريكي. مسؤول أمريكي يقول لشبكة CNN بأنه يجرى الانتقال لمفاوضات السلاح النووي إذا لم تسمح إيران لنقلة النفط بعبور مضيق هرمز بحرية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.

0: Diolafin.
1: طبع المزيكا.